0: ضافت هند بنصاري عند تجربة صوفيا علوية مبرزة قدرتها على خلق أجواء سينمائية خاصة تتسم بالغموض، معتبرة أن هذه القدرة تشكل إحدى أبرز سمات رؤيتها الإخراجية. من جهتها رأت علوي في أعمال بنصاري حضورا قويا للالتزام بالواقع، مشيدة بما وصفته بالاتساق والتوازن في تجربتها وبالرغبة في إعطاء معنى للعمل السينمائي. ورغم اختلاف مساريهما بين الوثائقي والروائي، أكدت المخرجتان وجود نقاط مشتركة تجمعهما في مقدمتها التعلق بالمغرب والمغاربة والرغبة في تطوير صناعة سينمائية مغربية الروح.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما براديو. أول إذاعة إخبارية 100%
3: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج الانتخابات 23 من شتنبر.
4: كان فرصة لتبادل الآراء حول هذه اللحظة اللي تنعيشها في الصعيد السياسي، وتنعتبرها بأن اللحظة مهمة لأن هنالك العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، وخصوصا إشكالية الثقة في العمل السياسي، وبالتالي ضروري أننا نشتغلوا باش يكون هنالك واحد المصالحة مع العمل السياسي. وأؤكد بأن كيفما كان الموقع اللي نكون فيه فغنبقى ندعم هذه التجربة السياسية.
3: وأكد السيد بركة على أن المغرب بحاجة اليوم إلى تعبئة شاملة لتجاوز منطق المنافسة الانتخابية والدخول في مسار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التشغيل والبطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: مراكش، استعرض الهلال الأحمر المغربي حصيلة تدخلاته الإنسانية لفائدة المتضررين من زلزال الحوزة خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2023 إلى دجنبر 2026، وذلك خلال لقاء جمع مختلف الشركاء المؤسساتيين والدوليين.
6: الهلال الأحمر منذ الوهلة الأولى للزلزال شمر على ساعديه وجند متطوعيه للتدخل في العديد من المجالات، الإسعافات الأولية، الدعم النفسي، الإيواء، التغذية، الإصحاح، الماء الشروب.
5: تدخلات توزعت على عمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيشاوة وترودانت وأزلالة، وشملت 16 جماعة قروية و661 دوارا.
7: الحصيلة كانت جد مشرفة، ويحق للهلال الأحمر المغربي أن يفتخر بالإنجازات اللي قدمها في جميع المجالات.
5: نحتفل اليوم بالإنجازات المحققة عقب زلزال الحوزة، خصوصا بالتدخلات المندمجة التي استجابت لحاجيات المتضررين وعززت صمود المجتمعات في مواجهة الكوارث. لقاء شكل مناسبة لتقييم تجربة الاستجابة لزلزال الحوزة وتقاسم نتائجها والدروس المستفادة منها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التأهب والقدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية مستقبلا.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: الفيلم الروائي الطويل ستاند اب للمخرج الهولندي ماري ساندرز، الذي يشارك في فعالية الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، يتناول سباقا حاسما بين الاستسلام للعجز وجدوة الإرادة التي تحول الحياة إلى تحدي دائم. العمل الذي عرض في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة يحكي قصة شابة تبلغ من العمر 23 سنة، كانت تعيش حياة بلا قيود بين السهر مع أصدقائها والحلم بالسفر بمفردها، غير أن حادثا يقلب حياتها رأسا على عقب، فتفقد أحد أطرافها وتجد نفسها على كرسي متحرك، مما يقلب صلتها بجسدها وذاكرتها ويومياتها المعتادة.
3: هذا المساء شاهدنا عرض فيلم ستاند اب الذي استلهمت أحداثه من تجربة المخرج الشخصية مع الإعاقة وتفاعله مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ليختار تحويل هذه الخبرة لتلعب بطولتها شخصية نسائية، كما أن الأفلام التي تسلط الضوء على بطلات نسائيات في وضعية إعاقة تعد نادرة جدا.
2: يعد ستاند اب أول فيلم روائي طويل للمخرج وكاتب السيناريو الهولندي ماري ساندرز، الذي يستكشف في أفلامه القصيرة والوثائقية وأعماله الدرامية التلفزيونية ثقافة الإعاقة والهوية والبحث عن الانتماء. ويذكر أن الدورة الحالية للمهرجان تقترح فقرة جديدة بعنوان المرأة في عيونهم، تخصص للرؤية التي يقدمها المخرجون الرجال حول وضعية المرأة في المجتمع.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمنادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزين إنغميسن، جماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاز في المرتبة الأولى وطنيا و323 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة الدار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة، وبحضور محمد أمهيديا والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسي السلطان، إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم، كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 3 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة 323 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعة المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معتر والتفاصيل.
5: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
4: والختم من العيون، حيث أعطت جامعة ابن الزهرة الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، وهي مؤسسة جديدة مخصصة لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنموية للمنطقة والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفري.
6: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد سيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهاز العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
4: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: فاعلون جمعويون ومؤسساتيون وأكاديميون ومهنيون في قطاع الصحة يدعون بالرباط إلى توفير خدمات ذات جودة في مجال تنظيم الأسرة، وذلك خلال لقاء علمي نظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لوسائل منع الحملة. هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب وشركة باير شكل مناسبة لتعزيز الولوج إلى المعلومات الموثوقة وإلى خدمات ذات جودة في مجال تنظيم الأسرة.
8: يهدف هذا اللقاء إلى تتبع ما يدور حول وسائل منع الحمل ومدى أهميتها في تحيين وتطوير العلاقة داخل الأسرة المغربية والأسرة في العالم بإسره.
7: كما مكنت أشغال هذا اللقاء العلمي من تعزيز الحوار حول الآليات الضرورية لتمكين النساء والشباب من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الإنجابية. تنظيم الأسرة يظل رهانا أساسيا يرتكز على جودة الاستشارة والإنصاف في الولوج والخيارات المتنوعة. الولوج إلى وسائل منع الحمل يتجاوز البعد الصحي ليشمل حرية الاختيار وتكافؤ الفرص والتنمية المستدامة. اللقاء تميز أيضا بالإطلاق الرسمي في المغرب للمبادرة المشتركة Empowering Choices التي أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم من باير المغرب وبالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الولوج إلى المعلومات والخدمات المرتبطة بتنظيم الأسرة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: حالة الطقس.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسوس وسهولي تدلى ورحمنا والجنوب الشرقي للبلاد، وحارة بالأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي إضافة إلى الواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وشرق البلاد والريف. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و27 درجة بالأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بمعظم أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز، وهائجا ما بين المهدية ورأس غير، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
7: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
11: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
7: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
12: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين، بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
13: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاطمئنان بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخذ في الاجتماع باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
7: اللجنة وقفت على توفر المخزون الطاقي واستمرار تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية، كما تم التأكيد على أن تموين السوق الوطنية يتم بشكل منتظم على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغط الذي يعرفه التزود بالمنتجات الطاقية في العالم، إذ تتوفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 40 و60 يوما.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
14: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: دعوة أممية لحماية بيانات الأرصاد الجوية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. كلفة موجة الحر في أوروبا بلغت 113 مليار أورو هذا العام. وفي الهند ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في ولاية أوتار براديتش إلى 81 شخصاً. دعا الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف الحكومات والجهات التنظيمية إلى حماية الطيف الترددي الراديوي المستخدم في التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر ورصد المناخ وإدارة الموارد المائية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية، بحسب المنظمتين الأمميتين بمناسبة انطلاق ندوة عالمية مشتركة بالعاصمة السويسرية. فإن التدخلات الراديوية الناتجة عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية الأخرى من شأنها أن تعطل القياسات وتؤثر سلبا في دقة وتوافر البيانات اللازمة للتنبؤ بالطقس والاستعداد للأخطار البيئية. وحسب المنظمتين، فإن أجهزة الاستشعار على الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس وأنظمة رصد البرق والمراقبة الهيدرولوجية تعتمد على نطاقات ترددية محددة لجمع البيانات وتبادلها، مؤكدتين أن حماية هذه الإشارات ومنع التداخلات الضارة مسألة تتعلق بالسلامة العامة ومن شأنها إنقاذ الأرواح. وصلوا نشرتنا الإيكولوجية من القارة الأوروبية. كلفة موجات الحر التي ضربت القارة سنة 2026 بلغت حوالي 113 مليار أورو، وتحملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا والدول الأكثر تضررا نحو ثلثي هذا المبلغ، ذلك بحسب تقديرات حديثة صادرة عن شركة أليانز للتأمين. تمثل هذه الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية 30 حوالي 0.46% من ناتجها الإجمالي المتوقع، بحسب دراسة أجرتها أليانز تريد عن اقتصاد المناخ في 2026. تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار التكاليف المرتبطة بأضرار الكوارث وخسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية للأسر نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغداء. وقدرت أليانز تريد أن إيطاليا تتحمل العبء الأكبر بواقع 27.8 مليار أورو، تليها ألمانيا ب 25 مليار أورو، ثم فرنسا ب 20.1 مليار أورو. وتتجاوز خسائر إيطاليا خسائر ألمانيا رغم أن اقتصادها أصغر بشكل ملحوظ، إذ يصل تأثيرها على النمو إلى 1.19 نقطة مئوية مقارنة ب 0.54 نقطة في ألمانيا بحسب الدراسة دائما. ومع إضافة بلجيكا بخسائر بقيمة 9.4 مليار أورو وهولندا بخسائر بقيمة 9.2 مليار أورو، تصل حصة هذه الاقتصادات الخمسة إلى 81% من الإجمالي. في الهند، أعلنت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أوتار براديتش الشمالية إلى 81 قتيلاً. بحسب الهيئة، فإن كميات الأمطار المسجلة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين تجاوزت 66 مليمتراً مقابل المعدل الموسمي البالغ 7.6 مليمتر، مبرزة أن هذه التساقطات الاستثنائية تسببت في تضرر أكثر من 2200 منزل وأزيد من 81 هكتارا من الأراضي الزراعية. ولاية أوتار براديتش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بنحو 240 مليون نسمة، تشهد عواصف رعدية خلال موسم الرياح الموسمية السنوية الممتد من يونيو إلى شتنبر. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية قد حذرت من تزايد حدة الظواهر الجوية القصوى بما فيها العواصف الشديدة والصواعق، وهي ظواهر يربطها الخبراء ارتفاع درجات الحرارة وتغير الأنماط المناخية. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
10: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
15: في الوقت الذي يتوافد فيه سكان وزوار مدينة المحمدية على كورنيشها للاستمتاع بنسيم البحر، تخطف الأنظار والأذواق ظاهرة فنية تضفي على المكان نكهة خاصة. إنهم موسيقي شارعة يصنعون بإمكانات بسيطة وشغف لا حدود له أجواء مميزة، ويحولون الكورنيش إلى مسرح مفتوح. ومن بين هؤلاء يبرز أحمد المعروف بأوديت، والذي يأسر الحاضرين بأدائه لأشهر أغاني السينما الهندية، مرتديا زيا هنديا ويعيد نوستالجيا أفلام بوليود إلى أذهان المغاربة.
16: كورنيش محمدية هو فن الشارع، فن الشارع هو معروف عالميا. فأنا أول مرة غادي نجي هنا دابا 4 سنوات، هذه السنة الرابعة كنجي كنتقاسم هذا الحب هذا مع هاد الناس هادو. الأغنية الهندية احنا من صغار وحنا كنعشقوا السينما الهندية والأغاني الهندية والأفلام الهندية. التفاعل كبير بزاف. كنتفاجأ بعض الجمهور كيغنيوا معاك الأغنية بالحرف.
15: وعلى مقربة منه يقدم الفنان الستيني رشيد القباج صورة لجوال عصري متعدد المواهب، تارة يغني الشعبي أو روائع ناس الغيوان، معتمدا ما يسميه سياسة القرب الفني للتواصل المباشر مع الناس.
17: نهار تندير كاراوكي لزونفون، نهار تنغني الشعبي، ونهار تندير الظاهرة الغيوانية، ونهار تنغني الغربي. تنحاول باش ننوع لدرجة بين بزاف ديال الناس ما تعرفونيش شكون أنا. علاش؟ مرة تندير طربوس، تنغني الطاليانية، داكشي تيجيو تيقولوا لي هذاك اللي كان البارح راه تيغني داكشي ديال هذا، لدرجة ما تعرفونيش أغلبية ديال الناس.
15: وبين هذا وذاك تتعدد الألوان الموسيقية على طول الكورنيش لترضي كافة الأذواق، من الألحان المغربية الأصيلة إلى روائع الموسيقى الغربية. ورغم أن بعض المتفرجين يجودون بقطع نقدية دعما لهؤلاء الفنانين، إلا أن المكافأة الحقيقية بالنسبة لهم تتجلى في تصفيقات الجمهور ومشاركتهم الغناء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% المغرب.
18: بوتين تعزز الحضور المغربي داخل الهيئة العربية. جرى بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة لرئيسة الشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري 8 لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية.
19: كانت مفاجأة كبيرة أنني انتخبت كنائب الرئيس للشؤون الإفريقية، وهذا يعني هذه مسؤولية كبيرة، و أظن بأن أنا طموحي كبير، وإن شاء الله أتمكن، وإن شاء الله أنا قادرة على التفوق وقادرة على انسجام بين مجلس سيدة صلة التعاون بين مجلس سيدات الأعمال العرب وإفريقيا التي أنتمي طبعا أنا إليها. فهذا فخر، فخر لي وفخر لكل المغربيات.
18: هذا وقد انعقد الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب في إطار الدورة الانعقادية السابعة للمجلس للفترة ما بين 2026 و2030، وذلك بمشاركة عضوات المجلس وممثلات من عدد من الدول العربية. الاجتماع ناقش عددا من القضايا المرتبطة بتعزيز دور سيدات الأعمال العرب وتوسيع مجالات التعاون والشراكة ودعم المبادرات الاقتصادية النسائية بما يسهم في تعزيز مشاركة المرأة العربية في التنمية الاقتصادية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو،
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
20: ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ملتقى أوصى خلاله المشاركون إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة مع إتاحة مساحة واسعة أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب.
21: أشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها للثقافة في القدس، ونحن نعرف كم رافقت ورعت من فعاليات في مدينة القدس.
20: كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي أكدوا في فعاليات الملتقى على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانيات التي باتت تتيحها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للمبدعين. هذا الملتقى شكل مساحة للحوار حول الأدب والكتابة والإبداع في ظل التحولات المعاصرة، وجمع بين التجارب الأدبية والأكاديمية الراسخة والأصوات الشابة.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
22: في حوار متقاطع ضمن فقرة حوار السينمائيين خلال الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، تقسمت المخرجتان هند بن صاري وصوفيا علوي رؤيتيهما ورغبتهما في تطوير صناعة سينمائية بروح مغربية. هذه الفقرة من المهرجان تقترح لقاء حقيقيا يقوم على فكرة التناظر، حيث قاربت كل مخرجة على حدة المسار الفنية لزميلتها وتقاسمت قراءتها لأفلامها، بما أتاح تبلور رؤية متقاطعة ومتداخلة للإبداع السينمائي لدى كليهما. خلال هذا الحوار توقفت هند بن صاري عند تجربة صوفيا علوية، مبرزة قدرتها على خلق أجواء سينمائية خاصة تتسم بالغموض، معتبرة أن هذه القدرة تشكل إحدى أبرز سمات رؤيتها الإخراجية. من جهتها رأت علوي في أعمال بن صاري حضورا قويا للالتزام بالواقع، مشيدة بما وصفته بالاتساق والتوازن في تجربتها وبالرغبة في إعطاء معنى للعمل السينمائي. ورغم اختلاف مساريهما بين الوثائقي والروائي، أكدت المخرجتان وجود نقاط مشتركة تجمعهما في مقدمتها التعلق بالمغرب والمغاربة والرغبة في تطوير صناعة سينمائية مغربية الروح.
10: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو،
10: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: في تصريح لصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج الانتخابات 23 من شتنبر.
3: كان فرصة لتبادل الآراء حول هذه اللحظة اللي تنعيشها في الصعيد السياسي، لنعتبرها بأن اللحظة مهمة لأن هنالك العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، وخصوصا إشكالية الثقة في العمل السياسي، وبالتالي ضروري أننا نشتغلوا باش يكون هنالك واحد المصالحة مع العمل السياسي، وأؤكد بأن كيفما كان الموقع اللي نكونوا فيه فغنبقى ندعموا هذه التجربة السياسية.
2: وأكد السيد بركة على أن المغرب بحاجة اليوم إلى تعبئة شاملة لتجاوز منطق المنافسة الانتخابية والدخول في مسار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التشغيل والبطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: بمراكش استعرض الهلال الأحمر المغربي حصيلة تدخلاته الإنسانية لفائدة المتضررين من زلزال الحوزة خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2023 إلى دجنبر 2026، وذلك خلال لقاء جمع مختلف الشركاء المؤسساتيين والدوليين.
23: الهلال الأحمر منذ الوهلة الأولى للزلزال شمر على ساعديه وجند متطوعيه للتدخل في العديد من المجالات، الإسعافات الأولية، الدعم النفسي، الإيواء، التغذية، الإصحاح، الماء الشروب.
5: تدخلات توزعت على عمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيشاوا وترودانت وأزلالة، وشملت 16 جماعة قروية و661 دوارا.
24: الحصيلة كانت جد مشرفة، ويحق الهلال الأحمر المغربي أن يفتخر بالإنجازات اللي قدمها في جميع المجالات.
5: نحتفل اليوم بالإنجازات المحققة عقب زلزال الحوزة، خصوصا بالتدخلات المندمجة التي استجابت لحاجيات المتضررين وعززت صمود المجتمعات في مواجهة الكوارث. لقاء شكل مناسبة لتقييم تجربة الاستجابة لزلزال الحوزة وتقاسم نتائجها والدروس المستفادة منها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التأهب والقدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية مستقبلا.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب
22: الفيلم الروائي الطويل ستاند اب للمخرج الهولندي ماري ساندرز الذي يشارك في فعالية الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسالة يتناول سباقا حاسما بين الاستسلام للعجز وجدوة الإرادة التي تحول الحياة إلى تحدي دائم. العمل الذي عرض في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة يحكي قصة شابة تبلغ من العمر 23 سنة كانت تعيش حياة بلا قيود بين السهر مع أصدقائها والحلم بالسفر بمفردها، غير أن حادثا يقلب حياتها رأسا على عقب فتفقد أحد أطرافها وتجد نفسها على كرسي متحرك مما يقلب صلتها بجسدها وذاكرتها ويومياتها المعتادة.
0: هذا المساء شاهدنا عرض فيلم ستاند اب الذي استلهمت أحداثه من تجربة المخرج الشخصية مع الإعاقة وتفاعله مع ذوي الاحتياجات الخاصة ليختار تحويل هذه الخبرة لتلعب بطولتها شخصية نسائية، كما أن الأفلام التي تسلط الضوء على بطلات نسائيات في وضعية إعاقة تعد نادرة جدا.
22: يعد ستاند اب أول فيلم روائي طويل للمخرج وكاتب السيناريو الهولندي ماري ساندرز الذي يستكشف في أفلامه القصيرة والوثائقية وأعماله الدرامية التلفزيونية ثقافة الإعاقة والهوية والبحث عن الانتماء. ويذكر أن الدورة الحالية للمهرجان تقترح فقرة جديدة بعنوان المرأة في عيونهم، تخصص للرؤية التي يقدمها المخرجون الرجال حول وضعية المرأة في المجتمع.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
10: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
4: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
11: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
4: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
12: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين بما فيها طبعا المخزونات ديال لاساميغ اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
13: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاطمئنان بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخذ في الاجتماع باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
4: اللجنة وقفت على توفر المخزون الطاقي واستمرار تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية، كما تم التأكيد على أن تموين السوق الوطنية يتم بشكل منتظم على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغط الذي يعرفه التزود بالمنتجات الطاقية في العالم، إذ تتوفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 40 و60 يوماً.

0: للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: سياسة،

0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
2: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
1: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
3: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونة بطريقة منتظمة، وعندنا واحد المجموعة ديال المخزونات اللي خدامين، بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعة ديال المواد.
4: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالمية ما تكونش عندها تأثير على زيادة الأثمنة بصفة عامة في الأسواق، والتدابير تخد في الشمال باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
1: اللجنة وقفت على توفر المخزون الطاقي واستمرار تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية، كما تم التأكيد على أن تموين السوق الوطنية يتم بشكل منتظم على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغط الذي يعرفه التزود بالمنتجات الطاقية في العالم، إذ تتوفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 40 و60 يوما.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
5: أطفال ضروري خص الغذاء ديالهم يكون متوازن، يكون زعما متنوع، فهمتي؟ يعني ما يكونش فيه حوايج اللي ما عندها باش تنفعوا. خص ضروري ندخلوا لهم شويه ديال الخضره، شويه ديال العديسه، شويه ديال الحوت، دونك التنوع في الماكله، وهكا كيكون حتى الوليد مزيان في صحته.
6: من الاحسن كيف ما قلت لك انهم يعطيوهم شي حاجه فيها بروتينات، شي حاجه فواكه خضار، شي حاجه اللي فيها البروتين اللي غتفيدو في الحياه ديالو، اللي غتفيدو حتى في الحياه الدراسيه ديالو. بحال دابا ملي كيكون جالس كيقرا ولا شي حاجه كيكون مركز مع الاستاذ.
7: اون بوات لانش كون بازي سور لي شوز كي سون ناتورال دابور دا ناتورال اون بو تروفي تو ناتورال. يمكن يكون فيها دي ليغوم نورمال، دي ليغوم نورمال، فروي نورمال، فيوند، بروتين كوم فيجيتال او انيمال.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين ما براديو.
1: في الوقت الذي يتوافد فيه سكان وزوار مدينة المحمدية على كورنيشها للاستمتاع بنسيم البحر، تخطف الأنظار والأذواق ظاهرة فنية تضفي على المكان نكهة خاصة. إنهم موسيقيو شارع يصنعون بإمكانات بسيطة وشغف لا حدود له أجواء مميزة، ويحولون الكورنيش إلى مسرح مفتوح. ومن بين هؤلاء يبرز أحمد المعروف بأوديت، والذي يأسر الحاضرين بأدائه لأشهر أغاني السينما الهندية، مرتديا زيا هنديا ويعيد نوستالجيا أفلام بوليود إلى أذهان المغاربة.
8: كورنيش محمدية هو فن الشارع، فن الشارع هو معروف عالميا. فأنا أول مرة غادي نجي هنا دابا 4 سنوات، هذه السنة الرابعة. كنجي كنتقاسم هذا الحب هذا مع هاد الناس هادو. الأغنية الهندية حنا من صغار وحنا كنعشقوا السينما الهندية والأغاني الهندية والأفلام الهندية. التفاعل كبير كبير بزاف كبير بزاف كبير بزاف. كنتفاجأ بعض الجمهور كيغنيوا معاك الأغنية بالحرف.
1: وعلى مقربة منه يقدم الفنان الستيني رشيد القباج صورة لجوال عصري متعدد المواهب، تارة يغني الشعبي أو روائع ناس الغيوان، معتمدا ما يسميه سياسة القرب الفني للتواصل المباشر مع الناس.
9: نهار تندير كاراوكي لزونفون، نهار تنغني الشعبي، ونهار تندير الظاهرة الغيوانية، ونهار تنغني الغربي. تنحاول باش ننوع لدرجة بين بزاف ديال الناس ما تعرفونيش شكون أنا. علاش؟ مرة تندير طربوس، تنغني الطاليانية، دوك الشيء تيجيو تيقولوا لي هذاك اللي كان البارح راه تيغني داك الشيء ديال هذا، لدرجة ما تعرفونيش أغلبية ديال الناس.
1: وبين هذا وذاك تتعدد الألوان الموسيقية على طول الكورنيش لترضي كافة الأذواق، من الألحان المغربية الأصيلة إلى روائع الموسيقى الغربية. ورغم أن بعض المتفرجين يجودون بقطع نقدية دعما لهؤلاء الفنانين، إلا أن المكافأة الحقيقية بالنسبة لهم تتجلى في تصفيقات الجمهور ومشاركتهم الغناء.
10: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: في خطوة تعزز الحضور المغربي داخل الهيئة العربية، جرى بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة لرئيسة الشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري 8 لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية.
12: كانت مفاجأة كبيرة أنني انتخبت كنائب الرئيس للشؤون الإفريقية، وهذا يعني هذه مسؤولية كبيرة، وأظن بأن أنا طموحي كبير، وإن شاء الله أتمكن، وإن شاء الله أنا قادرة على التفوق وقادرة على انسجام بين مجلس سيد صلة تعاون بين مجلس سيدات الأعمال العرب وإفريقيا التي أنتمي طبعا أنا إليها. فهذا فخر لي وفخر لكل المغربيات.
11: هذا وقد انعقد الاجتماع الدوري 8 لمجلس سيدات الأعمال العرب في إطار الدورة الانعقادية 7 للمجلس للفترة ما بين 2026 و2030، وذلك بمشاركة عضوة المجلس وممثلات من عدد من الدول العربية. الاجتماع ناقش عددا من القضايا المرتبطة بتعزيز دور سيدات الأعمال العرب وتوسيع مجالات التعاون والشراكة ودعم المبادرات الاقتصادية النسائية، بما يسهم في تعزيز مشاركة المرأة العربية في التنمية الاقتصادية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين إنغميسن، غماب راديو. ماب راديو
10: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: في حوار متقاطع ضمن فقرة حوار السينمائيين خلال الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، تقسمت المخرجتان هند بنصاري وصوفيا علوي رؤيتيهما ورغبتهما في تطوير صناعة سينمائية بروح المغربية. هذه الفقرة من المهرجان تقترح لقاء حقيقيا يقوم على فكرة التناظر، حيث قاربت كل مخرجة على حدة المسار الفنية لزميلتها وتقاسمت قراءتها لأفلامها، بما أتاح تبلور رؤية متقاطعة ومتداخلة للإبداع السينمائي لدى كليهما. خلال هذا الحوار توقفت هند بنصاري عند تجربة صوفيا علوي، مبرزة قدرتها على خلق أجواء سينمائية خاصة تتسم بالغموض، معتبرة أن هذه القدرة تشكل إحدى أبرز سمات رؤيتها الإخراجية. من جهتها رأت علوي في أعمال بنصاري حضورا قويا للالتزام بالواقع، مشيدة بما وصفته بالاتساق والتوازن في تجربتها وبالرغبة في إعطاء معنى للعمل السينمائي. ورغم اختلاف مساريهما بين الوثائقي والروائي، أكدت المخرجتان وجود نقاط مشتركة تجمعهما في مقدمتها التعلق بالمغرب والمغاربة والرغبة في تطوير صناعة سينمائية مغربية الروح.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
14: مستمعينا مرحبا بكم في الجولة الإفريقية لهذا اليوم من تقديم إكرام جعفري، وإلى أبرز العناوين. حكومة زامبيا تعلن تفشي الكوليرا بعد تسجيل 304 حالات و11 وفاة. في مدغشقر صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 155 مليون دولار ويدعو إلى تسريع الإصلاحات. جنوب إفريقيا أحزاب تدعو إلى إصلاح شامل لمنظومة العدالة لمعالجة الاكتظاظ في السجون. مرحبا بكم من جديد. الحكومة الزامبية تعلن رسميا تفشي وباء كوليرا بعد تسجيل 304 حالات وفاة مشتبه فيها، من بينها 62 حالة مؤكدة مخبريا و11 وفاة في 7 أقاليم تابعة لخمس محافظات، وفق ما أعلن عنه وزير الصحة. وتم رصد أول حالة في التفشي الحالي يوم 13 غشت بعد تأكيد وجود بكتيريا لدى مريض وأدخل إلى المؤسسة الصحية في لوكاسا. هذا وقد شهدت زامبيا خلال الفترة 2023 و2024 أخطر موجة كوليرا في تاريخها، حيث تم تسجيل أكثر من 23 ألف حالة وأكثر من 730 وفاة، ترتكز معظمها في إقليم لوساكا. ونواصل جولتنا الإفريقية بمدغشقر، حيث وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف تمويل بقيمة 155 مليون دولار لفائدة مدغشقر، وذلك عقب استكمال المراجعتين الثالثة والرابعة المدمجتين للبرنامجين المدعومين من قبل التسهيل الائتماني والتسهيل من أجل الصمود والاستدامة. وفي الختام، عدة أحزاب سياسية في جنوب إفريقيا تدعو إلى إصلاح شامل لمنظومة العدالة الجنائية بهدف معالجة الاكتضاض في السجون وتراكم القضايا القضائية، باعتبارهما عاملان يساهمان في تجنيد أفراد جدد من قبل العصابات داخل السجون. وأقر المفوض الوطني لخدمات الإصلاحيات أمام لجنة مادالاغانغا بأن السجون تحولت إلى أماكن تقوم فيها العصابات بتجنيد أعضاء جدد وتكوين قادة مستقبلين للجريمة المنظمة. وكان التقرير صادر عن لجنة جالي التي أنشئت سنة 2001 قد سلطت الضوء في وقت سابق عن اختلالات هيكلية وعمليات فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان داخل السجون جنوب إفريقيا. إلى هنا نصل إلى نهاية النشرة الإفريقية، إلى اللقاء.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماب راديو.
15: الفيلم الروائي الطويل ستاند أب للمخرج الهولندي ماري ساندرز، الذي يشارك في فعاليات الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسالة، يتناول سباقا حاسما بين الاستسلام للعجز وجدوى الإرادة التي تحول الحياة إلى تحدي دائم. العمل الذي عرض في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة يحكي قصة شابة تبلغ من العمر 23 سنة، كانت تعيش حياة بلا قيود بين مع أصدقائها والحلم بالسفر بمفردها، غير أن حادثا يقلب حياتها رأسا على عقب، فتفقد أحد أطرافها وتجد نفسها على كرسي متحرك، مما يقلب صلتها بجسدها وذاكرتها ويومياتها المعتادة.
16: هذا المساء شاهدنا عرض فيلم ستانداب الذي استلهمت أحداثه من تجربة المخرج الشخصية مع الإعاقة وتفاعله مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ليختار تحويل هذه الخبرة لتلعب بطولتها شخصية نسائية، كما أن الأفلام التي تسلط الضوء على بطلات نسائيات في وضعية إعاقة تعد نادرة جدا.
15: يعد ستاند أب أول فيلم روائي طويل للمخرج وكاتب السيناريو الهولندي ماري ساندرز، الذي يستكشف في أفلامه القصيرة والوثائقية وأعماله الدرامية التلفزيونية ثقافة الإعاقة والهوية والبحث عن الانتماء. ويذكر أن الدورة الحالية للمهرجان تقترح فقرة جديدة بعنوان المرأة في عيونهم، تخصص للرؤية التي يقدمها المخرجون الرجال حول وضعية المرأة في المجتمع.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين، ماب راديو.
10: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات.
11: في خطوة تعزز الحضور المغربي داخل الهيئة العربية، جرى بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة لرئيسة الشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية.
12: كانت مفاجأة كبيرة أنني انتخبت كنائب الرئيس للشؤون الإفريقية، وهذا يعني هذه مسؤولية كبيرة، و أظن بأن أنا طموحي كبير وإن شاء الله أتمكن، وإن شاء الله أنا قادرة على التفوق وقادرة على انسجام بين مجلس سيد صلة تعاون بين مجلس سيدات الأعمال العرب وإفريقيا التي أنتمي طبعا أنا إليها. فهذا فخر لي وفخر لكل المغربيات.
11: هذا وقد انعقد الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب في إطار الدورة الانعقادية السابعة للمجلس للفترة ما بين 2026 و2030، وذلك بمشاركة عضوة المجلس وممثلات من عدد من الدول العربية. الاجتماع ناقش عددا من القضايا المرتبطة بتعزيز دور سيدات الأعمال العرب وتوسيع مجالات التعاون والشراكة ودعم المبادرات الاقتصادية النسائية، بما يسهم في تعزيز مشاركة المرأة العربية في التنمية الاقتصادية.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج الانتخابات 23 من شتنبر.
18: كان فرصة لتبادل الآراء حول هذه اللحظة التي تنعيشها على الصعيد السياسي، لنعتبرها بأن اللحظة مهمة لأن هنالك العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، وخصوصا إشكالية الثقة في العمل السياسي، وبالتالي ضروري أننا نشتغلوا باش يكون هنالك واحد المصالحة مع العمل السياسي. وأؤكد بأن كيفما كان الموقع اللي نكون فيه فغنبقى ندعم هذه التجربة السياسية.
17: وأكد السيد بركة على أن المغرب بحاجة اليوم إلى تعبئة شاملة لتجاوز منطق المنافسة الانتخابية والدخول في مسار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التشغيل والبطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى.
10: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
2: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
1: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
3: احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونة بطريقة منتظمة، وعندنا واحد المجموعة ديال المخزونات اللي خدامين، بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعة ديال المواد.
4: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالمية ما تكونش عندها تأثير على زيادة الأثمنة بصفة عامة في الأسواق، والتدابير تخد في الشمال باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
1: اللجنة وقفت على توفر المخزون الطاقي واستمرار تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية، كما تم التأكيد على أن تموين السوق الوطنية يتم بشكل منتظم على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغط الذي يعرفه التزود بالمنتجات الطاقية في العالم، إذ تتوفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 40 و60 يوما.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
19: حالة الطقس.
20: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسوس وسهولي تدلى ورحمنة والجنوب الشرقي للبلاد، وحارة بالأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، إضافة إلى الواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وشرق البلاد والريف. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 22 و27 درجة بالأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بمعظم أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز وهائجا ما بين المهدية ورأس غير، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
21: ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ملتقى أوصى خلاله المشاركون إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة مع إتاحة مساحة واسعة أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب.
22: أشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها للثقافة في القدس، ونحن نعرف كم رافقت ورعت من فعاليات في مدينة القدس.
21: كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي أكدوا في فعاليات الملتقى على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانيات التي باتت تتيحها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للمبدعين. هذا الملتقى شكل مساحة للحوار حول الأدب والكتابة والإبداع في ظل التحولات المعاصرة، وجمع بين التجارب الأدبية والأكاديمية الراسخة والأصوات الشابة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: ماب راديو،
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
23: بمراكش استعرض الهلال الأحمر المغربي حصيلة تدخلاته الإنسانية لفائدة المتضررين من زلزال الحوزة خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2023 إلى دجنبر 2026، وذلك خلال لقاء جمع مختلف الشركاء المؤسساتيين والدوليين.
24: الهلال الأحمر منذ الوهلة الأولى للزلزال شمر على ساعديه وجند متطوعيه للتدخل في العديد من المجالات، الإسعافات الأولية، الدعم النفسي، الإيواء، التغذية، الإصحاح، الماء الشرب.
23: تدخلات توزعت على عمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيشاوة وترودانت وأزيلالا، وشملت 16 جماعة قروية و661 دوارا.
6: الحصيلة كانت جد مشرفة، ويحق للهلال الأحمر المغربي أن يفتخر بالإنجازات اللي قدمها في جميع المجالات.
23: نحتفل اليوم بالإنجازات المحققة عقب زلزال الحوزة، خصوصا بالتدخلات المندمجة التي استجابت لحاجيات المتضررين وعززت صمود المجتمعات في مواجهة الكوارث. لقاء شكل مناسبة لتقييم تجربة الاستجابة لزلزال الحوزة وتقاسم نتائجها والدروس المستفادة منها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التأهب والقدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية مستقبلا.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماتراديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماتراديو،
7: فاعلون جمعويون ومؤسساتيون وأكاديميون ومهنيون في قطاع الصحة يدعون بالرباط إلى توفير خدمات ذات جودة في مجال تنظيم الأسرة، وذلك خلال لقاء علمي نظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لوسائل منع الحملة. هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب وشركة باير، شكل مناسبة لتعزيز الولوج إلى المعلومات الموثوقة وإلى خدمات ذات جودة في مجال تنظيم الأسرة.
8: يهدف هذا اللقاء إلى تتبع ما يدور حول وسائل منع الحمل ومدى أهميتها في تحيين وتطوير العلاقة داخل الأسرة المغربية والأسرة في العالم بإسره.
7: كما مكنت أشغال هذا اللقاء العلمي من تعزيز الحوار حول الآليات الضرورية لتمكين النساء والشباب من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الإنجابية. تنظيم الأسرة يظل رهانا أساسيا يرتكز على جودة الاستشارة والإنصاف في الولوج والخيارات المتنوعة. الولوج إلى وسائل منع الحمل يتجاوز البعد الصحي ليشمل حرية الاختيار وتكافؤ الفرص والتنمية المستدامة. اللقاء تميز أيضا بالإطلاق الرسمي في المغرب للمبادرة المشتركة Empowering Choices التي أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم من باير المغرب وبالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الولوج إلى المعلومات والخدمات المرتبطة بتنظيم الأسرة.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
9: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم
12: ومن الجهات.
13: في الوقت الذي يتوافد فيه سكان وزوار مدينة المحمدية على كورنيشها للاستمتاع بنسيم البحر، تخطف الأنظار والأذواق ظاهرة فنية تضفي على المكان نكهة خاصة. إنهم موسيقي شارع يصنعون بإمكانات بسيطة وشغف لا حدود له أجواء مميزة، ويحولون الكورنيش إلى مسرح مفتوح. ومن بين هؤلاء يبرز أحمد المعروف بأوديت، والذي يأسر الحاضرين بأدائه لأشهر أغاني السينما الهندية، مرتديا زيا هنديا ويعيد نوستالجيا أفلام بوليود إلى أذهان المغاربة.
14: كورنيش محمدية هو فن الشارع، فن الشارع هو معروف عالميا. فأنا أول مرة غادي نجي هنا دابا 4 سنوات، هذه السنة الرابعة. كنجي كنتقاسم هذا الحب هذا مع هاد الناس هادو. الأغنية الهندية احنا من صغار وحنا كنعشقوا السينما الهندية والأغاني الهندية والأفلام الهندية. التفاعل كبير بزاف. كنتفاجأ بعض الجمهور كيغنيوا معاك الأغنية بالحرف.
13: وعلى مقربة منه يقدم الفنان الستيني رشيد القباج صورة لجوال عصري متعدد المواهب، تارة يغني الشعبي أو روائع ناس الغيوان، معتمدا ما يسميه سياسة القرب الفني للتواصل المباشر مع الناس.
15: نهار تندير كاراوكي لي زونفون، نهار تنغني الشعبي، ونهار تندير الظاهرة الغيوانية، ونهار تنغني الغربي. تنحاول باش ننوع لدرجة بين بزاف ديال الناس ما تعرفونيش شكون انا. علاش؟ مرة تندير طربوس، تنغني الطاليانية، دوك الشيء تيجيو تيقولوا لي هذاك اللي كان البارح راه تيغني داك الشيء ديال هذا، لدرجة ما تعرفونيش أغلبية ديال الناس.
13: وبين هذا وذاك تتعدد الألوان الموسيقية على طول الكورنيش لترضي كافة الأذواق، من الألحان المغربية الأصيلة إلى روائع الموسيقى الغربية. ورغم أن بعض المتفرجين يجودون بقطع نقدية دعما لهؤلاء الفنانين، إلا أن المكافأة الحقيقية بالنسبة لهم تتجلى في تصفيقات الجمهور ومشاركتهم الغناء.
12: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
12: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
12: ماب راديو،
16: أول إذاعة إخبارية 100%
25: في حوار متقاطع ضمن فقرة حوار السينمائيين خلال الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، تقسمت المخرجتان هند بنصاري وصوفيا علوي رؤيتيهما ورغبتهما في تطوير صناعة سينمائية بروح المغربية. هذه الفقرة من المهرجان تقترح لقاء حقيقيا يقوم على فكرة التناظر، حيث قاربت كل مخرجة على حدة المسار الفني لزميلتها وتقاسمت قراءتها لأفلامها، بما أتاح تبلور رؤية متقاطعة ومتداخلة للإبداع السينمائي لدى كليهما. خلال هذا الحوار توقفت هند بنصاري عند تجربة صوفيا علوي، مبرزة قدرتها على خلق أجواء سينمائية خاصة تتسم بالغموض، معتبرة أن هذه القدرة تشكل إحدى أبرز سمات رؤيتها الإخراجية. من جهتها رأت علوي في أعمال بنصاري حضورا قويا للالتزام بالواقع، مشيدة بما وصفته بالاتصال الوثاق والتوازن في تجربتها وبالرغبة في إعطاء معنى للعمل السينمائي. ورغم اختلاف مساريهما بين الوثائقي والروائي، أكدت المخرجتان وجود نقاط مشتركة تجمعهما في مقدمتها: التعلق بالمغرب والمغاربة والرغبة في تطوير صناعة سينمائية مغربية الروح.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
25: الفيلم الروائي الطويل ستاند اب للمخرج الهولندي ماري ساندرز، الذي يشارك في فعاليات الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسالة، يتناول سباقا حاسما بين الاستسلام للعجز وجدوى الإرادة التي تحول الحياة إلى تحدي دائم. العمل الذي عرض في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة يحكي قصة شابة تبلغ من العمر 23 سنة، كانت تعيش حياة بلا قيود بين السهر مع أصدقائها والحلم بالسفر بمفردها، غير أن حادثا يقلب حياتها رأسا على عقب، فتفقد أحد أطرافها وتجد نفسها على كرسي متحرك، مما يقلب صلتها بجسدها وذاكرتها ويومياتها المعتادة.
2: هذا المساء شاهدنا عرض فيلم ستاند اب الذي استلهمت أحداثه من تجربة المخرج الشخصية مع الإعاقة وتفاعله مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ليختار تحويل هذه الخبرة لتلعب بطولتها شخصية نسائية، كما أن الأفلام التي تسلط الضوء على بطلات نسائيات في وضعية إعاقة تعد نادرة جدا.
25: يعد ستاند اب أول فيلم روائي طويل للمخرج وكاتب السيناريو الهولندي ماري ساندرز، الذي يستكشف في أفلامه القصيرة والوثائقية وأعماله الدرامية التلفزيونية ثقافة الإعاقة والهوية والبحث عن الانتماء. ويذكر أن الدورة الحالية للمهرجان تقترح فقرة جديدة بعنوان المرأة في عيونهم، تخصص للرؤية التي يقدمها المخرجون الرجال حول وضعية المرأة في المجتمع.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: في خطوة تعزز الحضور المغربي داخل الهيئة العربية، جرى بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة لرئيسة الشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية.
10: كانت مفاجأة كبيرة أنني انتخبت كنائب الرئيس للشؤون الإفريقية، وهذا يعني هذه مسؤولية كبيرة، وأظن بأن أنا طموحي كبير، وإن شاء الله أتمكن، وإن شاء الله أنا قادرة على التفوق وقادرة على انسجام بين مجلس سيدة صلة التعاون بين مجلس سيدات الأعمال العرب وإفريقيا التي أنتمي طبعا أنا إليها، فهذا فخر، فخر لي وفخر لكل المغربيات.
3: هذا وقد انعقد الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب في إطار الدورة الانعقادية السابعة للمجلس للفترة ما بين 2026 و2030، وذلك بمشاركة عضوات المجلس وممثلات من عدد من الدول العربية. الاجتماع ناقش عددا من القضايا المرتبطة بتعزيز دور سيدات الأعمال العرب وتوسيع مجالات التعاون والشراكة ودعم المبادرات الاقتصادية النسائية، بما يسهم في تعزيز مشاركة المرأة العربية في التنمية الاقتصادية.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
11: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم.
13: ومن تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج الانتخابات 23 من شتنبر.
1: كانت فرصة لتبادل الآراء حول هذه اللحظة اللي تنعيشوها على الصعيد السياسي، وتنعتبرها بأن اللحظة مهمة لأن هنالك العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، وخصوصا إشكالية الثقة في العمل السياسي، وبالتالي ضروري أننا نشتغلوا باش يكون هنالك واحد المصالحة مع العمل السياسي. وأؤكد بأن كيفما كان الموقع اللي نكونوا فيه فغنبقى ندعموا هذه التجربة السياسية.
13: وأكد السيد بركة على أن المغرب بحاجة اليوم إلى تعبئة شاملة لتجاوز منطق المنافسة الانتخابية والدخول في مسار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التشغيل والبطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
4: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
17: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
4: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
18: احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين، بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
19: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد السيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاطمئنه بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخذ في الاجتماع باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
4: اللجنة وقفت على توفر المخزون الطاقي واستمرار تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية، كما تم التأكيد على أن تموين السوق الوطنية يتم بشكل منتظم على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغط الذي يعرفه التزود بالمنتجات الطاقية في العالم، إذ تتوفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 40 و60 يوما.
16: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسوس وسهولي تدلى ورحمنا والجنوب الشرقي للبلاد، وحارة بالأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية

محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و27 درجة بالأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بمعظم أرجاء البلاد، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز، وهائجا ما بين المهدية ورأس غير، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
0: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: فاعلون جمعويون ومؤسساتيون وأكاديميون ومهنيون في قطاع الصحة يدعون بالرباط إلى توفير خدمات ذات جودة في مجال تنظيم الأسرة، وذلك خلال لقاء علمي نظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لوسائل منع الحملة. هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب وشركة باير شكل مناسبة لتعزيز الولوج إلى المعلومات الموثوقة وإلى خدمات ذات جودة في مجال تنظيم الأسرة.
3: يهدف هذا اللقاء إلى تتبع ما يدور حول وسائل منع الحمل ومدى أهميتها في تحيين وتطوير العلاقة داخل الأسرة المغربية والأسرة في العالم بإسره.
2: كما مكنت أشغال هذا اللقاء العلمي من تعزيز الحوار حول الآليات الضرورية لتمكين النساء والشباب من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الإنجابية. تنظيم الأسرة يظل رهاناً أساسياً يرتكز على جودة الاستشارة والإنصاف في الولوج والخيارات المتنوعة. الولوج إلى وسائل منع الحمل يتجاوز البعد الصحي ليشمل حرية الاختيار وتكافؤ الفرص والتنمية المستدامة. اللقاء تميز أيضا بالإطلاق الرسمي في المغرب للمبادرة المشتركة Empowering Choices التي أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم من باير المغرب وبالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الولوج إلى المعلومات والخدمات المرتبطة بتنظيم الأسرة.
0: دينامون دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن ماب راديو. ماب راديو، اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: مرحبا بكم المستمعين الأفضل.

فاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. كيمثل اليوم العالمي للمسنين مناسبة للتذكير بأن التعامل مع كبار السن لا ينبغي أن ينظر له باعتباره شأن عائلي خاص، بل باعتباره قضية اجتماعية ومظهر من مظاهر السلوك المواطن. فطريقة تعامل المجتمع مع الأفراد المسنين كتكشف بحد كبير على طبيعة القيم اللي كتحكم العلاقات بين أفراده، وعلى مستوى التضامن والاحترام والتقدير والمسؤولية المشتركة داخل هذا المجتمع. والاهتمام بهذه الفئة كيطلب تقديم الرعاية والخدمات، وأيضا بناء سلوك كيجعل احترام الكرامة الإنسانية ومراعاة الفئات الهشة جزء من الممارسة اليومية لكل فرد، حتى بالنسبة اللي ما عندوش مسن في البيت. فكبار السن ساهموا خلال مراحل المختلفة من حياتهم في بناء الأسرة والمؤسسات والاقتصاد والحياة الثقافية والاجتماعية، لذلك تقدم الفرد في السن ما كيعنيش فقدان قيمته الاجتماعية والاعتبارية، بل كيبقى مواطن كيتمتع بحقوقه وعنده احتياجات وأيضا قدرات وتجارب. لذلك احترام المسنين هو بمثابة تعبير على الاعتراف المتبادل بين الأجيال، وعلى مبدأ أساسي في المواطنة كيتمثل في احترام الإنسان في مختلف مراحل حياته، وكيظهر السلوك المتحضر تجاه كبار السن في تفاصيل الحياة اليومية حتى البسيطة منها. فإفساح المجال للمسن في وسائل النقل واحترام الدور دياله في الإدارات والمرافق العمومية أو حتى إعطاء الأولوية هي ممارسات كتبان عادية، لكن كتحمل دلالات اجتماعية عميقة، فهي كتعكس انتقال المواطنة من مستوى المبادئ المجردة لمستوى السلوك الفعلي. فالمواطن المسؤول ما كيلتزمش بالقانون وحده، وإنما كيراعي أيضا احتياجات الآخرين، وخاصة الأفراد اللي القدرة ديالهم على الدفاع على حقوقهم كتكون محدودة. وفي المقابل كتكشف بعض الممارسات اليومية على وجود أشكال من التهميش الاجتماعي لكبار السن. يقدر يعاني بعضهم من العزلة أو من الإقصاء من بعض الأنشطة الاجتماعية أو من النظرة اللي كتختزلهم في المرض وانتهاء دورهم في الحياة. وهذا الوضع كيتعقد أكثر في ظل التحولات اللي كتعرفها الأسرة المعاصرة، بحال تغير أنماط السكن وارتفاع وتيرة العمل وتراجع التواصل المباشر بين الأجيال. لذلك مواجهة عزلة المسنين ماشي مسؤولية الأسرة وحدها، وإنما هي مسؤولية المجتمع كله وأيضا المؤسسات. لذلك المواطنة التضامنية مهمة بوصفها إطار اجتماعي لإعادة بناء العلاقة مع كبار السن. فالتضامن ماشي هو تقديم المساعدة المادية، ولكن كيعني كذلك الإنصات والتواصل وإشراكهم في الحياة الاجتماعية واحترام آرائهم والتجارب اللي راكموها. والتربية الأسرية الجيدة هي اللي كتأسس العلاقة الصحية مع هذه الفئة، والثقافة التواصل بين الأجيال اللي كتساهم فيها أيضا لقاءات وأنشطة مشتركة كتسمح للشباب بالتعرف على تجارب المسنين، وكتتيح للمسنين فرصة لنقل المعارف ديالهم وذاكرتهم وخبراتهم للأجيال الجديدة. فالقيم المرتبطة باحترام وتقدير كبار السن لا تكتسب فقط من خلال الدروس النظرية والكلام والشعارات، وإنما كتشكل منذ الصغر عبر الممارسة والملاحظة والتنشئة الاجتماعية. فالفرد لما كيتعلم احترام الجدة والجد ديالو من الصغر وكيفاش يقدم لهم المساعدة ويعتني بهم، كيكون أكثر استعداد لتطوير سلوك اجتماعي كيقوم على التعاطف والاحترام اللي كيحتاجوه كبار السن. فالأسرة من البداية مطالبة باش تقدم صورة متوازنة على الشيخوخة، وما تجعلش من المسن شخص عاجز بالضرورة، وإنما تبرز تنوع تجاربه وقدراته وأدواره الاجتماعية اللي ما كتنتهيش. والسلوك المواطن تجاه كبار السن ما خصوش ينفصل على جودة الفضاءات والخدمات العمومية المقدمة، فتهيئة الأرصفة وتوفير وسائل النقل الملائمة وتسهيل الولوج للمرافق الصحية والإدارية ووضع مقاعد في الأماكن العامة وتوفير خدمات كتراعي احتياجات كبار السن، كلها إجراءات كتعكس تصور للمواطنة كيقوم على ضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من المجال العام.
فالمواطنة عندها علاقة قانونية بالفرد والدولة، وهي أيضا قدرة فعلية على المشاركة والاستفادة من الموارد والخدمات اللي كيوفرها المجتمع. فاحترام كبار السن في نهاية المطاف ماشي خدمة كيتم تقديمها لجيل معين، وإنما هو سلوك إنساني كينتقل من جيل لجيل. فشباب اليوم هما اللي غيكونوا مسنين ديال الغد، لذلك عليهم مراعاة كبار السن وإشراكهم في تفاصيل الحياة الأسرية والاجتماعية وتبني قيم التضامن والتكافل والمسؤولية المشتركة تجاههم، حماية لهم من أي إهمال، ويتذكروا دائما أن أي سلوك خارج على هذا الإطار غيتعلموه أبنائهم وبالتالي غيلقوه في المستقبل منهم. فاليوم العالمي للمسنين مناسبة لاستحضار أهمية هذه الفئة في حياة الأسر، فكل مسن كيستحق منا الاحترام والتقدير والمخاطبة دياله باللياقة وتوقير وإشراكه في القرارات وسؤاله أيضا عن احتياجاته ورغباته وإشراكه في الجلسات والوجبات والأنشطة اليومية حتى ما يشعرش بالوحدة، وتشجيعه أيضا على الرياضة لحماية صحته الجسدية والنفسية وتوفير بيئة آمنة له داخل البيت. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن
2: مراكش. استعرض الهلال الأحمر المغربي حصيلة تدخلاته الإنسانية لفائدة المتضررين من زلزال الحوزة خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2023 إلى دجنبر 2026، وذلك خلال لقاء جمع مختلف الشركاء المؤسساتيين والدوليين.
3: الهلال الأحمر منذ الوهلة الأولى للزلزال شمر على ساعديه وجند متطوعيه للتدخل في العديد من المجالات: الإسعافات الأولية، الدعم النفسي، الإيواء، التغذية، الإصحاح، الماء الشروب.
2: تدخلات توزعت على عمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيشاوة وترودانت وأزلالة، وشملت 16 جماعة قروية و661 دوارا.
4: الحصيلة كانت جد مشرفة، ويحق الهلال الأحمر المغربي أن يفتخر بالإنجازات اللي قدمها في جميع المجالات.
2: نحتفل اليوم بالإنجازات المحققة عقب زلزال الحوزة، خصوصا بالتدخلات المندمجة التي استجابت لحاجيات المتضررين وعززت صمود المجتمعات في مواجهة الكوارث. لقاء شكل مناسبة لتقييم تجربة الاستجابة لزلزال الحوزة وتقاسم نتائجها والدروس المستفادة منها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التأهب والقدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية مستقبلا.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: فاعلون جمعويون ومؤسساتيون وأكاديميون ومهنيون في قطاع الصحة يدعون بالرباط إلى توفير خدمات ذات جودة في مجال تنظيم الأسرة، وذلك خلال لقاء علمي نظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لوسائل منع الحملة. هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب وشركة باير شكل مناسبة لتعزيز الولوج إلى المعلومات الموثوقة وإلى خدمات ذات جودة في مجال تنظيم الأسرة.
6: يهدف هذا اللقاء إلى تتبع ما يدور حول وسائل منع الحمل ومدى أهميتها في تحيين وتطوير العلاقة داخل الأسرة المغربية والأسرة في العالم بإسره.
5: كما مكنت أشغال هذا اللقاء العلمي من تعزيز الحوار حول الآليات الضرورية لتمكين النساء والشباب من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الإنجابية. تنظيم الأسرة يظل رهانا أساسيا يرتكز على جودة الاستشارة والإنصاف في الولوج والخيارات المتنوعة. الولوج إلى وسائل منع الحمل يتجاوز البعد الصحي ليشمل حرية الاختيار وتكافؤ الفرص والتنمية المستدامة. اللقاء تميز أيضا بالإطلاق الرسمي في المغرب للمبادرة المشتركة Empowering Choices التي أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم من باير المغرب وبالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الولوج إلى المعلومات والخدمات المرتبطة بتنظيم الأسرة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: في الوقت الذي يتوافد فيه سكان وزوار مدينة المحمدية على كورنيشها للاستمتاع بنسيم البحر، تخطف الأنظار والأذواق ظاهرة فنية تضفي على المكان نكهة خاصة. إنهم موسيقي شارع يصنعون بإمكانات بسيطة وشغف لا حدود له أجواء مميزة، ويحولون الكورنيش إلى مسرح مفتوح. ومن بين هؤلاء يبرز أحمد المعروف بأوديت، والذي يأسر الحاضرين بأدائه لأشهر أغاني السينما الهندية، مرتديا زيا هنديا ويعيد نوستالجيا أفلام بوليود إلى أذهان المغاربة.
8: كورنيش محمدية هو فن الشارع، فن الشارع هو معروف عالميا. فأنا أول مرة غادي نجي هنا دابا 4 سنوات، هذه السنة الرابعة. كنجي كنتقاسم هذا الحب هذا مع هاد الناس هادو. الأغنية الهندية احنا من صغار احنا كنعشقوا السينما الهندية والأغاني الهندية والأفلام الهندية. التفاعل كبير كبير بزاف كبير بزاف كبير بزاف. كنتفاجأ بعض الجمهور كيغنيوا معاك الأغنية بالحرف.
7: وعلى مقربة منه يقدم الفنان الستيني رشيد القباج صورة لجوال عصري متعدد المواهب، تارة يغني الشعبي أو روائع ناس الغيوان، معتمدا ما يسميه سياسة القرب الفني للتواصل المباشر مع الناس.
9: نهار تندير كاراوكي لزونفون، نهار تنغني الشعبي، ونهار تندير الظاهرة الغيوانية، ونهار تنغني الغربي. تنحاول باش نوع لدرجة بين بزاف ديال الناس ما تعرفونيش شكون أنا. علاش؟ مرة تندير طربوش تنغني الطالياني، هذوك الشيء تيجيو تيقولوا لي هذاك اللي كان البارح راه تيغني هذاك الشيء ديال هذا، لدرجة ما تعرفونيش أغلبية ديال الناس.
7: وبين هذا وذاك تتعدد الألوان الموسيقية على طول الكورنيش لترضي كافة الأذواق، من الألحان المغربية الأصيلة إلى روائع الموسيقى الغربية. ورغم أن بعض المتفرجين يجودون بقطع نقدية دعما لهؤلاء الفنانين، إلا أن المكافأة الحقيقية بالنسبة لهم تتجلى في تصفيقات الجمهور ومشاركتهم الغناء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: في حوار متقاطع ضمن فقرة حوار السينمائيين خلال الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، تقسمت المخرجتان هند بنصاري وصوفيا علوي رؤيتيهما ورغبتهما في تطوير صناعة سينمائية بروح المغربية. هذه الفقرة من المهرجان تقترح لقاء حقيقيا يقوم على فكرة التناظر، حيث قاربت كل مخرجة على حدة المسار الفني لزميلتها تقاسمت قراءتها لأفلامها بما أتاح تبلور رؤية متقاطعة ومتداخلة للإبداع السينمائي لدى كليهما. خلال هذا الحوار توقفت هند بنصاري عند تجربة صوفيا علوي مبرزة قدرتها على خلق أجواء سينمائية خاصة تتسم بالغموض، معتبرة أن هذه القدرة تشكل إحدى أبرز سمات رؤيتها الإخراجية. من جهتها رأت علوي في أعمال بنصاري حضورا قويا للالتزام بالواقع، مشيدة بما وصفته بالاتساق والتوازن في تجربتها وبالرغبة في إعطاء معنى للعمل السينمائي. ورغم اختلاف مساريهما بين الوثائقي والروائي، أكدت المخرجتان وجود نقاط مشتركة تجمعهما في مقدمتها التعلق بالمغرب والمغاربة والرغبة في تطوير صناعة سينمائية مغربية الروح.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: بمراكش استعرض الهلال الأحمر المغربي حصيلة تدخلاته الإنسانية لفائدة المتضررين من زلزال الحوزة خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2023 إلى دجنبر 2026، وذلك خلال لقاء جمع مختلف الشركاء المؤسساتيين والدوليين.
3: الهلال الأحمر منذ الوهلة الأولى للزلزال شمر على ساعديه وجند متطوعيه للتدخل في العديد من المجالات: الإسعافات الأولية، الدعم النفسي، الإيواء، التغذية، الإصحاح، الماء الشروب.
2: تدخلات توزعت على عمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيشاوا وترودانت وأزيلالا، وشملت 16 جماعة قروية و661 دوارا.
4: الحصيلة كانت جد مشرفة، ويحق الهلال الأحمر المغربي أن يفتخر بالإنجازات اللي قدمها في جميع المجالات.
2: نحتفل اليوم بالإنجازات المحققة عقب زلزال الحوزة، خصوصا بالتدخلات المندمجة التي استجابت لحاجيات المتضررين وعززت صمود المجتمعات في مواجهة الكوارث. لقاء شكل مناسبة لتقييم تجربة الاستجابة لزلزال الحوزة وتقاسم نتائجها والدروس المستفادة منها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التأهب والقدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية مستقبلا.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
11: ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ملتقى أوصى خلاله المشاركون إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة، مع إتاحة مساحة واسعة أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب.
12: أشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها للثقافة في القدس، ونحن نعرف كم رافقت ورعت من فعاليات في مدينة القدس.
11: كتاب وأدباء أكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي أكدوا في فعاليات الملتقى على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانيات التي باتت تتيحها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للمبدعين. هذا الملتقى شكل مساحة للحوار حول الأدب والكتابة والإبداع في ظل التحولات المعاصرة، وجمع بين التجارب الأدبية والأكاديمية الراسخة والأصوات الشابة. ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
13: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
14: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
13: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
15: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين، بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
16: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاثمنه بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخدف هذا الشماء باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
13: اللجنة وقفت على توفر المخزون الطاقي واستمرار تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية، كما تم التأكيد على أن تموين السوق الوطنية يتم بشكل منتظم على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغط الذي يعرفه التزود بالمنتجات الطاقية في العالم، إذ تتوفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 64 يوما.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: حالة الطقس.
17: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسوس وسهولي تدلى ورحمنا والجنوب الشرقي للبلاد، وحارة بالأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي إضافة إلى الواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وشرق البلاد والريف. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و27 درجة بالأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بمعظم أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز، وهائجا ما بين المهدية ورأس غير، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: صحتك.

0: نطور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج الانتخابات 23 من شتنبر.
3: كان فرصة لتبادل الآراء حول هذه اللحظة التي تنعيشها على الصعيد السياسي، وتنعتبرها بأن اللحظة مهمة لأن هنالك العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، وخصوصا إشكالية الثقة في العمل السياسي، وبالتالي ضروري أننا نشتغل باش يكون هنالك واحد المصالحة مع العمل السياسي. وأؤكد بأن كيفما كان موقع اللي نكون فيه فغنبقى ندعم هذه التجربة السياسية.
2: وأكد السيد بركة على أن المغرب بحاجة اليوم إلى تعبئة شاملة لتجاوز منطق المنافسة الانتخابية والدخول في مسار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التشغيل والبطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: خطوة تعزز الحضور المغربي داخل الهيئة العربية، جرى بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة لرئيسة الشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية.
5: كانت مفاجأة كبيرة أنني انتخبت كنائب الرئيس للشؤون الإفريقية، وهذا يعني هذه مسؤولية كبيرة، و أظن بأن أنا طموحي كبير، وإن شاء الله أتمكن، وإن شاء الله أنا قادرة على التفوق وقادرة على انسجام بين مجلس سيدة صلة تعاون بين مجلس سيدات الأعمال العرب وإفريقيا التي أنتمي طبعا أنا إليها. فهذا فخر، فخر لي وفخر لكل المغربيات.
4: هذا وقد انعقد الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب في إطار الدورة الانعقادية السابعة للمجلس للفترة ما بين 2026 و2030، وذلك بمشاركة عضوات المجلس وممثلات من عدد من الدول العربية. الاجتماع ناقش عددا من القضايا المرتبطة بتعزيز دور سيدات الأعمال العرب وتوسيع مجالات التعاون والشراكة ودعم المبادرات الاقتصادية النسائية، بما يسهم في تعزيز مشاركة المرأة العربية في التنمية الاقتصادية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: الفيلم الروائي الطويل ستاند أب للمخرج الهولندي ماري ساندرز الذي يشارك في فعالية الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسالة، يتناول سباقا حاسما بين الاستسلام للعجز وجدوى الإرادة التي تحول الحياة إلى تحدي دائم. العمل الذي عرض في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة يحكي قصة شابة تبلغ من العمر 23 سنة كانت تعيش حياة بلا قيود بين السهر مع أصدقائها والحلم بسفر بمفردها، غير أن حادثا يقلب حياتها رأسا على عقب فتفقد أحد أطرافها وتجد نفسها على كرسي متحرك، مما يقلب صلتها بجسدها وذاكرتها ويومياتها المعتادة.
6: هذا المساء شاهدنا عرض فيلم ستاند أب الذي استلهمت أحداثه من تجربة المخرج الشخصية مع الإعاقة وتفاعله مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ليختار تحويل هذه الخبرة لتلعب بطولتها شخصية نسائية، كما أن الأفلام التي تسلط الضوء على بطلات نسائيات في وضعية إعاقة تعد نادرة جدا.
4: يعد ستاند أب أول فيلم روائي طويل للمخرج وكاتب السيناريو الهولندي ماري ساندرز الذي يستكشف في أفلامه القصيرة والوثائقية وأعماله الدرامية التلفزيونية ثقافة الإعاقة والهوية والبحث عن الانتماء. ويذكر أن الدورة الحالية للمهرجان تقترح فقرة جديدة بعنوان المرأة في عيونهم، تخصص للرؤية التي يقدمها المخرجون الرجال حول وضعية المرأة في المجتمع.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية وإلى العناوين. إبقاء بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يشكل نقطة توازن نقدي في بيئة عالمية غير مستقرة. زامبيا تبدأ مباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج اقتصادي جديد. انطلاق العمل بمشروع إنشاء منطقة صناعية هي الأكبر من نوعها على الصعيد القاري بموريتانيا. أهلا بكم من جديد. مركز أبحاث التجاري جلوبال ريزيرش أكد أن إبقاء بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% يشكل نقطة توازن نقدي في ظل بيئة عالمية غير مستقرة تتسم بحالة كبيرة من عدم اليقين بشأن أسعار المنتجات الطاقية. أسماء الخياري في المتابعة.
8: ذكر المركز في مذكرته الأخيرة أن بنك المغرب يؤكد موقفه الحذر في مواجهة تضخم تم التحكم فيه حتى الآن ومخاطر جيوسياسية متزايدة، ومن وجهة نظرنا يشكل سعر الفائدة الرئيسي البالغ 2.25% نقطة توازن نقدي في ظل بيئة عالمية غير مستقرة تتسم بحالة كبيرة من عدم اليقين بشأن أسعار المنتجات الطاقية. وأضاف المصدر ذاته أن الرهان في أفق سنة 2027 يتمثل في قدرة بنك المغرب على مواصلة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في مواجهة تشديد السياسة النقدية على المستوى الدولي. بحسب خبراء التجاري جلوبال ريسيرتش، فإن ثلاثة عوامل قد تقلص هوامش المناورة، ويتعلق الأمر بتقلص فوارق أسعار الفائدة الحقيقية مع كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، والضغوط على الدرهم في سياق يتوقع فيه انخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 4.1% خلال سنة 2026، فضلا عن ارتفاع تكلفة فاتورة الطاقة بما يرفع العجز الجاري إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى له منذ سنة 2018.
7: وفي خبر آخر، زامبيا وصندوق النقد الدولي بدأت مباحثات بشأن برنامج جديد يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الماكرو اقتصادي واستدامة الدين، مع إلاء أهمية أكبر للاستثمار والصادرات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص الشغل. وتوجد بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي برئاسة إدوارد جيمايل رئيس بعثة صندوق إلى زامبيا في لوساكا إلى غاية 10 أكتوبر لبحث السياسات الاقتصادية والهيكلية التي يمكن أن تشكل أساس البرنامج المستقبلي. وعقدت البعثة اجتماعا أوليا مع وزير المالية والتخطيط الوطني سيتومبيكو موسوكوتواني وعدد من كبار المسؤولين في وزارتها. كما ستجري البعثة مباحثات مع بنك زامبيا وهيئة الإيرادات الزامبيا ومؤسسات عمومية أخرى. وفي الختم، وزير المعادن والصناعة الموريتاني أدي ولدزين أعلن عن انطلاق العمل بمشروع إنشاء منطقة صناعية جنوب العاصمة نواكشوت تمتد على مساحة 800 هكتار وتعد الأكبر من نوعها بالقارة الإفريقية. إكرام جعفري في المتابعة.
9: الإعلان جاء خلال ترأس الوزير أشغال الجمعية العامة العادية لاتحاد الصناعة التابع لاتحاد أرباب العمل الموريتانيين، مؤكدا أن هذا المشروع الذي سيتم إنجازه بولاية ترارارزا 50 كيلومترا عن نواكشوت يأتي وعيا من الحكومة بأن الصناعة تتطلب بنية تحتية عصرية. وأوضح المسؤول الحكومي أنه يعول على هذا المشروع ليكون قاطرة تقود الصناعة التحويلية بالبلاد، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة حقق خلال الأعوام الماضية خطوات كبيرة في إصلاح وإعادة الهيكلة عبر ترسيخ دعائمه القانونية والمؤسساتية. وتجدر الإشارة أن الحكومة الموريتانية كانت قد صادقت في يناير الماضي على مرسوم قانون يقضي بإنشاء منطقة صناعية حديثة ومهيئة ومجهزة تجهيزا جيدا تبلغ مساحتها 800 هكتار جنوب نواكشوت، وتتركز فيها نسبة مهمة من النشاط الاقتصادي المحلي. وستمكن هذه المنطقة الصناعية وفق المرسوم المحدث لها من توفير إطار ملائم لإقامة أنشطة صناعية حديثة وتنافسية وتشجيع التحويل المحلي للمواد الخام الوطنية وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والنساء، فضلا عن تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة وتقليل من واردات السلع المحولة وتحسين بيئة الأعمال من خلال تنظيم أفضل للمجال الصناعي.
7: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: فاعلون جمعويون ومؤسساتيون وأكاديميون ومهنيون في قطاع الصحة يدعون بالرباط إلى توفير خدمات ذات جودة في مجال تنظيم الأسرة، وذلك خلال لقاء علمي نظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لوسائل منع الحملة. هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب وشركة باير شكل مناسبة لتعزيز الولوج إلى المعلومات الموثوقة وإلى خدمات ذات جودة في مجال تنظيم الأسرة.
12: يهدف هذا اللقاء إلى تتبع ما يدور حول وسائل منع الحمل ومدى أهميتها في تحيين وتطوير العلاقة داخل الأسرة المغربية والأسرة في العالم بأسره.
11: كما مكنت أشغال هذا اللقاء العلمي من تعزيز الحوار حول الآليات الضرورية لتمكين النساء والشباب من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الإنجابية. تنظيم الأسرة يظل رهانا أساسيا يرتكز على جودة الاستشارة والإنصاف في الولوج والخيارات المتنوعة. الولوج إلى وسائل منع الحمل يتجاوز البعد الصحي ليشمل حرية الاختيار وتكافؤ الفرص والتنمية المستدامة. اللقاء تميز أيضا بالإطلاق الرسمي في المغرب للمبادرة المشتركة Empowering Choices التي أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم من باير المغرب وبالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الولوج إلى المعلومات والخدمات المرتبطة بتنظيم الأسرة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
13: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: في الوقت الذي يتوافد فيه سكان وزوار مدينة المحمدية على كورنيشها للاستمتاع بنسيم البحر، تخطف الأنظار والأذواق ظاهرة فنية تضفي على المكان نكهة خاصة. إنهم موسيقي شارع يصنعون بإمكانات بسيطة وشغف لا حدود له أجواء مميزة، ويحولون الكورنيش إلى مسرح مفتوح. ومن بين هؤلاء يبرز أحمد المعروف بأوديت، والذي يأسر الحاضرين بأدائه لأشهر أغاني السينما الهندية مرتديا زيا هنديا، ويعيد نوستالجيا أفلام بوليود إلى أذهان المغاربة.
15: كورنيش محمدية هو فن الشارع، فن الشارع هو معروف عالميا. فأنا أول مرة غادي نجي هنا دابا 4 سنوات، هذه السنة الرابعة كنجي كنتقاسم هذا الحب هذا مع هاد الناس هادو. الأغنية الهندية احنا من صغار وحنا كنعشقوا السينما الهندية والأغاني الهندية والأفلام الهندية. التفاعل كبير بزاف. كنتفاجأ بعض الجمهور كيغنيوا معاك الأغنية بالحرف.
14: وعلى مقربة منه يقدم الفنان الستيني رشيد القباج صورة لجوال عصري متعدد المواهب، تارة يغني الشعبي أو روائع ناس الغيوان، معتمدا ما يسميه سياسة القرب الفني للتواصل المباشر مع الناس.
16: نهار تندير كاراوكي لي زونفون، نهار تنغني الشعبي، ونهار تندير الظاهرة الغيوانية، ونهار تنغني الغربي. تنحاول باش ننوع لدرجة بين بزاف ديال الناس ما تعرفونيش شكون انا. علاش؟ مرة تندير طربوس، تنغني الطالياني، داكشي تيجيو تيقولوا لي هذاك اللي كان البارح راه تيغني داكشي ديال هذا، لدرجة ما تعرفونيش أغلبية ديال الناس.
14: وبين هذا وذاك تتعدد الألوان الموسيقية على طول الكورنيش لترضي كافة الأذواق من الألحان المغربية الأصيلة إلى روائع الموسيقى الغربية. ورغم أن بعض المتفرجين يجودون بقطع نقدية دعما لهؤلاء الفنانين، إلا أن المكافأة الحقيقية بالنسبة لهم تتجلى في تصفيقات الجمهور ومشاركتهم الغناء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100%
17: في حوار متقاطع ضمن فقرة حوار السينمائيين خلال الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، تقسمت المخرجتان هند بنصاري وصوفيا علوي رؤيتيهما ورغبتهما في تطوير صناعة سينمائية بروح المغربية. هذه الفقرة من المهرجان تقترح لقاء حقيقيا يقوم على فكرة التناظر، حيث قاربت كل مخرجة على حدة المسار الفني لزميلتها وتقاسمت قراءتها لأفلامها، بما أتاح تبلور رؤية متقاطعة ومتداخلة للإبداع السينمائي لدى كليهما. خلال هذا الحوار توقفت هند بنصاري عند تجربة صوفيا علوي، مبرزة قدرتها على خلق أجواء سينمائية خاصة تتسم بالغموض، معتبرة أن هذه القدرة تشكل إحدى أبرز سمات رؤيتها الإخراجية. من جهتها رأت علوي في أعمال بنصاري حضورا قويا للالتزام بالواقع، مشيدة بما وصفته بالاتساق والتوازن في تجربتها وبالرغبة في إعطاء معنى للعمل السينمائي. ورغم اختلاف مساريهما بين الوثائقي والروائي، أكدت المخرجتان وجود نقاط مشتركة تجمعهما في مقدمتها التعلق بالمغرب والمغاربة والرغبة في تطوير صناعة سينمائية مغربية الروح.
13: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
18: بمراكش استعرض الهلال الأحمر المغربي حصيلة تدخلاته الإنسانية لفائدة المتضررين من زلزال الحوزة خلال الفترة الممتدة من شفتنبر 2023 إلى دجنبر 2026، وذلك خلال لقاء جمع مختلف الشركاء المؤسساتيين والدوليين.
19: الهلال الأحمر منذ الوهلة الأولى للزلزال شمر على ساعديه وجند متطوعيه للتدخل في العديد من المجالات، الإسعافات الأولية، الدعم النفسي، الإيواء، التغذية، الإصحاح، الماء الشرب.
18: تدخلات توزعت على عمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيشاوة وترودانت وأزيلالا، وشملت 16 جماعة قروية و 661 دوارا.
20: الحصيلة كانت جد مشرفة، ويحق للهلال الأحمر المغربي أن يفتخر بالإنجازات اللي قدمها في جميع المجالات.
18: نحتفل اليوم بالإنجازات المحققة عقب زلزال الحوزة، خصوصا بالتدخلات المندمجة التي استجابت لحاجيات المتضررين وعززت صمود المجتمعات في مواجهة الكوارث. لقاء شكل مناسبة لتقييم تجربة الاستجابة لزلزال الحوزة وتقاسم نتائجها والدروس المستفادة منها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التأهب والقدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية مستقبلا.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمي سنين كرة، إنمنادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تنونت، قوسكزين إنغمي سن، قماء براديو. الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية، نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية، ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
7: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. في بدايتها يحتضن متحف إيف سان لوران بمراكش من 3 أكتوبر إلى 7 مارس

0: الأوركيد بني ملال برنامج التوطين المسرحي بالمركزي الثقافي بأزيلال يوم السبت 3 أكتوبر بالعرض الأول لمسرحية بنت العرعار الحسناء في ساحة جامع الفناء، والمسرحية التي أعدها دراما تروجيا وأخرجها عبد المجيد فنيش عن النص الأصلي بهجة البهوج للمؤلف عبد الإله بن هدار، استفادت من دعم وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة في إطار التوطين المسرحي لموسم 2026. وتشكل هذه الانطلاقة بالمركز الثقافي في أزيلال محطة أساسية في مسار التوطين المسرحي لفرقة الأوركيد من خلال تقديم عمل جديد يراهن على التراث الشفهي والموسيقي المغربي. إلى الصويرة، حيث اختتمت دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت الإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار الفني في إطار موغا كونكت، الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 10 من 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر بمدينة الرياح. وعلى مدى 5 أيام تناول المشاركون جوانب متعددة من ممارستهم الفنية وتطورهم المهني، لا سيما الإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتقنيات المزج والانتقال بين المقاطع والتوجيه الفني، إلى جانب الترويج للموسيقى والعلاقات مع شركات الإنتاج وحماية حقوق المؤلف. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من 2 إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مراسلو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
4: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
3: من جانبها أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة

0: والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
1: احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
2: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاثمنه بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخد في الشماء باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
0: اللجنة وقفت على توفر المخزون الطاقي واستمرار تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية، كما تم التأكيد على أن تموين السوق الوطنية يتم بشكل منتظم على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغط الذي يعرفه التزود بالمنتجات الطاقية في العالم، إذ تتوفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 64 يوما.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
4: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسوس وسهولي تدلى ورحمنا والجنوب الشرقي للبلاد، وحارة بالأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، إضافة إلى الواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وشرق البلاد والريف. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و27 درجة بالأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بمعظم أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز، وهائجا ما بين المهدية ورأس غير، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.

0: لكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج الانتخابات 23 من شتنبر.
3: كانت فرصة لتبادل الآراء حول هذا اللحظة اللي تنعيشها على الصعيد السياسي، وتنعتبرها بأن اللحظة مهمة لأن هنالك العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، وخصوصا إشكالية الثقة في العمل السياسي، وبالتالي ضروري أننا نشتغل باش يكون هنالك واحد المصالحة مع العمل السياسي. وأؤكد بأن كيفما كان الموقع اللي غنكونوا فيه فغنبقاو ندعموا هذه التجربة السياسية.
2: وأكد السيد بركة على أن المغرب بحاجة اليوم إلى تعبئة شاملة لتجاوز منطق المنافسة الانتخابية والدخول في مسار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التشغيل والبطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: في خطوة تعزز الحضور المغربي داخل الهيئة العربية، جرى بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة لرئيسة الشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية.
5: كانت مفاجأة كبيرة أنني انتخبت كنائب الرئيس للشؤون الإفريقية، وهذا يعني هذه مسؤولية كبيرة، و أظن بأن أنا طموحي كبير، وإن شاء الله أتمكن، وإن شاء الله أنا قادرة على التفوق وقادرة على انسجام بين مجلس سيدة صلة تعاون بين مجلس سيدات الأعمال العرب وإفريقيا التي أنتمي طبعا أنا إليها، فهذا فخر، فخر لي وفخر لكل المغربيات.
4: هذا وقد انعقد الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب في إطار الدورة الانعقادية السابعة للمجلس للفترة ما بين 2026 و2030، وذلك بمشاركة عضوات المجلس وممثلات من عدد من الدول العربية. الاجتماع ناقش عددا من القضايا المرتبطة بتعزيز دور سيدات الأعمال العرب وتوسيع مجالات التعاون والشراكة ودعم المبادرات الاقتصادية النسائية، ما يسهم في تعزيز مشاركة المرأة العربية في التنمية الاقتصادية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: الفيلم الروائي الطويل ستاند أب للمخرج الهولندي ماري ساندرز الذي يشارك في فعالية الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسالة يتناول سباقا حاسما بين الاستسلام للعجز وجدوى الإرادة التي تحول الحياة إلى تحدي دائم. العمل الذي عرض في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة يحكي قصة شابة تبلغ من العمر 23 سنة كانت تعيش حياة بلا قيود بين السهر مع أصدقائها والحلم بسفر بمفردها، غير أن حادثا يقلب حياتها رأسا على عقب فتفقد أحد أطرافها وتجد نفسها على كرسي متحرك مما يقلب صلتها بجسدها وذاكرتها ويومياتها المعتادة.
6: هذا المساء شاهدنا عرض فيلم ستاند أب الذي استلهمت أحداثه من تجربة المخرج الشخصية مع الإعاقة وتفاعله مع ذوي الاحتياجات الخاصة ليختار تحويل هذه الخبرة لتلعب بطولتها شخصية نسائية، كما أن الأفلام التي تسلط الضوء على بطلات نسائيات في وضعية إعاقة تعد نادرة جداً.
4: يعد ستاند أب أول فيلم روائي طويل للمخرج وكاتب السيناريو الهولندي ماري ساندرز الذي يستكشف في أفلامه القصيرة والوثائقية وأعماله الدرامية التلفزيونية ثقافة الإعاقة والهوية والبحث عن الانتماء. ويذكر أن الدورة الحالية للمهرجان تقترح فقرة جديدة بعنوان المرأة في عيونهم تخصص للرؤية التي يقدمها المخرجون الرجال حول وضعية المرأة في المجتمع.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاز في المرتبة الأولى وطنيا والثالث 123 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة الدار البيضاء سطات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة وبحضور محمد أمهيدية والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم، كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 3 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة الثالثة 123 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعة المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معطر والتفاصيل.
8: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
7: والختم من العيون، حيث أعطت جامعة ابن الزهرة الانطلاق البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، وهي مؤسسة جديدة مخصصة لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنموية للمنطقة والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفري.
9: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد السيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهة العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
7: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: فاعلون جمعويون ومؤسساتيون وأكاديميون ومهنيون في قطاع الصحة يدعون بالرباط إلى توفير خدمات ذات جودة في مجال تنظيم الأسرة، وذلك خلال لقاء علمي نظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لوسائل منع الحملة. هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب وشركة باير شكل مناسبة لتعزيز الولوج إلى المعلومات الموثوقة وإلى خدمات ذات جودة في مجال تنظيم الأسرة.
11: يهدف هذا اللقاء إلى تتبع ما يدور حول وسائل منع الحمل ومدى أهميتها في تحيين وتطوير العلاقة داخل الأسرة المغربية والأسرة في العالم بأسره.
10: كما مكنت أشغال هذا اللقاء العلمي من تعزيز الحوار حول الآليات الضرورية لتمكين النساء والشباب من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الإنجابية. تنظيم الأسرة يظل رهانا أساسيا يرتكز على جودة الاستشارة والإنصاف في الولوج والخيارات المتنوعة. الولوج إلى وسائل منع الحمل يتجاوز البعد الصحي ليشمل حرية الاختيار وتكافؤ الفرص والتنمية المستدامة. اللقاء تميز أيضا بالإطلاق الرسمي في المغرب للمبادرة المشتركة Empowering Choices التي أطلقها صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم من باير المغرب وبالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الولوج إلى المعلومات والخدمات المرتبطة بتنظيم الأسرة.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: في الوقت الذي يتوافد فيه سكان وزوار مدينة المحمدية على كورنيشها للاستمتاع بنسيم البحر، تخطف الأنظار والأذواق ظاهرة فنية تضفي على المكان نكهة خاصة. إنهم موسيقي شارع يصنعون بإمكانات بسيطة وشغف لا حدود له أجواء مميزة، ويحولون الكورنيش إلى مسرح مفتوح. ومن بين هؤلاء يبرز أحمد المعروف بأوديت، والذي يأسر الحاضرين بأدائه لأشهر أغاني السينما الهندية مرتديا زيا هنديا، ويعيد نوستالجيا أفلام بوليود إلى أذهان المغاربة.
13: كورنيش محمدية هو فن الشارع، فن الشارع هو معروف عالميا فانا اول مره غادي نجي هنا دابا 4 سنوات، هذه السنه الرابعه كنجي كنتقاسم هذا الحب هذا مع هاد الناس هادو. الاغنيه الهنديه حنا من صغار وحنا كنعشقوا السينما الهنديه والاغاني الهنديه والافلام الهنديه. التفاعل كبير بزاف. كنتفاجئ بعض الجمهور كيغنيو معاك الاغنيه بالحرف.
12: وعلى مقربة منه يقدم الفنان الستيني رشيد القباج صورة لجوال عصري متعدد المواهب، تارة يغني الشعبي أو روائع ناس الغيوان، معتمدا ما يسميه سياسة القرب الفني للتواصل المباشر مع الناس.
14: نهار تندير كاراوكي لي زونفون، نهار تنغني الشعبي، ونهار تندير الظاهرة الغيوانية، ونهار تنغني الغربي. تنحاول باش ننوع لدرجة بين بزاف ديال الناس ما تعرفونيش شكون انا. علاش؟ مرة تندير طربوس، تنغني الطالياني، هذوك الشيء تيجيو تيقولوا لي هذاك اللي كان البارح راه تيغني هذاك الشيء ديال هذا، لدرجة ما تعرفونيش أغلبية ديال الناس.
12: وبين هذا وذاك تتعدد الألوان الموسيقية على طول الكورنيش لترضي كافة الأذواق من الألحان المغربية الأصيلة إلى روائع الموسيقى الغربية. ورغم أن بعض المتفرجين يجودون بقطع نقدية دعما لهؤلاء الفنانين، إلا أن المكافأة الحقيقية بالنسبة لهم تتجلى في تصفيقات الجمهور ومشاركتهم الغناء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: فاعلون جمعويون ومؤسساتيون وأكاديميون ومهنيون في قطاع الصحة يدعون بالرباط إلى توفير خدمات ذات جودة في مجال تنظيم الأسرة، وذلك خلال لقاء علمي نظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لوسائل منع الحملة. هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب وشركة باير شكل مناسبة لتعزيز الولوج إلى المعلومات الموثوقة وإلى خدمات ذات جودة في مجال تنظيم الأسرة.
11: يهدف هذا اللقاء إلى تتبع ما يدور حول وسائل منع الحمل ومدى أهميتها في تحيين وتطوير العلاقة داخل الأسرة المغربية والأسرة في العالم بإسره.
10: كما مكنت أشغال هذا اللقاء العلمي من تعزيز الحوار حول الآليات الضرورية لتمكين النساء والشباب من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الإنجابية. تنظيم الأسرة يظل رهانا أساسيا يرتكز على جودة الاستشارة والإنصاف في الولوج والخيارات المتنوعة. الولوج إلى وسائل منع الحمل يتجاوز البعد الصحي ليشمل حرية الاختيار وتكافؤ الفرص والتنمية المستدامة. اللقاء تميز أيضا بالإطلاق الرسمي في المغرب للمبادرة المشتركة Empowering Choices التي أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم من باير المغرب وبالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الولوج إلى المعلومات والخدمات المرتبطة بتنظيم الأسرة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
15: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
2: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
16: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين، بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
17: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاطمئنان بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخذ في الاجتماع باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
2: اللجنة وقفت على توفر المخزون الطاقي واستمرار تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية، كما تم التأكيد على أن تموين السوق الوطنية يتم بشكل منتظم على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغط الذي يعرفه التزود بالمنتجات الطاقية في العالم، إذ تتوفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 40 و60 يوما.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو.
18: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: دعوة أممية لحماية بيانات الأرصاد الجوية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. كلفة موجة الحر في أوروبا بلغت 113 مليار أورو هذا العام. وفي الهند، ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في ولاية أوتار براديش إلى 81 شخصاً. دعا الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف الحكومات والجهات التنظيمية إلى حماية الطيف الترددي الراديوي المستخدم في التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر ورصد المناخ وإدارة الموارد المائية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. بحسب المنظمتين الأمميتين بمناسبة انطلاق ندوة عالمية مشتركة بالعاصمة السويسرية، فإن التدخلات الراديوية الناتجة عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية الأخرى من شأنها أن تعطل القياسات وتؤثر سلبا في دقة وتوافر البيانات اللازمة للتنبؤ بالطقس والاستعداد للأخطار البيئية. وحسب المنظمتين فإن أجهزة الاستشعار على الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس وأنظمة رصد البرق والمراقبة الهيدرولوجية تعتمد على نطاقات ترددية محددة لجمع البيانات وتبادلها، مؤكدتين أن حماية هذه الإشارات ومنع التدخلات الضارة مسألة تتعلق بالسلامة العامة ومن شأنها إنقاذ الأرواح. وصلوا نشرتنا الإيكولوجية من القارة الأوروبية. كلفة موجات الحر التي ضربت القارة سنة 2026 بلغت حوالي 113 مليار أورو، وتحملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا الدول الأكثر تضررا نحو ثلثي هذا المبلغ، ذلك بحسب تقديرات حديثة صادرة عن شركة أليانز للتأمين. تمثل هذه الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية 30 حوالي 0.46% من ناتجها الإجمالي المتوقع بحسب دراسة أجرتها أليانز تريد عن اقتصاد المناخ في 2026. تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار التكاليف المرتبطة بأضرار الكوارث وخسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية للأسر نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغداء. وقدرت أليانز تريد أن إيطاليا تتحمل العبء الأكبر بواقع 27.8 مليار أورو، تليها ألمانيا ب 25 مليار أورو، ثم فرنسا ب 20.1 مليار أورو. وتتجاوز خسائر إيطاليا خسائر ألمانيا رغم أن اقتصادها أصغر بشكل ملحوظ، إذ يصل تأثيرها على النمو إلى 1.19 نقطة مئوية مقارنة ب 0.54 نقطة في ألمانيا بحسب الدراسة دائما. ومع إضافة بلجيكا بخسائر بقيمة 9.4 مليار أورو وهولندا بخسائر بقيمة 9.2 مليار أورو، تصل حصة هذه الاقتصادات الخمسة إلى 81% من الإجمالي. في الهند، أعلنت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أوتار براديتش الشمالية إلى 81 قتيلا. بحسب الهيئة فإن كميات الأمطار المسجلة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين تجاوزت 66 مليمترا مقابل المعدل الموسمي البالغ 7.6 مليمتر، مبرزة أن هذه التساقطات الاستثنائية تسببت في تضرر أكثر من 2200 منزل وأزيد من 81 هكتارا من الأراضي الزراعية. ولاية أوتار براديتش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بنحو 240 مليون نسمة تشهد عواصف رعدية خلال موسم الرياح الموسمية السنوية الممتد من يونيو إلى شتنبر. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية قد حذرت من تزايد حدة الظواهر الجوية القصوى بما فيها العواصف الشديدة والصواعق، وهي ظواهر يربطها الخبراء ارتفاع درجات الحرارة وتغير الأنماط المناخية. يتم نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: حالة الطقس،
19: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسوس وسهولي تدلى ورحمنة والجنوب الشرقي للبلاد، وحارة بالأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي إضافة إلى الواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وشرق البلاد والريف. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 22 و27 درجة بالأقاليم الصحراوية وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بمعظم أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز وهائجا ما بين المهدية ورأس غير وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مغرادو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
20: الفيلم الروائي الطويل ستاند أب للمخرج الهولندي ماري ساندرز الذي يشارك في فعالية الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسالة يتناول سباقا حاسما بين الاستسلام للعجز وجدوة الإرادة التي تحول الحياة إلى تحدي دائم. العمل الذي عرض في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة يحكي قصة شابة تبلغ من العمر 23 سنة كانت تعيش حياة بلا قيود بين السهر مع أصدقائها والحلم بسفر بمفردها، غير أن حادثا يقلب حياتها رأسا على عقب فتفقد أحد أطرافها وتجد نفسها على كرسي متحرك مما يقلب صلتها بجسدها وذاكرتها ويومياتها المعتادة.
6: هذا المساء شاهدنا عرض فيلم ستاند أب الذي استلهمت أحداثه من تجربة المخرج الشخصية مع الإعاقة وتفاعله مع ذوي الاحتياجات الخاصة ليختار تحويل هذه الخبرة لتلعب بطولتها شخصية نسائية، كما أن الأفلام التي تسلط الضوء على بطلات نسائيات في وضعية إعاقة تعد نادرة جدا.
20: يعد ستاند أب أول فيلم روائي طويل للمخرج وكاتب السيناريو الهولندي ماري ساندرز الذي يستكشف في أفلامه القصيرة والوثائقية وأعماله الدرامية التلفزيونية ثقافة الإعاقة والهوية والبحث عن الانتماء. ويذكر أن الدورة الحالية للمهرجان تقترح فقرة جديدة بعنوان المرأة في عيونهم تخصص للرؤية التي يقدمها المخرجون الرجال حول وضعية المرأة في المجتمع.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: بمراكش استعرض الهلال الأحمر المغربي حاصلة تدخلاته الإنسانية لفائدة المتضررين من زلزال الحوزة خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2023 إلى دجنبر 2026، وذلك خلال لقاء جمع مختلف الشركاء المؤسساتيين والدوليين.
21: الهلال الأحمر منذ الوهلة الأولى للزلزال شمر على ساعديه وجند متطوعيه للتدخل في العديد من المجالات، الإسعافات الأولية، الدعم النفسي، الإيواء، التغذية، الإصحاح، الماء الشروب.
3: تدخلات توزعت على عمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيشاوا وترودانت وأزيلالا، وشملت 16 جماعة قروية و661 دوارا.
22: الحصيلة كانت جد مشرفة، ويحق الهلال الأحمر المغربي أن يفتخر بالإنجازات اللي قدمها في جميع المجالات.
3: نحتفل اليوم بالإنجازات المحققة عقب زلزال الحوزة، خصوصا بالتدخلات المندمجة التي استجابت لحاجيات المتضررين وعززت صمود المجتمعات في مواجهة الكوارث. لقاء شكل مناسبة لتقييم تجربة الاستجابة لزلزال الحوزة وتقاسم نتائجها والدروس المستفادة منها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التأهب والقدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية مستقبلا.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، إنغمس نيمكورا، إنمنادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تنونت، قوسكزين إنغمسن، جماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
23: في تصريح لصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج الانتخابات 23 من شتنبر.
24: كان فرصة لتبادل الآراء حول هذا اللحظة اللي تنعيشها على الصعيد السياسي، وتنعتبرها بأن اللحظة مهمة لأن هنالك العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، وخصوصا إشكالية الثقة في العمل السياسي، وبالتالي ضروري أننا نشتغل باش يكون هنالك واحد المصالحة مع العمل السياسي، وأؤكد بأن كيفما كان الموقع اللي نكون فيه فغنبقى ندعم هذه التجربة السياسية.
23: وأكد السيد بركة على أن المغرب بحاجة اليوم إلى تعبئة شاملة لتجاوز منطق المنافسة الانتخابية والدخول في مسار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التشغيل والبطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
25: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: ماب راديو،
25: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ملتقى أوصى خلاله المشاركون إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة، مع إتاحة مساحة واسعة أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب.
5: أشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها للثقافة في القدس، ونحن نعرف كم رافقت ورعت من فعاليات في مدينة القدس.
4: كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي أكدوا في فعاليات الملتقى على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانيات التي باتت تتيحها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للمبدعين. هذا الملتقى شكل مساحة للحوار حول الأدب والكتابة والإبداع في ظل التحولات المعاصرة، وجمع بين التجارب الأدبية والأكاديمية الراسخة والأصوات الشابة.
25: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن
8: في حوار متقاطع ضمن فقرة حوار السينمائيين خلال الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، تقسمت المخرجتان هند بنصاري وصوفيا علوي رؤيتيهما ورغبتهما في تطوير صناعة سينمائية بروح المغربية. هذه الفقرة من المهرجان تقترح لقاء حقيقيا يقوم على فكرة التناظر، حيث قاربت كل مخرجة على حدة المسار الفني لزميلتها وتقاسمت قراءتها لأفلامها، بما أتاح تبلور رؤية متقاطعة ومتداخلة للإبداع السينمائي لدى كليهما. خلال هذا الحوار توقفت هند بنصاري عند تجربة صوفيا علوي، مبرزة قدرتها على خلق أجواء سينمائية خاصة تتسم بالغموض، معتبرة أن هذه القدرة تشكل إحدى أبرز سمات رؤيتها الإخراجية. من جهتها رأت علوي في أعمال بنصاري حضورا قويا للالتزام بالواقع، مشيدة بما وصفته بالاتساق والتوازن في تجربتها وبالرغبة في إعطاء معنى للعمل السينمائي. ورغم اختلاف مساريهما بين الوثائقي والروائي، أكدت المخرجتان وجود نقاط مشتركة تجمعهما في مقدمتها التعلق بالمغرب والمغاربة والرغبة في تطوير صناعة سينمائية مغربية الروح.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
25: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
25: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
9: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكسي حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف

0: قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قسعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. في زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: أطفال ضروري خص الغذاء ديالهم يكون متوازن، يكون زعما متنوع، فهمتي؟ يعني ما يكونش فيه حوايج اللي ما عندها باش تنفعوا، خص ضروري ندخلوا لهم شويه ديال الخضره، شويه ديال العديسه، شويه ديال الحوت، دونك التنوع في الماكله، وهكا كيكون حتى الوليد مزيان في صحته.
4: من الاحسن كيف ما قلت لك انهم يعطيوهم شي حاجه فيها بروتينات، شي حاجه فواكه خضر، شي حاجه اللي فيها البروتين اللي غتفيدو في الحياه ديالو، اللي غتفيدو حتى في الحياه الدراسيه ديالو. بحال دابا ملي كيكون جالس كيقرا ولا شي حاجه كيكون مركز مع الاستاذ.
5: اون بواط ا لانش كون بازي سور لي شوز كي سون ناتورال دابور دا ناتورال اون بو تروفي تو ناتورال. يمكن يكون فيها دي ليغوم نورمال، دي ليغوم نورمال، فروي نورمال، فيوند، بروتين كوم فيجيتال او انيمال.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: في خطوة تعزز الحضور المغربي داخل الهيئة العربية، جرى بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة لرئيسة الشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية.
7: كانت مفاجأة كبيرة أنني

0: انتخبت كنائب الرئيس للشؤون الإفريقية، وهذا يعني هذه مسؤولية كبيرة، وأظن بأن أنا طموحي كبير، وإن شاء الله أتمكن، وإن شاء الله أنا قادرة على التفوق وقادرة على انسجام بين مجلس سيدات، صلة تعاون بين مجلس سيدات الأعمال العرب وإفريقيا التي أنتمي طبعا أنا إليها. فهذا فخر لي وفخر لكل المغربيات.
1: هذا وقد انعقد الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب في إطار الدورة الانعقادية السابعة للمجلس للفترة ما بين 2026 و2030، وذلك بمشاركة عضوات المجلس وممثلات من عدد من الدول العربية. الاجتماع ناقش عددا من القضايا المرتبطة بتعزيز دور سيدات الأعمال العرب وتوسيع مجالات التعاون والشراكة ودعم المبادرات الاقتصادية النسائية، بما يسهم في تعزيز مشاركة المرأة العربية في التنمية الاقتصادية.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسوس وسهولي تدلى ورحمنا والجنوب الشرقي للبلاد، وحارة بالأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، إضافة إلى الواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وشرق البلاد والريف. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و27 درجة بالأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بمعظم أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز، وهائجا ما بين المهدية ورأس غير، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: فاعلون جمعويون ومؤسساتيون وأكاديميون ومهنيون في قطاع الصحة يدعون بالرباط إلى توفير خدمات ذات جودة في مجال تنظيم الأسرة، وذلك خلال لقاء علمي نظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لوسائل منع الحملة. هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب وشركة باير شكل مناسبة لتعزيز الولوج إلى المعلومات الموثوقة وإلى خدمات ذات جودة في مجال تنظيم الأسرة.
7: يهدف هذا اللقاء إلى تتبع ما يدور حول وسائل منع الحمل ومدى أهميتها في تحيين وتطوير العلاقة داخل الأسرة المغربية والأسرة في العالم بأسره.
6: كما مكنت أشغال هذا اللقاء العلمي من تعزيز الحوار حول الآليات الضرورية لتمكين النساء والشباب من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الإنجابية. تنظيم الأسرة يظل رهانا أساسيا يرتكز على جودة الاستشارة والإنصاف في الولوج والخيارات المتنوعة. الولوج إلى وسائل منع الحمل يتجاوز البعد الصحي ليشمل حرية الاختيار وتكافؤ الفرص والتنمية المستدامة. اللقاء تميز أيضا بالإطلاق الرسمي في المغرب للمبادرة المشتركة Empowering Choices التي أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم من باير المغرب وبالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الولوج إلى المعلومات والخدمات المرتبطة بتنظيم الأسرة.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: ماب راديو،
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ملتقى أوصى خلاله المشاركون إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة مع إتاحة مساحة واسعة أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب.
9: أشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها للثقافة في القدس، ونحن نعرف كم رافقت ورعت من فعاليات في مدينة القدس.
8: كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي أكدوا في فعاليات الملتقى على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانيات التي باتت تتيحها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للمبدعين. هذا الملتقى شكل مساحة للحوار حول الأدب والكتابة والإبداع في ظل التحولات المعاصرة، وجمع بين التجارب الأدبية والأكاديمية الراسخة والأصوات الشابة.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماك راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: في خطوة تعزز الحضور المغربي داخل الهيئة العربية، جرى بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة لرئيسة الشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية.
0: كانت مفاجأة كبيرة أنني انتخبت كنائب الرئيس للشؤون الإفريقية، وهذا يعني هذه مسؤولية كبيرة، و أظن بأن أنا طموحي كبير وإن شاء الله أتمكن، وإن شاء الله أنا قادرة على التفوق وقادرة على انسجام بين مجلس سيدة صلة تعاون بين مجلس سيدات الأعمال العرب وإفريقيا التي أنتمي طبعا أنا إليها، فهذا فخر لي وفخر لكل المغربيات.
1: هذا وقد انعقد الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب في إطار الدورة الانعقادية السابعة للمجلس للفترة ما بين 2026 و2030، وذلك بمشاركة عضوات المجلس وممثلات من عدد من الدول العربية. الاجتماع ناقش عددا من القضايا المرتبطة بتعزيز دور سيدات الأعمال العرب وتوسيع مجالات التعاون والشراكة ودعم المبادرات الاقتصادية النسائية، بما يسهم في تعزيز مشاركة المرأة العربية في التنمية الاقتصادية.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة،

أعلنت شركة ميتا إطلاق منصة جديدة للذكاء الاصطناعي موجهة للشركات والمطورين تحت اسم منصة ميتا للمؤسسات ميتا أنتربريز بلاتفورم. وتهدف المنصة إلى إتاحة تقنيات ميتا المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي للشركات، بما يتيح لها نشر منتجات وخدمات قائمة على هذه التقنيات واستخدامها في أعمالها. وأوضحت الشركة أن المنصة ستوفر في مرحلتها الأولى مجموعة واسعة من تقنياتها وأدواتها، بما في ذلك ميوز ووكيل الأعمال من ميتا وواجهات برمجة تطبيقات ميوز وميوز كود، إلى جانب تقنيات وخدمات أخرى تعمل على تطويرها. وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه ميتا لتوسيع نطاق استخدام تقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد أن ركزت جهودها إلى حد كبير على تطوير نماذج ومساعدات موجهة للمستهلكين. وتأتي هذه المبادرة في وقت تنفق فيه ميتا مبالغ ضخمة على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات وتطوير النماذج والوكلاء القادرين على تنفيذ مهام معقدة في إطار مساعيها لتوسيع حضورها في سوق الذكاء الاصطناعي الموجه للمؤسسات.

0: مقالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
2: الفيلم الروائي الطويل ستاند أب للمخرج الهولندي ماري ساندرز الذي يشارك في فعاليات الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا يتناول سباقا حاسما بين الاستسلام للعجز وجدوة الإرادة التي تحول الحياة إلى تحد دائم. العمل الذي عرض في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة يحكي قصة شابة تبلغ من العمر 23 سنة كانت تعيش حياة بلا قيود بين السهر مع أصدقائها والحلم بالسفر بمفردها، غير أن حادثا يقلب حياتها رأسا على عقب فتفقد أحد أطرافها وتجد نفسها على كرسي متحرك مما يقلب صلتها بجسدها وذاكرتها ويومياتها المعتادة.
3: هذا المساء شاهدنا عرض فيلم ستاند أب الذي استلهمت أحداثه من تجربة المخرج الشخصية مع الإعاقة وتفاعله مع ذوي الاحتياجات الخاصة ليختار تحويل هذه الخبرة لتلعب بطولتها شخصية نسائية، كما أن الأفلام التي تسلط الضوء على بطلات نسائيات في وضعية إعاقة تعد نادرة جداً.
2: يعد ستاند أب أول فيلم روائي طويل للمخرج وكاتب السيناريو الهولندي ماري ساندرز الذي يستكشف في أفلامه القصيرة والوثائقية وأعماله الدرامية التلفزيونية ثقافة الإعاقة والهوية والبحث عن الانتماء. ويذكر أن الدورة الحالية للمهرجان تقترح فقرة جديدة بعنوان المرأة في عيونهم، تخصص للرؤية التي يقدمها المخرجون الرجال حول وضعية المرأة في المجتمع.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: بمراكش استعرض الهلال الأحمر المغربي حصيلة تدخلاته الإنسانية لفائدة المتضررين من زلزال الحوزة خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2023 إلى دجنبر 2026، وذلك خلال لقاء جمع مختلف الشركاء المؤسساتيين والدوليين.
5: الهلال الأحمر منذ الوهلة الأولى للزلزال شمر على ساعديه وجند متطوعيه للتدخل في العديد من المجالات، الإسعافات الأولية، الدعم النفسي، الإيواء، التغذية، الإصحاح، الماء الشروب.
4: تدخلات توزعت على عمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيشاوا وترودانت وأزيلالا، وشملت 16 جماعة قروية و661 دوارا.
6: الحصيلة كانت جد مشرفة، ويحق الهلال الأحمر المغربي أن يفتخر بالإنجازات اللي قدمها في جميع المجالات.
4: نحتفل اليوم بالإنجازات المحققة عقب زلزال الحوزة، خصوصا بالتدخلات المندمجة التي استجابت لحاجيات المتضررين وعززت صمود المجتمعات في مواجهة الكوارث. لقاء شكل مناسبة لتقييم تجربة الاستجابة لزلزال الحوزة وتقاسم نتائجها والدروس المستفادة منها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التأهب والقدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية مستقبلا.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، مع محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مارادو.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
9: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
8: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
10: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين، بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
11: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاثمنه بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخد في هذا الشيء باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
8: اللجنة وقفت على توفر المخزون الطاقي واستمرار تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية، كما تم التأكيد على أن تموين السوق الوطنية يتم بشكل منتظم على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغط الذي يعرفه التزود بالمنتجات الطاقية في العالم، إذ تتوفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 40 و60 يوما.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
12: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج الانتخابات 23 من شتنبر.
13: كانت فرصة لتبادل الآراء حول هذه اللحظة اللي تنعيشوها على الصعيد السياسي، وتنعتبرها بأن اللحظة مهمة لأن هنالك العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، وخصوصا إشكالية الثقة، الثقة في العمل السياسي، وبالتالي ضروري أننا نشتغلوا باش يكون هنالك واحد المصالحة مع العمل السياسي. وأؤكد بأن كيفما كان الموقع اللي نكون فيه فغنبقى ندعم هذه التجربة السياسية.
12: وأكد السيد بركة على أن المغرب بحاجة اليوم إلى تعبئة شاملة لتجاوز منطق المنافسة الانتخابية والدخول في مسار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التشغيل والبطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزيل إنغميسن، جماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
14: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
15: مستمعينا مرحبا بكم في الجولة الإفريقية لهذا اليوم من تقديم إكرام جعفري، وإلى أبرز العناوين. حكومة زامبيا تعلن تفشي الكوليرا بعد تسجيل 304 حالات و11 وفاة. في مدغشقر، صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 155 مليون دولار ويدعو إلى تسريع الإصلاحات. جنوب إفريقيا، أحزاب تدعو إلى إصلاح شامل لمنظومة العدالة لمعالجة الاكتظاظ في السجون. مرحبا بكم من جديد. الحكومة الزامبية تعلن رسميا تفشي وباء كوليرا بعد تسجيل 304 حالات وفاة مشتبه فيها، من بينها 62 حالة مؤكدة مخبريا و11 وفاة في 7 أقاليم تابعة لخمس محافظات، وفق ما أعلن عنه وزير الصحة. وتم رصد أول حالة في التفشي الحالي يوم 13 غشت بعد تأكيد وجود بكتيريا لدى مريض وأدخل إلى المؤسسة الصحية في لوكاسا. هذا وقد شهدت زامبيا خلال الفترة 2023 و2024 أخطر موجة كوليرا في تاريخها، حيث تم تسجيل أكثر من 23 ألف حالة وأكثر من 730 وفاة، ترتكز معظمها في إقليم لوساكا. ونواصل جولتنا الإفريقية بمدغشقر، حيث وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف تمويل بقيمة 155 مليون دولار لفائدة مدغشقر، وذلك عقب استكمال المراجعتين الثالثة والرابعة المدمجتين للبرنامجين المدعومين من قبل التسهيل الائتماني والتسهيل من أجل الصمود والاستدامة. وفي الختام، عدة أحزاب سياسية في جنوب إفريقيا تدعو إلى إصلاح شامل لمنظومة العدالة الجنائية بهدف معالجة الاكتظاظ في السجون وتراكم القضايا القضائية، باعتبارهما عاملان يساهمان في تجنيد أفراد جدد من قبل العصابات داخل السجون. وأقر المفوض الوطني لخدمات الإصلاحيات أمام لجنة مادالاغانغا بأن السجون تحولت إلى أماكن تقوم فيها العصابات بتجنيد أعضاء جدد وتكوين قادة مستقبلين للجريمة المنظمة. وكان التقرير صادر عن لجنة جالي التي أنشئت سنة 2001 قد سلطت الضوء في وقت سابق عن اختلالات هيكلية وعمليات فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان داخل السجون جنوب إفريقيا. إلى هنا نصل إلى نهاية النشرة الإفريقية، إلى اللقاء.
16: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو،
16: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
17: في حوار متقاطع ضمن فقرة حوار السينمائيين خلال الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، تقسمت المخرجتان هند بنصاري وصوفيا علوي رؤيتيهما ورغبتهما في تطوير صناعة سينمائية بروح المغربية. هذه الفقرة من المهرجان تقترح لقاء حقيقيا يقوم على فكرة التناظر، حيث قاربت كل مخرجة على حدة المسار الفني لزميلتها وتقاسمت قراءتها لأفلامها، بما أتاح تبلور رؤية متقاطعة ومتداخلة للإبداع السينمائي لدى كليهما. خلال هذا الحوار توقفت هند بنصاري عند تجربة صوفيا علوي، مبرزة قدرتها على خلق أجواء سينمائية خاصة تتسم بالغموض، معتبرة أن هذه القدرة تشكل إحدى أبرز سمات رؤيتها الإخراجية. من جهتها رأت علوي في أعمال بنصاري حضورا قويا للالتزام بالواقع، مشيدة بما وصفته بالاتساق والتوازن في تجربتها وبالرغبة في إعطاء معنى للعمل السينمائي. ورغم اختلاف مساريهما بين الوثائقي والروائي، أكدت المخرجتان وجود نقاط مشتركة تجمعهما في مقدمتها التعلق بالمغرب والمغاربة والرغبة في تطوير صناعة سينمائية مغربية الروح.
16: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو.
12: في الوقت الذي يتوافد فيه سكان وزوار مدينة المحمدية على كورنيشها للاستمتاع بنسيم البحر، تخطف الأنظار والأذواق ظاهرة فنية تضفي على المكان نكهة خاصة. إنهم موسيقيو شارع يصنعون بإمكانات بسيطة وشغف لا حدود له أجواء مميزة، ويحولون الكورنيش إلى مسرح مفتوح. ومن بين هؤلاء يبرز أحمد المعروف بأوديت، والذي يأسر الحاضرين بأدائه لأشهر أغاني السينما الهندية، مرتديا زيا هنديا ويعيد نوستالجيا أفلام بوليود إلى أذهان المغاربة.
18: كورنيش محمدية هو فن الشارع، فن الشارع هو معروف عالميا. فأنا أول مرة غادي نجي هنا دابا 4 سنوات، هذه السنة الرابعة. كنجي كنتقاسم هذا الحب هذا مع هاد الناس هادو. الأغنية الهندية احنا من صغار وحنا كنعشقوا السينما الهندية والأغاني الهندية والأفلام الهندية. التفاعل كبير كبير بزاف كبير بزاف كبير بزاف. كنتفاجأ بعض الجمهور كيغنيوا معاك الأغنية بالحرف.
12: وعلى مقربة منه يقدم الفنان الستيني رشيد القباج صورة لجوال عصري متعدد المواهب، تارة يغني الشعبي أو روائع ناس الغيوان، معتمدا ما يسميه سياسة القرب الفني للتواصل المباشر مع الناس.
19: نهار تندير كاراوكي لزونفون، نهار تنغني الشعبي، ونهار تندير الظاهرة الغيوانية، ونهار تنغني الغربي. تنحاول باش ننوع لدرجة بين بزاف ديال الناس ما تعرفونيش شكون أنا. علاش؟ مرة تندير طربوس، تنغني الطالياني، هذوك الشيء تيجيو تيقولوا لي هذاك اللي كان البارح راه تيغني هذاك الشيء ديال هذا، لدرجة ما تعرفونيش أغلبية ديال الناس.
12: وبين هذا وذاك تتعدد الألوان الموسيقية على طول الكورنيش لترضي كافة الأذواق، من الألحان المغربية الأصيلة إلى روائع الموسيقى الغربية. ورغم أن بعض المتفرجين يجودون بقطع نقدية دعما لهؤلاء الفنانين، إلا أن المكافأة الحقيقية بالنسبة لهم تتجلى في تصفيقات الجمهور ومشاركتهم الغناء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
16: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. حالة الطقس،
20: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسوس وسهولية تدلى ورحمنة والجنوب الشرقي للبلاد، وحارة بالأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، إضافة إلى الواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وشرق البلاد والريف. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلسي والريف، وما بين 22 و27 درجة بالأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بمعظم أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز، وهائجا ما بين المهدية ورأس غير، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
21: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
22: فاعلون جمعويون ومؤسساتيون وأكاديميون ومهنيون في قطاع الصحة يدعون بالرباط إلى توفير خدمات ذات جودة في مجال تنظيم الأسرة، وذلك خلال لقاء علمي نظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لوسائل منع الحملة. هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب وشركة باير شكل مناسبة لتعزيز الولوج إلى المعلومات الموثوقة وإلى خدمات ذات جودة في مجال تنظيم الأسرة.
23: يهدف هذا اللقاء إلى تتبع ما يدور حول وسائل منع الحمل ومدى أهميتها في تحيين وتطوير العلاقة داخل الأسرة المغربية والأسرة في العالم بأسره.
22: كما مكنت أشغال هذا اللقاء العلمي من تعزيز الحوار حول الآليات الضرورية لتمكين النساء والشباب من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الإنجابية. تنظيم الأسرة يظل رهانا أساسيا يرتكز على جودة الاستشارة والإنصاف في الولوج والخيارات المتنوعة. الولوج إلى وسائل منع الحمل يتجاوز البعد الصحي ليشمل حرية الاختيار وتكافؤ الفرص والتنمية المستدامة. اللقاء تميز أيضا بالإطلاق الرسمي في المغرب للمبادرة المشتركة Empowering Choices التي أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم من باير المغرب وبالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الولوج إلى المعلومات والخدمات المرتبطة بتنظيم الأسرة.
21: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
3: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
21: حالة الطقس،
24: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسوس وسهولي تدلى ورحمنا والجنوب الشرقي للبلاد، وحارة بالأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي إضافة إلى الواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وشرق البلاد والريف. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و27 درجة بالأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بمعظم أرجاء البلاد، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز، وهائجا ما بين المهدية ورأس غير، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
21: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: في خطوة تعزز الحضور المغربي داخل الهيئة العربية، جرى بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة لرئيسة الشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية.
4: كانت مفاجأة كبيرة أنني انتخبت كنائب الرئيس للشؤون الإفريقية، وهذا يعني هذه مسؤولية كبيرة، وأظن بأن أنا طموحي كبير وإن شاء الله أتمكن، وإن شاء الله أنا قادرة على التفوق وقادرة على انسجام بين مجلس سيدة صلة تعاون بين مجلس سيدات الأعمال العرب وإفريقيا التي أنتمي طبعا أنا إليها. فهذا فخر لي وفخر لكل المغربيات.
2: هذا وقد انعقد الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب في إطار الدورة الانعقادية 7 للمجلس للفترة ما بين 2026 و2030، وذلك بمشاركة عضوة المجلس وممثلات من عدد من الدول العربية. الاجتماع ناقش عددا من القضايا المرتبطة بتعزيز دور سيدات الأعمال العرب وتوسيع مجالات التعاون والشراكة ودعم المبادرات الاقتصادية النسائية بما يسهم في تعزيز مشاركة المرأة العربية في التنمية الاقتصادية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن
5: الفيلم
1: الجهات
5: الروائي الطويل ستاند اب للمخرج الهولندي ماري ساندرز الذي يشارك في فعاليات الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسالة يتناول سباقا حاسما بين الاستسلام للعجز وجدوة الإرادة التي تحول الحياة إلى تحد دائم. العمل الذي عرض في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة يحكي قصة شابة تبلغ من العمر 23 سنة كانت تعيش حياة بلا قيود بين السهر مع أصدقائها والحلم بسفر بمفردها، غير أن حادثا يقلب حياتها رأسا على عقب فتفقد أحد أطرافها وتجد نفسها على كرسي متحرك مما يقلب صلتها بجسدها وذاكرتها ويومياتها المعتادة.
6: هذا المساء شاهدنا عرض فيلم ستاند اب الذي استلهمت أحداثه من تجربة المخرج الشخصية مع الإعاقة وتفاعله مع ذوي الاحتياجات الخاصة ليختار تحويل هذه الخبرة لتلعب بطولتها شخصية نسائية، كما أن الأفلام التي تسلط الضوء على بطلات نسائيات في وضعية إعاقة تعد نادرة جداً.
5: يعد ستاند اب أول فيلم روائي طويل للمخرج وكاتب السيناريو الهولندي ماري ساندرز الذي يستكشف في أفلامه القصيرة والوثائقية وأعماله الدرامية التلفزيونية ثقافة الإعاقة والهوية والبحث عن الانتماء. ويذكر أن الدورة الحالية للمهرجان تقترح فقرة جديدة بعنوان المرأة في عيونهم تخصص للرؤية التي يقدمها المخرجون الرجال حول وضعية المرأة في المجتمع.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
7: بمراكش استعرض الهلال الأحمر المغربي حصيلة تدخلاته الإنسانية لفائدة المتضررين من زلزال الحوزة خلال الفترة الممتدة من شفتنبر 2023 إلى دجنبر 2026، وذلك خلال لقاء جمع مختلف الشركاء المؤسساتيين والدوليين.
9: الهلال الأحمر منذ الوهلة الأولى للزلزال شمر على ساعديه وجند متطوعيه للتدخل في العديد من المجالات، الإسعافات الأولية، الدعم النفسي، الإيواء، التغذية، الإصحاح، الماء الشروب.
7: تدخلات توزعت على عمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيشاوة وترودانت وأزلالة، وشملت 16 جماعة قروية و661 دوارا.
10: الحصيلة كانت جد مشرفة، ويحق للهلال الأحمر المغربي أن يفتخر بالإنجازات اللي قدمها في جميع المجالات.
7: نحتفل اليوم بالإنجازات المحققة عقب زلزال الحوزة، خصوصا بالتدخلات المندمجة التي استجابت لحاجيات المتضررين وعززت صمود المجتمعات في مواجهة الكوارث. لقاء شكل مناسبة لتقييم تجربة الاستجابة لزلزال الحوزة وتقاسم نتائجها والدروس المستفادة منها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التأهب والقدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية مستقبلا.
1: ماب راديو،
21: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
22: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
8: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
22: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
11: احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه ب

0: الشرائية للمواطنات والمواطنين.
1: اللجنة وقفت على توفر المخزون الطاقي واستمرار تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية، كما تم التأكيد على أن تموين السوق الوطنية يتم بشكل منتظم على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغط الذي يعرفه التزود بالمنتجات الطاقية في العالم، إذ تتوفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازول يغطي ما بين 40 و60 يوما.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. كيمثل اليوم العالمي للمسنين مناسبة للتذكير بأن التعامل مع كبار السن لا ينبغي أن ينظر له باعتباره شأن عائلي خاص، بل باعتباره قضية اجتماعية ومظهر من مظاهر السلوك المواطن. فطريقة تعامل المجتمع مع الأفراد المسنين كتكشف بحد كبير على طبيعة القيم اللي كتحكم العلاقات بين أفراده، وعلى مستوى التضامن والاحترام والتقدير والمسؤولية المشتركة داخل هذا المجتمع. والاهتمام بهذه الفئة كيطلب تقديم الرعاية والخدمات، وأيضا بناء سلوك كيجعل احترام الكرامة الإنسانية ومراعاة الفئات الهشة جزء من الممارسة اليومية لكل فرد، حتى بالنسبة اللي ما عندوش مسن في البيت. فكبار السن ساهموا خلال مراحل المختلفة من حياتهم في بناء الأسرة والمؤسسات والاقتصاد والحياة الثقافية والاجتماعية، لذلك تقدم الفرد في السن ما كيعنيش فقدان قيمته الاجتماعية الاعتبارية، بل كيبقى مواطن كيتمتع بحقوقه وعنده احتياجات وأيضا قدرات وتجارب. لذلك احترام المسنين هو بمثابة تعبير على الاعتراف المتبادل بين الأجيال، وعلى مبدأ أساسي في المواطنة كيتمثل في احترام الإنسان في مختلف مراحل حياته. وكيظهر السلوك المتحضر تجاه كبار السن في تفاصيل الحياة اليومية حتى البسيطة منها، فإفساح المجال للمسن في وسائل النقل واحترام الدور دياله في الإدارات والمرافق العمومية أو حتى إعطاء الأولوية هي ممارسات كتبان عادية لكن كتحمل دلالات اجتماعية عميقة، فهي كتعكس انتقال المواطنة من مستوى المبادئ المجردة لمستوى السلوك الفعلي. فالمواطن المسؤول ما كيلتزمش بالقانون وحده، وإنما كيراعي أيضا احتياجات الآخرين وخاصة الأفراد اللي القدرة ديالهم على الدفاع على حقوقهم كتكون محدودة. وفي المقابل كتكشف بعض الممارسات اليومية على وجود أشكال من التهميش الاجتماعي لكبار السن، يقدر يعاني بعضهم

من العزلة أو من الإقصاء من بعض الأنشطة الاجتماعية أو من النظرة اللي كتختزلهم في المرض وانتهاء دورهم في الحياة. وهذا الوضع كيتعقد أكثر في ظل التحولات اللي كتعرفها الأسرة المعاصرة، بحال تغير أنماط السكن وارتفاع وتيرة العمل وتراجع التواصل المباشر بين الأجيال. لذلك مواجهة عزلة المسنين ماشي مسؤولية الأسرة وحدها، وإنما هي مسؤولية المجتمع كله وأيضا المؤسسات. لذلك المواطنة التضامنية مهمة بوصفها إطار اجتماعي لإعادة بناء العلاقة مع كبار السن. فالتضامن ماشي هو تقديم المساعدة المادية، ولكن كيعني كذلك الإنصات والتواصل وإشراكهم في الحياة الاجتماعية واحترام آرائهم والتجارب اللي راكموها. والتربية الأسرية الجيدة هي اللي كتأسس العلاقة الصحية مع هذه الفئة، والثقافة التواصل بين الأجيال اللي كتساهم فيها أيضا لقاءات وأنشطة مشتركة كتسمح للشباب بالتعرف على تجارب المسنين، وكتتيح للمسنين فرصة لنقل المعارف ديالهم وذاكرتهم وخبراتهم للأجيال الجديدة. فالقيم المرتبطة باحترام وتقدير كبار السن لا تكتسب فقط من خلال الدروس النظرية والكلام والشعارات، وإنما كتشكل منذ الصغر عبر الممارسة والملاحظة والتنشئة الاجتماعية. فالفرد لما كيتعلم احترام الجدة والجد ديالو من الصغر وكيفاش يقدم لهم المساعدة ويعتني بهم، كيكون أكثر استعداد لتطوير سلوك اجتماعي كيقوم على التعاطف والاحترام اللي كيحتاجوه كبار السن. فالأسرة من البداية مطالبة باش تقدم صورة متوازنة على الشيخوخة، وما تجعلش من المسن شخص عاجز بالضرورة، وإنما تبرز تنوع تجاربه وقدراته وأدواره الاجتماعية اللي ما كتنتهيش. والسلوك المواطن تجاه كبار السن ما خصوش ينفصل على جودة الفضاءات والخدمات العمومية المقدمة، فتهيئة الأرصفة وتوفير وسائل النقل ملائمة وتسهيل الولوج للمرافق الصحية والإدارية ووضع مقاعد في الأماكن العامة وتوفير خدمات كتراعي احتياجات كبار السن، كلها إجراءات كتعكس تصور للمواطنة كيقوم على ضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من المجال العام. فالمواطنة عندها علاقة قانونية بالفرد والدولة، وهي أيضا قدرة فعلية على المشاركة والاستفادة من الموارد والخدمات اللي كيوفرها المجتمع. فاحترام كبار السن في نهاية المطاف ماشي خدمة كيتم تقديمها لجيل معين، وإنما هو سلوك إنساني كينتقل من جيل لجيل. فشباب اليوم هما اللي غيكونوا مسنين ديال الغد، لذلك عليهم مراعاة كبار السن وإشراكهم في تفاصيل الحياة الأسرية والاجتماعية وتبني قيم التضامن والتكافل والمسؤولية المشتركة تجاههم، حماية لهم من أي إهمال. ويتذكروا دائما أن أي سلوك خارج على هذا الإطار غيتعلموه أبنائهم، وبالتالي غيلقوه في المستقبل منهم. فاليوم العالمي للمسنين مناسبة لاستحضار أهمية هذه الفئة في حياة الأسر. فكل مسن كيستحق منا الاحترام والتقدير والمخاطبة دياله باللياقة وتوقير، وإشراكه في القرارات وسؤاله أيضا عن احتياجاته ورغباته، وإشراكه في الجلسات والوجبات والأنشطة اليومية حتى ما يشعرش بالوحدة، وتشجيعه أيضا على الرياضة لحماية صحته الجسدية والنفسية وتوفير بيئة آمنة عليه داخل البيت. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج الانتخابات 23 من شتنبر.
2: كانت فرصة لتبادل الآراء حول هذه اللحظة اللي تنعيشها على الصعيد السياسي، لتنعتبرها بأن اللحظة مهمة لأن هناك العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، وخصوصا إشكالية الثقة في العمل السياسي، وبالتالي ضروري أننا نشتغلوا باش يكون هناك واحد المصالحة مع العمل السياسي. وأؤكد بأن كيفما كان موقع اللي نكون فيه فغنبقى ندعم هذه التجربة السياسية.
1: وأكد السيد بركة على أن المغرب بحاجة لليوم إلى تعبئة شاملة لتجاوز منطق المنافسة الانتخابية والدخول في مسار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التشغيل والبطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماض راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
4: في حوار متقاطع ضمن فقرة حوار السينمائيين خلال الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، تقسمت المخرجتان هند بنصاري وصوفيا علوي رؤيتيهما ورغبتهما في تطوير صناعة سينمائية بروح المغربية. هذه الفقرة من المهرجان تقترح لقاء حقيقيا يقوم على فكرة التناظر، حيث قاربت كل مخرجة على حدة المسار الفني لزميلتها وتقاسمت قراءتها لأفلامها، بما أتاح تبلور رؤية متقاطعة ومتداخلة للإبداع السينمائي لدى كليهما. خلال هذا الحوار توقفت هند بنصاري عند تجربة صوفيا علوي، مبرزة قدرتها على خلق أجواء سينمائية خاصة تتسم بالغموض، معتبرة أن هذه القدرة تشكل إحدى أبرز سمات رؤيتها الإخراجية. من جهتها رأت علوي في أعمال بنصاري حضورا قويا للالتزام بالواقع، مشيدة بما وصفته بالاتساق والتوازن في تجربتها وبالرغبة في إعطاء معنى للعمل السينمائي. ورغم اختلاف مساريهما بين الوثائقي والروائي، أكدت المخرجتان وجود نقاط مشتركة تجمعهما في مقدمتها التعلق بالمغرب والمغاربة والرغبة في تطوير صناعة سينمائية مغربية الروح.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: في الوقت الذي يتوافد فيه سكان وزوار مدينة المحمدية على كورنيشها للاستمتاع بنسيم البحر، تخطف الأنظار والأذواق ظاهرة فنية تضفي على المكان نكهة خاصة. إنهم موسيقيو شارع يصنعون بإمكانات بسيطة وشغف لا حدود له أجواء مميزة، ويحولون الكورنيش إلى مسرح مفتوح. ومن بين هؤلاء يبرز أحمد المعروف بأوديت، والذي يأسر الحاضرين بأدائه لأشهر أغاني السينما الهندية، مرتديا زيا هنديا ويعيد نوستالجيا أفلام بوليود إلى أذهان المغاربة.
5: كورنيش محمدية هو فن الشارع، فن الشارع هو معروف عالميا. فأنا أول مرة غادي نجي هنا دابا 4 سنوات، هذه السنة الرابعة كنجي كنتقاسم هذا الحب هذا مع هاد الناس هادو. الأغنية الهندية حنا من صغار وحنا كنعشقوا السينما الهندية والأغاني الهندية والأفلام الهندية. التفاعل كبير كبير بزاف كبير بزاف كبير بزاف. كنتفاجأ بعض الجمهور كيغنيو معاك الأغنية بالحرف.
1: وعلى مقربة منه يقدم الفنان الستيني رشيد القباج صورة لجوال عصري متعدد المواهب، تارة يغني الشعبي أو روائع ناس الغيوان، معتمدا ما يسميه سياسة القرب الفني للتواصل المباشر مع الناس.
6: نهار تندير كاراوكي لزونفون، نهار تنغني الشعبي، ونهار تندير الظاهرة الغيوانية، ونهار تنغني الغربي. تنحاول باش ننوع لدرجة بأن بزاف ديال الناس ما تعرفونيش شكون أنا. علاش؟ مرة تندير طربوش، تنغني الطالياني، هذوك الشيء تيجيو تيقولوا لي هذاك اللي كان البارح راه تيغني هذاك الشيء ديال هذا، لدرجة ما تعرفونيش أغلبية ديال الناس.
1: وبين هذا وذاك تتعدد الألوان الموسيقية على طول الكورنيش لترضي كافة الأذواق، من الألحان المغربية الأصيلة إلى روائع الموسيقى الغربية. ورغم أن بعض المتفرجين يجودون بقطع نقدية دعما لهؤلاء الفنانين، إلا أن المكافأة الحقيقية بالنسبة لهم تتجلى في تصفيقات الجمهور ومشاركتهم الغناء.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
7: بمراكش استعرض الهلال الأحمر المغربي حصيلة تدخلاته الإنسانية لفائدة المتضررين من زلزال الحوزة خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2023 إلى دجنبر 2026، وذلك خلال لقاء جمع مختلف الشركاء المؤسساتيين والدوليين.
8: الهلال الأحمر منذ الوهلة الأولى للزلزال شمر على ساعديه وجند متطوعيه للتدخل في العديد من المجالات، الإسعافات الأولية، الدعم النفسي، الإيواء، التغذية، الإصحاح، الماء الشروب.
7: تدخلات توزعت على عمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيشاوة وترودانت وأزلالة، وشملت 16 جماعة قروية و661 دوارا.
9: الحصيلة كانت جد مشرفة، ويحق للهلال الأحمر المغربي أن يفتخر بالإنجازات اللي قدمها في جميع المجالات.
7: نحتفل اليوم بالإنجازات المحققة عقب زلزال الحوزة، خصوصا بالتدخلات المندمجة التي استجابت لحاجيات المتضررين وعززت صمود المجتمعات في مواجهة الكوارث. لقاء شكل مناسبة لتقييم تجربة الاستجابة لزلزال الحوزة وتقاسم نتائجها والدروس المستفادة منها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التأهب والقدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية مستقبلا.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا، بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية، وإلى العناوين. إبقاء بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يشكل نقطة توازن نقدي في بيئة عالمية غير مستقرة. زامبيا تبدأ مباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج اقتصادي جديد. انطلاق العمل بمشروع إنشاء منطقة صناعية هي الأكبر من نوعها على الصعيد القاري بموريتانيا. أهلا بكم من جديد. مركز أبحاث التجاري Global Research أكد أن إبقاء بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% يشكل نقطة توازن نقدي في ظل بيئة عالمية غير مستقرة تتسم بحالة كبيرة من عدم اليقين بشأن أسعار المنتجات الطاقية. أسماء الخياري في المتابعة.
12: ذكر المركز في مذكرته الأخيرة أن بنك المغرب يؤكد موقفه الحذر في مواجهة تضخم تم التحكم فيه حتى الآن ومخاطر جيوسياسية متزايدة. ومن وجهة نظرنا يشكل سعر الفائدة الرئيسية البالغ 2.25% نقطة توازن نقدي في ظل بيئة عالمية غير مستقرة تتسم بحالة كبيرة من عدم اليقين بشأن أسعار المنتجات الطاقية. وأضاف المصدر ذاته أن الرهان في أفق سنة 2027 يتمثل في قدرة بنك المغرب على مواصلة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في مواجهة تشديد السياسة النقدية على المستوى الدولي. وحسب خبراء التجاري Global Research فإن ثلاثة عوامل قد تقلص هوامش المناورة، ويتعلق الأمر بتقلص فوارق أسعار الفائدة الحقيقية مع كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والضغوط على الدرهم في سياق يتوقع فيه انخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 4.1% خلال سنة 2026، فضلا عن ارتفاع تكلفة فاتورة الطاقة بما يرفع العجز الجاري إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى له منذ سنة 2018.
11: وفي خبر آخر، زامبيا وصندوق النقد الدولي بدأت مباحثات بشأن برنامج جديد يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الماكرو اقتصادي واستدامة الدين، مع إلاء أهمية أكبر للاستثمار والصادرات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص الشغل. وتوجد بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي برئاسة إدوارد جيمايل رئيس بعثة صندوق إلى زامبيا في لوساكا إلى غاية 10 أكتوبر لبحث السياسات الاقتصادية والهيكلية التي يمكن أن تشكل أساس البرنامج المستقبلي. وعقدت البعثة اجتماعا أوليا مع وزير المالية والتخطيط الوطني سيتومبيكو موسوكوتواني وعدد من كبار المسؤولين في وزارتها. كما ستجري البعثة مباحثات مع بنك زامبيا وهيئة الإيرادات الزامبيا ومؤسسات عمومية أخرى. وفي الختم، وزير المعادن والصناعة الموريتاني أدي ولد الزين أعلن عن انطلاق العمل بمشروع إنشاء منطقة صناعية جنوب العاصمة نواكشوت تمتد على مساحة 800 هكتار وتعد الأكبر من نوعها بالقارة الإفريقية. إكرام جعفري في المتابعة.
13: الإعلان جاء خلال ترأس الوزير أشغال الجمعية العامة العادية لاتحاد الصناعة التابع لاتحاد أرباب العمل الموريتانيين، مؤكدا أن هذا المشروع الذي سيتم إنجازه بولاية ترارارزا 50 كيلومترا عن نواكشوت يأتي وعيا من الحكومة بأن الصناعة تتطلب بنية تحتية عصرية. وأوضح المسؤول الحكومي أنه يعول على هذا المشروع ليكون قاطرة تقود الصناعة التحويلية بالبلاد، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة حقق خلال الأعوام الماضية خطوات كبيرة في إصلاح وإعادة الهيكلة عبر ترسيخ دعائمه القانونية والمؤسساتية. وتجدر الإشارة أن الحكومة الموريتانية كانت قد صادقت في يناير الماضي على مرسوم قانون يقضي بإنشاء منطقة صناعية حديثة ومهيئة ومجهزة تجهيزا جيدا تبلغ مساحتها 800 هكتار جنوب نواكشوت، وتتركز فيها نسبة مهمة من النشاط الاقتصادي المحلي. وستمكن هذه المنطقة الصناعية وفق المرسوم المحدث لها من توفير إطار ملائم لإقامة أنشطة صناعية حديثة وتنافسية وتشجيع التحويل المحلي للمواد الخام الوطنية وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والنساء، فضلا عن تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة وتقليل من واردات السلع المحولة وتحسين بيئة الأعمال من خلال تنظيم أفضل للمجال الصناعي.
11: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
14: فاعلون جمعويون ومؤسساتيون وأكاديميون ومهنيون في قطاع الصحة يدعون بالرباط إلى توفير خدمات ذات جودة في مجال تنظيم الأسرة، وذلك خلال لقاء علمي نظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لوسائل منع الحملة. هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب وشركة باير شكل مناسبة لتعزيز الولوج إلى المعلومات الموثوقة وإلى خدمات ذات جودة في مجال تنظيم الأسرة.
15: يهدف هذا اللقاء إلى تتبع ما يدور حول وسائل منع الحمل ومدى أهميتها في تحيين وتطوير العلاقة داخل الأسرة المغربية والأسرة في العالم بإسره.
14: كما مكنت أشغال هذا اللقاء العلمي من تعزيز الحوار حول الآليات الضرورية لتمكين النساء والشباب من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الإنجابية. تنظيم الأسرة يظل رهانا أساسيا يرتكز على جودة الاستشارة والإنصاف في الولوج والخيارات المتنوعة. الولوج إلى وسائل منع الحمل يتجاوز البعد الصحي ليشمل حرية الاختيار وتكافؤ الفرص والتنمية المستدامة. اللقاء تميز أيضا بالإطلاق الرسمي في المغرب للمبادرة المشتركة Empowering Choices التي أطلقها صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم من باير المغرب وبالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الولوج إلى المعلومات والخدمات المرتبطة بتنظيم الأسرة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين إنغميسن، غماب راديو.
10: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن
16: الفيلم
0: الجهات.
16: الروائي الطويل ستاند أب للمخرج الهولندي ماري ساندرز الذي يشارك في فعالية الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، يتناول سباقا حاسما بين الاستسلام للعجز وجدوة الإرادة التي تحول الحياة إلى تحد دائم. العمل الذي عرض في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة يحكي قصة شابة تبلغ من العمر 23 سنة كانت تعيش حياة بلا قيود بين السهر مع أصدقائها والحلم بسفر بمفردها، غير أن حادثا يقلب حياتها رأسا على عقب فتفقد أحد أطرافها وتجد نفسها على كرسي متحرك، مما يقلب صلتها بجسدها وذاكرتها ويومياتها المعتادة.
17: هذا المساء شاهدنا عرض فيلم ستاند أب الذي استلهمت أحداثه من تجربة المخرج الشخصية مع الإعاقة وتفاعله مع ذوي الاحتياجات الخاصة ليختار تحويل هذه الخبرة لتلعب بطولتها شخصية نسائية، كما أن الأفلام التي تسلط الضوء على بطلات نسائيات في وضعية إعاقة تعد نادرة جداً.
16: يعد ستاند أب أول فيلم روائي طويل للمخرج وكاتب السيناريو الهولندي ماري ساندرز الذي يستكشف في أفلامه القصيرة والوثائقية وأعماله الدرامية التلفزيونية ثقافة الإعاقة والهوية والبحث عن الانتماء. ويذكر أن الدورة الحالية للمهرجان تقترح فقرة جديدة بعنوان المرأة في عيونهم، تخصص للرؤية التي يقدمها المخرجون الرجال حول وضعية المرأة في المجتمع.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
18: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع خصوصا قطاع النقل المهني النقل حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
14: من جانبها أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
19: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونة بطريقة منتظمة وعندنا واحد المجموعة ديال المخزونات اللي خدامين بما فيها طبعا المخزونات ديال لاساميغ اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعة ديال المواد.
20: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالمية ما تكونش عندها تأثير على زيادة الأثمنة بصفة عامة في الأسواق، والتدابير تخد في الشمال باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
14: اللجنة وقفت على توفر المخزون الطاقي واستمرار تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية، كما تم التأكيد على أن تموين السوق الوطنية يتم بشكل منتظم على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغط الذي يعرفه التزود بالمنتجات الطاقية في العالم، إذ تتوفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 40 و60 يوما.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
21: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
22: بوتين تعزز الحضور المغربي داخل الهيئة العربية. جرى بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة لرئيسة الشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية.
23: كانت مفاجأة كبيرة أنني انتخبت كنائب الرئيس للشؤون الإفريقية، وهذا يعني هذه مسؤولية كبيرة، وأظن بأن أنا طموحي كبير وإن شاء الله أتمكن وإن شاء الله أنا قادرة على التفوق وقادرة على انسجام بين مجلس سيدة صلة تعاون بين مجلس سيدات الأعمال العرب وإفريقيا التي أنتمي طبعا أنا إليها، فهذا فخر لي وفخر لكل المغربيات.
22: هذا وقد انعقد الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب في إطار الدورة الانعقادية السابعة للمجلس للفترة ما بين 2026 و2030، وذلك بمشاركة عضوة المجلس وممثلات من عدد من الدول العربية. الاجتماع ناقش عددا من القضايا المرتبطة بتعزيز دور سيدات الأعمال العرب وتوسيع مجالات التعاون والشراكة ودعم المبادرات الاقتصادية النسائية بما يسهم في تعزيز مشاركة المرأة العربية في التنمية الاقتصادية.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما برادو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماك راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
2: في حوار متقاطع ضمن فقرة حوار السينمائيين خلال الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، تقسمت المخرجتان هند بنصاري وصوفيا علوي رؤيتيهما ورغبتهما في تطوير صناعة سينمائية بروح المغربية. هذه الفقرة من المهرجان تقترح لقاء حقيقيا يقوم على فكرة التناظر، حيث قاربت كل مخرجة على حدة المسار الفنية لزميلتها وتقاسمت قراءتها لأفلامها، بما أتاح تبلور رؤية متقاطعة ومتداخلة للإبداع السينمائي لدى كليهما. خلال هذا الحوار توقفت هند بنصاري عند تجربة صوفيا علوية، مبرزة قدرتها على خلق أجواء سينمائية خاصة تتسم بالغموض، معتبرة أن هذه القدرة تشكل إحدى أبرز سمات رؤيتها الإخراجية. من جهتها رأت علوي في أعمال بنصاري حضورا قويا للالتزام بالواقع، مشيدة بما وصفته بالاتساق والتوازن في تجربتها وبالرغبة في إعطاء معنى للعمل السينمائي. ورغم اختلاف مساريهما بين الوثائقي والروائي، أكدت المخرجتان وجود نقاط مشتركة تجمعهما في مقدمتها التعلق بالمغرب والمغاربة والرغبة في تطوير صناعة سينمائية مغربية الروح.
21: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
21: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ملتقى أوصى خلاله المشاركون إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة، مع إتاحة مساحة واسعة أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب.
5: أشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها للثقافة في القدس، ونحن نعرف كم رافقت ورعت من فعاليات في مدينة القدس.
4: كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي أكدوا في فعاليات الملتقى على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانيات التي باتت تتيحها التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للمبدعين. هذا الملتقى شكل مساحة للحوار حول الأدب والكتابة والإبداع في ظل التحولات المعاصرة، وجمع بين التجارب الأدبية والأكاديمية الراسخة والأصوات الشابة.
0: ماب راديو،
21: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: حالة الطقس،
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسوس وسهولي تدلى ورحمنا والجنوب الشرقي للبلاد، وحارة بالأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، إضافة إلى الواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وشرق البلاد والريف. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلسي والريف، وما بين 22 و27 درجة بالأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بمعظم أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز، وهائجا ما بين المهدية ورأس غير، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
9: في تصريح لصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج الانتخابات 23 من شتنبر.
24: كانت فرصة لتبادل الآراء حول هذه اللحظة اللي تنعيشوها على الصعيد السياسي، وتنعتبرها بأن اللحظة مهمة لأن هنالك العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، وخصوصا إشكالية الثقة، الثقة في العمل السياسي، وبالتالي ضروري أننا نشتغلوا باش يكون هنالك واحد المصالحة مع العمل السياسي. وأؤكد بأن كيفما كان موقع اللي نكونوا فيه فغنبقى ندعم هذه التجربة السياسية.
22: وأكد السيد بركة على أن المغرب بحاجة لليوم إلى تعبئة شاملة لتجاوز منطق المنافسة الانتخابية والدخول في مسار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التشغيل والبطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
22: في الوقت الذي يتوافد فيه سكان وزوار مدينة المحمدية على كورنيشها للاستمتاع بنسيم البحر، تخطف الأنظار والأذواق ظاهرة فنية تضفي على المكان نكهة خاصة. إنهم موسيقي شارع يصنعون بإمكانات بسيطة وشغف لا حدود له أجواء مميزة، ويحولون الكورنيش إلى مسرح مفتوح. ومن بين هؤلاء يبرز أحمد المعروف بأوديت، والذي يأسر الحاضرين بأدائه لأشهر أغاني السينما الهندية، مرتديا زيا هنديا ويعيد نوستالجيا أفلام بوليود إلى أذهان المغاربة.
7: كورنيش محمدية هو فن الشارع، فن الشارع هو معروف عالميا. فأنا أول مرة غادي نجي هنا دابا 4 سنوات، هذه السنة الرابعة كنجي كنتقاسم هذا الحب هذا مع هاد الناس هادو. الأغنية الهندية حنا من صغار وحنا كنعشقوا السينما الهندية والأغاني الهندية والأفلام الهندية. التفاعل كبير كبير بزاف كبير بزاف كبير بزاف. كنتفاجأ بعض الجمهور كيغنيوا معاك الأغنية بالحرف.
22: وعلى مقربة منه يقدم الفنان الستيني رشيد القباج صورة لجوال عصري متعدد المواهب، تارة يغني الشعبي أو روائع ناس الغيوان، معتمدا ما يسميه سياسة القرب الفني للتواصل المباشر مع الناس.
12: نهار تندير كاراوكي لزونفون، نهار تنغني الشعبي، ونهار تندير الظاهرة الغيوانية، ونهار تنغني الغربي. تنحاول باش ننوع لدرجة بين بزاف ديال الناس ما تعرفونيش شكون أنا. علاش؟ مرة تندير طربوش، تنغني الطالياني، هذوك الشيء تيجيو تيقولوا لي هذاك اللي كان البارح راه تيغني هذاك الشيء ديال هذا، لدرجة ما تعرفونيش أغلبية ديال الناس.
22: وبين هذا وذاك تتعدد الألوان الموسيقية على طول الكورنيش لترضي كافة الأذواق من الألحان المغربية الأصيلة إلى روائع الموسيقى الغربية. ورغم أن بعض المتفرجين يجودون بقطع نقدية دعما لهؤلاء الفنانين، إلا أن المكافأة الحقيقية بالنسبة لهم تتجلى في تصفيقات الجمهور ومشاركتهم الغناء.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: بمراكش استعرض الهلال الأحمر المغربي حصيلة تدخلاته الإنسانية لفائدة المتضررين من زلزال الحوزة خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2023 إلى دجنبر 2026، وذلك خلال لقاء جمع مختلف الشركاء المؤسساتيين والدوليين.
25: الهلال الأحمر منذ الوهلة الأولى للزلزال شمر على ساعديه وجند متطوعيه للتدخل في العديد من المجالات، الإسعافات الأولية، الدعم النفسي، الإيواء، التغذية، الإصحاح، الماء الشروب.
13: تدخلات توزعت على عمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيشاوة وترودانت وأزيلالا، وشملت 16 جماعة قروية و661 دوارا.
10: الحصيلة كانت جد مشرفة، ويحق للهلال الأحمر المغربي أن يفتخر بالإنجازات اللي قدمها في جميع المجالات.
13: نحتفل اليوم بالإنجازات المحققة عقب زلزال الحوزة، خصوصا بالتدخلات المندمجة التي استجابت لحاجيات المتضررين وعززت صمود المجتمعات في مواجهة الكوارث. لقاء شكل مناسبة لتقييم تجربة الاستجابة لزلزال الحوزة وتقاسم نتائجها والدروس المستفادة منها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التأهب والقدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية مستقبلا.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
21: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
22: في تصريح لصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج الانتخابات 23 من شتنبر.
24: كانت فرصة لتبادل الآراء حول هذا اللحظة اللي تنعيشوها على الصعيد السياسي، وتنعتبرها بأن اللحظة مهمة لأن هنالك العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، وخصوصا إشكالية الثقة، الثقة في العمل السياسي، وبالتالي ضروري أننا نشتغل باش يكون هنالك واحد المصالحة مع العمل السياسي. وأؤكد بأن كيفما كان الموقع اللي غنكونوا فيه فغنبقاو ندعموا هذه التجربة السياسية.
22: وأكد السيد بركة على أن المغرب بحاجة اليوم إلى تعبئة شاملة لتجاوز منطق المنافسة الانتخابية والدخول في مسار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التشغيل والبطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
21: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
11: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة.

0: تنبض في وجدان أجيال من المغاربة، من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: الفيلم الروائي الطويل ستاند أب للمخرج الهولندي ماري ساندرز، الذي يشارك في فعاليات الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، يتناول سباقا حاسما بين الاستسلام للعجز وجدوى الإرادة التي تحول الحياة إلى تحدي دائم. العمل الذي عرض في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة يحكي قصة شابة تبلغ من العمر 23 سنة، كانت تعيش حياة بلا قيود بين مع أصدقائها والحلم بالسفر بمفردها، غير أن حادثا يقلب حياتها رأسا على عقب، فتفقد أحد أطرافها وتجد نفسها على كرسي متحرك، مما يقلب صلتها بجسدها وذاكرتها ويومياتها المعتادة.
4: هذا المساء شاهدنا عرض فيلم ستاند أب الذي استلهمت أحداثه من تجربة المخرج الشخصية مع الإعاقة وتفاعله مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ليختار تحويل هذه الخبرة لتلعب بطولتها شخصية نسائية، كما أن الأفلام التي تسلط الضوء على بطلات نسائيات في وضعية إعاقة تعد نادرة جدا.
3: يعد ستاند أب أول فيلم روائي طويل للمخرج وكاتب السيناريو الهولندي ماري ساندرز، الذي يستكشف في أفلامه القصيرة والوثائقية وأعماله الدرامية التلفزيونية ثقافة الإعاقة والهوية والبحث عن الانتماء. ويذكر أن الدورة الحالية للمهرجان تقترح فقرة جديدة بعنوان المرأة في عيونهم، تخصص للرؤية التي يقدمها المخرجون الرجال حول وضعية المرأة في المجتمع.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: الاطفال ضروري خص الغذاء ديالهم يكون متوازن، يكون زعما متنوع فهمتي، يعني ما يكونش فيه حوايج اللي ما عندها باش تنفعوا، خص ضروري ندخلوا لهم شويه ديال الخضره، شويه ديال العديسه، شويه ديال الحوت، دونك التنوع في الماكله وهكا كيكون حتى الوليد مزيان في صحته.
1: من الاحسن كيف ما قلت لك انهم يعطيوهم شي حاجه فيها بروتينات، شي حاجه فواكه خضر، شي حاجه اللي فيها البروتين اللي غتفيدو في الحياه ديالو، اللي غتفيدو حتى في الحياه الدراسيه ديالو، بحال دابا ملي كيكون جالس كيقرا ولا شي حاجه كيكون مركز مع الاستاذ.
2: اون بواط ا لانش كون بازي سور لي شوز كي سون ناتورال دابور دا ناتورال اون بو تروفي تو ناتورال، يمكن يكون فيها دي ليغوم نورمال، دي ليغوم نورمال.

0: Fruits normales, viande, ben, protéines comme végétales ou animales.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
3: أعلنت شركة ميتا إطلاق منصة جديدة للذكاء الاصطناعي موجهة للشركات والمطورين تحت اسم منصة ميتا للمؤسسات ميتا أنتربريز بلاتفورم. وتهدف المنصة إلى إتاحة تقنيات ميتا المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي للشركات، بما يتيح لها نشر منتجات وخدمات قائمة على هذه التقنيات واستخدامها في أعمالها. وأوضحت الشركة أن المنصة ستوفر في مرحلتها الأولى مجموعة واسعة من تقنياتها وأدواتها، بما في ذلك ميوز ووكيل الأعمال من ميتا وواجهات برمجة تطبيقات ميوز وميوز كود، إلى جانب تقنيات وخدمات أخرى تعمل على تطويرها. وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه ميتا لتوسيع نطاق استخدام تقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد أن ركزت جهودها إلى حد كبير على تطوير نماذج ومساعدات موجهة للمستهلكين. وتأتي هذه المبادرة في وقت تنفق فيه ميتا مبالغ ضخمة على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات وتطوير النماذج والوكلاء القادرين على تنفيذ مهام معقدة في إطار مساعيها لتوسيع حضورها في سوق الذكاء الاصطناعي الموجه للمؤسسات.

0: إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
3: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
2: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
4: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين، بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
5: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاثمنه بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخدف هذا الشماء باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
2: اللجنة وقفت على توفر المخزون الطاقي واستمرار تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية، كما تم التأكيد على أن تموين السوق الوطنية يتم بشكل منتظم على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغط الذي يعرفه التزود بالمنتجات الطاقية في العالم، إذ تتوفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 40 و60 يوما.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: في خطوة تعزز الحضور المغربي داخل الهيئة العربية، جرى بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة لرئيسة الشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية.
7: كانت مفاجأة كبيرة أنني انتخبت كنائب الرئيس للشؤون الإفريقية، وهذا يعني هذه مسؤولية كبيرة، و أظن بأن أنا طموحي كبير، وإن شاء الله أتمكن، وإن شاء الله أنا قادرة على التفوق وقادرة على انسجام بين مجلس سيدة صلة التعاون بين مجلس سيدات الأعمال العرب وإفريقيا التي أنتمي طبعا أنا إليها. فهذا فخر، فخر لي وفخر لكل المغربيات.
6: هذا وقد انعقد الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب في إطار الدورة الانعقادية السابعة للمجلس للفترة ما بين 2026 و2030، وذلك بمشاركة عضوات المجلس وممثلات من عدد من الدول العربية. الاجتماع ناقش عددا من القضايا المرتبطة بتعزيز دور سيدات الأعمال العرب وتوسيع مجالات التعاون والشراكة ودعم المبادرات الاقتصادية النسائية، بما يسهم في تعزيز مشاركة المرأة العربية في التنمية الاقتصادية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: في حوار متقاطع ضمن فقرة حوار السينمائيين خلال الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، تقاسمت المخرجتان هند بنصاري وصوفيا علوي رؤيتيهما ورغبتهما في تطوير صناعة سينمائية بروح مغربية. هذه الفقرة من المهرجان تقترح لقاء حقيقيا يقوم على فكرة التناظر، حيث قاربت كل مخرجة على حدة المسار الفني لزميلتها وتقاسمت قراءتها لأفلامها، بما أتاح تبلور رؤية متقاطعة ومتداخلة للإبداع السينمائي لدى كليهما. خلال هذا الحوار توقفت هند بنصاري عند تجربة صوفيا علوية، مبرزة قدرتها على خلق أجواء سينمائية خاصة تتسم بالغموض، معتبرة أن هذه القدرة تشكل إحدى أبرز سمات رؤيتها الإخراجية. من جهتها رأت علوي في أعمال بنصاري حضورا قويا للالتزام بالواقع، مشيدة بما وصفته بالاتساق والتوازن في تجربتها وبالرغبة في إعطاء معنى للعمل السينمائي. ورغم اختلاف مساريهما بين الوثائقي والروائي، أكدت المخرجتان وجود نقاط مشتركة تجمعهما في مقدمتها التعلق بالمغرب والمغاربة والرغبة في تطوير صناعة سينمائية مغربية الروح.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إن غميس نيم كورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ملتقى أوصى خلاله المشاركون إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة، مع إتاحة مساحة واسعة أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب.
10: أشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها للثقافة في القدس، ونحن نعرف كم رافقت ورعت من فعاليات في مدينة القدس.
9: كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي أكدوا في فعاليات الملتقى على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانيات التي باتت تتيحها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للمبدعين. هذا الملتقى شكل مساحة للحوار حول الأدب والكتابة والإبداع في ظل التحولات المعاصرة، وجمع بين التجارب الأدبية والأكاديمية الراسخة والأصوات الشابة.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما براديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، مابراديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على مابراديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. مابراديو.
12: حالة الطقس.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسوس وسهولي تدلى ورحمنا والجنوب الشرقي للبلاد، وحارة بالأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، إضافة إلى الواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وشرق البلاد والريف. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلسي والريف، وما بين 22 و27 درجة بالأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بمعظم أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز، وهائجا ما بين المهدية ورأس غير، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مابراديو.
11: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماط راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم.
14: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج الانتخابات 23 من شتنبر.
15: كانت فرصة لتبادل الآراء حول هذه اللحظة اللي تنعيشوها على الصعيد السياسي، لتنعتبرها بأن اللحظة مهمة لأن هنالك العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، وخصوصا إشكالية الثقة، الثقة في العمل السياسي، وبالتالي ضروري أننا نشتغلوا باش يكون هنالك واحد المصالحة مع العمل السياسي. وأؤكد بأن كيفما كان موقع اللي نكون فيه فغنبقى ندعم هذه التجربة السياسية.
14: وأكد السيد بركة على أن المغرب بحاجة اليوم إلى تعبئة شاملة لتجاوز منطق المنافسة الانتخابية والدخول في مسار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التشغيل والبطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
14: في الوقت الذي يتوافد فيه سكان وزوار مدينة المحمدية على كورنيشها للاستمتاع بنسيم البحر، تخطف الأنظار والأذواق ظاهرة فنية تضفي على المكان نكهة خاصة. إنهم موسيقي شارع يصنعون بإمكانات بسيطة وشغف لا حدود له أجواء مميزة، ويحولون الكورنيش إلى مسرح مفتوح. ومن بين هؤلاء يبرز أحمد المعروف بأوديت، والذي يأسر الحاضرين بأدائه لأشهر أغاني السينما الهندية مرتديا زيا هنديا، ويعيد نوستالجيا أفلام بوليود إلى أذهان المغاربة.
16: كورنيش محمدية هو فن الشارع، فن الشارع هو معروف عالميا. فأنا أول مرة غادي نجي هنا دابا 4 سنوات، هذه السنة الرابعة كنجي كنتقاسم هذا الحب هذا مع هاد الناس هادو. الأغنية الهندية حنا من صغار وحنا كنعشقوا السينما الهندية والأغاني الهندية والأفلام الهندية. التفاعل كبير كبير بزاف كبير بزاف كبير بزاف. كنتفاجأ بعض الجمهور كيغنيوا معاك الأغنية بالحرف.
14: وعلى مقربة منه يقدم الفنان الستيني رشيد القباج صورة لجوال عصري متعدد المواهب، تارة يغني الشعبي أو روائع ناس الغيوان، معتمدا ما يسميه سياسة القرب الفني للتواصل المباشر مع الناس.
17: نهار تندير كاراوكي لزونفون، نهار تنغني الشعبي، ونهار تندير الظاهرة الغيوانية، ونهار تنغني الغربي. تنحاول باش ننوع لدرجة بين بزاف ديال الناس ما تعرفونيش شكون أنا. علاش؟ مرة تندير طربوش، تنغني الطالياني، هذوك الشيء تيجيو تيقولوا لي هذاك اللي كان البارح راه تيغني هذاك الشيء ديال هذا، لدرجة ما تعرفونيش أغلبية ديال الناس.
14: وبين هذا وذاك تتعدد الألوان الموسيقية على طول الكورنيش لترضي كافة الأذواق، من الألحان المغربية الأصيلة إلى روائع الموسيقى الغربية. ورغم أن بعض المتفرجين يجودون بقطع نقدية دعما لهؤلاء الفنانين، إلا أن المكافأة الحقيقية بالنسبة لهم تتجلى في تصفيقات الجمهور ومشاركتهم الغناء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو،
11: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج الانتخابات 23 من شتنبر.
15: كان فرصة لتبادل الآراء حول هذه اللحظة اللي تنعيشها على الصعيد السياسي، وتنعتبرها بأن اللحظة مهمة لأن هنالك العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، وخصوصا إشكالية الثقة في العمل السياسي، وبالتالي ضروري أننا نشتغلوا باش يكون هنالك واحد المصالحة مع العمل السياسي. وأؤكد بأن كيفما كان الموقع اللي نكونوا فيه فغنبقاو ندعموا هذه التجربة السياسية.
14: وأكد السيد بركة على أن المغرب بحاجة اليوم إلى تعبئة شاملة لتجاوز منطق المنافسة الانتخابية والدخول في مسار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التشغيل والبطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
11: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
3: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
2: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
4: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين بما فيها طبعا المخزونات ديال لاساميغ اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
5: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاثمنه بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخد في الشمال باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
2: اللجنة وقفت على توفر المخزون الطاقي واستمرار تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية، كما تم التأكيد على أن تموين السوق الوطنية يتم بشكل منتظم على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغط الذي يعرفه التزود بالمنتجات الطاقية في العالم، إذ تتوفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 40 و60 يوما.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
18: أهلا بكم مستمعينا، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية، وإلى العناوين. إبقاء بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يشكل نقطة توازن نقدي في بيئة عالمية غير مستقرة. زامبيا تبدأ مباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج اقتصادي جديد. انطلاق العمل بمشروع إنشاء منطقة صناعية هي الأكبر من نوعها على الصعيد القاري بموريتانيا. أهلا بكم من جديد. مركز أبحاث التجاري Global Research أكد أن إبقاء بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% يشكل نقطة توازن نقدي في ظل بيئة عالمية غير مستقرة تتسم بحالة كبيرة من عدم اليقين بشأن أسعار المنتجات الطاقية. أسماء الخياري في المتابعة.
19: ذكر المركز في مذكرته الأخيرة أن بنك المغرب يؤكد موقفه الحذر في مواجهة تضخمين تم التحكم فيه حتى الآن ومخاطر جيوسياسية متزايدة، ومن وجهة نظرنا يشكل سعر الفائدة الرئيسية البالغ 2.25% نقطة توازن نقدي في ظل بيئة عالمية غير مستقرة تتسم بحالة كبيرة من عدم اليقين بشأن أسعار المنتجات الطاقية. وأضاف المصدر ذاته أن الرهان في أفق سنة 2027 يتمثل في قدرة بنك المغرب على مواصلة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في مواجهة تشديد السياسة النقدية على المستوى الدولي. وحسب خبراء التجاري Global Research فإن ثلاثة عوامل قد تقلص هوامش المناورة، ويتعلق الأمر بتقلص فوارق أسعار الفائدة الحقيقية مع كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، والضغوط على الدرهم في سياق يتوقع فيه انخفاض سعر الصرف الفعلي الشعري الحقيقي بنسبة 4.1% خلال سنة 2026، فضلا عن ارتفاع تكلفة فاتورة الطاقة بما يرفع العجز الجاري إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى له منذ سنة 2018.
18: وفي خبر آخر، زامبيا وصندوق النقد الدولي بدأت مباحثات بشأن برنامج جديد يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الماكرو اقتصادي واستدامة الدين، مع إلاء أهمية أكبر للاستثمار والصادرات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص الشغل. وتوجد بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي برئاسة إدوارد جيمايل رئيس بعثة الصندوق إلى زامبيا في لوساكا إلى غاية 10 أكتوبر لبحث السياسات الاقتصادية والهيكلية التي يمكن أن تشكل أساس البرنامج المستقبلي. وعقدت البعثة اجتماعا أوليا مع وزير المالية والتخطيط الوطني سيتومبيكو موسوكوتواني وعدد من كبار المسؤولين في وزارتها. كما ستجري البعثة مباحثات مع بنك زامبيا وهيئة الإيرادات الزامبيا ومؤسسات عمومية أخرى. وفي الختم، وزير المعادن والصناعة الموريتاني أدي ولدزين أعلن عن انطلاق العمل بمشروع إنشاء منطقة صناعية جنوب العاصمة نواكشوت تمتد على مساحة 800 هكتار وتعد الأكبر من نوعها بالقارة الإفريقية. إكرام جعفري في المتابعة. الأعلان جاء خلال ترأس الوزير أشغال الجمعية العامة العادية لاتحاد الصناعة التابع لاتحاد أرباب العمل الموريتانيين، مؤكدا أن هذا المشروع الذي سيتم إنجازه بولاية ترارارزا 50 كيلومترا عن نواكشوت يأتي وعيا من الحكومة بأن الصناعة تتطلب بنية تحتية عصرية. وأوضح المسؤول الحكومي أنه يعول على هذا المشروع ليكون قاطرة تقود الصناعة التحويلية بالبلاد، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة حقق خلال الأعوام الماضية خطوات كبيرة في إصلاح وإعادة الهيكلة عبر ترسيخ دعائمه القانونية والمؤسساتية. وتجدر الإشارة أن الحكومة الموريتانية كانت قد صادقت في يناير الماضي على مرسوم قانون يقضي بإنشاء منطقة صناعية حديثة ومهيئة ومجهزة تجهيزا جيدا تبلغ مساحتها 800 هكتار جنوب نواكشوت، وتتركز فيها نسبة مهمة من النشاط الاقتصادي المحلي. وستمكن هذه المنطقة الصناعية وفق المرسوم المحدث لها من توفير إطار ملائم لإقامة أنشطة صناعية حديثة وتنافسية وتشجيع التحويل المحلي للمواد الخام الوطنية وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والنساء، فضلا عن تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة والتقليل من واردات السلع المحولة وتحسين بيئة الأعمال من خلال تنظيم أفضل للمجال الصناعي. وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم و
20: ومن
2: فعيون
20: الجهات
2: جمعويون ومؤسساتيون وأكاديميون ومهنيون في قطاع الصحة يدعون بالرباط إلى توفير خدمات ذات جودة في مجال تنظيم الأسرة، وذلك خلال لقاء علمي نظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لوسائل منع الحملة. هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب وشركة باير شكل مناسبة لتعزيز الولوج إلى المعلومات الموثوقة وإلى خدمات ذات جودة في مجال تنظيم الأسرة.
21: يهدف هذا اللقاء إلى تتبع ما يدور حول وسائل منع الحمل ومدى أهميتها في تحيين وتطوير العلاقة داخل الأسرة المغربية والأسرة في العالم بأسره.
2: كما مكنت أشغال هذا اللقاء العلمي من تعزيز الحوار حول الآليات الضرورية لتمكين النساء والشباب من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الإنجابية. تنظيم الأسرة يظل رهانا أساسيا يرتكز على جودة الاستشارة والإنصاف في الولوج والخيارات المتنوعة. الولوج إلى وسائل منع الحمل يتجاوز البعد الصحي ليشمل حرية الاختيار وتكافؤ الفرص والتنمية المستدامة. اللقاء تميز أيضا بالإطلاق الرسمي في المغرب للمبادرة المشتركة Empowering Choices التي أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم من باير المغرب وبالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الولوج إلى المعلومات والخدمات المرتبطة بتنظيم الأسرة.
11: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماط راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
9: ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ملتقى أوصى خلاله المشاركون إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة مع إتاحة مساحة واسعة أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب.
10: أشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها للثقافة في القدس، ونحن نعرف كم رافقت ورعت من فعاليات في مدينة القدس.
9: كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي أكدوا في فعاليات الملتقى على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانيات التي باتت تتيحها التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للمبدعين. هذا الملتقى شكل مساحة للحوار حول الأدب والكتابة والإبداع في ظل التحولات المعاصرة، وجمع بين التجارب الأدبية والأكاديمية الراسخة والأصوات الشابة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
7: مراكش استعرض الهلال الأحمر المغربي حصيلة تدخلاته الإنسانية لفائدة المتضررين من زلزال الحوزة خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2023 إلى دجنبر 2026، وذلك خلال لقاء جمع مختلف الشركاء المؤسساتيين والدوليين.
20: الهلال الأحمر منذ الوهلة الأولى للزلزال شمر على ساعديه وجند متطوعيه للتدخل في العديد من المجالات: الإسعافات الأولية، الدعم النفسي، الإيواء، التغذية، الإصحاح، الماء الشروب.
7: تدخلات توزعت على عمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيشاوا وترودانت وأزيلالا، وشملت 16 جماعة قروية و661 دوارا.
22: الحصيلة كانت جد مشرفة، ويحق الهلال الأحمر المغربي أن يفتخر بالإنجازات اللي قدمها في جميع المجالات.
7: نحتفل اليوم بالإنجازات المحققة عقب زلزال الحوزة، خصوصا بالتدخلات المندمجة التي استجابت لحاجيات المتضررين وعززت صمود المجتمعات في مواجهة الكوارث. لقاء شكل مناسبة لتقييم تجربة الاستجابة لزلزال الحوزة وتقاسم نتائجها والدروس المستفادة منها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التأهب والقدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية مستقبلا.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور. ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
23: حالة الطقس.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسوس وسهولي تدلى ورحمنا والجنوب الشرقي للبلاد، وحارة بالأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، إضافة إلى الواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وشرق البلاد والريف. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و27 درجة بالأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بمعظم أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز، وهائجا ما بين المهدية ورأس غير، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو
11: أول إذاعة إخبارية 100%
0: في حوار متقاطع ضمن فقرة حوار السينمائيين خلال الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، تقسمت المخرجتان هند بنصاري وصوفيا علوي رؤيتيهما ورغبتهما في تطوير صناعة سينمائية بروح المغربية. هذه الفقرة من المهرجان تقترح لقاء حقيقيا يقوم على فكرة التناظر، حيث قاربت كل مخرجة على حدة المسار الفنية لزميلتها وتقاسمت قراءتها لأفلامها، بما أتاح تبلور رؤية متقاطعة ومتداخلة للإبداع السينمائي لدى كليهما. خلال هذا الحوار توقفت هند بنصاري عند تجربة صوفيا علوية، مبرزة قدرتها على خلق أجواء سينمائية خاصة تتسم بالغموض، معتبرة أن هذه القدرة تشكل إحدى أبرز سمات رؤيتها الإخراجية. من جهتها رأت علوي في أعمال بنصاري حضورا قويا للالتزام بالواقع، مشيدة بما وصفته بالاتساق والتوازن في تجربتها وبالرغبة في إعطاء معنى للعمل السينمائي. ورغم اختلاف مساريهما بين الوثائقي والروائي، أكدت المخرجتان وجود نقاط مشتركة تجمعهما في مقدمتها التعلق بالمغرب والمغاربة والرغبة في تطوير صناعة سينمائية مغربية في روح.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
0: الفيلم الروائي الطويل ستاند أب للمخرج الهولندي ماري ساندرز الذي يشارك في فعاليات الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، يتناول سباقا حاسما بين الاستسلام للعجز وجدوة الإرادة التي تحول الحياة إلى تحد دائم. العمل الذي عرض في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة يحكي قصة شابة تبلغ من العمر 23 سنة، كانت تعيش حياة بلا قيود بين مع أصدقائها والحلم بالسفر بمفردها، غير أن حادثا يقلب حياتها رأسا على عقب، فتفقد أحد أطرافها وتجد نفسها على كرسي متحرك، مما يقلب صلتها بجسدها وذاكرتها ويوميتها المعتادة.
6: هذا المساء شاهدنا عرض فيلم ستاند أب الذي استلهمت أحداثه من تجربة المخرج الشخصية مع الإعاقة وتفاعله مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ليختار تحويل هذه الخبرة لتلعب بطولتها شخصية نسائية، كما أن الأفلام التي تسلط الضوء على بطلات نسائيات في وضعية إعاقة تعد نادرة جداً.
0: يعد ستاند أب أول فيلم روائي طويل للمخرج وكاتب السيناريو الهولندي ماري ساندرز، الذي يستكشف في أفلامه القصيرة والوثائقية وأعماله الدرامية التلفزيونية ثقافة الإعاقة والهوية والبحث عن الانتماء. ويذكر أن الدورة الحالية للمهرجان تقترح فقرة جديدة بعنوان المرأة في عيونهم، تخصص للرؤية التي يقدمها المخرجون الرجال حول وضعية المرأة في المجتمع.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. الشمفتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: وقت تعزز الحضور المغربي داخل الهيئة العربية، جرى بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة لرئيسة الشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية.
12: كانت مفاجأة كبيرة أنني انتخبت كنائب الرئيس للشؤون الإفريقية، وهذا يعني هذه مسؤولية كبيرة، و أظن بأن أنا طموحي كبير وإن شاء الله أتمكن، وإن شاء الله أنا قادرة على التفوق وقادرة على انسجام بين مجلس سيدة صلة تعاون بين مجلس سيدات الأعمال العرب وإفريقيا التي أنتمي طبعا أنا إليها، فهذا فخر، فخر لي وفخر لكل المغربيات.
8: هذا وقد انعقد الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب في إطار الدورة الانعقادية السابعة للمجلس للفترة ما بين 2026 و2030، وذلك بمشاركة عضوات المجلس وممثلات من عدد من الدول العربية. الاجتماع ناقش عددا من القضايا المرتبطة بتعزيز دور سيدات الأعمال العرب وتوسيع مجالات التعاون والشراكة ودعم المبادرات الاقتصادية النسائية بما يسهم في تعزيز مشاركة المرأة العربية في التنمية الاقتصادية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمي سنين كرة. إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل نين غميسن غماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
16: الفيلم الروائي الطويل ستاند أب للمخرج الهولندي ماري ساندرز الذي يشارك في فعالية الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلة، يتناول سباقا حاسما بين الاستسلام للعجز وجدوة الإرادة التي تحول الحياة إلى تحدي دائم. العمل الذي عرض في إطار المسابقة

0: تفاعله مع ذوي الاحتياجات الخاصة ليختار تحويل هذه الخبرة لتلعب بطولتها شخصية نسائية، كما أن الأفلام التي تسلط الضوء على بطلات نسائيات في وضعية إعاقة تعد نادرة جدا.
1: يعد ستاند اب أول فيلم روائي طويل للمخرج وكاتب السيناريو الهولندي ماري ساندرز، الذي يستكشف في أفلامه القصيرة والوثائقية وأعماله الدرامية التلفزيونية ثقافة الإعاقة والهوية والبحث عن الانتماء. ويذكر أن الدورة الحالية للمهرجان تقترح فقرة جديدة بعنوان المرأة في عيونهم، تخصص للرؤية التي يقدمها المخرجون الرجال حول وضعية المرأة في المجتمع.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. انعقاد دورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة المغرب. المغرب يؤكد أهمية العمل العربي والمساهمة في مبادرات تعزيز القدرة على الصمود في المجال البيئي خلال مجلس وزراء البيئة العرب. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. أهلا بكم من جديد. بداية، دعت المملكة المغربية خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لتحويل الإرادة السياسية إلى آليات عملياتية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي. التقرير التالي لياسين زكراوي.
4: مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام اللاطي دعا في مداخلة خلال هذه الجلسة مندرجة ضمن البندية السادس من جدول الأعمال المخصص لموضوع العمل معا بصورة أفضل للارتقاء بالتعاون والشراكات بما في ذلك المساعدة التقنية والمادية والتكوين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. دعا إلى تجسيد الإرادة السياسية للدول في مجال التعاون الدولي في تدابير عملياتية وميدانية ملموسة. السيدة ملاطي استعرض خلال هذه الجلسة التي ترأسها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان مداخل المقاربة المغربية للارتقاء بالتعاون والشراكات في مواجهة الجريمة المنظمة، وأوضح أنه بقدر ما يحتاج تعزيز التعاون الدولي لإرادة سياسية راسخة بقدر ما يقتضي تجسيد هذه الإرادة وهذا الالتزام في تدابير عملياتية وميدانية، مستعرضا في هذا السياق جملة من المداخل التي تعتبرها المملكة المغربية أساسية لتعزيز آليات التعاون القضائي والأمني الدولي. وفي هذا الإطار أبرز السيدة ملاطي أهمية البعد الإقليمي للتعاون بالنظر إلى أن عددا من الدول تنتمي إلى فضاءات مشتركة تتقاسم فيها التهديدات والتحديات ذاتها، مشيرا إلى أن المملكة المغربية فتحت المجال للتعاون الإفريقي الأطلسي من خلال تعزيز آليات التعاون مع الدول المطلة على المحيط الأطلسي في ظل تنوع وتعدد صور الجريمة المنظمة في هذا الفضاء.
3: في شأن آخر، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار اليوم الخميس بالرباط إن المشاورات التي جمعته مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة

0: السيدة فاطمة الزهراء المنصوري شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة. وأوضح السيد جدار أن هذه القضايا همت على الخصوص التشغيل والتعليم والصحة وكذا تعزيز القدرة الشرائية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان اليوم الخميس بالرباط أن حزبه مستعد لتقديم كل الدعم والمساعدة من أجل إنجاح التجربة الحكومية الجديدة والفريدة. وقال السيد عرشان إن اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على ما ينتظر المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة، مشددا على أن البرنامج الحكومي المنتظر ينبغي أن يتناول مختلف الرهانات والتحديات الاجتماعية المطروحة حاليا، لا سيما دعم القدرة الشرائية للمواطنين وترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها. عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجميع الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. ومثل المغرب في هذه الدورة التي ناقشت أهمية العمل البيئي ومواضيع تتعلق بتغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وفد يقوده سفير المملكة بمصر ومندوبها الدائم لدى جميع الدول العربية محمد أيتعلي. جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله اليوم الخميس بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الأفريقي والتعاون جنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبة الرياح ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. باقي تفاصيل نتابعها معك جيهان معطر.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسردة. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 35 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وقرسيف وصفرو وبلمان وميدلت وخنفرة وإفران وابن ملال وأزلال، وذلك اليوم من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
0: في شان آخر، يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئات الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026، وذلك ضمن زيارة تقنية تروم الاطلاع على البنيات التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بتنمية المينائية والسياحية. ومكنت هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال المينائي من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة المينائية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. انطلقت اليوم بجماعتي بوزمو وإيمل شيل بإقليم ميدلت فعالية دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي المنظم هذه السنة تحت شعار التراث اللامادي جسر بين الماضي والمستقبل. تقرير إكرام جعفري.
1: يهدف هذا الحدث الثقافي والاجتماعي الذي تنظمه جمعية أخيام بشراكة مع جماعتي بومزو وإيمل شيل وعدد من الشركاء المؤسساتيين إلى الاحتفاء بالموروث الثقافي اللامادي المحلي وصون العادات والتقاليد الأصيلة لمنطقة الأطلس الكبير، بما يجعل منها رافعة للإشعاع الثقافي والتنمية المحلية المستدامة. ويشكل موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي موعدا سنويا لإبراز غنى التراث المحلي من خلال برنامج متنوع يجمع بين الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والتربوية، ويتيح للزوار المغاربة والأجانب فرصة اكتشاف مكونات أصيلة من ثقافة قبائل المنطقة وتقاليدها. كما تشمل فعاليات الموسم تكريم المتفوقين دراسيا تشجيعا للتميز الدراسي وتنظيم مسابقات رياضية من بينها سباق محلي بين بحيرتي إيسلي وتيسلت لفائدة فئات الكبار والصغار ودوري في كرة القدم داخل القاعة المغطاة.
0: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج ضخم بقيمة 200 مليار دولار من الاستثمارات ستقوم بها كوريا في شكل مشاريع طاقية بالولايات المتحدة. ويندرج هذا الإعلان في إطار اتفاق واسع تم التفاوض عليه بين سيول وواشنطن يمنح كوريا تخفيضا في الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% مقابل ضخ رؤوس أموال بقيمة تقارب 200 مليار دولار. وأكد الرئيس الأمريكي في تصريح للصحافة بالمكتب البيضاوي أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى من بينها خط أنابيب غاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. أخيرا، في الميدان الرياضي يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجارية دورة الأولى لسباق الجري في المسارة الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجلية للأطلس المتوسط. أسماء الخياري والتقرير التالي.
2: يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري الدورة الأولى سباق الجري في المسارات الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجلية للأطلس المتوسط. وتنظم هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تيم حضيت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بالجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر لتثمين التنوع البيولوجي في إطار مشروع تثمين التنوع البيولوجي وتدبيره المستدام من خلال المشاركة الفاعلة والشاملة للمجتمعات المحلية بتيم حضيت. وسيتخلل هذا اليوم تقديم حصيلة إنجازات المشروع إلى جانب تنظيم ندوات تتناول على الخصوص سبل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية بالأطلس المتوسط، مع التركيز بشكل خاص على تثمين النباتات العطرية والطبية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة مسارين ينطلقان من المركز السوسيو ثقافي بتيم حضيت، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري في المسارات الجبلية والوعرة على مسافة 35 كيلومتر موجه للعدائين ذوي الخبرة، ويتميز بمسار يتطلب قدرات بدنية عالية ويمر عبر غابات الأرز والهضاب والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
3: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق 1 مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى وطنيا والثالث 123 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة الدار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة وبحضور محمد أمهيدية والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم. كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 3 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة الثالثة 123 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعة المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معطر والتفاصيل.
5: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Metric من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
4: والختم من العيون، حيث أعطت جامعة ابن الزهرة الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، وهي مؤسسة جديدة مخصصة لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنموية للمنطقة والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفري.
6: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد السيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهة العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
4: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
7: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة بخصوص اختلاس أوراق التصويت بطنجة حسب بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. المغرب يؤكد أهمية العمل العربي والمساهمة في مبادرات تعزيز القدرة على الصمود في المجال البيئي خلال مجلس وزراء البيئة العرب. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. المصدر ذاته أوضح أنه تبع للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت، والذي أسفر عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك، فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيها الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيها الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وتابع المصدر ذاته أن نتائج الخبرة التقنية المجرى على هاتف المشتبه فيها الثاني أبانت أيضا عن وجود عدة اتصالات هاتفية قام بها المعني بالأمر قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهما معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية. وقال بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إنه بناء على نتائج هذه الأبحاث وحرصا من هذه النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة قررت تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون. في شأن آخر، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار اليوم الخميس بالرباط إن المشاورات التي جمعته مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة. وأوضح السيد جدار أن هذه القضايا همت على الخصوص التشغيل والتعليم والصحة وكذا تعزيز القدرة الشرائية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان اليوم الخميس بالرباط أن حزبه مستعد لتقديم كل الدعم والمساعدة من أجل إنجاح التجربة الحكومية الجديدة والفريدة. وقال السيد عرشان إن اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على ما ينتظر المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة، مشددا على أن البرنامج الحكومي المنتظر ينبغي أن يتناول مختلف الرهانات والتحديات الاجتماعية المطروحة حاليا، لا سيما دعم القدرة الشرائية للمواطنين وترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها. عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجميع الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. ومثل المغرب في هذه الدورة التي ناقشت أهمية العمل البيئي ومواضيع تتعلق بتغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وفد يقوده سفير المملكة بمصر ومندوبها الدائم لدى جميع الدول العربية محمد أيتعلي. جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله اليوم الخميس بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الأفريقي والتعاون جنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبة الرياح ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. باقي تفاصيل نتابعها معك جيهان معطر.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسردة. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و35 ملمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وجرسيف وصفرو وبلمان وميدلت وخنفرة وإفران وابن ملال وأزيلال، وذلك اليوم من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
0: في شان آخر، يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئات الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026، وذلك ضمن زيارة تقنية تروم الاطلاع على البنيات التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بتنمية المينائية والسياحية. ومكنت هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال المينائي من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة المينائية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج ضخم بقيمة 200 مليار دولار من الاستثمارات ستقوم بها كوريا في شكل مشاريع طاقية بالولايات المتحدة. ويندرج هذا الإعلان في إطار اتفاق واسع تم التفاوض عليه بين سيول وواشنطن يمنح كوريا تخفيضا في الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% مقابل ضخ رؤوس أموال بقيمة تقارب 200 مليار دولار. وأكد الرئيس الأمريكي في تصريح للصحافة بالمكتب البيضاوي أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى، من بينها خط أنابيب غاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. أخيرا، في الميدان الرياضي، يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري دورة الأولى لسباق الجري في المسارة الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. أسماء الخياري والتقرير التالي.
2: يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري الدورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والثروات وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. وتنظم هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تيم حضيت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بالجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر لتثمين التنوع البيولوجي في إطار مشروع تثمين التنوع البيولوجي وتدبيره المستدام من خلال المشاركة الفاعلة والشاملة للمجتمعات المحلية بتيم حضيت. وسيتخلل هذا اليوم تقديم حصيلة إنجازات المشروع إلى جانب تنظيم ندوات تتناول على الخصوص سبل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية بالأطلس المتوسط، مع التركيز بشكل خاص على تثمين النباتات العطرية والطبية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة مسارين ينطلقان من المركز السوسيو ثقافي بتيم حضيت، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري ويتعلق المسار الأول بسباق للجري في المسارات الجبلية والوعرة على مسافة 35 كيلومتر موجه للعدائين ذوي الخبرة، ويتميز بمسار يتطلب قدرات بدنية عالية ويمر عبر غابات الأرز والهضاب والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
8: صحتكم.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماط راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
2: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
3: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
2: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
4: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين، بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
5: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاثمنه بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخدف هذا الشماء باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
2: اللجنة وقفت على توفر المخزون الطاقي واستمرار تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية، كما تم التأكيد على أن تموين السوق الوطنية يتم بشكل منتظم على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغط الذي يعرفه التزود بالمنتجات الطاقية في العالم، إذ تتوفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 40 و60 يوم.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج الانتخابات 23 من شتنبر.
7: كان فرصة لتبادل الآراء حول هذه اللحظة التي نعيشها على الصعيد السياسي وسنعتبرها بأن الحضارة مهمة لأن هنالك العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، وخصوصا إشكالية الثقة، الثقة في العمل السياسي، وبالتالي ضروري أننا نشتغلوا باش يكون هنالك واحد المصالحة مع العمل السياسي. وأؤكد بأن كيفما كان الموقع اللي غنكونوا فيه فغنبقاو ندعموا هذه التجربة السياسية.
6: وأكد السيد بركة على أن المغرب بحاجة اليوم إلى تعبئة شاملة لتجاوز منطق المنافسة الانتخابية والدخول في مسار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التشغيل والبطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو
8: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة بخصوص اختلاس أوراق التصويت بطنجة حسب بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. المغرب يؤكد أهمية العمل العربي والمساهمة في مبادرات تعزيز القدرة على الصمود في المجال البيئي خلال مجلس وزراء البيئة العرب. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. المصدر ذاته أوضح أنه تبع للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت، والذي أسفر عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيها الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيها الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وتابع المصدر ذاته أن نتائج الخبرة التقنية المجرى على هاتف المشتبه فيها الثاني أبانت أيضا عن وجود عدة اتصالات هاتفية قام بها المعني بالأمر قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهما معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية. وقال بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إنه بناء على نتائج هذه الأبحاث وحرصا من هذه النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة قررت تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال
9: احتياطي من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون. في شأن آخر، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار اليوم الخميس برباط إن المشاورات التي جمعته مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة. وأوضح السيد جدار أن هذه القضايا همت على الخصوص التشغيل والتعليم والصحة وكذا تعزيز القدرة الشرائية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان اليوم الخميس بالرباط أن حزبه مستعد لتقديم كل الدعم والمساعدة من أجل إنجاح التجربة الحكومية الجديدة والفريدة. وقال السيد عرشان إن اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على ما ينتظر المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة، مشددا على أن البرنامج الحكومي المنتظر ينبغي أن يتناول مختلف الرهانات والتحديات الاجتماعية المطروحة حاليا، لا سيما دعم القدرة الشرائية للمواطنين وترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها. عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجميع الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. ومثل المغرب في هذه الدورة التي ناقشت أهمية العمل البيئي ومواضيع تتعلق بتغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وفد يقوده سفير المملكة بمصر ومندوبها الدائم لدى جميع الدول العربية محمد أيتعلي. جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله اليوم الخميس بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الأفريقي والتعاون جنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبة الرياح ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. باقي تفاصيل نتابعها معك جيهان معطر.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسردة. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 35 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وقرسيف وصفرو وبلمان وميدلت وخنفرة وإفران وابن ملال وأزيلال، وذلك اليوم من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
9: في شان آخر، يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئات الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026، وذلك ضمن زيارة تقنية تروم الاطلاع على البنيات التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بتنمية الميناءية والسياحية. ومكنت هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال الميناءي من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة الميناءية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج ضخم بقيمة 200 مليار دولار من الاستثمارات ستقوم بها كوريا في شكل مشاريع طاقية بالولايات المتحدة. ويندرج هذا الإعلان في إطار اتفاق واسع تم التفاوض عليه بين سيول وواشنطن يمنح كوريا تخفيضا في الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% مقابل ضخ رؤوس أموال بقيمة تقارب 200 مليار دولار. وأكد الرئيس الأمريكي في تصريح للصحافة بالمكتب البيضاوي أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى، من بينها خط أنابيب غاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. أخيرا، في الميدان الرياضي، يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجارية دورة الأولى لسباق الجري في المسارة الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. أسماء الخياري والتقرير التالي.
11: يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري الدورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والثروات وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. وتنظم هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تيم حضيت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بالجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر لتثمين التنوع البيولوجي في إطار مشروع تثمين التنوع البيولوجي وتدبيره المستدام من خلال المشاركة الفاعلة والشاملة للمجتمعات المحلية بتيم حضيت. وسيتخلل هذا اليوم تقديم حصيلة إنجازات المشروع إلى جانب تنظيم ندوات تتناول على الخصوص سبل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية بالأطلس المتوسط، مع التركيز بشكل خاص على تثمين النباتات العطرية والطبية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة مسارين ينطلقان من المركز السوسيو ثقافي بتيم حضيت، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري ويتعلق المسار الأول بسباق للجري في المسارات الجبلية والوعرة على مسافة 35 كيلومتر موجه للعدائين ذوي الخبرة، ويتميز بمسار يتطلب قدرات بدنية عالية ويمر عبر غابات الأرز والهضاب والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
9: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو،
8: أول إذاعة إخبارية 100%
12: في المغرب.
13: الفيلم الروائي الطويل ستاند اب للمخرج الهولندي ماري ساندرز الذي يشارك في فعاليات الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا يتناول سباقا حاسما بين الاستسلام للعجز وجدوى الإرادة التي تحول الحياة إلى تحدي دائم. العمل الذي عرض في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة يحكي قصة شابة تبلغ من العمر 23 سنة كانت تعيش حياة بلا قيود بين السهر مع أصدقائها والحلم بالسفر بمفردها، غير أن حادثا يقلب حياتها رأسا على عقب فتفقد أحد أطرافها وتجد نفسها على كرسي متحرك مما يقلب صلتها بجسدها وذاكرتها ويومياتها المعتادة.
14: هذا المساء شاهدنا عرض فيلم ستاند اب الذي استلهمت أحداثه من تجربة المخرج الشخصية مع الإعاقة وتفاعله مع ذوي الاحتياجات الخاصة ليختار تحويل هذه الخبرة لتلعب بطولتها شخصية نسائية، كما أن الأفلام التي تسلط الضوء على بطلات نسائيات في وضعية إعاقة تعد نادرة جدا.
13: يعد ستاند اب أول فيلم روائي طويل للمخرج وكاتب السيناريو الهولندي ماري ساندرز الذي يستكشف في أفلامه القصيرة والوثائقية وأعماله الدرامية التلفزيونية ثقافة الإعاقة والهوية والبحث عن الانتماء. ويذكر أن الدورة الحالية للمهرجان تقترح فقرة جديدة بعنوان المرأة في عيونهم، تخصص للرؤية التي يقدمها المخرجون الرجال حول وضعية المرأة في المجتمع.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
15: في خطوة تعزز الحضور المغربي داخل الهيئة العربية جرى بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة لرئيسة الشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية.
16: كانت مفاجأة كبيرة أنني انتخبت كنائب الرئيس للشؤون الإفريقية، وهذا يعني هذه مسؤولية كبيرة، و أظن بأن أنا طموحي كبير وإن شاء الله أتمكن وإن شاء الله أنا قادرة على التفوق وقادرة على انسجام بين مجلس سيدة صلة تعاون بين مجلس سيدات الأعمال العرب وإفريقيا التي أنتمي طبعا أنا إليها، فهذا فخر، فخر لي وفخر لكل المغربيات.
15: هذا وقد انعقد الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب في إطار الدورة الانعقادية السابعة للمجلس للفترة ما بين 2026 و2030، وذلك بمشاركة عضوات المجلس وممثلات من عدد من الدول العربية. الاجتماع ناقش عددا من القضايا المرتبطة بتعزيز دور سيدات الأعمال العرب وتوسيع مجالات التعاون والشراكة ودعم المبادرات الاقتصادية النسائية بما يسهم في تعزيز مشاركة المرأة العربية في التنمية الاقتصادية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
17: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
18: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة.
12: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
19: للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملتقى أوصى خلاله المشاركون إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة مع إتاحة مساحة واسعة أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب.
20: أشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها للثقافة في القدس، ونحن نعرف كم رافقت ورعت من فعاليات في مدينة القدس.
19: كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي أكدوا في فعاليات الملتقى على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانيات التي باتت تتيحها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للمبدعين. هذا الملتقى شكل مساحة للحوار حول الأدب والكتابة والإبداع في ظل التحولات المعاصرة، وجمع بين التجارب الأدبية والأكاديمية الراسخة والأصوات الشابة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
18: نشرة الأخبار على ماب راديو.

0: الملكية المغربي للقفز على الحواجز تدشن انطلاقة المحطة الأولى بتطوان. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
1: يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيها الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيها الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
0: وفي خبر آخر، رحب المغرب باعتماد إعلان أبوظبي باعتباره بوصلة حقيقية وخارطة طريق طموحة لعمل المجتمع الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات المقبلة، ويعكس إرادة جماعية للتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والمستجدة والمتطورة في إطار من التعاون والمسؤولية المشتركة. و شكل إعلان أبوظبي الذي اعتمده المجتمع الدولي منذ الجلسة الافتتاحية باعتباره المخرج السياسي والاستراتيجي الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، شكل إطارا للتعاون الدولي في مجالي العدالة وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا تضمن 18 مادة و67 فقرة وإطارا واحدا للعمل الجماعي المشترك، بما يوفر مرجعية دولية لتسريع العمل في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. هذا واختزمت أشغال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بموافقة أكثر من 60 دولة على اتخاذ إجراءات محددة بإطار زمني لتعزيز استجابات العدالة الجنائية وتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة وتحسين التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العالمية المرتبطة بالجريمة. وجرى في هذا الصدد تقديم 61 تعهدا ضمن المبادرة، منها 58 تعهدا من الدول الأعضاء وثلاث تعهدات من منظمات حكومية دولية، حيث يمثل كل تعهد التزاما محددا ومقيدا بإطار زمني لدعم تنفيذ إعلان أبوظبي حتى عام 2031. وستتولى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية متابعة تنفيذ التعهدات ورصد التقدم المحرز بشأنها، على أن يتم نشر كافة التعهدات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني

0: بالمخدرات والجريمة. وعلى صعيد آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة عقدت أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
1: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية. دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
2: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع، خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
1: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
0: وفي هذا الصدد، جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز والقدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون الجنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. بتشيلي، شكلت مكانة المرأة المغربية في الحياة السياسية والتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تعزيز مشاركتها في مختلف مجالات المسؤولية محور ندوة جامعية نظمت في تيموكو بتشيلي. وسلط هذا اللقاء الذي نظمته سفارة المغرب في سانتياغو والمركزية الثقافية محمد السادس لحوار الحضارات بالتعاون مع جامعة لا فرونتيرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وتشيلي، سلط الضوء على مساهمة النساء في المجالات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية فضلا عن الجسور القائمة بين مختلف فضاءات العمل هذه. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة مورييليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. وتتميز المشاركة المغربية ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة، وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهورية المكسيكية التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. بالسنغال، شكلت الرهانات المرتبطة بالأمن القانوني لعالمي الأعمال وحماية المستثمرين المغاربة والسنغاليين شكلت محور نقاش نظم بدكار بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالبلد. هذا اللقاء الذي نظم بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة لدكار ومكتب محاماة تحت شعار الاستثمار في السنغال السودان الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا ورهانات المحتوى المحلي شكل مناسبة لتبادل الآراء حول مناخ الأعمال وشروط الاستثمار في السنغال وسبل تعزيز أكثر لأوجه التآزر بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. في شأن الشرق أوسطي، بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وكالة الأنباء السعودية أفادت أنه جرى خلال الاتصال جرى استعراض الشراكة الاستراتيجية الدفاعية السعودية الأمريكية وبحث تنسيق جهود البلدين الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أخيرا في الميدان الرياضي، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
4: كان هاد التظاهرة كتدوز في نجمة وحدة وأربعة النجوم، هاد العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار جعد دوزيتوال. ايوا، وكنتمنوا فوز المغاربه ان شاء الله.
3: ومنذ انطلاقته اضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسه الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعه الملكيه المغربيه للفروسيه وجمعيه معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافيه الرياضيه وجوده التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: هي لحظة تاريخية كتبرز لنا الثقة اللي كيوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، وكتبرز لنا أيضا للدور الريادي والقيادي ديال المرأة المغربية في المشهد السياسي بالمغرب.
7: نثق فيها بأنه عندها واحد المكانة اللي غادي تطلع بين المغرب القدام، وهذا الشيء اللي بغينا.
8: هذا حدث تاريخي وسياسي مهم، كنشوفوا أن أول مغربية كتنجح تولي رئيس ديال الحكومة.
9: هذا تتويج زعما رائع بالنسبة للمرأة المغربية. أنا كنحيي المرأة المغربية، أول مرة كتوقع في المغرب بأنها تأخذ رئاسة رئيسة الحكومة.
10: فاطمة الزهراء منصوري إلا وصلت لديك المرتبة، كنشوف بلي شي دازا خدمات عليها، كدازت نائبة برلمانية وزيرة، هادشي غادي يشجع النساء المغربيات كاملين يثقوا في القدرات ديالهم.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
5: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
3: جولة عبر الجهات، مبادرة أطلقتها مؤسسة تمويلكم من طنجة، تسعى من خلالها المؤسسة إلى تعزيز الحوار المباشر مع منظومتها الجهوية والتعريف بشكل أفضل بآلية الضمان والتمويل التي توفرها، بما يساهم في تحقيق ملائمة أفضل بين الحلول المقترحة والاحتياجات المعبر عنها على المستوى المحلي.
12: جوصول 2030 هو واحد المخطط اللي كيقدم مجموعة الحلول على الصعيد الوطني بصفة عامة، من خلال سواء الضمان، حيث أن كنوفروا الضمان للمؤسسات المالية باش نسهلوا المقاولين والشركات باش يحصلوا على تمويل، والجديد ديال جوصول 2030 بأننا غنطوروا بواحد الطريقة جد مهمة الحلول ديالنا ديال التمويل المشترك، بحيث أن تمويلكم غادي تقدر تقدم الآن واحد القروض مباشرة للمقاولين والمقاولات باش نسهل عليهم الوجه الاستثمار.
3: جولة عبر الجهات ترفع شعار جسور 2030، جسور بين التمويل والمجالات الترابية. ومن بين المستجدات التي تميز هذه الدورة حرص المؤسسة على جعل كل محطة مناسبة لتثمين التزام الفاعلين الماليين من خلال إحداث جوائز أفضل الشركاء الماليين على المستوى الجهوي. الجولة بعد محطة طنجة ستتواصل في 10 جهات أخرى بالمملكة.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: في إطار المرحلة الجديدة من خطة تسديد التبليغ، شهد السجن المحلي بويزكارن تنظيم هذا اليوم الدراسي لفائدة الطلبة الباحثين بهذه المؤسسة. الهدي النبوي في إصلاح النفس سبيل لتحقيق الحياة الطيبة كان موضوع اللقاء، حيث تم تقديم 3 محاضرات أطرها أعضاء بالمجلس العلمي المحلي بهدف تحسيس النزلاء بأثر الدين في الفرد وفي المجتمع، إلى جانب ورشتين تطبيقيتين لتعريف المشاركين بأساسيات البحث العلمي في السيرة النبوية، فضلا عن سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
13: نروم فيه تحقيق جملة من الأهداف، أهم وأولا الجانب الاجتماعي الإحساني التضامني الذي يحث عليه شرعنا الحنيف. ثم مسألة أخرى تمهير طلبة هؤلاء الطلبة الباحثين في وسائل وأساسيات البحث العلمي في موضوع السيرة النبوية، ثم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
14: هذا اليوم الدراسي هو من ضمن مجموعة من الأنشطة التي يتم تنظيمها داخل هذه المؤسسة مع المجلس العلمي المحلي بقلميم، والتي تستهدف مجموعة من الفئات داخل المؤسسة. وبمناسبة مرور 15 قرن على ميلاد رسول صلى الله عليه وسلم، وفي إطار رسالة موجهة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعلماء.
3: ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار حرص المجلس العلمي المحلي لقلميم على تعزيز حضوره داخل مؤسسة المحيط والمساهمة في مواكبة النزلاء من ذوي المسارات الجامعية أو التكوينات العليا من خلال المعرفة الدينية وأدوات البحث العلمي.
5: ماب راديو،
11: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على مصر. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
11: نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة في قضية اختلاس أوراق التصويت بطنجة. في ختام جلستها العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المغرب يرحب باعتماد إعلان أبوظبي. رياضيا، منافسات والدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز تدشن انطلاقة المحطة الأولى بتطوان. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
15: يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيها الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيها الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
0: وفي خبر آخر، رحب المغرب باعتماد إعلان أبوظبي باعتباره بوصلة حقيقية وخارطة طريق طموحة لعمل المجتمع الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات المقبلة، ويعكس إرادة جماعية للتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والمستجدة والمتطورة في إطار من التعاون والمسؤولية المشتركة. و شكل إعلان أبوظبي الذي اعتمده المجتمع الدولي منذ الجلسة الافتتاحية باعتباره المخرج السياسي والاستراتيجي الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، شكل إطارا للتعاون الدولي في مجالي العدالة وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا تضمن 18 مادة و67 فقرة وإطارا واحدا للعمل الجماعي المشترك، بما يوفر مرجعية دولية لتسريع العمل في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. هذا واختتمت أشغال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بموافقة أكثر من 60 دولة على اتخاذ إجراءات محددة بإطار زمني لتعزيز استجابات العدالة الجنائية وتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة وتحسين التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العالمية المرتبطة بالجريمة، وجرى في هذا الصدد تقديم 61 تعهدا ضمن المبادرة، منها 58 تعهدا من الدول الأعضاء وثلاث تعهدات من منظمات حكومية دولية، حيث يمثل كل تعهد التزاما محددا ومقيدا بإطار زمني لدعم تنفيذ إعلان أبوظبي حتى عام 2031. وستتولى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية متابعة تنفيذ التعهدات ورصد التقدم المحرز بشأنها، على أن يتم نشر كافة التعهدات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وعلى صعيد آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة عقدت أشغال والدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
1: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية. دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
2: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع، خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
1: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية، على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
0: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز والقدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماعي الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون الجنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. بتشيلي شكلت مكانة المرأة المغربية في الحياة السياسية والتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تعزيز مشاركتها في مختلف مجالات المسؤولية محور ندوة جامعية نظمت في تيموكو بتشيلي. وسلط هذا اللقاء الذي نظمته سفارة المغرب في سانتياغو والمركزية الثقافية محمد السادس لحوار الحضارات بالتعاون مع جامعة لا فرونتيرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وتشيلي، سلط الضوء على مساهمة النساء في المجالات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية، فضلا عن الجسور القائمة بين مختلف فضاءات العمل هذه. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة مورييليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. وتتميز المشاركة المغربية ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة، وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي، إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهورية المكسيكية التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. بالسنغال، شكلت الرهانات المرتبطة بالأمن القانونية لعالمي الأعمال وحماية المستثمرين المغاربة والسنغاليين، شكلت محور نقاش نظم بدكار بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالبلد. هذا اللقاء الذي نظم بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة لدكار ومكتب محاماة تحت شعار الاستثمار في السنغال الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا ورهاناتي المحتوى المحلي، شكل مناسبة لتبادل الآراء حول مناخ الأعمال وشروط الاستثمار في السنغال وسبل تعزيز أكثر لأوجه التآزر بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. في شأن الشرق أوسطي، بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وكالة الأنباء السعودية أفادت أنه جرى خلال الاتصال جرى استعراض الشراكة الاستراتيجية الدفاعية السعودية الأمريكية وبحث تنسيق جهود البلدين الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أخيرا، في الميدان الرياضي، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
4: كان هاد التظاهرة كدوز في نجمة وحدة وأربعة النجوم، هاد العام تبارك الله زادوا 1 نجمة بالنسبة لأونيتوار رجعت 2 إطوال. إيوا، وكنتمنوا فوز المغاربة إن شاء الله.
3: ومنذ انطلاقته أضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
16: مستمعينا، مرحبا بكم في الجولة الإفريقية لهذا اليوم من تقديم إكرام جعفري، وإلى أبرز العناوين. حكومة زامبيا تعلن تفشي الكوليرا بعد تسجيل 304 حالات و11 وفاة. في مدغشقر، صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 155 مليون دولار ويدعو إلى تسريع الإصلاحات. جنوب إفريقيا، أحزاب تدعو إلى إصلاح شامل لمنظومة العدالة لمعالجة الاكتظاظ في السجون. مرحبا بكم من جديد. الحكومة الزامبية تعلن رسميا تفشي وباء كوليرا بعد تسجيل 304 حالات وفاة مشتبه فيها، من بينها 62 حالة مؤكدة مخبريا و11 وفاة في 7 أقاليم تابعة لخمس محافظات وفق ما أعلن عنه وزير الصحة. وتم رصد أول حالة في التفشي الحالي يوم 13 غشت بعد تأكيد وجود بكتيريا لدى مريض وأدخل إلى المؤسسة الصحية في لوكاسا. هذا وقد شهدت زامبيا خلال الفترة 2023 و2024 أخطر موجة كوليرا في تاريخها، حيث تم تسجيل أكثر من 23 ألف حالة وأكثر من 730 وفاة ترتكز معظمها في إقليم لوساكا. ونواصل جولتنا الإفريقية بمدغشقر، حيث وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف تمويل بقيمة 155 مليون دولار لفائدة مدغشقر، وذلك عقب استكمال المراجعتين الثالثة والرابعة المدمجتين للبرنامجين المدعومين من قبل التسهيل الائتماني والتسهيل من أجل الصمود والاستدامة. وفي الختام، عدة أحزاب سياسية في جنوب إفريقيا تدعو إلى إصلاح شامل لمنظومة العدالة الجنائية بهدف معالجة الاكتظاظ في السجون وتراكم القضايا القضائية، باعتبارهما عاملان يساهمان في تجنيد أفراد جدد من قبل العصابات داخل السجون. وأقر المفوض الوطني لخدمات الإصلاحيات أمام لجنة مادالاغانغا بأن السجون تحولت إلى أماكن تقوم فيها العصابات بتجنيد أعضاء جدد وتكوين قادة مستقبلين للجريمة المنظمة. وكان التقرير صادر عن لجنة جالي التي أنشئت سنة 2001 قد سلطت الضوء في وقت سابق عن اختلالات هيكلية وعمليات فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان داخل السجون جنوب إفريقيا. إلى هنا نصل إلى نهاية النشرة الإفريقية، إلى اللقاء.
11: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: 13 هو عدد السجناء السابقين التابعين لعملة المحمدية بجماعة بني خلف المستفيدين من تجهيزات مخصصة لإحداث مشاريع مدرة للدخل بمبادرة بمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وبشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية. هذه الخطوة تندرج في إطار اتفاقية شراكة أبرمت سنة 2023 بين الطرفين.
18: عدد المستفيدين هو 13 مستفيد من المشاريع الفرضية مديرية للدخل، اللي تنبغي نأكدوا عليه بأن عملية المصاحبة كانت مصاحبة قبلية في إطار المحاور التي تشتغل عليها المؤسسة في إطار برنامج حياتي لكل مستفيد، سواء على المستوى الاجتماعي، المستوى الإداري القضائي، ثم المستوى الصحي. كذلك أن المشاريع اخترت واحد دراسة الجدوى من طرف الوكالة الوطنية للإنعاش الغير والكفاءات بهدف ضمان استمرارية ديالها، وكذلك ضمان مواكبة نزلاء المؤسسات السجلية المفرج عنهم بما يستجيب لحازيات سوق الشغل.
17: وتهدف المشاريع المدرة للدخل إلى دعم العمل الحر ومحاربة الفقر والهشاشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسجناء السابقين.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
11: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو.
11: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة في قضية اختلاس أوراق التصويت بطنجة. في ختام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المغرب يرحب باعتماد إعلان أبوظبي. رياضيا، منافسات والدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز تدشن انطلاقة المحطة الأولى بتطوان. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
15: يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك، فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيها الأول، والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيها الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
0: وفي خبر آخر، رحب المغرب باعتماد إعلان أبوظبي باعتباره بوصلة حقيقية وخارطة طريق طموحة لعمل المجتمع الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات المقبلة، ويعكس إرادة جماعية للتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والمستجدة والمتطورة في إطار من التعاون والمسؤولية المشتركة. و شكل إعلان أبوظبي الذي اعتمده المجتمع الدولي منذ الجلسة الافتتاحية باعتباره المخرج السياسي والاستراتيجي الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، شكل إطارا للتعاون الدولي في مجالي العدالة وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا تضمن 18 مادة و67 فقرة وإطارا واحدا للعمل الجماعي المشترك، بما يوفر مرجعية دولية لتسريع العمل في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. هذا واختتمت أشغال مؤتمر الأممية المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بموافقة أكثر من 60 دولة على اتخاذ إجراءات محددة بإطار زمني لتعزيز استجابات العدالة الجنائية وتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة وتحسين التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العالمية المرتبطة بالجريمة. وجرى في هذا الصدد تقديم 61 تعهدا ضمن المبادرة، منها 58 تعهدا من الدول الأعضاء وثلاث تعهدات من منظمات حكومية دولية، حيث يمثل كل تعهد التزاما محددا ومقيدا بإطار زمني لدعم تنفيذ إعلان أبوظبي حتى عام 2031. وستتولى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية متابعة تنفيذ التعهدات ورصد التقدم المحرز بشأنها، على أن يتم نشر كافة التعهدات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وعلى صعيد آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة عقدت أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
1: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر، إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
2: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع، خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
1: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية، على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
0: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز والقدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون الجنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة، بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. بتشيلي شكلت مكانة المرأة المغربية في الحياة السياسية والتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تعزيز مشاركتها في مختلف مجالات المسؤولية محور ندوة جامعية نظمت في تيموكو بتشيلي. وسلط هذا اللقاء الذي نظمته سفارة المغرب في سانتياغو والمركز الثقافي محمد السادس لحوار الحضارات بالتعاون مع جامعة لا فرونتيرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وتشيلي، سلط الضوء على مساهمة النساء في المجالات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية، فضلا عن الجسور القائمة بين مختلف فضاءات العمل هذه. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرفنا في فعاليات الدورة الخامسة للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة مورييليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. وتتميز المشاركة المغربية ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة، وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي، إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهورية المكسيكية التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. بالسنغال، شكلت الرهانات المرتبطة بالأمن القانوني لعالمي الأعمال وحماية المستثمرين المغاربة والسنغاليين شكلت محور نقاش نظم بدكار بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالبلد. هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة لدكار ومكتب محاماة تحت شعار الاستثمار في السنغال الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا ورهاناتي المحتوى المحلي، شكل مناسبة لتبادل الآراء حول مناخ الأعمال وشروط الاستثمار في السنغال وسبل تعزيز أكثر لأوجه التآزر بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. في الشأن الشرق أوسطي، بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وكالة الأنباء السعودية أفادت أنه جرى خلال الاتصال جرى استعراض الشراكة الاستراتيجية الدفاعية السعودية الأمريكية وبحث تنسيق جهود البلدين الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أخيرا في الميدان الرياضي، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
4: كان هاد التظاهرة كدوز في نجمة وحدة و4 النجوم، هاد العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار رجعت دوزيتوال. ايوا، وكنتمنوا فوز المغاربة ان شاء الله.
3: ومنذ انطلاقته اضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم. هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما أفرق.
5: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
19: احتفاء بالمتفوقين في حفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية، نظم المجلس العلمي المحلي لإقليم شيشاوة حفلا دينيا بمناسبة ذكر المولد النبوي الشريف. الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالناشئة المستفيدة من برامج تحفيظ القرآن الكريم وتشجيعها على مواصلة حفظ كتاب الله والاستفادة من برامج التأطير الديني خلال العطل المدرسية، إلى جانب التعريف بالسيرة النبوية وتعزيز الاهتمام بها.
20: يأتي هذا الحفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وتنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية لمولانا أمير المؤمنين الموجهة للسادة العلماء في الاحتفاء بمرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتفاء والعناية بسيرة جدي مولانا أمير المؤمنين جده المصطفى الكريم.
19: شملت فقرات التكريم 16 مركزا نموذجيا لتحفيظ القرآن الكريم موزعة على تراب الإقليم، مع تنويه خاص بمركز الإمام مالك بشيشاوة، إلى جانب متفوق عن كل مركز خلال الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم برسم سنة 2026.
21: احنا كان يعني كان ندرسوا لوليدات القرآن الكريم طيلة هاد العطلة بالطريقة التقليدية في اللوح وبالطريقة المغربية، ومعظم التلاميذ في هذا الكتاب الذي أشرف عليه هما تلاميذ يدرسون في المدارس العمومية، لكن في الدورة الصيفية كنستغلوها باش تيجيو وتيقراو الحمد لله ما تيسر.
19: في المسابقة الإقليمية حول السيرة النبوية التي تناولت موضوع أخلاق ومعجزات وخصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عادت المرتبة الأولى لأسيا بن حسن، فيما حصل عبد الله صبري على المرتبة الثانية.
22: من هذا المنبر أتقدم بالشكر الجزيل على هذه المبادرة الطيبة التي تحث على العناية بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره القدوة الأسمى لهذه الأمة.
19: برنامج الحفل يتضمن محاضرة علمية بعنوان الرسالة المحمدية رحمة عالمية وقيم إنسانية، إلى جانب تلاوة جماعية للقرآن الكريم ووصلات إنشادية وأمداح نبوية، فضلا عن تكريم عدد من الشخصيات العلمية والمحسنة تقديرا لإسهاماتها في خدمة القرآن الكريم والسيرة النبوية.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
5: ماب راديو،
11: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
23: بارب، عرب بارب، arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
5: إذاعة
23: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما برادو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
6: نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة في قضية اختلاس أوراق التصويت بطنجة. في ختام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المغرب يرحب باعتماد إعلان أبوظبي. رياضيا، منافسات والدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز تدشن انطلاقة المحطة الأولى بتطوان. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة

0: بلاغ الوكيل العام للملك، فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيه الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبة بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيه الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
1: وفي خبر آخر، رحب المغرب باعتماد إعلان أبوظبي باعتباره بوصلة حقيقية وخارطة طريق طموحة لعملية المجتمع الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات المقبلة، ويعكس إرادة جماعية للتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والمستجدة والمتطورة في إطار من التعاون والمسؤولية المشتركة. و شكل إعلان أبوظبي الذي اعتمده المجتمع الدولي منذ الجلسة الافتتاحية باعتباره المخرج السياسي والاستراتيجي الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، شكل إطارا للتعاون الدولي في مجالي العدالة وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا تضمن 18 مادة و67 فقرة وإطارا واحدا للعملية الجماعية المشتركة، بما يوفر مرجعية دولية لتسريع العمل في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. هذا واختتمت أشغال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بموافقة أكثر من 60 دولة على اتخاذ إجراءات محددة بإطار زمني لتعزيز استجابات العدالة الجنائية وتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة وتحسين التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العالمية المرتبطة بالجريمة. وجرى في هذا الصدد تقديم 61 تعهدا ضمن المبادرة، منها 58 تعهدا من الدول الأعضاء وثلاث تعهدات من منظمات حكومية دولية، حيث يمثل كل تعهد التزاما محددا ومقيدا بإطار زمني لدعم تنفيذ إعلان أبوظبي حتى عام 2031. وستتولى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية متابعة تنفيذ التعهدات ورصد التقدم المحرز بشأنها، على أن يتم نشر كافة التعهدات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وعلى صعيد آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة عقدت أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
2: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 30 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي وم

0: مكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
1: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
0: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
2: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز والقدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت اشغاله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون الجنوب جنوب ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. بتشيليا شكلت مكانة المرأة المغربية في الحياة السياسية والتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تعزيز مشاركتها في مختلف مجالات المسؤولية محور ندوة جامعية نظمت في تيموكو بتشيليا. وسلط هذا اللقاء الذي نظمته سفارة المغرب في سانتياغو والمركزية الثقافية محمد السادس لحوار الحضارات بالتعاون مع جامعة لا فرونتيرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وتشيليا، سلط الضوء على مساهمة النساء في المجالات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية فضلا عن الجسور القائمة بين مختلف فضاءات العمل هذه. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة مورييليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. وتتميز المشاركة المغربية ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة، وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهورية المكسيكية التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. بالسنغال شكلت الرهانات المرتبطة بالأمن القانوني لعالمي الأعمال وحماية المستثمرين المغاربة والسنغاليين شكلت محور نقاش نظم بدكار بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالبلد. هذا اللقاء الذي نظم بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة لدكار ومكتب محاماة تحت شعار الاستثمار في السنغال الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا ورهانات المحتوى المحلي، شكل مناسبة لتبادل الآراء حول مناخ الأعمال وشروط الاستثمار في السنغال وسبل تعزيز أكثر لأوجه التآزر بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. في الشأن الشرق أوسطي بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وكالة الأنباء السعودية أفادت أنه جرى خلال الاتصال جرى استعراض الشراكة الاستراتيجية الدفاعية السعودية الأمريكية وبحث تنسيق جهود البلدين الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أخيرا في الميدان الرياضي، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
4: كان هاد التظاهرة كدوز في نجمة وحدة وأربعة النجوم، هاد العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار جعد دوزيتوار. إيوا، وكنتمنوا فوز المغاربة إن شاء الله.
3: ومنذ انطلاقته أضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
2: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. جميل أن العالم اليوم كيحتفل باليوم الدولي للا عنف، وهي قيمة إنسانية عظيمة ونبيلة، لأن عندها علاقة بطريقة تعامل الأفراد فيما بينهم وبطبيعة العلاقات اللي كتنشأ داخل الأسرة والمدرسة والجامعة ومكان العمل وفي الفضاء العام. ما كيهمش السياق والظروف اللي جا فيه هذا الاحتفال، لكن اللي كيهم هو أنه كيحمل رسالة إنسانية عميقة جدا، مفادها القضاء على العنف بكل الطرق الممكنة، خاصة من خلال التعليم والتوعية العامة وترسيخ ثقافة السلم والتسامح والتفاهم. فلا عنف ماشي فقط غياب الاعتداء الجسدي، وإنما هو مجموعة واسعة من السلوكيات اللي خاصنا كأفراد نتحلوا بها، وهي كتقوم على ضبط الانفعالات والحوار والتفاهم والقدرة على إدارة الاختلاف، حتى يصبح لا عنف ثقافة اجتماعية وسلوك يومي. والسلوك الاجتماعي مهم لكونه كيعكس الطريقة اللي كيتفاعل بها الفرد مع الآخرين ومع القواعد ومع القيم السائدة في المجتمع. فالإنسان كيعيش في محيط التربيه باستمرار، فيه الأسرة والمدرسة والأصدقاء وشبكة التواصل الاجتماعي. لذلك السلوك العنيف أو العدواني كيكون في بعض الحالات نتيجة تعلم أنماط معينة من التعامل، كما يمكن للسلوك المتسامح والتعاوني ينتقل بدوره من فرد لآخر ومن جيل لآخر. والأسرة كتعد المجال الأول اللي تتكون فيها أساليب التواصل وحل الخلافات، ومن اللي كتقوم العلاقات الأسرية على الحوار والاستماع المتبادل، كيكون أفرادها متصالحين مع نفسهم، وكتكون عند الأبناء تدريجيا القدرة على التعبير على الغضب والفرح والاحتياجات بطريقة غير مؤذية. أما ملي كيصبح الصراخ أو الإهانة أو العنف وسيلة معتادة لحل المشاكل، كيتعلموا الأبناء أن القوة هي الطريقة الطبيعية والأكثر نجاعة للتعامل مع الاختلاف وحل المشاكل والتعبير على الغضب. لذلك الوقاية من العنف كتبدأ بدرجة كبيرة من البيئة الأسرية من خلال التربية على الحوار ورسم حدود واضحة بين الأم والأب والكبير والصغير. ودائما وأبدا غنرجع للمؤسسة التعليمية لأنها كتعلم وكتربي على قيم ممكن ما يتمش استيعابها بشكل جيد عند الطفل في البيت، لذلك عندها وظيفة أساسية في بناء السلوك اللا عنفي وفي غرس الأساليب الناجعة للتربية والاستقامة والسلام النفسي من خلال الدروس والعبر اللي عندها تأثير في التنشئة الاجتماعية واكتساب مهارات التواصل بهدوء وحكمة، ومن خلال أيضا تعامل مع ظواهر بحال التنمر والإقصاء الاجتماعي والسخرية من الآخرين والعنف اللفظي بشكل جيد واحترافي. فهذه التربية أكيد كتخلي آثار نفسية واجتماعية عميقة عند التلاميذ حتى كيكبروا، وكتساهم في خلق بيئة كيسودها الأمان والثقة. ومن الجوانب المهمة كذلك العلاقة بين لا عنف والقدرة على إدارة الغضب، فالغضب في حد ذاته انفعال إنساني طبيعي ولا يمثل مشكلة أساسية كبيرة، وإنما المشكلة كتكون في الطريقة اللي كيتم التعبير بها عليه ملي كيتحول للسب أو تهديد أو الاعتداء، بينما يمكن الفرد يعبر على الاستياء دياله من خلال الحوار أو الانسحاب المؤقت من الموقف أو طلب المساعدة أو إعادة مناقشة المشكلة في وقت كيكون ملائم أكثر. لذلك حتى تعزيز مهارات الذكاء العاطفي والتواصل غير العنيف يمكن يساهموا في الحد من السلوكيات العدوانية. والفضاء الرقمي أيضا أصبح جزء أساسي من الحياة الاجتماعية، وهذه حقيقة، وهو اللي يجعل مفهوم لا عنف كيمتد لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال الإساءة اللفظية والتنمر ونشر الشائعات والتشهير والتحريض على الكراهية والتمييز، وهذه كلها أشكال من السلوك العنيف المؤذي حتى ولو أنه ماشي اعتداء جسدي مباشر. وكيطرح هذا الواقع تحدي جديد كيتمثل في ضرورة بناء أخلاقيات للتواصل الرقمي كتقوم على احترام الخصوصية والتحقق من المعلومات وتجنب الإهانة والوعي بعواقب الكلمات والصور اللي كيتم نشرها. فكم من شاب أو شابة انتحروا بسبب العنف الرقمي لأنهم ما استحملوش. من جانب آخر، نشر ثقافة لا عنف هي ثقافة فيها سلم وتفاهم وتفهم، وماشي كتعني إلغاء الاختلاف أو مطالبة الأفراد بالتخلي على مواقفهم وأراءهم بالغضب والعنف. فالأسرة الصحية هي اللي كتسمح بتعدد الآراء ووجهات النظر مع وجود قواعد كتحكم التعبير عليها في حدود المعقول، وكيصبح الحوار وسيلة أساسية من اللي كيكون الاختلاف حاضر لأنه كيسمح للأفراد بفهم مواقف بعضهم البعض والبحث على حلول مشتركة والتقليل من احتمالات تحول الخلاف إلى صراع عنيف وربما قطيعة. فبناء مجتمع أقل عنف كيبدأ من أسرة كتستبعد استعمال العنف حل مشاكلها، وأيضا من المؤسسات التعليمية اللي كتبان فيها مظاهر العنف بين التلاميذ لأنهم كيحملوه معهم من البيت، وخاص المربيين يبحثوا على طرق كيفاش يحاربوه لأنهم كيتقسموا المسؤولية مع أولياء الأمور. وأيضا كيحتاج لمساهمة المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية اللي عندهم تأثير إيجابي على الناشئة وإمكانيات للاهتمام بالوقاية من العنف من خلال التربية على المواطنة وتعزيز الثقة وتشجيع التعاون وتوفير أيضا آليات فعالة لمعالجة الخلافات. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو
9: ماب راديو.
10: نشرة الأخبار على ماب راديو.
11: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام نيابتها العامة في قضية اختلاس أوراق التصويت بطنجة. في ختام جلستها العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المغرب يرحب باعتماد إعلان أبوظبي. رياضيا، منافسات والدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز تدشن انطلاقة المحطة الأولى بتطوان. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
9: يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيه الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيه الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
11: وفي خبر آخر، رحب المغرب باعتماد إعلان أبوظبي باعتباره بوصلة حقيقية وخارطة طريق طموحة لعمل المجتمع الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات المقبلة، ويعكس إرادة جماعية للتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والمستجدة والمتطورة في إطار من التعاون والمسؤولية المشتركة. و شكل إعلان أبوظبي الذي اعتمده المجتمع الدولي منذ الجلسة الافتتاحية باعتباره المخرج السياسي والاستراتيجية الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، شكل إطارا للتعاون الدولي في مجالي العدالة وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا تضمن 18 مادة و67 فقرة وإطارا واحدا للعمل الجماعي المشترك، بما يوفر مرجعية دولية لتسريع العمل في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. هذا واختتمت أشغال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بموافقة أكثر من 60 دولة على اتخاذ إجراءات محددة بإطار زمني لتعزيز استجابات العدالة الجنائية وتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة وتحسين التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العالمية المرتبطة بالجريمة. وجرى في هذا الصدد تقديم 61 تعهدا ضمن المبادرة، منها 58 تعهدا من الدول الأعضاء وثلاث تعهدات من منظمات حكومية دولية، حيث يمثل كل تعهد التزاما محددا ومقيدا بإطار زمني لدعم تنفيذ إعلان أبوظبي حتى عام 2031. وستتولى لجنة منع الجريمة والعدالة الذاتية الجنائية متابعة تنفيذية تعهدات ورصدية التقدم المحرز بشأنها على أن يتم نشر كافة التعهدات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وعلى صعيد آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة عقدت أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
0: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
1: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع، خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
0: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
11: وفي هذا الصدد، جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز والقدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون الجنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. بتشيليا شكلت مكانة المرأة المغربية في الحياة السياسية والتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تعزيز مشاركتها في مختلف مجالات المسؤولية محور ندوة جامعية نظمت في تيموكو بتشيليا. وسلط هذا اللقاء الذي نظمته سفارة المغرب في سانتياغو والمركز الثقافي محمد السادس لحوار الحضارات بالتعاون مع جامعة لا فرونتيرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وتشيليا، سلط الضوء على مساهمة النساء في المجالات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية فضلا عن الجسور القائمة بين مختلف فضاءات العمل هذه. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة مورييليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. وتتميز المشاركة المغربية ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة، وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهورية المكسيكية التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. بالسنغال شكلت الرهانات المرتبطة بالأمنية القانونية لعالمي الأعمال وحماية المستثمرين المغاربة والسنغاليين شكلت محور نقاش نظم بدكار بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالبلد. هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة لدكار ومكتب محاماة تحت شعار الاستثمار في السنغال الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا ورهاناتي المحتوى المحلي شكل مناسبة لتبادل الآراء حول مناخ الأعمال وشروط الاستثمار في السنغال وسبل تعزيز أكثر لأوجه التآزر بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. في شأن الشرق أوسطي بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وكالة الأنباء السعودية أفادت أنه جرى خلال الاتصال جرى استعراض الشراكة الاستراتيجية الدفاعية السعودية الأمريكية وبحث تنسيق جهود البلدين الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أخيرا في الميدان الرياضي وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلقت بمدينة تطوان منافسات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
4: كان هاد التظاهرة كدوز في نجمة وحدة وأربعة النجوم. هاد العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار رجعت دوز إيطوال. إيوا وكنتمنوا فوز المغاربة إن شاء الله.
3: ومنذ انطلاقته أضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
11: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
8: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
12: أهلا بكم مستمعين، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية وإلى العناوين. إبقاء بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يشكل نقطة توازن نقدي في بيئة عالمية غير مستقرة. زامبيا تبدأ مباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج اقتصادي جديد. انطلاق العمل بمشروع إنشاء منطقة صناعية هي الأكبر من نوعها على الصعيد القاري بموريتانيا. أهلا بكم من جديد. مركز أبحاث التجاري جلوبال ريزيرتش أكد أن إبقاء بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% يشكل نقطة توازن نقدي في ظل بيئة عالمية غير مستقرة تتسم بحالة كبيرة من عدم اليقين بشأن أسعار المنتجات الطاقية. أسماء الخياري في المتابعة.
13: ذكر المركز في مذكرته الأخيرة أن بنك المغرب يؤكد موقفه الحذر في مواجهة تضخم تم التحكم فيه حتى الآن ومخاطر جيوسياسية متزايدة، ومن وجهة نظرنا يشكل سعر الفائدة الرئيسية البالغ 2.25% نقطة توازن نقدي في ظل بيئة عالمية غير مستقرة تتسم بحالة كبيرة من عدم اليقين بشأن أسعار المنتجات الطاقية. وأضاف المصدر ذاته أن الرهان في أفق سنة 2027 يتمثل في قدرة بنك المغرب على مواصلة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في مواجهة تشديد السياسة النقدية على المستوى الدولي. وحسب خبراء التجاري جلوبال ريسيرتش فإن ثلاثة عوامل قد تقلص هوامش المناورة، ويتعلق الأمر بتقلص فوارق أسعار الفائدة الحقيقية مع كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والضغوط على الدرهم في سياق يتوقع فيه انخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 4.1% خلال سنة 2026 فضلا عن ارتفاع تكلفة فاتورة الطاقة بما يرفع العجز الجاري إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى له منذ سنة 2018.
12: وفي خبر آخر، زامبيا وصندوق النقد الدولي بدأت مباحثات بشأن برنامج جديد يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الماكرو اقتصادي واستدامة الدين مع إلاء أهمية أكبر للاستثمار والصادرات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص الشغل. وتوجد بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي برئاسة إدوارد جيمايل رئيس بعثة صندوق إلى زامبيا في لوساكا إلى غاية 10 أكتوبر لبحث السياسات الاقتصادية والهيكلية التي يمكن أن تشكل أساس البرنامج المستقبلي. وعقدت البعثة اجتماعا أوليا مع وزير المالية والتخطيط الوطني سيتومبيكو موسوكوتواني وعدد من كبار المسؤولين في وزارتها. كما ستجري البعثة مباحثات مع بنك زامبيا وهيئة الإيرادات الزامبيا ومؤسسات عمومية أخرى. وفي الختم، وزير المعادن والصناعة الموريتاني أدي ولدزين أعلن عن انطلاق العمل بمشروع إنشاء منطقة صناعية جنوب العاصمة نواكشوت تمتد على مساحة 800 هكتار وتعد الأكبر من نوعها بالقارة الإفريقية. إكرام جعفري في المتابعة.
14: الإعلان جاء خلال ترأس الوزير أشغال الجمعية العامة العادية لاتحاد الصناعة التابع لاتحاد أرباب العمل الموريتانيين، مؤكدا أن هذا المشروع الذي سيتم إنجازه بولاية ترارارزا 50 كيلومترا عن نواكشوت يأتي وعيا من الحكومة بأن الصناعة تتطلب بنية تحتية عصرية. وأوضح المسؤول الحكومي أنه يعول على هذا المشروع ليكون قاطرة تقود الصناعة التحويلية بالبلاد، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة حقق خلال الأعوام الماضية خطوات كبيرة في إصلاح وإعادة الهيكلة عبر ترسيخ دعائمه القانونية والمؤسساتية. وتجدر الإشارة أن الحكومة الموريتانية كانت قد صادقت في يناير الماضي على مرسوم قانون يقضي بإنشاء منطقة صناعية حديثة ومهيئة ومجهزة تجهيزا جيدا تبلغ مساحتها 800 هكتار جنوب نواكشوت، وتتركز فيها نسبة مهمة من النشاط الاقتصادي المحلي. وستمكن هذه المنطقة الصناعية وفق المرسوم المحدث لها من توفير إطار ملائم لإقامة أنشطة صناعية حديثة وتنافسية وتشجيع التحويل المحلي للمواد الخام الوطنية وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والنساء، فضلا عن تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة وتقليل من واردات السلع المحولة وتحسين بيئة الأعمال من خلال تنظيم أفضل للمجال الصناعي.
12: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
5: لأن الاقتصاد
15: الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
16: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو.
15: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
11: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة في قضية اختلاس أوراق التصويت بطنجة. في ختام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المغرب يرحب باعتماد إعلان أبوظبي. رياضيا، منافسات والدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز تدشن انطلاقة المحطة الأولى بتطوان. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
9: يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك، فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيها الأول، والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني، الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيها الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
11: وفي خبر آخر، رحب المغرب باعتماد إعلان أبوظبي باعتباره بوصلة حقيقية وخارطة طريق طموحة لعمل المجتمع الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات المقبلة، ويعكس إرادة جماعية للتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والمستجدة والمتطورة في إطار من التعاون والمسؤولية المشتركة. و شكل إعلان أبوظبي الذي اعتمده المجتمع الدولي منذ الجلسة الافتتاحية باعتباره المخرج السياسي والاستراتيجي الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، شكل إطارا للتعاون الدولي في مجالي العدالة وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا تضمن 18 مادة و67 فقرة وإطارا واحدا للعملية الجماعية المشتركة، بما يوفر مرجعية دولية لتسريع العمل في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. هذا واختتمت أشغال مؤتمر الأممية المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بموافقة أكثر من 60 دولة على اتخاذ إجراءات محددة بإطار زمني لتعزيز استجابات العدالة الجنائية وتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة وتحسين التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العالمية المرتبطة بالجريمة. وجرى في هذا الصدد تقديم 61 تعهدا ضمن المبادرة، منها 58 تعهدا من الدول الأعضاء وثلاث تعهدات من منظمات حكومية دولية، حيث يمثل كل تعهد التزاما محددا ومقيدا بإطار زمني لدعم تنفيذ إعلان أبوظبي حتى عام 2031. وستتولى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية متابعة تنفيذ التعهدات ورصد التقدم المحرز بشأنها، على أن يتم نشر كافة التعهدات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وعلى صعيد آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة عقدت أشغال والدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
0: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية. دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر، إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
1: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع، خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
0: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية، على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
11: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز والقدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماعي الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون الجنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة، بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. بتشيلي شكلت مكانة المرأة المغربية في الحياة السياسية والتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تعزيز مشاركتها في مختلف مجالات المسؤولية محور ندوة جامعية نظمت في تيموكو بتشيلي. وسلط هذا اللقاء الذي نظمته سفارة المغرب في سانتياغو والمركزية الثقافية محمد السادس لحوار الحضارات بالتعاون مع جامعة لا فرونتيرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وتشيلي، سلط الضوء على مساهمة النساء في المجالات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية، فضلا عن الجسور القائمة بين مختلف فضاءات العمل هذه.
2: يواصل المغرب مشاركته كضيف شرفنا في فعاليات الدورة الخامسة للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة مورييليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. وتتميز المشاركة المغربية ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة، وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي، إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهورية المكسيكية التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. بالسنغال، شكلت الرهانات المرتبطة بالأمن القانونية لعالمي الأعمال وحماية المستثمرين المغاربة والسنغاليين شكلت محور نقاش نظم بدكار بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالبلد. هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة لدكار ومكتب محاماة تحت شعار الاستثمار في السنغال الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا ورهانات المحتوى المحلي، شكل مناسبة لتبادل الآراء حول مناخ الأعمال وشروط الاستثمار في السنغال وسبل تعزيز أكثر لأوجه التآزر بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. في شأن الشرق أوسطي، بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وكالة الأنباء السعودية أفادت أنه جرى خلال الاتصال جرى استعراض الشراكة الاستراتيجية الدفاعية السعودية الأمريكية وبحث تنسيق جهود البلدين الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أخيرا في الميدان الرياضي، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
4: كان هاد التظاهرة كدوز في نجمة وحدة وأربعة النجوم، هاد العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار رجعت دوز إيطوال. إيوا كنتمنوا فوز المغاربة إن شاء الله.
3: ومنذ انطلاقته أضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
2: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
17: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
18: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
17: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
16: راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو،
17: نشرة الأخبار على ماب راديو.
11: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة في قضية اختلاس أوراق التصويت بطنجة. في ختام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المغرب يرحب باعتماد إعلان أبوظبي. رياضيا، منافسات والدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز تدشن انطلاقة المحطة الأولى بتطوان. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
9: يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك، فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيها الأول، والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، بالمشاركة في عملية وضع علامة

0: مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيها الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
1: وفي خبر آخر، رحب المغرب باعتماد إعلان أبوظبي باعتباره بوصلة حقيقية وخارطة طريق طموحة لعمل المجتمع الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات المقبلة، ويعكس إرادة جماعية للتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والمستجدة والمتطورة في إطار من التعاون والمسؤولية المشتركة. و شكل إعلان أبوظبي الذي اعتمده المجتمع الدولي منذ الجلسة الافتتاحية باعتباره المخرج السياسي والاستراتيجي الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، شكل إطارا للتعاون الدولي في مجالي العدالة وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا تضمن 18 مادة و67 فقرة وإطارا واحدا للعمل الجماعي المشترك، بما يوفر مرجعية دولية لتسريع العمل في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. هذا واختتمت أشغال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بموافقة أكثر من 60 دولة على اتخاذ إجراءات محددة بإطار زمني لتعزيز استجابات العدالة الجنائية وتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة وتحسين التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العالمية المرتبطة بالجريمة. وجرى في هذا الصدد تقديم 61 تعهدا ضمن المبادرة، منها 58 تعهدا من الدول الأعضاء وثلاث تعهدات من منظمات حكومية دولية، حيث يمثل كل تعهد التزاما محددا ومقيدا بإطار زمني لدعم تنفيذ إعلان أبوظبي حتى عام 2031. وستتولى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية متابعة تنفيذ التعهدات ورصد التقدم المحرز بشأنها، على أن يتم نشر كافة التعهدات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وعلى صعيد آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة عقدت أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
2: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
3: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع، خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية، تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
2: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية، على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
1: وفي هذا الصدد، جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساعدة

0: ساهمت في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماعي الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت اشغاله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون الجنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. بتشيليا شكلت مكانة المرأة المغربية في الحياة السياسية والتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تعزيز مشاركتها في مختلف مجالات المسؤولية محور ندوة جامعية نظمت في تيموكو بتشيليا. وسلط هذا اللقاء الذي نظمته سفارة المغرب في سانتياغو والمركزية الثقافية محمد السادس لحوار الحضارات بالتعاون مع جامعة لا فرونتيرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وتشيليا، سلط الضوء على مساهمة النساء في المجالات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية فضلا عن الجسور القائمة بين مختلف فضاءات العمل هذه. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة مورييليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجارية. وتتميز المشاركة المغربية ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة، وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهورية المكسيكية التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. بالسنغال شكلت الرهانات المرتبطة بالأمن القانوني لعالمي الأعمال وحماية المستثمرين المغاربة والسنغاليين شكلت محور نقاش نظم بدكار بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالبلد. هذا اللقاء الذي نظم بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة لدكار ومكتب محاماة تحت شعار الاستثمار في السنغال الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا ورهانات المحتوى المحلي، شكل مناسبة لتبادل الآراء حول مناخ الأعمال وشروط الاستثمار في السنغال وسبل تعزيز أكثر لأوجه التآزر بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. في الشأن الشرق أوسطي، بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وكالة الأنباء السعودية أفادت أنه جرى خلال الاتصال جرى استعراض الشراكة الاستراتيجية الدفاعية السعودية الأمريكية وبحث تنسيق جهود البلدين الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أخيرا في الميدان الرياضي، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز، موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
2: كان هاد التظاهرة كدوز في نجمة وحدة وأربعة النجوم، هاد العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار رجعت دوزيتوار. ايوا وكنتمنوا فوز المغاربة ان شاء الله.
1: ومنذ انطلاقته اضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق 1 مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى وطنيا والثالث 123 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة الدار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة وبحضور محمد أمهيديا والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسي السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبتها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم. كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 3 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة الثالث 123 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعة المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معتر والتفاصيل.
6: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Metric من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني، بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني، وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
5: والختم من العيون، حيث أعطت جامعة ابن الزهر الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، وهي مؤسسة جديدة مخصصة لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنموية للمنطقة والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفري.
7: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة، وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد سيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهاز العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
5: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة في قضية اختلاس أوراق التصويت بطنجة. في ختام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المغرب يرحب باعتماد إعلان أبوظبي. رياضيا، منافسات والدورية الملكية، المغربي للقفز على الحواجز تدشن انطلاقة المحطة الأولى بتطوان. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك، فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيها الأول، والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيها الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
2: وفي خبر آخر، رحب المغرب باعتماد إعلان أبوظبي باعتباره بوصلة حقيقية وخارطة طريق طموحة لعمل المجتمع الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات المقبلة، ويعكس إرادة جماعية للتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والمستجدة والمتطورة في إطار من التعاون والمسؤولية المشتركة. و شكل إعلان أبوظبي الذي اعتمده المجتمع والدولي منذ الجلسة الافتتاحية باعتباره المخرج السياسي والاستراتيجي الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، شكل إطارا للتعاون الدولي في مجالي العدالة وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا تضمن 18 مادة و67 فقرة وإطارا واحدا للعمل الجماعي المشترك، بما يوفر مرجعية دولية لتسريع العمل في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. هذا واختتمت أشغال مؤتمر الأممية المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بموافقة أكثر من 60 دولة على اتخاذ إجراءات محددة بإطار زمني لتعزيز استجابات العدالة الجنائية وتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة وتحسين التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العالمية المرتبطة بالجريمة. وجرى في هذا الصدد تقديم 61 تعهدا ضمن المبادرة، منها 58 تعهدا من الدول الأعضاء وثلاث تعهدات من منظمات حكومية دولية، حيث يمثل كل تعهد التزاما محددا ومقيدا بإطار زمني لدعم تنفيذ إعلان أبوظبي حتى عام 2031. وستتولى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية متابعة تنفيذ التعهدات ورصد التقدم المحرز بشأنها، على أن يتم نشر كافة التعهدات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وعلى صعيد آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة عقدت أشغال والدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
4: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
5: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع، خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
4: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية، على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
2: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز والقدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون الجنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. بتشيلي شكلت مكانة المرأة المغربية في الحياة السياسية والتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تعزيز مشاركتها في مختلف مجالات المسؤولية محور ندوة جامعية نظمت في تيموكو بتشيلي. وسلط هذا اللقاء الذي نظمته سفارة المغرب في سانتياغو والمركز الثقافي محمد السادس لحوار الحضارات بالتعاون مع جامعة لا فرونتيرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وتشيلي، سلط الضوء على مساهمة النساء في المجالات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية فضلا عن الجسور القائمة بين مختلف فضاءات العمل هذه. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرفنا في فعاليات الدورة الخامسة للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة مورييليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. وتتميز المشاركة المغربية ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة، وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي، إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهورية المكسيكية التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. بالسنغال، شكلت الرهانات المرتبطة بالأمن القانوني لعالمي الأعمال وحماية المستثمرين المغاربة والسنغاليين شكلت محور نقاش نظم بدكار بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالبلد. هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة لدكار ومكتب محاماة تحت شعار الاستثمار في السنغال الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا ورهانات المحتوى المحلي، شكل مناسبة لتبادل الآراء حول مناخ الأعمال وشروط الاستثمار في السنغال وسبل تعزيز أكثر لأوجه التآزر بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. في شأن الشرق أوسطي، بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وكالة الأنباء السعودية أفادت أنه جرى خلال الاتصال جرى استعراض الشراكة الاستراتيجية الدفاعية السعودية الأمريكية وبحث تنسيق جهود البلدين الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أخيرا في الميدان الرياضي، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
7: كان هاد التظاهرة كدوز في نجمة وحدة و4 نجوم، هاد العام تبارك الله زادوا 1 نجمة بالنسبة لأونيتوار رجعت 2 إطوال. إيوا، وكنتمنوا فوز المغاربة إن شاء الله.
6: ومنذ انطلاقته أضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
2: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: مابراديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
9: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: دعوة أممية لحماية بيانات الأرصاد الجوية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. كلفة موجة الحر في أوروبا بلغت 113 مليار أورو هذا العام. وفي الهند ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في ولاية أوتار براديش إلى 81 شخصا. دعا الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف الحكومات والجهات التنظيمية إلى حماية الطيف الترددي الراديوي المستخدم في التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر ورصد المناخ وإدارة الموارد المائية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. بحسب المنظمتين الأمميتين بمناسبة انطلاق ندوة عالمية مشتركة بالعاصمة السويسرية، فإن التدخلات الراديوية الناتجة عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية الأخرى من شأنها أن تعطل القياسات وتؤثر سلبا في دقة وتوافر البيانات اللازمة للتنبؤ بالطقس والاستعداد للأخطار البيئية. وحسب المنظمتين فإن أجهزة الاستشعار على الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس وأنظمة رصد البرق والمراقبة الهيدرولوجية تعتمد على نطاقات ترددية محددة لجمع البيانات وتبادلها، مؤكدتين أن حماية هذه الإشارات ومنع التدخلات الضارة مسألة تتعلق بالسلامة العامة ومن شأنها إنقاذ الأرواح. واصلوا نشرتنا الإيكولوجية من القارة الأوروبية. كلفة موجات الحر التي ضربت القارة سنة 2026 بلغت حوالي 113 مليار أورو، وتحملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا الدول الأكثر تضررا نحو ثلثي هذا المبلغ، ذلك بحسب تقديرات حديثة صادرة عن شركة أليانز للتأمين. تمثل هذه الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية الثلاثون حوالي 0.46% من ناتجها الإجمالي المتوقع، بحسب دراسة أجرتها أليانز تريد عن اقتصاد المناخ في 2026. تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار التكاليف المرتبطة بأضرار الكوارث وخسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية للأسر نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغداء. وقدرت أليانز تريد أن إيطاليا تتحمل العبء الأكبر بواقع 27.8 مليار أورو، تليها ألمانيا ب 25 مليار أورو، ثم فرنسا ب 20.1 مليار أورو. وتتجاوز خسائر إيطاليا خسائر ألمانيا رغم أن اقتصادها أصغر بشكل ملحوظ، إذ يصل تأثيرها على النمو إلى 1.19 نقطة مئوية مقارنة ب 0.54 نقطة في ألمانيا بحسب الدراسة دائما. ومع إضافة بلجيكا بخسائر بقيمة 9.4 مليار أورو وهولندا بخسائر بقيمة 9.2 مليار أورو، تصل حصة هذه الاقتصادات الخمسة إلى 81% من الإجمالي. في الهند، أعلنت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أوتار براديتش الشمالية إلى 81 قتيلا. بحسب الهيئة فإن كميات الأمطار المسجلة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين تجاوزت 66 مليمترا مقابل المعدل الموسمي البالغ 7.6 مليمتر، مبرزة أن هذه التساقطات الاستثنائية تسببت في تضرر أكثر من 2200 منزل وأزيد من 81 هكتارا من الأراضي الزراعية. ولاية أوتار براديتش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بنحو 240 مليون نسمة، تشهد عواصف رعدية خلال موسم الرياح الموسمية السنوية الممتد من يونيو إلى شتنبر. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية قد حذرت من تزايد حدة الظواهر الجوية القصوى بما فيها العواصف الشديدة والصواعق، وهي ظواهر يربطها الخبراء ارتفاع درجات الحرارة وتغير الأنماط المناخية. يتم نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام نيابتها العامة في قضية اختلاس أوراق التصويت بطنجة. في ختام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المغرب يرحب باعتماد إعلان أبوظبي. رياضيا، منافسات والدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز تدشن انطلاقة المحطة الأولى بتطوان. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك، فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيها الأول، والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيها الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
2: وفي خبر آخر، رحب المغرب باعتماد إعلان أبوظبي باعتباره بوصلة حقيقية وخارطة طريق طموحة لعمل المجتمع الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات المقبلة، ويعكس إرادة جماعية للتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والمستجدة والمتطورة في إطار من التعاون والمسؤولية المشتركة. و شكل إعلان أبوظبي الذي اعتمده المجتمع والدولي منذ الجلسة الافتتاحية باعتباره المخرج السياسي والاستراتيجية الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، شكل إطارا للتعاون الدولي في مجالي العدالة وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا تضمن 18 مادة و67 فقرة وإطارا واحدا للعملية الجماعية المشترك، بما يوفر مرجعية دولية لتسريع العمل في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. هذا واختتمت أشغال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بموافقة أكثر من 60 دولة على اتخاذ إجراءات محددة بإطار زمني لتعزيز استجابات العدالة الجنائية وتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة وتحسين التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العالمية المرتبطة بالجريمة. وجرى في هذا الصدد تقديم 61 تعهدا ضمن المبادرة، منها 58 تعهدا من الدول الأعضاء وثلاث تعهدات من منظمات حكومية دولية، حيث يمثل كل تعهد التزاما محددا ومقيدا بإطار زمني لدعم تنفيذ إعلان أبوظبي حتى عام 2031. وستتولى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية متابعة تنفيذ التعهدات ورصد التقدم المحرز بشأنها، على أن يتم نشر كافة التعهدات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وعلى صعيد آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة عقدت أشغال والدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
4: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
5: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع، خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
4: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية، على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
2: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز والقدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماعي الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون الجنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. بتشيلي شكلت مكانة المرأة المغربية في الحياة السياسية والتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تعزيز مشاركتها في مختلف مجالات المسؤولية محور ندوة جامعية نظمت في تيموكو بتشيلي. وسلط هذا اللقاء الذي نظمته سفارة المغرب في سانتياغو والمركزية الثقافية محمد السادس لحوار الحضارات بالتعاون مع جامعة لا فرونتيرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وتشيلي، سلط الضوء على مساهمة النساء في المجالات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية، فضلا عن الجسور القائمة بين مختلف فضاءات العمل هذه. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرفنا في فعاليات الدورة الخامسة للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة مورييليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. وتتميز المشاركة المغربية ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة، وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهورية المكسيكية التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. بالسنغال شكلت الرهانات المرتبطة بالأمنية القانونية لعالمية الأعمال وحماية المستثمرين المغاربة والسنغاليين شكلت محور نقاش نظم بدكار بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالبلد. هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة لدكار ومكتب محاماة تحت شعار الاستثمار في السنغال الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا ورهاناتي المحتوى المحلي، شكل مناسبة لتبادل الآراء حول مناخ الأعمال وشروط الاستثمار في السنغال وسبل تعزيز أكثر لأوجه التآزر بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. في شأن الشرق أوسطي، بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وكالة الأنباء السعودية أفادت أنه جرى خلال الاتصال جرى استعراض الشراكة الاستراتيجية الدفاعية السعودية الأمريكية وبحث تنسيق جهود البلدين الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أخيرا في الميدان الرياضي، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
7: كان هاد التظاهرة كدوز في نجمة وحدة و4 النجوم، هاد العام تبارك الله زادوا 1 نجمة بالنسبة لإونيتوار جعد 2 إطوال. إيوا، وكنتمنوا فوز المغاربة إن شاء الله.
6: ومنذ انطلاقته أضحى الدورية الملكية المغربية حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدورية الملكية المغربية التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
2: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية. والخبر اليقين مهاب راديو.
10: اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية إدريس الشجر أن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيدة المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية.
11: احنا في الاتحاد الاشتراكي الذين اعتبرنا دائما القضية النسائية قضية مركزية، تنعتبر ما وقع قفزة نوعية حقيقية في تطوير مجتمعنا نحو الحداثة.
10: وحضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي رقجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية مصطفى عشاب.
12: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: احتفاء بالمتفوقين في حفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية، نظم المجلس العلمي المحلي لإقليم شيشاوة حفلا دينيا بمناسبة ذكر المولد النبوي الشريف. الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالناشئة المستفيدة من برامج تحفيظ القرآن الكريم وتشجيعها على مواصلة حفظ كتاب الله والاستفادة من برامج التأطير الديني خلال العطل المدرسية، إلى جانب التعريف بالسيرة النبوية وتعزيز الاهتمام بها.
14: يأتي هذا الحفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وتنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية لمولانا أمير المؤمنين الموجهة للسادة العلماء في الاحتفاء بمرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتفاء والعناية بسيرة جدي مولانا أمير المؤمنين جده المصطفى الكريم.
13: شملت فقرات التكريم 16 مركزا نموذجيا لتحفيظ القرآن الكريم موزعة على تراب الإقليم، مع تنويه خاص بمركز الإمام مالك بشيشاوة، إلى جانب متفوق عن كل مركز خلال الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم برسم سنة 2026.
15: احنا كنا يعني كان ندرسوا لوليدات القرآن الكريم طيلة هذه العطلة بالطريقة التقليدية في اللوح وبالطريقة المغربية، ومعظم التلاميذ في هذا الكتاب الذي أشرف عليه هما تلاميذ يدرسون في المدارس العمومية، لكن في الدورة الصيفية كنستغلوها باش تيجيو وتيقرأوا الحمد لله ما تيسر.
13: في المسابقة الإقليمية حول السيرة النبوية التي تناولت موضوع أخلاق ومعجزات وخصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عادت المرتبة الأولى لأسيا بن حسن، فيما حصل عبد الله صبري على المرتبة الثانية.
16: من هذا المنبر أتقدم بالشكر الجزيل على هذه المبادرة الطيبة التي تحث على العناية بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره القدوة الأسمى لهذه الأمة.
13: برنامج الحفل يتضمن محاضرة علمية بعنوان الرسالة المحمدية رحمة عالمية وقيم إنسانية، إلى جانب تلاوة جماعية للقرآن الكريم ووصلات إنشادية وأمداح نبوية، فضلا عن تكريم عدد من الشخصيات العلمية والمحسنة تقديرا لإسهاماتها في خدمة القرآن الكريم والسيرة النبوية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
12: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس الشجر أن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيدة المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية.
11: احنا في الاتحاد الاشتراكي الذين اعتبرنا دائما القضية النسائية قضية مركزية، تنعتبر ما وقع قفزة نوعية حقيقية في تطوير مجتمعنا نحو الحداثة.
10: وحضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي رقجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مصطفى عجاب.
12: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
0: ماب راديو.
12: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة في قضية اختلاس أوراق التصويت بطنجة. في ختام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المغرب يرحب باعتماد إعلان أبوظبي. رياضيا، منافسات والدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز تدشن انطلاقة المحطة الأولى بتطوان. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك، فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيها الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بشقة

0: بها. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
1: وفي خبر آخر، رحب المغرب باعتماد إعلان أبوظبي باعتباره بوصلة حقيقية وخارطة طريق طموحة لعمل المجتمع الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات المقبلة، ويعكس إرادة جماعية للتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والمستجدة والمتطورة في إطار من التعاون والمسؤولية المشتركة. و شكل إعلان أبوظبي الذي اعتمده المجتمع الدولي منذ الجلسة الافتتاحية باعتباره المخرج السياسي والاستراتيجي الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، شكل إطارا للتعاون الدولي في مجالي العدالة وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا تضمن 18 مادة و67 فقرة وإطارا واحدا للعمل الجماعي المشترك، بما يوفر مرجعية دولية لتسريع العمل في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. هذا واختتمت أشغال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بموافقة أكثر من 60 دولة على اتخاذ إجراءات محددة بإطار زمني لتعزيز استجابات العدالة الجنائية وتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة وتحسين التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العالمية المرتبطة بالجريمة. وجرى في هذا الصدد تقديم 61 تعهدا ضمن المبادرة، منها 58 تعهدا من الدول الأعضاء وثلاث تعهدات من منظمات حكومية دولية، حيث يمثل كل تعهد التزاما محددا ومقيدا بإطار زمني لدعم تنفيذ إعلان أبوظبي حتى عام 2031. وستتولى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية متابعة تنفيذ التعهدات ورصد التقدم المحرز بشأنها، على أن يتم نشر كافة التعهدات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وعلى صعيد آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة عقدت أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
2: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
3: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع، خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
2: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية، على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
1: وفي هذا الصدد، جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماعي الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون الجنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل

0: دولية تجارب ناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. بتشيلي شكلت مكانة المرأة المغربية في الحياة السياسية والتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تعزيز مشاركتها في مختلف مجالات المسؤولية محور ندوة جامعية نظمت في تيموكو بتشيلي. وسلط هذا اللقاء الذي نظمته سفارة المغرب في سانتياغو والمركز الثقافي محمد السادس لحوار الحضارات بالتعاون مع جامعة لا فرونتيرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وتشيلي، سلط الضوء على مساهمة النساء في المجالات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية فضلا عن الجسور القائمة بين مختلف فضاءات العمل هذه. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة الخامسة للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة مورييليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. وتتميز المشاركة المغربية ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة، وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهورية المكسيكية التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. بالسنغال شكلت الرهانات المرتبطة بالأمن القانوني لعالمي الأعمال وحماية المستثمرين المغاربة والسنغاليين شكلت محور نقاش نظم بدكار بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالبلد. هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة لدكار ومكتب محاماة تحت شعار الاستثمار في السنغال الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا ورهانات المحتوى المحلي، شكل مناسبة لتبادل الآراء حول مناخ الأعمال وشروط الاستثمار في السنغال وسبل تعزيز أكثر لأوجه التآزر بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. في الشأن الشرق أوسطي، بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وكالة الأنباء السعودية أفادت أنه جرى خلال الاتصال جرى استعراض الشراكة الاستراتيجية الدفاعية السعودية الأمريكية وبحث تنسيق جهود البلدين الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أخيرا في الميدان الرياضي، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
2: كان هاد التظاهرة كدوز في نجمة وحدة و4 نجوم، هاد العام تبارك الله زادوا 1 نجمة بالنسبة لـ اونيتوار جعد دوزيتوار. إيوا وكنتمنوا فوز المغاربة إن شاء الله.
1: ومنذ انطلاقته أضحى الدورية الملكية المغربية حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدورية الملكية المغربية التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
5: أعلنت شركة جوجل عن حجب نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي جيميناي 4 أرغون عن العموم في الوقت الراهن، وإتاحته حصريا لمجموعة من خبراء الأمن السيبراني لتجنب سوء استخدامه من قبل قراصنة الأنترنت. وأوضح كبير مهندسي الذكاء الاصطناعي في جوجل كوراي كافوك أوغلو عن إتاحة قدرات رائدة بهذا المستوى بشكل آمن تتطلب اعتماد نهج تدريجي، مشيرا إلى أن الشركة ستتيح طوعا للحكومة الأمريكية الوصول المبكر إلى النموذج وجمع ملاحظات المختبرين قبل طرحه على نطاق واسع. وينسجم هذا الإطلاق الحذر مع النهج الذي اعتمدته شركة أنثروبيك المنافسة مع نموذجها كلود ميتوس بريفيو، وذلك في ظل مخاوف خبراء الأمن السيبراني من إمكانية استغلال الطرق المتطورة للذكاء الاصطناعي في اختراق المؤسسات البنكية والمستشفيات والأنظمة الحكومية. تأتي هذه الخطوة عقب توقيع كبار المسؤولين التنفيذيين بشركة التكنولوجيا اتفاقية توعية في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتعهدون فيها بمراقبة مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي والتدقيق في نماذجها الأكثر قوة قبل إطلاقها. يشار إلى أن نموذج أرغون الجديد يتميز بقدرات فائقة في معالجة المهام المعقدة في مجالات هندسة البرمجيات والأعمال المالية والقانونية والدفاع السيبراني، فضلا عن النجاعة العالية في اكتشاف الثغرات البرمجية وإصلاحها.
4: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: جولة عبر الجهات، مبادرة أطلقتها مؤسسة تمويلكم من طنجة، تسعى من خلالها المؤسسة إلى تعزيز الحوار المباشر مع منظومتها الجهوية والتعريف بشكل أفضل بآلية الضمان والتمويل التي توفرها، بما يساهم في تحقيق ملائمة أفضل بين الحلول المقترحة والاحتياجات المعبر عنها على المستوى المحلي.
6: جسور 2030 هو واحد المخطط اللي كيقدم مجموعة الحلول على الصعيد الوطني بصفة عامة، من خلال سواء الضمان، حيث أن كنوفروا الضمان للمؤسسات المالية باش نسهلوا المقاولين والشركات باش يحصلوا على تمويل. والجديد ديال جسور 2030 بأننا غنطوروا بواحد الطريقة جد مهمة الحلول ديالنا ديال التمويل المشترك، بحيث أن تمويلكم غادي تقدر تقدم الآن واحد القروض مباشرة للمقاولين والمقاولات باش نسهل عليهم الوجه الاستثمار.
1: جولة عبر الجهات ترفع شعار جسور 2030 جسور بين التمويل والمجالات الترابية. ومن بين المستجدات التي تميز هذه الدورة حرص المؤسسة على جعل كل محطة مناسبة لتثمين التزام الفاعلين الماليين من خلال إحداث جوائز أفضل الشركاء الماليين على المستوى الجهوي. الجولة بعد محطة طنجة ستتواصل في 10 جهات أخرى بالمملكة.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما براديو
7: 13 هو عدد السجناء السابقين التابعين لعملة المحمدية بجماعة بن خلف المستفيدين من تجهيزات مخصصة لإحداث مشاريع مدرة للدخل بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وبشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية. هذه الخطوة تندرج في إطار اتفاقية شراكة أبرمت سنة 2023 بين الطرفين.
8: عدد المستفيدين هو 13 مستفيد من المشاريع الفردية مديرة للدخل اللي تنبغي نأكدوا عليه بأن عملية المصاحبة كانت مصاحبة قبلية في إطار المحاور التي تشغل المؤسسة في إطار برنامج حياتي لكل مستفيد، سواء على المستوى الاجتماعي، المستوى الإداري القضائي، ثم المستوى الصحي. كذلك أن المشاريع اخترت واحد دراسة الجدوى من طرف الوكالة الوطنية للإنعاش الشغل والكفاءات بهدف ضمان استمرارية ديالها، وكذلك ضمان مواكبة نزلاء المؤسسات السجلية المفرج عنهم بما يستجيب لحازيات سوق الشغل.
7: وتهدف المشاريع المدرة للدخل إلى دعم العمل الحر ومحاربة الفقر والهشاشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسجناء السابقين.
3: ما براديو
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو،
4: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام نيابتها العامة في قضية اختلاس أوراق التصويت بطنجة. في ختام جلستها العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المغرب يرحب باعتماد إعلان أبوظبي. رياضيا، منافسات والدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز تدشن انطلاقة المحطة الأولى بتطوان. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
9: يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيها الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيه الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
0: وفي خبر آخر، رحب المغرب باعتماد إعلان أبوظبي باعتباره بوصلة حقيقية وخارطة طريق طموحة لعمل المجتمع الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات المقبلة، ويعكس إرادة جماعية للتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والمستجدة والمتطورة في إطار من التعاون والمسؤولية المشتركة. و شكل إعلان أبوظبي الذي اعتمده المجتمع الدولي منذ الجلسة الافتتاحية باعتباره المخرج السياسي والاستراتيجية الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، شكل إطارا للتعاون الدولي في مجالي العدالة وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا تضمن 18 مادة و67 فقرة وإطارا واحدا للعمل الجماعي المشترك، بما يوفر مرجعية دولية لتسريع العمل في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. هذا واختتمت أشغال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بموافقة أكثر من 60 دولة على اتخاذ إجراءات محددة بإطار زمني لتعزيز استجابات العدالة الجنائية وتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة وتحسين التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العالمية المرتبطة بالجريمة. وجرى في هذا الصدد تقديم 61 تعهدا ضمن المبادرة، منها 58 تعهدا من الدول الأعضاء وثلاث تعهدات من منظمات حكومية دولية، حيث يمثل كل تعهد التزاما محددا ومقيدا بإطار زمني لدعم تنفيذ إعلان أبوظبي حتى عام 2031. وستتولى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية متابعة تنفيذ التعهدات ورصد التقدم المحرز بشأنها، على أن يتم نشر كافة التعهدات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وعلى صعيد آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة عقدت أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
10: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
11: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية، تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
10: واجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصية بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
0: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماعي الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت اشغاله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون الجنوب جنوب ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. بتشيليا شكلت مكانة المرأة المغربية في الحياة السياسية والتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تعزيز مشاركتها في مختلف مجالات المسؤولية محور ندوة جامعية نظمت في تيموكو بتشيليا. وسلط هذا اللقاء الذي نظمته سفارة المغرب في سانتياغو والمركزية الثقافية محمد السادس لحوار الحضارات بالتعاون مع جامعة لا فرونتيرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وتشيليا، سلط الضوء على مساهمة النساء في المجالات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية فضلا عن الجسور القائمة بين مختلف فضاءات العمل هذه. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة مورييليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. وتتميز المشاركة المغربية ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة، وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهورية المكسيكية التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. بالسنغال شكلت الرهانات المرتبطة بالأمن القانوني لعالمي الأعمال وحماية المستثمرين المغاربة والسنغاليين شكلت محور نقاش نظم بدكار بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالبلد. هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة لدكار ومكتب محاماة تحت شعار الاستثمار في السنغال الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا ورهانات المحتوى المحلي، شكل مناسبة لتبادل الآراء حول مناخ الأعمال وشروط الاستثمار في السنغال وسبل تعزيز أكثر لأوجه التآزر بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. في شأن الشرق أوسطي بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وكالة الأنباء السعودية أفادت أنه جرى خلال الاتصال جرى استعراض الشراكة الاستراتيجية الدفاعية السعودية الأمريكية وبحث تنسيق جهود البلدين الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أخيرا في الميدان الرياضي، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين، تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
2: كان هاد التظاهرة كدوز في نجمة وحدة وأربعة النجوم، هاد العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار رجعت دوزيتوال. ايوا، وكنتمنوا فوز المغاربه ان شاء الله.
1: ومنذ انطلاقته اضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسه الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعه الملكيه المغربيه للفروسيه وجمعيه معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافيه الرياضيه وجوده التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
12: مستمعينا مرحبا بكم في الجولة الإفريقية لهذا اليوم من تقديم إكرام جعفري، وإلى أبرز العناوين. حكومة زامبيا تعلن تفشي الكوليرا بعد تسجيل 304 حالات و11 وفاة. في مدغشقر صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 155 مليون دولار ويدعو إلى تسريع الإصلاحات. جنوب إفريقيا أحزاب تدعو إلى إصلاح شامل لمنظومة العدالة لمعالجة الاكتظاظ في السجون. مرحبا بكم من جديد. الحكومة الزامبية تعلن رسميا تفشي وباء كوليرا بعد تسجيل 304 حالات وفاة مشتبه فيها، من بينها 62 حالة مؤكدة مخبريا و11 وفاة في 7 أقاليم تابعة لخمس محافظات، وفق ما أعلن عنه وزير الصحة. وتم رصد أول حالة في التفشي الحالي يوم 13 غشت بعد تأكيد وجود بكتيريا لدى مريض وأدخل إلى المؤسسة الصحية في لوكاسا. هذا وقد شهدت زامبيا خلال الفترة 2023 و2024 أخطر موجة كوليرا في تاريخها، حيث تم تسجيل أكثر من 23 ألف حالة وأكثر من 730 وفاة، ترتكز معظمها في إقليم لوساكا. ونواصل جولتنا الإفريقية بمدغشقر، حيث وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف تمويل بقيمة 155 مليون دولار لفائدة مدغشقر، وذلك عقب استكمال المراجعتين الثالثة والرابعة المدمجتين للبرنامجين المدعومين من قبل التسهيل الائتماني والتسهيل من أجل الصمود والاستدامة. وفي الختام، عدة أحزاب سياسية في جنوب إفريقيا تدعو إلى إصلاح شامل لمنظومة العدالة الجنائية بهدف معالجة الاكتضاض في السجون وتراكم القضايا القضائية، باعتبارهما عاملان يساهمان في تجنيد أفراد جدد من قبل العصابات داخل السجون. وأقر المفوض الوطني لخدمات الإصلاحيات أمام لجنة مادالاغانغا بأن السجون تحولت إلى أماكن تقوم فيها العصابات بتجنيد أعضاء جدد وتكوين قادة مستقبلين للجريمة المنظمة. وكان التقرير صادر عن لجنة جالي التي أنشئت سنة 2001 قد سلطت الضوء في وقت سابق عن اختلالات هيكلية وعمليات فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان داخل السجون جنوب إفريقيا. إلى هنا نصل إلى نهاية النشرة الإفريقية، إلى اللقاء.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: ماب راديو، ماب راديو، اول اذاعة اخبارية 100% في المغرب.
1: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز، موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
2: كان هذه التظاهرة كدوز في نجمة واحدة واربعة النجوم، هذا العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار جعد دوزيتوال. إيوا، كنتمنوا فوز المغاربة إن شاء الله.
1: ومنذ انطلاقته أضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو، ماب راديو،
4: نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة في قضية اختلاس أوراق التصويت بطنجة. في ختام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المغرب يرحب باعتماد إعلان أبوظبي. رياضيا، منافسات والدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز تدشن انطلاقة المحطة الأولى بتطوان. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
9: يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيه الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيها الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
0: وفي خبر آخر، رحب المغرب باعتماد إعلان أبوظبي باعتباره بوصلة حقيقية وخارطة طريق طموحة لعملية المجتمع الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات المقبلة، ويعكس إرادة جماعية للتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والمستجدة والمتطورة في إطار من التعاون والمسؤولية المشتركة. و شكل إعلان أبوظبي الذي اعتمده المجتمع الدولي منذ الجلسة الافتتاحية باعتباره المخرج السياسي والاستراتيجي الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، شكل إطارا للتعاون الدولي في مجالي العدالة وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا تضمن 18 مادة و67 فقرة وإطارا واحدا للعملية الجماعية المشتركة، بما يوفر مرجعية دولية لتسريع العمل في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. هذا واختتمت أشغال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بموافقة أكثر من 60 دولة على اتخاذ إجراءات محددة بإطار زمني لتعزيز استجابات العدالة الجنائية وتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة وتحسين التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العالمية المرتبطة بالجريمة. وجرى في هذا الصدد تقديم 61 تعهدا ضمن المبادرة، منها 58 تعهدا من الدول الأعضاء وثلاث تعهدات من منظمات حكومية دولية، حيث يمثل كل تعهد التزاما محددا ومقيدا بإطار زمني لدعم تنفيذ إعلان أبوظبي حتى عام 2031. وستتولى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية متابعة تنفيذ التعهدات ورصد التقدم المحرز بشأنها، على أن يتم نشر كافة التعهدات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وعلى صعيد آخر عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة عقدت أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
10: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
11: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية، تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
10: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
0: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز والقدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون الجنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. بتشيلي شكلت مكانة المرأة المغربية في الحياة السياسية والتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تعزيز مشاركتها في مختلف مجالات المسؤولية محور ندوة جامعية نظمت في تيموكو بتشيلي. وسلط هذا اللقاء الذي نظمته سفارة المغرب في سانتياغو والمركز الثقافي محمد السادس لحوار الحضارات بالتعاون مع جامعة لافرونتيرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وتشيلي، سلط الضوء على مساهمة النساء في المجالات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية فضلا عن الجسور القائمة بين مختلف فضاءات العمل هذه. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة مورييليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. وتتميز المشاركة المغربية ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة، وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهورية المكسيكية التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. بالسنغال شكلت الرهانات المرتبطة بالأمن القانوني لعالمي الأعمال وحماية المستثمرين المغاربة والسنغاليين شكلت محور نقاش نظم بدكار بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالبلد. هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة لدكار ومكتب محاماة تحت شعار الاستثمار في السنغال السنغال الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا ورهانات المحتوى المحلي شكل مناسبة لتبادل الآراء حول مناخ الأعمال وشروط الاستثمار في السنغال وسبل تعزيز أكثر لأوجه التآزر بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. في شأن الشرق أوسطي، بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وكالة الأنباء السعودية أفادت أنه جرى خلال الاتصال جرى استعراض الشراكة الاستراتيجية الدفاعية السعودية الأمريكية وبحث تنسيق جهود البلدين الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أخيرا في الميدان الرياضي، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
2: كان هاد التظاهرة كدوز في نجمة وحدة وأربعة النجوم، هاد العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار رجعت دوز إيطوال. إيوا وكنتمنوا فوز المغاربة إن شاء الله.
1: ومنذ انطلاقته أضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
12: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. في بدايتها يحتضن متحف إيف سان لوران بمراكش من 3 أكتوبر إلى 7 مارس 2027 معرضا جديدا بعنوان على خطى أوديت دو بيغودو، يسلط الضوء على مسار هذه الرحالة والرسامة والصحفية وعالمة الإثنولوجيا التي اختارت المغرب موطنا لها. المتحف في بلاغ له أوضح أن المعرض يكشف من خلال أكثر من 200 عمل ووثيقة تضم صورا فوتوغرافية ورسومات ومخطوطات وقطعا وأرشيفا صوتيا ومقتطفات من أفلام وثائقية وعن سيرة امرأة حرة ومغامرة. تدشن فرقة الأوركيد بني ملال برنامج التوطين المسرحي بالمركزي الثقافي بأزلال يوم السبت 3 أكتوبر بالعرض الأول لمسرحية بنت العرعار الحسناء في ساحة جامع الفناء، والمسرحية التي أعدها دراماتوروجيا وأخرجها عبد المجيد فنيش عن النص الأصلي بهجة البهوج للمؤلف عبد الإله بن هدار، استفادت من دعم وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة في إطار التوطين المسرحي لموسم 2026. وتشكل هذه الانطلاقة بالمسرحية بالمركز الثقافي أزيلال محطة أساسية في مسار توطين مسرحي لفرقة الأوركيد من خلال تقديم عمل جديد يراهن على التراث الشفهي والموسيقي المغربي. إلى الصويرة، حيث اختتمت دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت الإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار الفني في إطار موغا كونكت، الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر بمدينة الرياح. وعلى مدى 5 أيام تناول المشاركون جوانب متعددة من ممارستهم الفنية وتطورهم المهني، لا سيما الانتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتقنيات المزج والانتقال بين المقاطع والتوجيه الفني، الى جانب الترويج للموسيقى والعلاقات مع شركات الانتاج وحماية حقوق المؤلف. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي امان الله.
3: لان الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية. دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر، إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
11: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع، خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
10: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية، على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
13: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار إن هذه المشاورات شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة.
14: تناولنا مجموعة من النقاط اللي هي أساسية واللي كتهم جميع المغاربة واللي خصها تكون بارزة في البرنامج الحكومي، اللي هي أولا تشغيل خصوصا الشباب، ثانيا القدرة الشرائية، ثالثا التعليم والصحة.
13: واعتبر السيد جدار أن المغرب أمام فرصة لتحقيق مزيد من الازدهار خلال السنوات 5 المقبلة عبر الجمع بين الاهتمام بالأوراش الاجتماعية وإنجاح الاستحقاقات والمشاريع الكبرى ذات البعد الدولي، بما يعزز إشعاع المملكة ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار.
3: ماب راديو.
4: نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة في قضية اختلاس أوراق التصويت بطنجة. في ختام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المغرب يرحب باعتماد إعلان أبوظبي. رياضيا، منافسات الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز تدشن انطلاقة المحطة الأولى بتطوان. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
9: يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيها الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيه الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
0: وفي خبر آخر، رحب المغرب باعتماد

0: المتحدة 15 لمنعي الجريمة والعدالة الجنائية شكل إطارا للتعاون الدولي في مجالي العدالة وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا تضمن 18 مادة و67 فقرة وإطارا واحدا للعمل الجماعي المشترك، بما يوفر مرجعية دولية لتسريع العمل في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. هذا واختتمت أشغال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بموافقة أكثر من 60 دولة على اتخاذ إجراءات محددة بإطار زمني لتعزيز استجابات العدالة الجنائية وتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة وتحسين التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العالمية المرتبطة بالجريمة. وجرى في هذا الصدد تقديم 61 تعهدا ضمن المبادرة، منها 58 تعهدا من الدول الأعضاء وثلاث تعهدات من منظمات حكومية دولية، حيث يمثل كل تعهد التزاما محددا ومقيدا بإطار زمني لدعم تنفيذ إعلان أبوظبي حتى عام 2031. وستتولى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية متابعة تنفيذ التعهدات ورصد التقدم المحرز بشأنها، على أن يتم نشر كافة التعهدات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وعلى صعيد آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة عقدت أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
1: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
2: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع، خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
1: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية، على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
0: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز والقدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون الجنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة، بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. بتشيلي شكلت مكانة المرأة المغربية في الحياة السياسية والتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تعزيز مشاركتها في مختلف مجالات المسؤولية محور ندوة جامعية نظمت في تيموكو بتشيلي. وسلط هذا اللقاء الذي نظمته سفارة المغرب في سانتياغو والمركز الثقافي محمد السادس لحوار الحضارات ب بالتعاون مع جامعة لا فرونتيرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وتشيلية، سلط الضوء على مساهمة النساء في المجالات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية.

0: فضلا عن الجسور القائمة بين مختلف فضاءات العمل هذه. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة الخامسة للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة مورييليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. وتتميز المشاركة المغربية ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة، وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهورية المكسيكية التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. بالسنغال، شكلت الرهانات المرتبطة بالأمن القانونية لعالمي الأعمال وحماية المستثمرين المغاربة والسنغاليين شكلت محور نقاش نظم بدكار بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالبلد. هذا اللقاء الذي نظم بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة لدكار ومكتب محاماة تحت شعار الاستثمار في السنغال الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا ورهانات المحتوى المحلي، شكل مناسبة لتبادل الآراء حول مناخ الأعمال وشروط الاستثمار في السنغال وسبل تعزيز أكثر لأوجه التآزر بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. في شأن الشرق أوسطي، بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وكالة الأنباء السعودية أفادت أنه جرى خلال الاتصال جرى استعراض الشراكة الاستراتيجية الدفاعية السعودية الأمريكية وبحث تنسيق جهود البلدين الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أخيرا في الميدان الرياضي، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
2: كان هاد التظاهرة كدوز في نجمة وحدة وأربعة النجوم، هاد العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار رجعت دوز إيطوال. إيوا، وكنتمنوا فوز المغاربة إن شاء الله.
1: ومنذ انطلاقته أضحى الدورية الملكية المغربية حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدورية الملكية المغربية التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. سلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: وهي لحظة تاريخية كتبرز لنا الثقة اللي كيوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، وكتبرز لنا أيضا للدور الريادي والقيادي ديال المرأة المغربية في المشهد السياسي بالمغرب.
6: نثق فيها بأنه عندها واحد المكانة اللي غادي تطلع بين المغرب القدام، وهذا الشيء اللي بغينا.
7: هذا حدث تاريخي وسياسي مهم، كنشوفوا أن أول مغربية كتنجح تولي رئيسة ديال الحكومة.
8: هذا تتويج زعما رائع بالنسبة للمرأة المغربية. أنا كنحيي المرأة المغربية، أول مرة في كتوقع في المغرب بأنها تأخذ رئاسة رئيسة الحكومة.
9: فاطمة الزهراء منصوري إلا وصلت لديك المرتبة كنشوف باللي شي دازا خدمات عليها، كدازت نائبة برلمانية وزيرة، هادشي غادي يشجع النساء المغربيات كاملين يثقوا في القدرة ديالهم.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. وأوضح المصدر ذاته أنه تبع للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت والذي أسفر عن إيقاف 5 مشتبه فيهما. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرة التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيه الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثانية الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاصة بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن غماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن
3: إطار المرحلة الجديدة من خطة تسديد التبليغ، شهد السجن المحلي بويزكارن تنظيم هذا اليوم الدراسي لفائدة الطلبة الباحثين بهذه المؤسسة. الهدي النبوي في إصلاح النفس سبيل لتحقيق الحياة الطيبة كان موضوع اللقاء، حيث تم تقديم 3 محاضرات أطرها أعضاء بالمجلس العلمي المحلي بهدف تحسيس النزلاء بأثر الدين في الفرد وفي المجتمع، إلى جانب ورشتين تطبيقيتين لتعريف المشاركين بأساسيات البحث العلمي في السيرة النبوية، فضلا عن سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
4: نروم فيه تحقيق جملة من الأهداف أهم، وأولا الجانب الاجتماعي الإحسان التضامني الذي يحث عليه شرعنا الحنيف، ثم مسألة أخرى تمهير طلبة هؤلاء الطلبة الباحثين في وسائل وأساسيات البحث العلمي في موضوع السيرة النبوية، ثم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
5: هذا اليوم الدراسي هو من ضمن مجموعة من الأنشطة التي يتم تنظيمها داخل هذه المؤسسة مع المجلس العلمي المحلي بقلميم، والتي تستهدف مجموعة من الفئات داخل المؤسسة. وبمناسبة مرور 15 قرن على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي إطار الرسالة الموجهة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعلماء.
3: ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار حرص المجلس العلمي المحلي لقلميم على تعزيز حضوره داخل مؤسسات المحيط والمساهمة في مواكبة النزلاء من ذوي المسارات الجامعية أو التكوينات العليا من خلال المعرفة الدينية وأدوات البحث العلمي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
1: راديو.
0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة في قضية اختلاس أوراق التصويت بطنجة. في ختام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المغرب يرحب باعتماد إعلان أبوظبي. رياضيا، منافسات والدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز تدشن انطلاقة المحطة الأولى بتطوان. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
7: يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك، فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيها الأول، والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيها الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
6: وفي خبر آخر، رحب المغرب باعتماد إعلان أبوظبي باعتباره بوصلة حقيقية وخارطة طريق طموحة لعمل المجتمع الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات المقبلة، ويعكس إرادة جماعية للتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والمستجدة والمتطورة في إطار من التعاون والمسؤولية المشتركة. و شكل إعلان أبوظبي الذي اعتمده المجتمع الدولي منذ الجلسة الافتتاحية باعتباره المخرج السياسي والاستراتيجي الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، شكل إطارا للتعاون الدولي في مجالي العدالة وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا تضمن 18 مادة و67 فقرة وإطارا واحدا للعمل الجماعي المشترك، بما يوفر مرجعية دولية لتسريع العمل في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. هذا واختتمت أشغال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بموافقة أكثر من 60 دولة على اتخاذ إجراءات محددة بإطار زمني لتعزيز استجابات العدالة الجنائية وتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة وتحسين التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العالمية المرتبطة بالجريمة، وجرى في هذا الصدد تقديم 61 تعهدا ضمن المبادرة، منها 58 تعهدا من الدول الأعضاء وثلاث تعهدات من منظمات حكومية دولية، حيث يمثل كل تعهد التزاما محددا ومقيدا بإطار زمني لدعم تنفيذ إعلان أبوظبي حتى عام 2031. وستتولى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية متابعة تنفيذ التعهدات ورصد التقدم المحرز بشأنها، على أن يتم نشر كافة التعهدات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وعلى صعيد آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة عقدت أشغال والدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
2: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية. دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
8: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع، خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
2: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية، على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
6: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز والقدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماعي الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون الجنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. بتشيلي شكلت مكانة المرأة المغربية في الحياة السياسية والتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تعزيز مشاركتها في مختلف مجالات المسؤولية محور ندوة جامعية نظمت في تيموكو بتشيلي. وسلط هذا اللقاء الذي نظمته سفارة المغرب في سانتياغو والمركزية الثقافية محمد السادس لحوار الحضارات بالتعاون مع جامعة لا فرونتيرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وتشيلي، سلط الضوء على مساهمة النساء في المجالات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية، فضلا عن الجسور القائمة بين مختلف فضاءات العمل هذه. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة مورييليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. وتتميز المشاركة المغربية ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث وثقافتها المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءاتها التظاهرة، وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي، إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهورية المكسيكية التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. بالسنغال، شكلت الرهانات المرتبطة بالأمنية القانونية لعالمية الأعمال وحماية المستثمرين المغاربة والسنغاليين، شكلت محور نقاش نظم بدكار بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالبلد. هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة لدكار ومكتب محاماة تحت شعار الاستثمار في السنغال الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا ورهاناتي المحتوى المحلي، شكل مناسبة لتبادل الآراء حول مناخ الأعمال وشروط الاستثمار في السنغال وسبل تعزيز أكثر لأوجه التآزر بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. في شأن الشرق أوسطي، بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وكالة الأنباء السعودية أفادت أنه جرى خلال الاتصال جرى استعراض الشراكة الاستراتيجية الدفاعية السعودية الأمريكية وبحث تنسيق جهود البلدين الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أخيرا، في الميدان الرياضي، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
9: كان هاد التظاهرة كتدوز في نجمة وحدة وأربعة النجوم، هاد العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار رجعت دوزيتوار. ايوا، وكنتمنوا فوز المغاربه ان شاء الله.
3: ومنذ انطلاقته اضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسه الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعه الملكيه المغربيه للفروسيه وجمعيه معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافيه الرياضيه وجوده التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
6: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
10: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق 1 مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى وطنيا و323 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة دار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة وبحضور محمد أمهيديا والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم، كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 3 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة 323 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعات المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معطر والتفاصيل.
12: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
11: والختم من العيون، حيث اعطت جامعه ابن الزهره الانطلاقه البيداغوجيه للمدرسه الوطنيه للتكنولوجيات المتقدمه، وهي مؤسسه جديده مخصصه لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنمويه للمنطقه والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل اوفى معك اكرام جعفري.
13: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية التنميه للبلاد بشكل عام. واكد السيد حمينة ان احداث هذه المؤسسه يترجم التزام الجامعه باحقاق العداله المجاليه من خلال شبكه من المؤسسات الجامعيه التي تغطي المدن الرئيسيه التابعه لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعيه من الطلبه وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهة العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
11: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
10: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ماب راديو.
10: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة في قضية اختلاس أوراق التصويت بطنجة. في ختام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المغرب يرحب باعتماد إعلان أبوظبي. رياضيا، منافسات والدورية الملكية، المغربي للقفز على الحواجز تدشن انطلاقة المحطة الأولى بتطوان. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
7: يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك، فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيه الأول، والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيها الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
6: وفي خبر آخر، رحب المغرب باعتماد إعلان أبوظبي باعتباره بوصلة حقيقية وخارطة طريق طموحة لعمل المجتمع الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات المقبلة، ويعكس إرادة جماعية للتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والمستجدة والمتطورة في إطار من التعاون والمسؤولية المشتركة. وشكل إعلان أبوظبي الذي اعتمده المجتمع الدولي منذ الجلسة الافتتاحية باعتباره المخرج السياسي والاستراتيجي الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، شكل إطارا للتعاون الدولي في مجالي العدالة وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا تضمن 18 مادة و67 فقرة وإطارا واحدا للعمل الجماعي المشترك، بما يوفر مرجعية دولية لتسريع العمل في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. هذا واختتمت أشغال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بموافقة أكثر من 60 دولة على اتخاذ إجراءات محددة بإطار زمني لتعزيز استجابات العدالة الجنائية وتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة وتحسين التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العالمية المرتبطة بالجريمة. وجرى في هذا الصدد تقديم 61 تعهدا ضمن المبادرة، منها 58 تعهدا من الدول الأعضاء وثلاث تعهدات من منظمات حكومية دولية، حيث يمثل كل تعهد التزاما محددا ومقيدا بإطار زمني لدعم تنفيذ إعلان أبوظبي حتى عام 2031. وستتولى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية متابعة تنفيذ التعهدات ورصد التقدم المحرز بشأنها، على أن يتم نشر كافة التعهدات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وعلى صعيد آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة عقدت أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
2: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
8: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع، خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية، تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
2: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية، على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
6: وفي هذا الصدد، جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز والقدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون الجنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة، بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. بتشيليا شكلت مكانة المرأة المغربية في الحياة السياسية والتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تعزيز مشاركتها في مختلف مجالات المسؤولية محور ندوة جامعية نظمت في تيموكو بتشيليا. وسلط هذا اللقاء الذي نظمته سفارة المغرب في سانتياغو والمركز الثقافي محمد السادس لحوار الحضارات بتعاون مع جامعة لا فرونتيرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وتشيليا، سلط الضوء على مساهمة النساء في المجالات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية فضلا عن الجسور القائمة بين مختلف فضاءات العمل هذه. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة مورييليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. وتتميز المشاركة المغربية ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة، وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهورية المكسيكية التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. بالسنغال شكلت الرهانات المرتبطة بالأمنية القانونية لعالمي الأعمال وحماية المستثمرين المغاربة والسنغاليين شكلت محور نقاش نظم بدكار بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالبلد. هذا اللقاء الذي نظم بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة لدكار ومكتب محاماة تحت شعار الاستثمار في السنغال الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا ورهانات المحتوى المحلي، شكل مناسبة لتبادل الآراء حول مناخ الأعمال وشروط الاستثمار في السنغال وسبل تعزيز أكثر لأوجه التآزر بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. في الشأن الشرق أوسطي، بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وكالة الأنباء السعودية أفادت أنه جرى خلال الاتصال جرى استعراض الشراكة الاستراتيجية الدفاعية السعودية الأمريكية وبحث تنسيق جهود البلدين الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أخيرا في الميدان الرياضي، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
9: كان هاد التظاهرة كدوز في نجمة وحدة وأربعة النجوم، هاد العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار، رجعت دوزيتوار إيوا وكنتمنوا فوز المغاربة إن شاء الله.
3: ومنذ انطلاقته أضحى الدورية الملكية المغربية حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدورية الملكية المغربية التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
6: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
13: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: دعوة أممية لحماية بيانات الأرصاد الجوية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. كلفة موجة الحر في أوروبا بلغت 113 مليار أورو هذا العام. وفي الهند ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في ولاية أوتار براديتش إلى 81 شخصاً. دعا الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف الحكومات والجهات التنظيمية إلى حماية الطيف الترددي الراديوي المستخدم في التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر ورصد المناخ وإدارة الموارد المائية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. بحسب المنظمتين الأمميتين بمناسبة انطلاق ندوة عالمية مشتركة بالعاصمة سويسرا، فإن التدخلات الراديوية الناتجة عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية الأخرى من شأنها أن تعطل القياسات وتؤثر سلبا في دقة وتوافر البيانات اللازمة للتنبؤ بالطقس والاستعداد للأخطار البيئية. وحسب المنظمتين فإن أجهزة الاستشعار على الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس وأنظمة رصد البرق والمراقبة الهيدرولوجية تعتمد على نطاقات ترددية محددة لجمع البيانات وتبادلها، مؤكدتين أن حماية هذه الإشارات ومنع التدخلات الضارة مسألة تتعلق بالسلامة العامة ومن شأنها إنقاذ الأرواح. وصلوا نشرتنا الإيكولوجية من القارة الأوروبية. كلفة موجات الحر التي ضربت القارة سنة 2026 بلغت حوالي 113 مليار أورو، وتحملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا والدول الأكثر تضررا نحو ثلثي هذا المبلغ، ذلك بحسب تقديرات حديثة صادرة عن شركة أليانز للتأمين. تمثل هذه الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية 30 حوالي 0.46% من ناتجها الإجمالي المتوقع، بحسب دراسة أجرتها أليانز تريد عن اقتصاد المناخ في 2026. تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار التكاليف المرتبطة بأضرار الكوارث وخسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية للأسر نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغداء. وقدرت أليانز تريد أن إيطاليا تتحمل العبء الأكبر بواقع 27.8 مليار أورو، تليها ألمانيا ب 25 مليار أورو، ثم فرنسا ب 20.1 مليار أورو. وتتجاوز خسائر إيطاليا خسائر ألمانيا رغم أن اقتصادها أصغر بشكل ملحوظ، إذ يصل تأثيرها على النمو إلى 1.19 نقطة مئوية مقارنة ب 0.54 نقطة في ألمانيا بحسب الدراسة دائما. ومع إضافة بلجيكا بخسائر بقيمة 9.4 مليار أورو وهولندا بخسائر بقيمة 9.2 مليار أورو، تصل حصة هذه الاقتصادات الخمسة إلى 81% من الإجمالي. في
12: الهند أعلنت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أوتار براديتش الشمالية إلى 81 قتيلا. بحسب الهيئة فإن كمية الأمطار المسجلة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين تجاوزت 66 مليمترا مقابل المعدل الموسمي البالغ 7.6 مليمتر، مبرزة أن هذه التساقطات الاستثنائية تسببت في تضرر أكثر من 2200 منزل وأزيد من 81 هكتارا من الأراضي الزراعية. ولاية أوتار براديتش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بنحو 240 مليون نسمة تشهد عواصف رعدية خلال موسم الرياح الموسمية السنوية الممتد من يونيو إلى شتنبر. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية قد حذرت من تزايد حدة الظواهر الجوية القصوى بما فيها العواصف الشديدة والصواعق، وهي ظواهر يربطها الخبراء بارتفاع درجات الحرارة وتغير الأنماط المناخية. يتم نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو،
10: نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة في قضية اختلاس أوراق التصويت بطنجة. في ختام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المغرب يرحب باعتماد إعلان أبوظبي. رياضيا، منافسات والدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز تدشن انطلاقة المحطة الأولى بتطوان. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
7: يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيها الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيها الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
6: وفي خبر آخر، رحب المغرب باعتماد إعلان أبوظبي باعتباره بوصلة حقيقية وخارطة طريق طموحة لعمل المجتمع الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات المقبلة، ويعكس إرادة جماعية للتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والمستجدة والمتطورة في إطار من التعاون والمسؤولية المشتركة. وشكل إعلان أبوظبي الذي اعتمده المجتمع الدولي منذ الجلسة الافتتاحية باعتباره المخرج السياسي والاستراتيجية الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، شكل إطارا للتعاون الدولي في مجالي العدالة

0: محددة بإطار زمني لتعزيز استجابات العدالة الجنائية وتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة وتحسين التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العالمية المرتبطة بالجريمة. وجرى في هذا الصدد تقديم 61 تعهدا ضمن المبادرة، منها 58 تعهدا من الدول الأعضاء وثلاث تعهدات من منظمات حكومية دولية، حيث يمثل كل تعهد التزاما محددا ومقيدا بإطار زمني لدعم تنفيذ إعلان أبوظبي حتى عام 2031. وستتولى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية متابعة تنفيذ التعهدات ورصد التقدم المحرز بشأنها، على أن يتم نشر كافة التعهدات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وعلى صعيد آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة عقدت أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
1: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
2: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع، خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
1: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية، على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
0: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون الجنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. بتشيلي شكلت مكانة المرأة المغربية في الحياة السياسية والتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تعزيز مشاركتها في مختلف مجالات المسؤولية محور ندوة جامعية نظمت في تيموكو بتشيلي. وسلط هذا اللقاء الذي نظمته سفارة المغرب في سانتياغو والمركز الثقافي محمد السادس لحوار الحضارات بالتعاون مع جامعة لا فرونتيرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وتشيلي، سلط الضوء على مساهمة النساء في المجالات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية، فضلا عن الجسور القائمة بين مختلف فضاءات العمل هذه. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة مورييليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. وتتميز المشاركة المغربية ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات

0: الساعات يتظاهر، وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي، إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهورية المكسيكية التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. بالسنغال، شكلت الرهانات المرتبطة بالأمن القانوني لعالمي الأعمال وحماية المستثمرين المغاربة والسنغاليين، شكلت محور نقاش نظم بدكار بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالبلد. هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة لدكار ومكتب محاماة تحت شعار الاستثمار في السنغال، الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا ورهاناتي المحتوى المحلي، شكل مناسبة لتبادل الآراء حول مناخ الأعمال وشروط الاستثمار في السنغال وسبل تعزيز أكثر لأوجه التآزر بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. في شأن الشرق أوسطي، بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وكالة الأنباء السعودية أفادت أنه جرى خلال الاتصال جرى استعراض الشراكة الاستراتيجية الدفاعية السعودية الأمريكية وبحث تنسيق جهود البلدين الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أخيرا في الميدان الرياضي، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
2: كان هاد التظاهرة كدوز في نجمة وحدة وأربعة النجوم، هاد العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار رجعت دوزيتوار. ايوا، وكنتمنوا فوز المغاربة ان شاء الله.
1: ومنذ انطلاقته اضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. جميل أن العالم اليوم كيحتفل باليوم الدولي للا عنف، وهي قيمة إنسانية عظيمة ونبيلة، لأن عندها علاقة بطريقة تعامل الأفراد فيما بينهم وبطبيعة العلاقات اللي كتنشأ داخل الأسرة والمدرسة والجامعة ومكان العمل وفي الفضاء العام. ما كيهمش السياق والظروف اللي جا فيه هذا الاحتفال، لكن اللي كيهم هو أنه كيحمل رسالة إنسانية عميقة جدا، مفادها القضاء على العنف بكل الطرق الممكنة، خاصة من خلال التعليم والتوعية العامة وترسيخ ثقافة السلم والتسامح والتفاهم. فلا عنف ماشي فقط غياب الاعتداء الجسدي، وإنما هو مجموعة واسعة من السلوكيات اللي خاصنا كأفراد نتحلو بها، وهي كتقوم على ضبط الانفعالات والحوار والتفاهم والقدرة على إدارة الاختلاف، حتى يصبح لا عنف ثقافة اجتماعية وسلوك يومي. والسلوك الاجتماعي مهم لكونه كيعكس الطريقة اللي كيتفاعل بها الفرد مع الآخرين ومع القواعد ومع القيم السائدة في المجتمع. فالإنسان كيعيش في محيط كيتأثر تربيه باستمرار، فيه الأسرة والمدرسة والأصدقاء وشبكة التواصل الاجتماعي. لذلك السلوك العنيف أو العدواني كيكون في بعض الحالات نتيجة تعلم أنماط معينة من التعامل، كما يمكن للسلوك المتسامح والتعاوني ينتقل بدوره من فرد لآخر ومن جيل لآخر. والأسرة كتعد المجال الأول اللي تتكون فيها أساليب التواصل وحل الخلافات، ومن اللي كتقوم العلاقات الأسرية على الحوار والاستماع المتبادل، كيكون أفرادها متصالحين مع نفسهم، وكتكون عند الأبناء تدريجيا القدرة على التعبير على الغضب والفرح والاحتياجات بطريقة غير مؤدية. أما من اللي كيصبح الصراخ أو الإهانة أو العنف وسيلة معتادة لحل المشاكل، كيتعلموا الأبناء أن القوة هي الطريقة الطبيعية والأكثر نجاعة للتعامل مع الاختلاف وحل المشاكل والتعبير على الغضب. لذلك الوقاية من العنف كتبدأ بدرجة كبيرة من البيئة الأسرية، من خلال التربية على الحوار ورسم حدود واضحة بين الأم والأب والكبير والصغير. ودائما وأبدا غنرجعوا للمؤسسة التعليمية، لأنها كتعلم وكتربي على قيم ممكن ما يتمش استيعابها بشكل جيد عند الطفل في البيت. لذلك عندها وظيفة أساسية في بناء السلوك اللا عنفي وفي غرس الأساليب الناجعة للتربية والاستقامة والسلام النفسي، من خلال الدروس والعبر اللي عندها تأثير في التنشئة الاجتماعية، واكتساب مهارات التواصل بهدوء وحكمة، ومن خلال أيضا تعامل مع ظواهر بحال التنمر والإقصاء الاجتماعي والسخرية من الآخرين والعنف اللفظي بشكل جيد واحترافي. فهذه التربية أكيد كتخلي آثار نفسية واجتماعية عميقة عند التلاميذ حتى كيكبروا، وكتساهم في خلق بيئة كيسودها الأمان والثقة. ومن الجوانب المهمة كذلك العلاقة باللا عنف والقدرة على إدارة الغضب. فالغضب في حد ذاته انفعال إنساني طبيعي ولا يمثل مشكلة أساسية كبيرة، وإنما المشكلة كتكون في الطريقة اللي كيتم التعبير بها عليه، من اللي كيتحول للسب أو تهديد أو الاعتداء. بينما يمكن الفرد يعبر على الاستياء دياله من خلال الحوار أو الانسحاب المؤقت من الموقف أو طلب المساعدة أو إعادة مناقشة المشكلة في وقت كيكون ملائم أكثر. لذلك حتى تعزيز مهارات الذكاء العاطفي والتواصل غير العنيف يمكن يساهموا في الحد من السلوكيات العدوانية. والفضاء الرقمي أيضا أصبح جزء أساسي من الحياة الاجتماعية، وهذه حقيقة، وهو اللي يجعل مفهوم لا عنف كيمتد لوسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الإساءة اللفظية والتنمر ونشر الشائعات والتشهير والتحريض على الكراهية والتمييز. وهذه كلها أشكال من السلوك العنيف المؤذي، حتى ولو أنه ماشي اعتداء جسدي مباشر. وكيطرح هذا الواقع تحدي جديد كيتمثل في ضرورة بناء أخلاقيات للتواصل الرقمي كتقوم على احترام الخصوصية والتحقق من المعلومات وتجنب الإهانة والوعي بعواقب الكلمات والصور اللي كيتم نشرها. فكم من شاب أو شابة انتحروا بسبب العنف الرقمي لأنهم ما استحملوش. من جانب آخر، نشر ثقافة لا عنف هي ثقافة فيها سلم وتفاهم وتفهم، وماشي كتعني إلغاء الاختلاف أو مطالبة الأفراد بالتخلي على مواقفهم وأرائهم بالغضب والعنف. فالأسرة الصحية هي اللي كتسمح بتعدد الآراء ووجهات النظر مع وجود قواعد كتحكم التعبير عليها في حدود المعقول، وكيصبح الحوار وسيلة أساسية من اللي كيكون الاختلاف حاضر، لأنه كيسمح للأفراد بفهم مواقف بعضهم البعض والبحث على حلول مشتركة والتقليل من احتمالات تحول الخلاف إلى صراع عنيف وربما قطيعة. فبناء مجتمع أقل عنف كيبدأ من أسرة كتستبعد استعمال العنف حل مشاكلها، وأيضا من المؤسسات التعليمية اللي كتبان فيها مظاهر العنف بين التلاميذ لأنهم كيحملوه معهم من البيت، وخاص المربيين يبحثوا على طرق كيفاش يحاربوه لأنهم كيتقاسموا المسؤولية مع أولياء الأمور. وأيضا كيحتاج لمساهمة المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية اللي عندهم تأثير إيجابي على الناشئة وإمكانيات للاهتمام بالوقاية من العنف من خلال التربية على المواطنة وتعزيز الثقة وتشجيع التعاون وتوفير أيضا آليات فعالة لمعالجة الخلافات. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام نيابتها العامة في قضية اختلاس أوراق التصويت بطنجة. في ختام جلستها العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المغرب يرحب باعتماد إعلان أبوظبي. رياضيا، منافسات والدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز تدشن انطلاقة المحطة الأولى بتطوان. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك، فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيها الأول، والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيها الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
2: وفي خبر آخر، رحب المغرب باعتماد إعلان أبوظبي باعتباره بوصلة حقيقية وخارطة طريق طموحة لعمل المجتمع الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات المقبلة، ويعكس إرادة جماعية للتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والمستجدة والمتطورة في إطار من التعاون والمسؤولية المشتركة. و شكل إعلان أبوظبي الذي اعتمده المجتمع الدولي منذ الجلسة الافتتاحية باعتباره المخرج السياسي والاستراتيجية الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، شكل إطارا للتعاون الدولي في مجالي العدالة وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا تضمن 18 مادة و67 فقرة وإطارا واحدا للعمل الجماعي المشترك، بما يوفر مرجعية دولية لتسريع العمل في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. هذا واختتمت أشغال مؤتمر الأممية المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بموافقة أكثر من 60 دولة على اتخاذ إجراءات محددة بإطار زمني لتعزيز استجابات العدالة الجنائية وتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة وتحسين التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العالمية المرتبطة بالجريمة. وجرى في هذا الصدد تقديم 61 تعهدا ضمن المبادرة، منها 58 تعهدا من الدول الأعضاء وثلاث تعهدات من منظمات حكومية دولية، حيث يمثل كل تعهد التزاما محددا ومقيدا بإطار زمني لدعم تنفيذ إعلان أبوظبي حتى عام 2031. وستتولى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية متابعة تنفيذ التعهدات ورصد التقدم المحرز بشأنها، على أن يتم نشر كافة التعهدات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وعلى صعيد آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة عقدت أشغال والدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
4: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية. دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر، إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
5: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع، خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
4: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية، على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
2: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز والقدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون الجنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. بتشيلي شكلت مكانة المرأة المغربية في الحياة السياسية والتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تعزيز مشاركتها في مختلف مجالات المسؤولية محور ندوة جامعية نظمت في تيموكو بتشيلي. وسلط هذا اللقاء الذي نظمته سفارة المغرب في سانتياغو والمركزية الثقافية محمد السادس لحوار الحضارات بالتعاون مع جامعة لا فرونتيرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وتشيلي، سلط الضوء على مساهمة النساء في المجالات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية، فضلا عن الجسور القائمة بين مختلف فضاءات العمل هذه. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرفنا في فعاليات الدورة الخامسة للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة مورياليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجارية. وتتميز المشاركة المغربية ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة، وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي، إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهورية المكسيكية التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. بالسنغال، شكلت الرهانات المرتبطة بالأمن القانونية لعالمي الأعمال وحماية المستثمرين المغاربة والسنغاليين شكلت محور نقاش نظم بدكار بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالبلد. هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة لدكار ومكتب محاماة تحت شعار الاستثمار في السنغال الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا ورهانات المحتوى المحلي، شكل مناسبة لتبادل الآراء حول مناخ الأعمال وشروط الاستثمار في السنغال وسبل تعزيز أكثر لأوجه التآزر بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. في شأن الشرق أوسطي، بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وكالة الأنباء السعودية أفادت أنه جرى خلال الاتصال جرى استعراض الشراكة الاستراتيجية الدفاعية السعودية الأمريكية وبحث تنسيق جهود البلدين الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أخيرا في الميدان الرياضي، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
7: كان هاد التظاهرة كتدوز في نجمة واحدة وأربعة النجوم، هاد العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيت ورجعت دوزيتوال. ايوا، وكنتمنوا فوز المغاربه ان شاء الله.
6: ومنذ انطلاقته اضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسه الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعه الملكيه المغربيه للفروسيه وجمعيه معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافيه الرياضيه وجوده التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
2: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إن غميس نمكورا إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تمنونت غوسكزين نغميسن جماب راديو
8: نغمسن سوزكزل سايزول في اللون ماني كان كل تلامه يكتب ديني نغمسن النواسة تبدأ يكتنات الجماعات بوزمودي من شيلة اللي لان احتسيقان ميدلت الفعاليات انت سوتلت انو 2026 يا المسمن توتر نغض الخطوبة يجان المقار الموسيقى الأعالي تحيي لسقاسة دو الشعار انتورات لمادية يا الجسر انجر إيمال دمي ديدان نغض ميزرين دمي ديدان أو تسل حدثي يجان تقافية الاجتماعي واللي تحيي ليت مسمون تيجان سيسما خيام انجرس سنات الجماعات بوزمود تيني من شيلة ديانو طون شركاء المؤسساتيين أريتيري يجس ديد النسا فديل الاحتفاء سلموروت الثقافي المادي ندغرا أرغستيرين تولكيات العادات تقبورين ندغرا دل أطلس مقران يجات جاية الرفيعة الإشعاع الثقافية د التنمية المحلية ندغرا المسمان يغدى المقراء أنتو تران يغدى الخطوبة يجاية المهرجان الموسيقى الأعالي أريتيري كي يجتس قواسة فديس بين الغينا التورات تسجايا سلو النوك اللي جيس الله ينقرا باهرة يعدن رسمونين الأنشطة الثقافية الاجتماعية التربوية أريا كولي مدني مغربية نولاوين براوي لكل دي تدون يات الفرصة فدي سن المكونات أن تقفى نخرى القبائل نضغرة ينو نغمس يدنا تنات نمهلت العماء يوزو مزدمم نغد تراتيلية الموجة الحرة ديانو نزار راقسيلي ين وغريس ولكيات الهبات نرياح تراتيلي سقسا الخميس تريات غماية روكانس الحد واللي ديوشكان كيات يدغارنا ايات مزير تنغ تنمهلت تنايات نشرة اندارياس المستوى يقضى برتقالي ماسي زدار يتوزمم يات الحر السل الخميس يات مزير تنغ روكانس الحد كران درجات الحرارة رديلينتي إنجر 36 42 أنتو سدادين إجل عملات دل قليم نو الدهب بجدور لعيون أو سرد تندغة نمهالت مسيز دارة يوزما منت رديلينتي إنجر 20 35 رديلينتي إجل عملات توريرت الحوز تازا قرسيف سفرود بولمان ميدلت لنتاد خنيفرا إفران بن ملال أظلال سلخميس أروكان سلحد ضيض يقول غميس يدنا مدغا كلو إسفليدنا ردي دون فتغيلاد استغرمت نيفران قلي قليمار قسيلي السن 3-4 ويور ان أكتوبر يتسوتلت تمزوارو تيان ومحيزوال وليغان رقسيلين المسارات الطبيعية اغتم حضيت أروكان إسكريان تتمين المنتجات المجالية إلى طلس المتوسط أروكان تيوحيال انتاتين قراسة مسمونت ديات مسمونت لإقليمية التنمية المناطق نيدعاري ديان دي إلا الألعاب بالقوى يتغرمت نفاس راقي سيليسين والثاني تخصص نفذي للاكتشاف نكرى المؤهلات الطبيعية الثقافية يتغرمت دنتي محضيتين ما يرسيوين سياحة نودغراد السمزوروي قات السبت كراد أكتوبر يريسكر التتمين ينتنوع البيولوجي يشكاد قليطار يانوس نفر وليسكر التتمين ينتنوع البيولوجي يريسكر تدبير نسل مستدام راقي الشركن كي قات ميدنا إن ما يسمزورو ريسيولي لنتا مسلي الحصيلة انكرا نيسن فارنا الموعدة واللي لن أسقى ساير اسمونو ينقر يمزدغن انتغرمتات كيغات التعاونيات أدولي تيلين دولي دي تشكان كيغات تولى تيغران ينغمسنا سوزقزن والسايمس فريد نغماني نكولو تلام راحنا تيغران سن تنميرتنون
0: ما براديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: السينما وقضايا المجتمع المدني محور ندوة نظمت في إطار فعاليات المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا. ندوة تناولت تقاطعات الفن السابع مع الدينامية المدنية ودور الصورة في الترافع حول قضايا المجتمع والذاكرة. استهل المشاركون الندوة بتأطير مفهوم المجتمع المدني كقوة اقتراحية وبديلة تتفاعل مع أسئلة الفضاء العمومية، مبرزين أن السينما المغربية انخرطت بقوة في هذا النقاش من خلال مقاربة قضايا مجتمعية وتعزيز اليقظة المدنية، فضلا عن لعب دور الوساطة الثقافية بين الفرد والمجتمع والسياسة. وفي مداخلتها الموسومة بالسينما بوصفها فعلا مدنيا، أكدت الإعلامية والكاتبة فاطمة الإفريقية أن السينما تمارس فعلها المدنية ليس عبر الخطاب المباشر أو لغة الأرقام، بل من خلال لغتها الجمالية وقدرتها على أنسنة القضايا وتسليط الضوء على مناطق الضلة والفئات الأكثر هشاشة. وتخلص الندوة إلى أن السينما تظل شريكا للمجتمع المدني في الكشف عن الاختلالات والدفاع عن قيم المساواة وحفظ الذاكرة التاريخية، بما يعزز دور الثقافة في صناعة الوعي وبناء المواطن.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة في قضية اختلاس أوراق التصويت بطنجة. في ختام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المغرب يرحب باعتماد إعلان أبوظبي. رياضيا، منافسات والدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز تدشن انطلاقة المحطة الأولى بتطوان. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك، فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيه الأول، والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيه الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
2: وفي خبر آخر، رحب المغرب باعتماد إعلان أبوظبي باعتباره بوصلة حقيقية وخارطة طريق طموحة لعملية المجتمعية الدولية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات المقبلة، ويعكس إرادة جماعية للتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والمستجدة والمتطورة في إطار من التعاون والمسؤولية المشتركة. شكل إعلان أبوظبي الذي اعتمده المجتمع الدولي منذ الجلسة الافتتاحية باعتباره المخرج السياسي والاستراتيجي الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنعي الجريمة والعدالة الجنائية، شكل إطارا للتعاون الدولي في مجالي العدالة وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا تضمن 18 مادة و67 فقرة وإطارا واحدا للعمل الجماعي المشترك، بما يوفر مرجعية دولية لتسريع العمل في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. هذا واختتمت أشغال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بموافقة أكثر من 60 دولة على اتخاذ إجراءات محددة بإطار زمني لتعزيز استجابات العدالة الجنائية وتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة وتحسين التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العالمية المرتبطة بالجريمة. وجرى في هذا الصدد تقديم 61 تعهدا ضمن المبادرة، منها 58 تعهدا من الدول الأعضاء وثلاث تعهدات من منظمات حكومية دولية، حيث يمثل كل تعهد التزاما محددا ومقيدا بإطار زمني لدعم تنفيذ إعلان أبوظبي حتى عام 2031. وستتولى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية متابعة تنفيذ التعهدات ورصد التقدم المحرز بشأنها، على أن يتم نشر كافة التعهدات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وعلى صعيد آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة عقدت أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
4: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
5: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع، خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
4: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية، على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
2: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز والقدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون الجنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة، بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. بتشيلي شكلت مكانة المرأة المغربية في الحياة السياسية والتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تعزيز مشاركتها في مختلف مجالات المسؤولية محور ندوة جامعية نظمت في تيموكو بتشيلي. وسلط هذا اللقاء الذي نظمته سفارة المغرب في سانتياغو والمركز الثقافي محمد السادس لحوار الحضارات ب بالتعاون مع جامعة لا فرونتيرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وتشيلية، سلط الضوء على مساهمة النساء في المجالات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية، فضلا عن الجسور القائمة بين مختلف فضاءات العمل هذه. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة مورييليا المكسيكية، بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. وتتميز المشاركة المغربية ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة، وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي، إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهورية المكسيكية التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. بالسنغال، شكلت الرهانات المرتبطة بالأمن القانونية لعالمي الأعمال وحماية المستثمرين المغاربة والسنغاليين، شكلت محور نقاش نظم بدكار بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالبلد. هذا اللقاء الذي نظم بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة لدكار ومكتب محاماة تحت شعار الاستثمار في السنغال الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا ورهانات المحتوى المحلي، شكل مناسبة لتبادل الآراء حول مناخ الأعمال وشروط الاستثمار في السنغال وسبل تعزيز أكثر لأوجه التآزر بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. في شأن الشرق أوسطي، بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وكالة الأنباء السعودية أفادت أنه جرى خلال الاتصال جرى استعراض الشراكة الاستراتيجية الدفاعية السعودية الأمريكية وبحث تنسيق جهود البلدين الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أخيرا في الميدان الرياضي، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
7: كان هاد التظاهرة كدوز في نجمة وحدة وأربعة النجوم، هاد العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار رجعت دوز إيطوال. إيوا، وكنتمنوا فوز المغاربة إن شاء الله.
6: ومنذ انطلاقته أضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
2: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
9: احتفاء بالمتفوقين في حفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية، نظم المجلس العلمي المحلي لإقليم شيشاوة حفلا دينيا بمناسبة ذكر المولد النبوي الشريف. الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالناشئة المستفيدة من برامج تحفيظ القرآن الكريم وتشجيعها على مواصلة حفظ كتاب الله والاستفادة من برامج التأطير الديني خلال العطل المدرسية، إلى جانب التعريف بالسيرة النبوية وتعزيز الاهتمام بها.
10: يأتي هذا الحفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وتنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية لمولانا أمير المؤمنين الموجهة للسادة العلماء في الاحتفاء بمرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتفاء والعناية بسيرة جدي مولانا أمير المؤمنين جده المصطفى الكريم.
9: شملت فقرات التكريم 16 مركزا نموذجيا لتحفيظ القرآن الكريم موزعة على تراب الإقليم، مع تنويه خاص بمركز الإمام مالك بشيشاوة، إلى جانب متفوق عن كل مركز خلال الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم برسم سنة 2026.
11: احنا كان يعني كان ندرسوا لوليدات القرآن الكريم طيلة هذه العطلة بالطريقة التقليدية في اللوح وبالطريقة المغربية، ومعظم التلاميذ في هذا الكتاب الذي أشرف عليه هما تلاميذ يدرسون في المدارس العمومية، لكن في الدورة الصيفية كنستغلوها باش تيجيو وتيقراو الحمد لله ما تيسر.
9: في المسابقة الإقليمية حول السيرة النبوية التي تناولت موضوع أخلاق ومعجزات وخصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عادت المرتبة الأولى لأسيا بن حسن، فيما حصل عبد الله صبري على المرتبة الثانية.
12: من هذا المنبر أتقدم بالشكر الجزيل على هذه المبادرة الطيبة التي تحث على العناية بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره القدوة الأسمى لهذه الأمة.
9: برنامج الحفل يتضمن محاضرة علمية بعنوان الرسالة المحمدية رحمة عالمية وقيم إنسانية، إلى جانب تلاوة جماعية للقرآن الكريم ووصلات إنشادية وأمداح نبوية، فضلا عن تكريم عدد من الشخصيات العلمية والمحسنة تقديرا لإسهاماتها في خدمة القرآن الكريم والسيرة النبوية.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
13: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. في بدايتها يحتضن متحف إيف سان لوران بمراكش من 3 أكتوبر إلى 7 مارس 2027 معرضا جديدا بعنوان على خطى أوديت دو بيغودو، يسلط الضوء على مسار هذه الرحالة والرسامة والصحفية وعالمة الإثنولوجيا التي اختارت المغرب موطنا لها. المتحف في بلاغ له أوضح أن المعرض يكشف من خلال أكثر من 200 عمل ووثيقة تضم صورا فوتوغرافية ورسومات ومخطوطات وقطعا وارشيفا صوتيا ومقتطفات من أفلام وثائقية وعن سيرة امرأة حرة ومغامرة. تدشن فرقة الأوركيد بني ملال برنامج التوطين المسرحي بالمركز الثقافي بأزلال يوم السبت 3 أكتوبر بالعرض الأول لمسرحية بنت العرعار الحسناء في ساحة جامع الفناء، والمسرحية التي أعدها دراما تروجيا وأخرجها عبد المجيد فنيش عن النص الأصلي بهجة البهوج للمؤلف عبد الإله بن هدار، استفادت من دعم وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة في إطار التوطين المسرحي لموسم 2026. وتشكل هذه الانطلاقة بالمركز الثقافي أزلال محطة أساسية في مسار التوطين المسرحي لفرقة الأوركيد من خلال تقديم عمل جديد يراهن على التراث الشفهي والموسيقي المغربي. إلى الصويرة، حيث اختتمت دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت الإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار الفني في إطار موجا كونكت، الشق المهني من مهرجان موجا الذي تنظم دورته 10 من 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر بمدينة الرياح. وعلى مدى 5 أيام تناول المشاركون جوانب متعددة من ممارستهم الفنية وتطورهم المهني، لا سيما الإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتقنيات المزج والانتقال بين المقاطع والتوجيه الفني، إلى جانب الترويج للموسيقى والعلاقات مع شركات الإنتاج وحماية حقوق المؤلف. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.

0: السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس. هذا البرنامج الذي نقوم من خلاله الإسهام في نشر الثقافة والوعي القانونيين من خلال تبسيط المعلومة القانونية. والحديث ما زال متواصلا حول موضوع الوعد بالبيع المتعلق بالعقارات. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا أستاذ هشام، شكرا للاستضافة.
0: بارك الله فيك. إذا الأستاذ منتصر، في الحلقة الماضية بدينا الحديث عن ظاهرة نوار، وهي ظاهرة سلبية اللي كتعمل الدولة جاهدة من أجل المحاربة ديالها، وبينا كنتكلموا على السلبيات ديال الناس اللي كيتعاملوا بالنوار. وقلنا على أنه هناك مجموعة من الإشكالات اللي كتضيع فيها الحقوق.
1: نعم.
0: من ضمن الإشكالات اللي كتضيع فيها الحقوق سيدة النوار، وقعت حالة الوفاة لذاك الواعد يعني عنده القصيرين، ما كتمش عملية البيع، وقع الحجز أو التقييد الاحتياطي على هذاك العقار،
1: أو الأجل سالة.
0: نعم، أو الأجل سالة. وصلنا عند مسألة مهمة جدا، والناس دي تماتت العملية ديال البيع. وتحول هات العقار في اسم المالك الجديد وبغى يبيعه. نهار اللي بغى يبيعه كيتفاجأ بالمراجعة الضريبية. وقفنا عند هذه النقطة الأستاذ منتصر.
1: لا، هو مش كيتفاجأ بالمراجعة، كيتفاجأ بأن دي الضريبة على الأرباح المتعلقة بالأرباح العقارية بواحد القيمة اللي زايدة على اللي كان خصو يديها.
0: نعم.
1: باش نوضحوا للناس، هو ملي كنقولوا الضريبة على الأرباح المتعلقة بالأرباح العقارية، المصطلح عليها بلا تيبي.
0: نعم.
1: المرابحة. فأي واحد من كيبيع واحد العقار راه كيخلص المرابحة. شنو هي المرابحة؟ شحال ربحتي كتخلص واحد النسبة من داكشي اللي ربحتي.
0: نعم.
1: دابا هو شرا بواحد الثمن ولكن ما صرحش به كامل، نهار غيبيع هذاك اللي شرا من عنده ما باش يدير معاه النوار، قال له سيدي انا دير معايا الثمن الحقيقي.
0: حقيقي تمام.
1: فهو غيبان بان عنده واحد لامارج دو بينيفيس كبيره، يعني
0: نسبه ربح كبيره جدا،
1: وخير في الحقيقه راه ما كايناش.
0: حيت عطى النوار،
1: حيت عطى النوار. هو مثلا هو شرا مثلا ب 100 مليون وديكلارا 60.
0: نعم.
1: رادار الضريبة ما حد بالنسبة لك شتي بستين.
0: نعم.
1: خصوصا انك ما تعرضتيش المراجعة في ديك العام اللي شريتي.
0: نعم.
1: وبعتي ب 160، اذا انت عندك 100 مليون سقريفين ديال الربح مثلا.
0: نعم.
1: واخا راه كيدير ان كالكول، دابا انا غير باش كنبسطوا المعلومة. نعم. للمشاهدين وصافي. انت راه ما ربحش 100 ولكن في الوراق راك ربح 100، غتخلص عليها 20%.
0: نعم.
1: دونك هذه هي من العواقب اللي هذه راه حاله كيطيحوا فيها بزاف الناس.
0: نعم.
1: هذه راه بزاف ديال الناس راه ملي كيجيو عندنا الناس كيكون بيع واحد العقار ومي كنضربوا ليه الحساب كنشوف انه لا تيبي طالعه
0: كيقول
1: انت باين درتي النوار. نعم. نهار شي تقول لي درت النوار، واش جاتك شي مراجعه؟ لا ما جاتنيش مراجعه هذيك الساعات، غتخلص.
0: نعم.
1: وكان
0: خاصك تخلص.
1: تخلص.
0: وهذه من الإشكالات السلبية اللي كيوقع فيها.
1: نعم.
0: الطرف اللي كيتعامل بالنوار.
1: نعم.
0: أيضا نتكلموا على إشكال آخر.
1: نعم.
0: جوج الناس. نعم. عملوا الوعد بالبيع، الطرف الأول المستفيد عطى النوار للطرف الواعد، اللي وقع هو أنه وقع بينتهم نزاع. نعم. هاد الناس هادو ما كلاوش باغيين يكملوا ديك العمليه، وقع نقاش، وقع شي مساله اللي ما خلاش داك البيع يكمل. قال لك سيدي انا ما كنتش بايع الطرف الثاني،
1: هو اللي عطى النوار ما خصوش يبقى يتخاصم مع داك اللي خدم عنده النوار.
0: ولكن وقع
1: ما شي مصلحته يتخاصم مع لانه كتكون تحت الرحمه ديالو ديك الساعه.
0: ولكن كيوقعوا واحد الاشكالات وكيوقع النزاع وما كتكملش العمليه ديال البيع، وكيوجد نفسه انه داك الانسان اللي عطى النوار انه يعني ضاع الحق ديالو، وخا يمشي المحكمة إلى غير ذلك، ولا ما قدش يثبت أنه أعطى ذاك النوار.
1: مصعب إثبات.
0: نعم، مصعب الإثبات، كيلقى على أنه الحق ديالو ضاع. هذه مسألة. مسألة أخرى، وحنا كأنني كيف ما كنقول دائما الدور ديالنا هو الإسهام في التوعية القانونية. الإنسان عمل الوعد بالبيع وعطى النوار،

0: اذا كيكون سميتو يقدر يرد ليه الفلوس ديالو، ولكن كيبقى ديما
1: تحت الرحمه ديال داك اللي عايش. واش غادي يرجع لك ولا كان ولد الناس يرجع لك؟ ما كان شيء ما غاديش يرجع لك.
0: الفكر ديالو هو الطريقه الفهم ديالو للمساله. راك بعض الناس كتلقاهم متقين لا ومعقولين وسميتو، ولكن كيشوف المساله من المصلحه ديالو، ما كيشوفهاش من من من
1: الزاويه ديال من ذلك الاستاذ المنتصري قد يقول لك انا بغيت نرجع لك مثلا، لان المساله كتبقى مساله توافقية. لأن الطرف الثاني اللي هو المستفيد اللي عطى ما عنده باش يثبت، يقول لك أنا بغيت نرجع لك ولكن أنا ما عنديش دابا، صبر عليا، وكيبقى يرجع له بشوية بشوية، كيبقى الإنسان ديك الفلوس مشاو ليه. وهذه من بين الإشكالات اللي كيوقع فيها الإنسان اللي كيتعامل بالنوار. ونتكلموا أيضا على مسألة، مثلا إنسان كيكون صحيح في صحيح الأستاذ منتصر بغي يشري واحد العقار معين، لكن كيوقع مثلا حالات إنسانية، حالات مرض، إنسان كاين مرض وما كيقدرش على انه يكمل ديك العمليه ديال البيع، وكيلقى راسو انه متعامل بالنوار، ضاعوا له فلوسه، وكيقول لي امام اشكال اخر، اشكال حقيقي. اذا مجموعه من الاشكالات
0: اللي كتصير. اكيد كيبقى بزاف ديال الاشكالات، وصراحه حنا بصراحه ما كنشوفوهمش الواقع، لان الاغلبيه ديال العمليات اللي كنصراو لها كتكون زعما في اطار القانون. وحتى الحالات اللي ما كيوقعوها الشيء كتبقى ديما حالات نادره، لان اغلبيه العمليات اللي كتتم لها البيع راه كيتم البيع. كيكونوا ديك الحالات اللي كيوقعوا فيها مشاكل، ولكن ما صراحه ماشي هي النسبة الأكبر. ولكن فعلا شلي قلتي راه كيوقع، وهذاك اللي كيمشي لفلوسه زعما الله يكون في العوان ديالو صراحة.
1: نعم، تكلمت الأستاذ المنتصر على مسألة أداء الضريبة على الأرباح العقارية. اللي معروفة عند الناس بالمغابحة تبيي، اللي كتكون نسبة ديالها كبيرة في حالة الإنسان تعامل بالنوار. هنا بغيت نتكلم على واحد مسألة أخرى. أت الإنسان نتعامل بالنوار، سمعنا أنه كيف القانون ما يسمى بممارسة حق الشفعة من طرف الدولة، بغينا نفهموا هذه المسألة.
0: المسألة ديال الشفعة هو بالنسبة للأثمنة المصرح بها في عقود البيع، طبعا خاضعة للمراجعة ديال الإدارة ديال الضرائب مثلا. وانا كما قلنا في الحلقة السابقة، إدارة الضرائب ما كتعاملش معك بمنطق أنك راك غشيتي، حيت الغش هذاك في كيكونوا كيترتبوا ليه جزاءات. إذا ثبت أنك راك درتي النوار راه كيكونوا عقوبات جبائية. مثلا ما تخلص لو دوبل ديال داكشي كان خصك تخلصو، وكاين بزاف المسائل، وأي واحد مساهم في ديك العملية ديال النوار هو كيتعرض لهاد المسائل. ولكن في عموم الحالات اللي ما كيكونش إثبات أنه كاين نوار، كيتم المراجعة ديال الثمن. إذا موقعش توافق ما بين إدارة ديال الضرائب وداك الطرف، الدولة عندها الحق أنها تمارس الشفعة، حق الشفعة على داك العقار. وكتخلص هذاك الثمن زائد واحد النسبة من المصاريف. ولكن هذه مسألة نادرة، ما كتبوش الله، لجينا للواقع لقاو ربما شي حالة ولا جوج حالات اللي وقعوا في التاريخ ديال
1: لكن
0: ديال
1: في القانون راه كاينه.
0: ولكن ما حتى كاينه في القانون كما قلتي، راه ممكن اي وقيته الا بغات الاداره تطبقها راه غتطبقها، ما حتى حاجه ما كتمنعها.
1: نعم، اذا دائما حنا كنتكلموا على السلبيات والاشكالات المتعلقه بالنوار. النصيحه ديالنا احنا كاعلاميين في اطار مقاربه شموليه ما بين الجهود ديال الدوله، ما بين الجهود كيف ما قلت ديال الاعلام، ما بين الجهود ديال المهنيين، هو النصيحه ديالكم بعدم التعامل يعني بهذه الظاهره المصطلحه.
0: طبعا احنا انا ما كيجيو عندي الاطراف الى جميع الموضوع، طبعا الجواب ديالي واضح، بعد من النور انا كيف ديال المشاكل، انا كمنطق ما عندي ما ندير بالمشاكل، انا كمنطق انا باغي نتم العمليه بسلام، حاجه لا تجبد المشاكل خصني نتفاداها. وحتى الموثق ما عندوش المصلحة في أنه التعامل بالنوار، لأنه حتى الأتعاب ديال الموثق راه كتكون نسبة من الثمن ديال البيع. يعني ملي كيكون داك النوار راه كتنقص من الأتعاب ديالو، يعني باش
1: نكونوا واضحين.
0: يعني ما كاينش شي موثق لا تكون عنده مصلحة في التعامل بالنوار. حنا ولكن بعض المرات كما قلتي داك الحديد ديال المقاهي، وربما كيكونوا دوك الوسطاء وسميتو كيتموا شي مسائل اللي ما كيجي عندك الكليان هما فاهمين بيناتهم، ما كيبغيوش يبدو معك داك الموضوع.
1: نعم،
0: في ديك الحاله كيتحملوا المسؤوليه ديالهم، انت ما يمكنش تعلم الغيب.
1: اكيد. نعم، هنا الاستاذ منتصر تحدثنا حول إشكالات المتعلقة بالتعامل بالنوار، وأنا كنت حتى على الحالة اللي هي يعني في إطار حسن نية الناس جاوا تعاقدوا، حتى واحد ما عنده سوء نية أنه ما يتممش العملية مع الآخر، خاصة الطرف الواعد أي صاحب العقار. لكن في بعض المرات، وهذا هو الأمر الخطير وأنا خاصنا ننبهوا عليه وندير واحد خطوط عريضة جدا باش نقولوا الناس ما تعاملوش بالنوار بتاتا، وأنك توقع ضحية نصب. الإنسان كيكون عنده

0: عنده سوء النية أنه من كيتعامل معك بالنوار هو عنده سوء النية مثلا عنده شي عقود أخرى مع ناس أخرين مصيب عقود متعددة أنه قاصدك بيش يأخذ من عندك النوار وعارف أنه ما غاديش يرجع لك فلوسك وغادي ينصب عليك وهذه ممكن أنها توقع فلهذا كنتكلم حنا الدور ديانا كيف ما قلت هو المساهمة في التوعية القانونية في هذا المجال
1: وهذه دخل في إطار نصب الحسيه لان لا يدير الشراكي واللي
0: مصاب
1: يعني
0: نعم اكيد
1: سميت دابا اللي عجيب في المساله ديال النوار ماك تلقى مثلا شي ناس بحسن النيه لان كتكون بالما تحسن النيه هو بائع هو مسوف في الشروط ديال الاستفاده من الاعفاء وكيف يدير النوار يعني تتصدح لي انت كتقول شنو ربح انت عندك في هذا النوار هذا ما عندكش فيه حتى شي ربح يعني
0: نعم نوضحوا المساله عاود نوضحوها مزيان استاذ منتصر
1: دابا مين كيبيع الواحد العقار كنا عنده ضريبه الارباح ولكن كاين حاله ديال الاعفاء
0: كيكون ساكن رئيسي يعني ما يخلصش شيء
1: الضريبه على غير دار المده القانونيه اللي هي مشروطه وكان يعني مسوف كاع الشروط ما يخلص بشحال ما باع وشحال ما ربح معفي هو واللي خصو يدير تصريح دائما تصريح خصو يدير هو معفي شنو غايزيد عليه ديك النوار ولا ينقص ليه ما عنده حتى شي امباكت على العمليه ديالو بالعكس غيدير غير المشاكل وكيجي كيقول لها راه بغيت ندير نوار ما عندكش دير نوار انت اصلا انت راك معفي هذه باش بعض الناس كيتعاملوا بحسن النيه ماشي زعما الجميع
0: كيتعامل لا حنايا الدور ديالنا هو اننا حددنا قلنا انه في اطار تعامل بحسن النية هي الانعكاسات والإشكالات ديال النوار وحددناها مثلا في مجموعة ديال الإشكالات والإشكالات ما كتساليش يعني أنه ممكن إنسان يجي حالة الوفاة ممكن يجي الحجز ممكن يجي تقييد احتياطي ممكن على أنه كيف ما قلنا ما تمش الإتمام العملية البيع
1: الموقف أنه فلوس ديالك خصك تكون راهين بشخص آخر ولا بواحد الوضعية أخرى ولا شي حاجة فلوسك أنت بغيت تشري واحد العقار كاين واحد الموثق كاين واحد الاجهزه ديال الدوله كتنظم لك العمليه سير بالقانون ما عندك منش خاف ما تمشي لك حتى شي حاجه
0: نعم
1: ومي كتولي كتعطي الفلوس بواحد الطريقه اللي ماشي قانونيه انت كتعرض راسك
0: كتخسر الموقف نعم كتحط نفسك في واحد الاشكالات اللي مكوين على انه بالفعل الانسان يعاني منها طوال الحياه ديالو خاصه كيف ما قلنا على انه مساله ماشي سهله
1: واش انت ديرها كبيره
0: نعم خاصه انه في بعض الاحيان كيكون الانسان كيعمل جاهدا من اجل توفير واحد المبلغ المالي باش يشري داك العقل المعين ديك الشقه ولا ديك الدويره اللي غادي يسكن فيها هو وليداته لكن بجهله القانون بعد النوبات كيوقع ضحيه واحد الممارسة إما كيف ما كنقولوا بجهله القانون بحسنية ولكن بجهله القانون وإما كيوقع أيضا ضحية نصب
1: من طرف القانون بالممارسة كتكون غير يعني تحدي ولا كيتحدى هو عارف هاد المساكن بزاف ديال الناس كيكونوا عارفين هاد السلبيات ومع ذلك كيجعلوا هاد العمليات
0: والدور ديالنا نعم الهمزه الاشكال كيف ما قلت انه الانسان كيتبع الهمزه الى غير ذلك والدور ديالنا كنعاود ناكد عليها يعني في اطار مقاربه شموليه في اطار جهود الدوله في اطار المهنيين بصفه عامه في اطار الاعلام اننا كنعملوا يعني مجموعين في اطار المساهمه من اجل محاربه هذه الظاهره السلبيه ظاهره النوار شكرا لكم أستاذ منتصر يعني على الإسهام ديالكم وعلى هذه التوضيحات والإنارات القانونية حول هذا الموضوع
1: مرحبا أستاذ هشام
0: الشكر أيضا موصول لكم وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: بكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: أهلا بكم في حصاد الجهاد، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق 1 مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى وطنيا والثالث 123 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة الدار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة وبحضور محمد أمهيديا والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم. كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 3 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة الثالث 123 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعات المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معتر والتفاصيل.
3: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
2: والختم من العيون، حيث أعطت جامعة ابن الزهرة الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، وهي مؤسسة جديدة مخصصة لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنموية للمنطقة والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفري.
4: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد السيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهة العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
2: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو.
5: ماب راديو.
6: نشرة الأخبار على ماب راديو.
7: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة في قضية اختلاس أوراق التصويت بطنجة. في ختام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المغرب يرحب باعتماد إعلان أبوظبي. رياضيا، منافسات والدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز تدشن انطلاقة المحطة الأولى بتطوان. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
8: يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك، فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيه الأول، والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيه الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
7: وفي خبر آخر، رحب المغرب باعتماد إعلان أبوظبي باعتباره بوصلة حقيقية وخارطة طريق طموحة لعملية المجتمع الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات المقبلة، ويعكس إرادة جماعية للتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والمستجدة والمتطورة في إطار من التعاون والمسؤولية المشتركة. و شكل إعلان أبوظبي الذي اعتمده المجتمع الدولي منذ الجلسة الافتتاحية باعتباره المخرج السياسي والاستراتيجي الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، شكل إطارا للتعاون الدولي في مجالي العدالة وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا تضمن 18 مادة و67 فقرة وإطارا واحدا للعملية الجماعية المشتركة، بما يوفر مرجعية دولية لتسريع العمل في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. هذا واختتمت أشغال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بموافقة أكثر من 60 دولة على اتخاذ إجراءات محددة بإطار زمني لتعزيز استجابات العدالة الجنائية وتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة وتحسين التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العالمية المرتبطة بالجريمة. وجرى في هذا الصدد تقديم 61 تعهدا ضمن المبادرة، منها 58 تعهدا من الدول الأعضاء وثلاث تعهدات من منظمات حكومية دولية، حيث يمثل كل تعهد التزاما محددا ومقيدا بإطار زمني لدعم تنفيذ إعلان أبوظبي حتى عام 2031. وستتولى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية متابعة تنفيذ التعهدات ورصد التقدم المحرز بشأنها، على أن يتم نشر كافة التعهدات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وعلى صعيد آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة عقدت أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
5: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
9: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية، تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
10: هو
5: اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
7: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماعي الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت اشغاله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون الجنوب جنوب ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. بتشيليا شكلت مكانة المرأة المغربية في الحياة السياسية والتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تعزيز مشاركتها في مختلف مجالات المسؤولية محور ندوة جامعية نظمت في تيموكو بتشيليا. وسلط هذا اللقاء الذي نظمته سفارة المغرب في سانتياغو والمركز الثقافي محمد السادس لحوار الحضارات بالتعاون مع جامعة لا فرونتيرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وتشيليا، سلط الضوء على مساهمة النساء في المجالات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية فضلا عن الجسور القائمة بين مختلف فضاءات العمل هذه. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة مورييليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. وتتميز المشاركة المغربية ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة، وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهورية المكسيكية التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. بالسنغال شكلت الرهانات المرتبطة بالأمن القانوني لعالمي الأعمال وحماية المستثمرين المغاربة والسنغاليين شكلت محور نقاش نظم بدكار بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالبلد. هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة لدكار ومكتب محاماة تحت شعار الاستثمار في السنغال الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا ورهانات المحتوى المحلي، شكل مناسبة لتبادل الآراء حول مناخ الأعمال وشروط الاستثمار في السنغال وسبل تعزيز أكثر لأوجه التآزر بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. في شأن الشرق أوسطي بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وكالة الأنباء السعودية أفادت أنه جرى خلال الاتصال جرى استعراض الشراكة الاستراتيجية الدفاعية السعودية الأمريكية وبحث تنسيق جهود البلدين الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أخيرا في الميداني الرياضي وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
10: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
11: كان هاد التظاهرة كدوز في نجمة وحدة وأربعة النجوم، هاد العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار رجعت دوز إيطوال. إيوا وكنتمنوا فوز المغاربة إن شاء الله.
10: ومنذ انطلاقته أضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
7: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
12: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: دعوة أممية لحماية بيانات الأرصاد الجوية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. كلفة موجة الحر في أوروبا بلغت 113 مليار أورو هذا العام. وفي الهند ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في ولاية أوتار براديتش إلى 81 شخصاً. دعا الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف الحكومات والجهات التنظيمية إلى حماية الطيف الترددي الراديوي المستخدم في التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر ورصد المناخ وإدارة الموارد المائية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. بحسب المنظمتين الأمميتين بمناسبة انطلاق ندوة عالمية مشتركة بالعاصمة السويسرية، فإن التدخلات الراديوية الناتجة عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية الأخرى من شأنها أن تعطل القياسات وتؤثر سلبا في دقة وتوافر البيانات اللازمة للتنبؤ بالطقس والاستعداد للأخطار البيئية. وحسب المنظمتين فإن أجهزة الاستشعار على الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس وأنظمة رصد البرق والمراقبة الهيدرولوجية تعتمد على نطاقات ترددية محددة لجمع البيانات وتبادلها، مؤكدتين أن حماية هذه الإشارات ومنع التدخلات الضارة مسألة تتعلق بالسلامة العامة ومن شأنها إنقاذ الأرواح. واصلوا ونشرتنا الإيكولوجية من القارة الأوروبية. كلفة موجات الحر التي ضربت القارة سنة 2026 بلغت حوالي 113 مليار أورو، وتحملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا والدول الأكثر تضررا نحو ثلثي هذا المبلغ، ذلك بحسب تقديرات حديثة صادرة عن شركة أليانز للتأمين. تمثل هذه الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية 30 حوالي 0.46% من ناتجها الإجمالي المتوقع المتوقع بحسب دراسة أجرتها أليانز تريد عن اقتصاد المناخ في 2026. تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار التكاليف المرتبطة بأضرار الكوارث وخسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية للأسر نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغداء. وقدرت أليانز تريد أن إيطاليا تتحمل العبء الأكبر بواقع 27.8 مليار أورو، تليها ألمانيا ب 25 مليار أورو، ثم فرنسا ب 20.1 مليار أورو. وتتجاوز خسائر إيطاليا خسائر ألمانيا رغم أن اقتصادها أصغر بشكل ملحوظ، إذ يصل تأثيرها على النمو إلى 1.19 نقطة مئوية مقارنة ب 0.54 نقطة في ألمانيا بحسب الدراسة دائما. ومع إضافة بلجيكا بخسائر بقيمة 9.4 مليار أورو وهولندا بخسائر بقيمة 9.2 مليار أورو، تصل حصة هذه الاقتصادات الخمسة إلى 81% من الإجمالي. في الهند، أعلنت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أوتار براديتش الشمالية إلى 81 قتيلا. بحسب الهيئة فإن كميات الأمطار المسجلة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين تجاوزت 66 مليمترا مقابل المعدل الموسمي البالغ 7.6 مليمتر، مبرزة أن هذه التساقطات الاستثنائية تسببت في تضرر أكثر من 2200 منزل وأزيد من 81 هكتارا من الأراضي الزراعية. ولاية أوتار براديتش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بنحو 240 مليون نسمة تشهد عواصف رعدية خلال موسم الرياح الموسمية السنوية الممتد من يونيو إلى شتنبر. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية قد حذرت من تزايد حدة الظواهر الجوية القصوى بما فيها العواصف الشديدة والصواعق، وهي ظواهر يربطها الخبراء ارتفاع درجات الحرارة وتغير الأنماط المناخية. يتم نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
7: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة في قضية اختلاس أوراق التصويت بطنجة. في ختام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المغرب يرحب باعتماد إعلان أبوظبي. رياضيا، منافسات والدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز تدشن انطلاقة المحطة الأولى بتطوان. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
8: يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيها الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه المشابه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيها الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
7: وفي خبر آخر، رحب المغرب باعتماد إعلان أبوظبي باعتباره بوصلة حقيقية وخارطة طريق طموحة لعمل المجتمع الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات المقبلة، ويعكس إرادة جماعية للتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والمستجدة والمتطورة في إطار من التعاون والمسؤولية المشتركة. و شكل إعلان أبوظبي الذي اعتمده المجتمع الدولي منذ الجلسة الافتتاحية باعتباره المخرج السياسي والاستراتيجية الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، شكل إطارا للتعاون الدولي في مجالي العدالة وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا تضمن 18 مادة و67 فقرة وإطارا واحدا للعمل الجماعي المشترك، بما يوفر مرجعية دولية لتسريع العمل في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. هذا واختتمت أشغال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بموافقة أكثر من 60 دولة على اتخاذ إجراءات محددة بإطار زمني لتعزيز استجابات العدالة الجنائية وتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة وتحسين التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العالمية المرتبطة بالجريمة. وجرى في هذا الصدد تقديم 61 تعهدا ضمن المبادرة، منها 58 تعهدا من الدول الأعضاء وثلاث تعهدات من منظمات حكومية دولية، حيث يمثل كل تعهد التزاما محددا ومقيدا بإطار زمني لدعم تنفيذ إعلان أبوظبي حتى عام 2031. وستتولى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية متابعة تنفيذ التعهدات ورصد التقدم المحرز بشأنها، على أن يتم نشر كافة التعهدات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وعلى صعيد آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة عقدت أشغال والدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
5: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة لمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
9: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
5: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
7: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز والقدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماعي الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون الجنوب جنوب ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. بتشيليا شكلت مكانة المرأة المغربية في الحياة السياسية والتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تعزيز مشاركتها في مختلف مجالات المسؤولية محور ندوة جامعية نظمت في تيموكو بتشيليا. وسلط هذا اللقاء الذي نظمته سفارة المغرب في سانتياغو والمركزية الثقافية محمد السادس لحوار الحضارات بالتعاون مع جامعة لا فرونتيرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وتشيليا، سلط الضوء على مساهمة النساء في المجالات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية فضلا عن الجسور القائمة بين مختلف فضاءات العمل هذه. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة مورييليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجارية. وتتميز المشاركة المغربية ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة، وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهورية المكسيكية التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. بالسنغال شكلت الرهانات المرتبطة بالأمن القانوني لعالمي الأعمال وحماية المستثمرين المغاربة والسنغاليين شكلت محور نقاش نظم بدكار بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالبلد. هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة لدكار ومكتب محاماة تحت شعار الاستثمار في السنغال الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا ورهانات المحتوى المحلي، شكل مناسبة لتبادل الآراء حول مناخ الأعمال وشروط الاستثمار في السنغال وسبل تعزيز أكثر لأوجه التآزر بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. في شأن الشرق أوسطي بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وكالة الأنباء السعودية أفادت أنه جرى خلال الاتصال جرى استعراض الشراكة الاستراتيجية الدفاعية السعودية الأمريكية وبحث تنسيق جهود البلدين الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أخيرا في الميدان الرياضي وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
10: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
11: كان هاد التظاهرة كدوز في نجمة وحدة وأربعة النجوم، هاد العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار جعد دوز إطوال. وكنتمنوا فوز المغاربة إن شاء الله.
10: ومنذ انطلاقته أضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
7: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
13: عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصور رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية إدريس الشجر أن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيدة المنصور جولتها مع كافة الأحزاب السياسية.
14: احنا في الاتحاد الاشتراكي الذين اعتبرنا دائما القضية النسائية قضية مركزية، تنعتبر ما وقع قفزة نوعية حقيقية في تطوير مجتمعنا نحو الحداثة.
13: وحضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوز القجاع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية مصطفى عجب.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثل الدول العربية. دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر، إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
15: جاء
9: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
5: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: في المرحلة الجديدة من خطة تسديد التبليغ شهد السجن المحلي بوزكار تنظيم هذا اليوم الدراسي لفائدة الطلبة الباحثين بهذه المؤسسة. الهدي النبوي في إصلاح النفس سبيل لتحقيق الحياة الطيبة كان موضوع اللقاء، حيث تم تقديم 3 محاضرات أطرها أعضاء بالمجلس العلمي المحلي بهدف تحسيس النزلاء بأثر الدين في الفرد وفي المجتمع، إلى جانب ورشتين تطبيقيتين لتعريف المشاركة بأساسيات البحث العلمي في السيرة النبوية، فضلا عن سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
15: نروم فيه تحقيق جملة من الأهداف، أهم وأولا الجانب الاجتماعي الإحسان التضامني الذي يحث عليه شرعنا الحنيف، ثم مسألة أخرى تمهير طلبة هؤلاء الطلبة الباحثين في وسائل وأساسيات البحث العلمي في موضوع السيرة النبوية، ثم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
16: هذا اليوم الدراسي هو من ضمن مجموعة من الأنشطة التي يتم تنظيمها داخل هذه المؤسسة مع المجلس العلمي المحلي بقلميم، والتي تستهدف مجموعة من الفئات داخل المؤسسة. وبمناسبة مرور 15 قرن على ميلاد رسول صلى الله عليه وسلم، وفي إطار رسالة موجهة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعلماء.
10: ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار حرص المجلس العلمي المحلي لقلميم على تعزيز حضوره داخل مؤسسة المحيط والمساهمة في مواكبة النزلاء من ذوي المسارات الجامعية أو التكوينات العليا من خلال المعرفة الدينية وأدوات البحث العلمي.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ما إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
17: وهي لحظة تاريخية كتبرز لنا الثقة اللي كيوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، وكتبرز لنا أيضا للدور الريادي والقيادي ديال المرأة المغربية في المشهد السياسي بالمغرب.
18: نثق فيها بأنه عندها واحد المكانة اللي غادي تطلع بين المغرب القدام، وهذا الشيء اللي بغينا.
19: هذا حدث تاريخي وسياسي مهم، كنشوفوا أن أول مغربية كتنجح تولي رئيسة ديال الحكومة.
20: هذا تتويج رائع بالنسبة للمرأة المغربية. أنا كنحيي المرأة المغربية، أول مرة في كتوقع في المغرب بأن تأخذ رئاسة رئيسة الحكومة.
21: فاطمة الزهراء منصوري إلى وصلت لديك المرتبة، كنشوف باللي شي دار خدمات عليها، كدات نائبة برلمانية وزيرة، هادشي غادي يشجع النساء المغربيات كاملين يثقوا في القدرة ديالهم.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
2: كليك،
0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
3: أعلنت شركة جوجل عن حجب نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي جيميناي فور أرغون عن العموم في الوقت الراهن، وإتاحته حصريا لمجموعة من خبراء الأمن السيبراني لتجنب سوء استخدامه من قبل قراصنة الأنترنت. وأوضح كبير مهندسي الذكاء الاصطناعي في جوجل كوراي كافوك أوغلو عن إتاحة قدرات رائدة بهذا المستوى بشكل آمن تتطلب اعتماد نهج تدريجي، مشيرا إلى أن الشركة ستتيح طوعا للحكومة الأمريكية الوصول المبكر إلى النموذج وجمع ملاحظات المختبرين قبل طرحه على نطاق واسع. وينسجم هذا الإطلاق الحذر مع النهج الذي اعتمدته شركة أنثروبيك المنافسة مع نموذجها كلود ميتوس بريفيو، وذلك في ظل مخاوف خبراء الأمن السيبراني من إمكانية استغلال الطرق المتطورة للذكاء الاصطناعي في اختراق المؤسسات البنكية والمستشفيات والأنظمة الحكومية. تأتي هذه الخطوة عقب توقيع كبار المسؤولين التنفيذيين بشركة التكنولوجيا اتفاقية توعية في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتعهدون فيها بمراقبة مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي والتدقيق في نماذجها الأكثر قوة قبل إطلاقها. يشار إلى أن نموذج أرغون الجديد يتميز بقدرات فائقة في معالجة المهام المعقدة في مجالات هندسة البرمجيات والأعمال المالية والقانونية والدفاع السيبراني، فضلا عن النجاعة العالية في اكتشاف الثغرات البرمجية وإصلاحها.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
2: كليك،
0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ورياضة،
1: ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغميس نيمكورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن جماع براديو
1: إنهم مثلنا سوزكزل سايزول في اللون مانيغن كل تلامة يكتب ديني نغمسن النواسة تبدأ يكتنا الجماعة بوزمودي من شيلة اللي لان احتسيقان ميدلت الفعاليات انت سوتلت انو 2026 يا المسمن توتر نغض الخطوبة يجانو المقار الموسيقى الأعالي تحيى لسقسة دو الشعار انتورات لمدية يا الجسر انجر إيمال دمي ديدان نغض ميزرين دمي ديدان أو تسل حدث يجان تقافية الاجتماعي والي تحيى ليتمسمون تيجان سيسما خيام انجرس تسنة الجماعة بوزمود تيني من شيلة ديانو طون شركاء المؤسساتيين أريتيري يجسدد النساء فديري لاحتفاء سلموروت الثقافي المادي ندغرا أريستيرين تولكيات العادات تقبورين ندغرا دل أطلس مقران يجات جاية الرفيعة الإشعاع الثقافية دل التنمية المحلية ندغرا المسماني غدا مقراء توتراني غدا الخطوبة يجاية المهرجان الموسيقى الأعالي أريتيري كي يجتس قواسة فدي سبيني الغينا التورات تسجايا سلو النوك اللي جيسي الله ينقرا وب هري عدنا رسمونين الأنشطة الثقافية الاجتماعية التربوية أريا كولي مدني مغربيت نولاوين براوي لكل دي تدون يات الفرصة فدي سن المكونات أن تقفى نخر القبائل نضغرة يانو نغمس يدنا تنات نمهلت العماء يوزو مزدمم نغد تراتيلية الموجة الحرة ديانو نزار راقسيلي يان وغريس ولكيات الهبات نرياح تراتيلي سقسا الخميس تريات غماية روكان سلحد وليد يوشكان كيات يدغرن ايات مزيرتنا تنمهلت تنايات نشرة اندارياس يالمستوى يقضى برتقالي ماسي زدار يتوزمم يات الحر السالخميس يات مزيرتنا روكان سلحد كران درجات الحرارة راديلينتي إنجر 36-42 أنتو سدادين العملات دلقاليم نوى الذهب بجدور لعيون أو سرد تندغة نمهالت ماسيز دارة يوزم منت راديلينتي إنجر 20-35 راديلينتي العملات تورير الحوز تازا قرسيف سفرود بولمان ميدلتو لنتاد خنيفرا إفران بن ملال أظلال سلخميس أروكانس الحد ضيض يقول نغمس يدنا مدغا كلو إسفليدنا رديدون في تغيلاد استغرمت نيفران قلي قليما رقسيلي أسن 3-4 يوير أن أكتوبر يتسوتلت تمزوارو تيان ومحيزوال وليغان رقسيلين المسارات الطبيعية اهتم حضيت أروكان إسكاريان تتمين المنتجات المجالية إلى طلس المتوسط أروكان تيوحيال نتاتين قراسة تمسمونت ديات تمسمونت لإقليمية التنمية المناطق دا نيدعاري ديان دي إلا الألعاب بالقوى يتغرمت نفاس راقي سيليسين والثاني تخصصنا فدي للاكتشاف نكرى المؤهلات الطبيعية الثقافية يتغرمت دنتي محضيتين ما يرسيوين سياحة نودغراد السمزوروي قات السنسبت كراد أكتوبر يريسكر التتمين ينتنوع البيولوجي يشكاد قليطار يانوس نفر وليسكر التتمين ينتنوع البيولوجي يريسكر تدبير نسل مستدام راقي الشركن كي قات ميدنا إن ما يسمزورو ريسيولي لنتا مسلي الحصيلة انكرا نيسن فارنا الموعدة واللي لن أسقى ساير اسمونو ينقر يمزدغن انتغرمتات كيجات التعاونيات أدولي تيلين دولي دي تشكان كيجات تولى تيجراني نغمسنا سوزقزن والسايمس فليد نغماني نقولو تلام راحنا تيجران سن تنميرتنونا
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
2: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. وأوضح المصدر ذاته أنه تبع للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت والذي أسفر عن إيقاف 5 مشتبه فيهما. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا

0: الشأن. تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرة التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك، فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيه الأول، والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني، الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاصة بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار إن هذه المشاورات شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة.
3: ناولنا مجموعة من النقاط اللي هي أساسية اللي كتهم جميع المغاربة واللي خصها تكون بارزة في البرنامج الحكومي، اللي هي أولا تنين خصوصا الشباب، ثانيا القدرة الشرائية، ثالثا التعليم والصحة.
2: واعتبر السيد جدار أن المغرب أمام فرصة لتحقيق مزيد من الازدهار خلال السنوات الخمس المقبلة عبر الجمع بين الاهتمام بالأوراش الاجتماعية وإنجاح الاستحقاقات والمشاريع الكبرى ذات البعد الدولي، بما يعزز إشعاع المملكة ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
5: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. وفي البداية، تعادل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة مع نظيره المالية بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. هدف المنتخب المغربي سجله اللاعب أمير أبو حمدي في الدقيقة 37، وتندرج هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهرين وانبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. وإلى أخبار البطولة الوطنية الاحترافية التي تقص شريط منافسات الجولة الثانية بمباريات واعدة، وفي بدايتها مباراة المتعثرين الفتح الرياضي الرباطي وضيفه اتحاد أمل تيزنيت الباحثين عن أول فوز لهما هذا الموسم. وغير بعيد عن الرباط يستقبل وداد تمارا المتحفز بفوزه المهم في الجولة الأولى أمام الوداد الرياضي نظيره اتحاد تورغا على الملعب الأولمبي، وتختتم الأمسية بديربي آخر وهذه المرة من شمالي المملكة بين المغرب الرياضي التطواني ومضيفه اتحاد طنجة، وستستمر الإثارة يوم غد حين يرحل حامل لقب المغرب الفاسي نحو ملعب البشير بالمحمدية لمواجهة حسنية أكادير، وفي الجهة الأخرى يحل الكوكب المراكشي ضيفا على النادي الرياضي المكناسي فيما يستضيف الدفاع الحسني الجديد المتعثر في الجولة الأولى خصمه الوداد الرياضي الباحث من جانبه عن تجاوز عثرة المباراة الافتتاحية. في خبر آخر، سلم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ملفات 14 ملعبا مرشحا لاستضافة مباريات بطولة يورو 2032 إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي من المقرر تنظيمها بشكل مشترك بين إيطاليا وتركيا. الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أشار في بيان إلى أن يوفا سيباشر فحص الملفات المقدمة للتأكد من توافق الملاعب المرشحة مع المعايير والشروط المطلوبة لاستضافة منافسات البطولة. وأوضح أن الإعلان عن الملاعب الخمسة التي ستستضيف مباريات يورو 2032 في إيطاليا سيتم بعد اكتمال مراحل التقييم والتحقق من استيفائها للمعايير المطلوبة. يرتقب أن تستقطب الدورة 17 من مصرفي المغرب ماراثون الدار البيضاء المقررة يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري نحو 15,000 عداء وعداء في مختلف السباقات حسب ما أعلن عنه المنظمون بالدار البيضاء. وأوضح المنظمون خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم أبرز مستجدات هذه الدورة، أوضح أن العدد المرتقب للمشاركين يتوزع بين 12,000 عداء في نصف الماراثون و2200 عداء في الماراثون و800 مشارك في سباقي التتابع موزعين على 200 فريق. والختم من ملاعب الكرة الصفراء، تغلب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثاني عالميا على البريطانية كاميرون نوري المصنف الأربعين بواقع 7-6-7-1-6-4 في الدورة الأول من دورة بكين لكرة المضرب ل 500 نقطة. ويتصدر زفيريف قائمة المصنفين في العاصمة الصينية في ظل غياب الإيطالي نيك سينير متصدر التصنيف العالمي وحامل لقب الدورة بسبب إصابة في الركبة اليمنى. وحقق زفيريف فوزه التاسع تواليا على نوري في 9 مواجهات بينهما على مستوى منافسات المحترفين، ليضرب موعدا في الدوري الثاني مع الأرجنتيني سيباستيان بايس المصنف 51 عالميا أو الصيني تشانغ جون تشانغ المصنف 250 عالميا. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: جولة عبر الجهات، مبادرة أطلقتها مؤسسة تمويلكم من طنجة تسعى من خلالها المؤسسة إلى تعزيز الحوار المباشر مع منظومتها الجهوية والتعريف بشكل أفضل بآلية الضمان والتمويل التي توفرها، بما يساهم في تحقيق ملائمة أفضل بين الحلول المقترحة والاحتياجات المعبر عنها على المستوى المحلي.
8: جسور 2030 هو واحد المخطط اللي كيقدم مجموعة الحلول على الصعيد الوطني بصفة عامة من خلال سواء الضمان، حيث أن كنوفروا الضمان للمؤسسات المالية باش نسهلوا المقاولين والشركات باش يحصلوا على تمويل، والجديد ديال جسور 2030 بأننا غنطوروا بواحد الطريقة جد مهمة الحلول ديالنا ديال التمويل المشترك، بحيث أن تمويلكم غادي تقدر تقدم الآن واحد القروض مباشرة للمقاولين والمقاولات باش نسهل عليهم الوجه الاستثمار.
7: جولة عبر الجهات ترفع شعار جسور 2030 جسور بين التمويل والمجالات الترابية. ومن بين المستجدات التي تميز هذه الدورة حرص المؤسسة على جعل كل محطة مناسبة لتثمين التزام الفاعلين الماليين من خلال إحداث جوائز أفضل الشركاء الماليين على المستوى الجهوي. الجولة بعد محطة طنجة ستتواصل في 10 جهات أخرى بالمملكة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
10: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. جميل أن العالم اليوم كيحتفل باليوم الدولي للعنف، وهي قيمة إنسانية عظيمة ونبيلة، لأن عندها علاقة بطريقة تعامل الأفراد فيما بينهم وبطبيعة العلاقات اللي كتنشأ داخل الأسرة والمدرسة والجامعة ومكان العمل وفي الفضاء العام. ما كيهمش السياق والظروف اللي جا فيه هذا الاحتفال، لكن اللي كيهم هو أنه كيحمل رسالة إنسانية عميقة جدا، مفادها القضاء على العنف بكل الطرق الممكنة، خاصة من خلال التعليم والتوعية العامة وترسيخ ثقافة السلم والتسامح والتفاهم. فلا عنف ماشي فقط غياب الاعتداء الجسدي، وإنما هو مجموعة واسعة من السلوكيات اللي خاصنا كأفراد نتحلو بها، وهي كتقوم على ضبط الانفعالات والحوار والتفاهم والقدرة على إدارة الاختلاف، حتى يصبح لا عنف ثقافة اجتماعية وسلوك يومي. والسلوك الاجتماعي مهم لكونه كيعكس الطريقة اللي كيتفاعل بها الفرد مع الآخرين ومع القواعد ومع القيم السائدة في المجتمع. فالإنسان كيعيش في محيط كيتأثر تربيه باستمرار، فيه الأسرة والمدرسة والأصدقاء وشبكة التواصل الاجتماعي. لذلك السلوك العنيف أو العدواني كيكون في بعض الحالات نتيجة تعلم أنماط معينة من التعامل، كما يمكن للسلوك المتسامح والتعاوني ينتقل بدوره من فرد لآخر ومن جيل لآخر. والأسرة كتعد المجال الأول اللي تتكون فيها أساليب التواصل وحل الخلافات، ومن اللي كتقوم العلاقات الأسرية على الحوار والاستماع المتبادل كيكون أفضل أفرادهم متصالحين مع أنفسهم، وكتكون عند الأبناء تدريجيا القدرة على التعبير على الغضب والفرح والاحتياجات بطريقة غير مؤدية. أما من اللي كيصبح الصراخ أو الإهانة أو العنف وسيلة معتادة لحل المشاكل، كيتعلموا الأبناء أن القوة هي الطريقة الطبيعية والأكثر نجاعة للتعامل مع الاختلاف وحل المشاكل والتعبير على الغضب. لذلك الوقاية من العنف كتبدأ بدرجة كبيرة من البيئة الأسرية من خلال التربية على الحوار ورسم حدود واضحة بين الأم والأب والكبير والصغير. ودائما وأبدا غنرجعوا للمؤسسة التعليمية، لأنها كتعلم وكتربي على قيم ممكن ما يتمش استيعابها بشكل جيد عند الطفل في البيت، لذلك عندها وظيفة أساسية في بناء السلوك اللاعنفي وفي غرس الأساليب الناجعة للتربية والاستقامة والسلام النفسي من خلال الدروس والعبر اللي عندها تأثير في التنشئة الاجتماعية واكتساب مهارات التواصل بهدوء وحكمة، ومن خلال أيضا تعامل مع ظواهر بحال التنمر والإقصاء الاجتماعي والسخرية من الآخرين والعنف اللفظي بشكل جيد واحترافي. فهاد التربية أكيد كتخلي آثار نفسية واجتماعية عميقة عند التلاميذ حتى كيكبروا، وكتساهم في خلق بيئة كيسودها الأمان والثقة. ومن الجوانب المهمة كذلك العلاقة بين اللاعنف والقدرة على إدارة الغضب. فالغضب في حد ذاته انفعال إنساني طبيعي ولا يمثل مشكلة أساسية كبيرة، وإنما المشكلة كتكون في الطريقة اللي كيتم التعبير بها عليه من اللي كيتحول للسب أو تهديد أو الاعتداء، بينما يمكن الفرد يعبر على الاستياء دياله من خلال الحوار أو الانسحاب المؤقت من الموقف أو طلب المساعدة أو إعادة مناقشة المشكلة في وقت كيكون ملائم أكثر. لذلك حتى تعزيز مهارات الذكاء العاطفي والتواصل غير العنيف يمكن يساهموا في الحد من السلوكيات العدوانية. والفضاء الرقمي أيضا أصبح جزء أساسي من الحياة الاجتماعية، وهذه حقيقة، وهو اللي يجعل مفهوم اللاعنف كيمتد لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال الإساءة اللفظية والتنمر ونشر الشائعات والتشهير والتحريض على الكراهية والتمييز، وهذه كلها أشكال من السلوك العنيف المؤذي حتى ولو أنه ماشي اعتداء جسدي مباشر. وكيطرح هذا الواقع تحدي جديد كيتمثل في ضرورة بناء أخلاقيات للتواصل الرقمي كتقوم على احترام الخصوصية والتحقق من المعلومات وتجنب الإهانة والوعي بعواقب الكلمات والصور اللي كيتم نشرها. فكم من شاب أو شابة انتحروا بسبب العنف الرقمي لأنهم ما استحملوش. من جانب آخر، نشر ثقافة اللاعنف هي ثقافة فيها سلم وتفاهم وتفهم، وماشي كتعني إلغاء الاختلاف أو مطالبة الأفراد بالتخلي على مواقفهم وأرائهم بالغضب والعنف. فالأسرة الصحية هي اللي كتسمح بتعدد الآراء ووجهات النظر مع وجود قواعد كتحكم التعبير عليها في حدود المعقول، وكيصبح الحوار وسيلة أساسية من اللي كيكون الاختلاف حاضر، لأنه كيسمح للأفراد بفهم مواقف بعضهم البعض والبحث على حلول مشتركة والتقليل من احتمالات تحول الخلاف إلى صراع عنيف وربما قطيعة. فبناء مجتمع أقل عنف كيبدأ من أسرة كتستبعد استعمال العنف حل مشاكلها، وأيضا من المؤسسات التعليمية اللي كتبان فيها مظاهر العنف بين التلاميذ لأنهم كيحملوه معهم من البيت، وخاص المربيين يبحثوا على طرق كيفاش يحاربوه لأنهم كيتقسموا المسؤولية مع أولياء الأمور. وأيضا كيحتاج لمساهمة المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية اللي عندهم تأثير إيجابي على الناشئة وإمكانيات للاهتمام بالوقاية من العنف من خلال التربية على المواطنة وتعزيز الثقة وتشجيع التعاون وتوفير أيضا آليات فعالة لمعالجة الخلافات. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية وإلى العناوين. العاصمة التونسية تحتضن يومي 6 و5 من أكتوبر الجاري المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية. ميتسوبيشي للصناعة الثقيلة تعتزم استثمار 634 مليون دولار لتعزيز قدراتها في بناء السفن باليابان. تراجع معدل ادخار الأسر إلى 14.2% خلال الربع الثاني بمنطقة اليورو. أهلا بكم من جديد. تحتضن العاصمة التونسية يومي 5 و6 من أكتوبر الجاري المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية بمشاركة مسؤولين وممثلين عن مؤسسات مالية واقتصادية وشركات تأمين من تونس وخارجها. محمد خير في المتابعة.
3: يهدف المنتدى وفق المنظمين إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين المالي والتأميني والقطاع الخاص لدعم التجارة والاستثمار في المنطقة وتطوير آليات تمويل التجارة وتحسين إدارة المخاطر وتسيير المدفوعات العابرة للحدود، كما يروم مواكبة التحول الرقمي والتكنولوجيات المالية بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات والحد من المخاطر المرتبطة بالسياسات والغش، ويفتح المجال أمام فرص جديدة للأعمال والتعاون بين أسواق البحر الأبيض المتوسط والأسواق الإفريقية. ويتضمن برنامج المنتدى جلسات حوارية تفاعلية يؤطرها خبراء دوليون في القطاعات المصرفية والتأمينية والتكنولوجيات المالية، تتناول بالخصوص تمويل التجارة وإدارة المخاطر التجارية والسياسية والمدفوعات العابرة للحدود ومتطلبات الحوكمة والامتثال. كما يتضمن البرنامج عقد لقاءات أعمال واجتماعات ثنائية بهدف إبرام شراكات وتوقيع اتفاقيات تعاون، فضلا عن تنظيم معرض متخصص يجمع فاعلين في القطاعات البنوك والتأمين والتكنولوجيا المالية ويعرض أحداث الحلول في مجالات التمويل وإدارة المخاطر والمدفوعات الدولية.
2: وفي خبر آخر، أعلنت مجموعة ميتسوبيشي للصناعة الثقيلة أنها ستستثمر 100 مليار ين، حوالي 634 مليون دولار لتوسيع قدراتها في بناء السفن، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب بعد أن أدرجت الحكومة اليابانية هذا القطاع ضمن 17 قطاعا استراتيجيا. وفاء أحلاق والتفاصيل.
4: وكالة الأنباء اليابانية ذكرت أن المجموعة اقتنت موقعا على جزيرة اصطناعية من حكومة مدينة شيمونوسيكي التابعة لمحافظة ياماغوتشي، وذلك لنقل بعض عملياتها من حوض بناء السفن الخاص بها في شيمونوسيكي. وبحسب المصدر ذاته ستبدأ شركة ميتسوبيشي لبناء السفن المملوكة لمجموعة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في إنشاء مرافق في تشوتشو ديجيما بغرب اليابان في 2027 على أن تبدأ عملياتها في عام 2030. وكانت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد أطلقت مبادرة جديدة لضمان الإمداد المستقر للمنتجات الحيوية بهدف تعزيز الأمن القومي لليابان. وبعد الحصول على موافقة وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، من المتوقع أن تغطي الإعانات الحكومية ما يصل إلى 40 مليار ين من إجمالي تكلفة المشروع البالغة 100 مليار ين وفقا للشركة.
2: وفي الختم، تراجع معدل ادخار الأسر في منطقة اليورو إلى 14.2% خلال الربع الثاني من سنة 2026 مقابل 14.4% في الربع السابق و 15.1% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق معطيات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي يورستيت. وأوضح المكتب أن هذا التراجع يعود إلى نمو الاستهلاك بوتيرة أسرع من الدخل الإجمالي المتاح للأسر، إذ ارتفع الأول بنسبة 1.3% مقابل زيادة قدرها 1.1% للثانية. وفي المقابل، استقر معدل استثمار الأسر عند 8.3% دون تغيير مقارنة بالربع الثاني من 2025، وبانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق. وعزى يورستيت هذا التطور إلى نمو تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 0.5%، أي بوتيرة أبطأ من نمو الدخل الإجمالي المتاح البالغ 1.1%. وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماب راديو.
0: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100%
5: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
6: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع، خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
5: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية، على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
0: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. خبير مغربي يؤكد أن أفريقيا مدعوة للاطلاع بدورها كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. نحو 690 مليون دولار لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في السنغال بحلول 2029. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع أفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. تقرير جيهان معطرة.
2: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدود. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات، حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
1: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة إلى غاية الأحد. أسماء الخياري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب والسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من الواحدة زوالا إلى الحادية 10 ليلا بكل من عملات وأقاليم الحوز وإفران وأظلال الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشاوة وصفرو.
1: في خبر آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. تفاصيل في هذا التقرير.
4: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية. دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
5: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
4: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
1: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقد تشغله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون جنوب جنوب ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة موريليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. المشاركة المغربية تميزت ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب ما أتاح للجمهور المكسيكي التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. في جديد الخبر الثقافي انطلقت بأكادير فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين وورغ بمشاركة أعمال سينمائية مغربية ودولية. حفل الافتتاح تميز بتكريم الفنان محمد صالو ترشاش الذي تسلم بهذه المناسبة جائزة إسنين وورغ للتضامن إلى جائب مجموعة من الأفلام. وفي هذا الصدد أشار مدير المهرجان رشيد الموتشو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المهرجان يهدف إلى الترويج للفيلم وثقافة الأمازيغيتين وخلق فضائل التعارف بين مختلف التعبيرات السينمائية. ويقترح هذا البرنامج الذي يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر الجري باقة من الأفلام موزعة على 4 فئات رئيسية تهم المسابقة الرسمية للفيلم الأمازيغي والمسابقة الدولية ومسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية إضافة إلى العروض الخاصة خارج المسابقة. وتضم مسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية صنف الفيلم التي تنظم بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 6 أفلام تبرز دينامية الإنتاج السينمائي الوطني وإسهامه في التعريف بالثقافة الأمازيغية. أكد وزير الطاقة والبترول السنغالي الحاج عبد الرحمن ضيوف أن بلاده تعتزم استثمار حوالي 400 مليار فرنك إفريقي أي ما يقارب 690 مليون دولار لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في أفق سنة 2029. الوزير أوضح خلال لقاء صحفي خصص لعرض إصلاحات وفاق قطاع الطاقة أن هذا البرنامج سيمكن من كهرباء 6471 منطقة في مختلف أنحاء البلاد. وأضاف أن معدل الولوج للكهرباء يبلغ حاليا 86% على المستوى الوطني مشددا على ضرورة الحد من الفوارق المجالية في مجال التزود بالكهرباء. في الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة تحت رعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس انطلقت بمدينة تطوان منافسة الدورة 15 من الدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز. المزيد في هذا التقرير.
6: الدورة 15 من الدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام.
7: هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين، تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
8: كان هاد التظاهرة كتدوز في نجمة وحدة وأربعة النجوم، هذا العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار جعد ديزيتوال. إيوا، وكنتمناو فوز المغاربة إن شاء الله.
7: ومنذ انطلاقته أضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
1: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
9: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من نبض الرياضة وإلى التفاصيل. وفي البداية، تعادل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة مع نظيره المالي بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. هدف المنتخب المغربي سجله اللاعب أمير أبو حمدي في الدقيقة 37، وتندرج هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني لمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهرين وانبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. وإلى أخبار البطولة الوطنية الاحترافية التي تقص شريط منافسة الجولة الثانية بمباريات واعدة، وفي بدايتها مباراة المتعثرين الفتح الرياضي الرباطي وضيفه اتحاد أمل تيزنيت الباحثين عن أول فوز لهما هذا الموسم. وغير بعيد عن الرباط يستقبل وداد تمارا المتحفز بفوزه المهم في الجولة الأولى أمام الوداد الرياضي نظيره اتحاد التوارقة على الملعب الأولمبي. وتختتم الأمسية بدربي آخر، وهذه المرة من شمال المملكة بين المغرب الرياضي التطواني ومضيفه اتحاد طنجة، وستستمر الإثارة يوم غد حين يرحل حامل لقب المغرب الفاسية نحو ملعب البشير بالمحمدية لمواجهة حسنية أكادير. وفي الجهة الأخرى يحل الكوكب المراكشي ضيفا على النادي الرياضي المكناسي فيما يستضيف والدفاع الحسني الجديدي المتعثر في الجولة الأولى خصمه والوداد الرياضي الباحث من جانبه عن تجاوز عثرة المباراة الافتتاحية. في خبر آخر، سلم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ملفات 14 ملعبا مرشحا لاستضافة مباريات بطولة يورو 2032 إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي من المقرر تنظيمها بشكل مشترك بين إيطاليا وتركيا. الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أشار في بيان إلى أن يويفا سيباشر فحص الملفات المقدمة للتأكد من توافق الملاعب المرشحة مع المعايير والشروط المطلوبة لاستضافة منافسات البطولة. وأوضح أن الإعلان عن الملاعب الخمسة التي ستستضيف مباريات يورو 2032 في إيطاليا سيتم بعد اكتمال مراحل التقييم والتحقق من استيفائها للمعايير المطلوبة. يرتقب أن تستقطب الدورة 17 من مصرفي المغرب ماراثون الدار البيضاء المقررة يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري نحو 15,000 عداء وعداء في مختلف السباقات حسب ما أعلن عنه المنظمون بالدار البيضاء. وأوضح المنظمون خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم أبرز مستجدات هذه الدورة، أوضح أن العدد المرتقب للمشاركين يتوزع بين 12,000 عداء في نصف الماراثون و2200 عداء في الماراثون و800 مشارك في سباق التتابع موزعين على 200 فريق. والختم من ملاعب الكرة الصفراء، تغلب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثاني عالميا على البريطانية كاميرون نوري المصنف الأربعين بواقع 7-6-7-1-6-4 في الدورة الأول من دورة بكين لكرة المضرب ل 500 نقطة. ويتصدر زفيريف قائمة المصنفين في العاصمة الصينية في ظل غياب الإيطالي نيك سينير متصدر التصنيف العالمي وحامل لقب الدورة بسبب إصابة في الركبة اليمنى. وحقق زفيريف فوزه التاسع تواليا على نوري في 9 مواجهات بينهما على مستوى منافسات المحترفين ليضرب موعدا في الدوري الثاني مع الأرجنتيني سيباستيان بايس المصنف 51 عالميا أو الصيني تشانغ جون تشانغ المصنف 250 عالميا. وبهذا نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
9: تم رفع العلمية المغربية بحرم المدرسة المجتمعية كريستوف دو مارغريا ببرازافيل بمناسبة الأيام المفتوحة التي نظمتها المؤسسة تقديرا لالتزام المملكة تجاه إفريقيا. وشاركت سفيرة المغرب لدى جمهورية الكونغو نجوى البراق مؤخرا في هذا الحدث بصفتها ضيفة شرف، إلى جانب على الخصوص رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ميليان راول والوزير الأمين العام للمجلس الوطني للأمن جان دومينيك أوكيمبا وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الكونغو فاطوماتا باري ماريغا. وبهذه المناسبة قدمت الدبلوماسية المغربية للمؤسسة لوحة جدارية تربوية تحمل عنوان هنا ينشأ رواد إفريقيا، تجسد أطفالا من مختلف القارات مجتمعين على متن عربة مغربية تجرها الخيول. وبهذه المناسبة قالت السيدة البراق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن رفع علم المملكة في هذه المدرسة يؤكد أن التزام المغرب تجاه إفريقيا يبدأ من أطفالها، مشددة على أن هؤلاء التلاميذ هم رواد إفريقيا الغد والمغرب فخور بأن ينمو إلى جانبهم. وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي لتكريس الشراكة القائمة بين السفارة والمؤسسة في مجال التربية والطفولة في إطار التعاون جنوب جنوب الذي تدعو إليه المملكة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد مشاريع مشتركة مع المدرسة ومكتب اليونسكو ببرازافيل.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
10: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
10: ماب راديو.
11: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلاً ومرحباً بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة. خبير مغربي يؤكد أن أفريقيا مدعوة للاطلاع بدورها كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. موجة حر وزخة رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. نحو 690 مليون دولار لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في السنغال بحلول 2029. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. تقرير جيهان معطرة.
2: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلت كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطبير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدود. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات، حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
1: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة إلى غاية الأحد. أسماء الخياري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أمالات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب وسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ميليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من الواحدة زوالا إلى الحادية 10 ليلا بكل من عملات وأقاليم الحوز وإفران وأزيلة الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشة وصفرو.
1: في خبر آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. تفاصيل في هذا التقرير.
4: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية. دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر، إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
5: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع، خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
4: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية، على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
1: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقد تشغله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون جنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة موريليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى

0: كانت الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين وورغ بمشاركة أعمال سينمائية مغربية ودولية. حفل الافتتاح تميز بتكريم الفنان محمد صالو ترشاش الذي تسلم بهذه المناسبة جائزة إسنين وورغ لتضامن إلى جائب مجموعة من الأفلام. وفي هذا الصدد أشار مدير المهرجان رشيد الموتشو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المهرجان يهدف إلى الترويج للفيلم وثقافة الأمازيغيتين، خلق فضائل التعارف بين مختلف التعبيرات السينمائية. ويقترح هذا البرنامج الذي يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر الجري باقة من الأفلام موزعة على 4 فئات رئيسية تهم المسابقة الرسمية للفيلم الأمازيغي والمسابقة الدولية ومسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية، إضافة إلى العروض الخاصة خارج المسابقة. وتضم مسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية صنف الفيلم التي تنظم بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 6 أفلام تبرز دينامية الإنتاج السينمائي الوطني وإسهامه في التعريف بالثقافة الأمازيغية. أكد وزير الطاقة والبترول السنغالي الحاج عبد الرحمن ضيوف أن بلاده تعتزم استثمار حوالي 400 مليار فرنك إفريقي، أي ما يقارب 690 مليون دولار، لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في أفق سنة 2029. الوزير أوضح خلال لقاء صحفي خصص لعرض إصلاحات وفاق قطاع الطاقة أن هذا البرنامج سيمكن من كهرباء 6471 منطقة في مختلف أنحاء البلاد. وأضاف أن معدل الولوج للكهرباء يبلغ حاليا 86% على المستوى الوطني، مشددا على ضرورة الحد من الفوارق المجالية في مجال التزود بالكهرباء. في الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، تحت رعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسة الدورة 15 من الدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز. المزيد في هذا التقرير.
1: الدورة 15 من الدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
2: كان هاد التظاهرة كدوز في نجمة وحدة وأربعة النجوم، هذا العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار جعد زيتوال. إيوا، وكنتمنوا فوز المغاربة إن شاء الله.
1: ومنذ انطلاقته أضحى الدورية الملكية المغربية حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدورية الملكية المغربية التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
0: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. جميل أن العالم اليوم كيحتفل باليوم الدولي للا عنف، وهي قيمة إنسانية عظيمة ونبيلة، لأن عندها علاقة بطريقة تعامل الأفراد فيما بينهم وبطبيعة العلاقات اللي كتنشأ داخل الأسرة والمدرسة والجامعة ومكان العمل وفي الفضاء العام. ما كيهمش سياق الظروف اللي جا فيه هذا الاحتفال، لكن اللي كيهم هو أنه كيحمل رسالة إنسانية عميقة

عميقة جدا، مفادها القضاء على العنف بكل الطرق الممكنة، خاصة من خلال التعليم والتوعية العامة وترسيخ ثقافة السلم والتسامح والتفاهم. فلا عنف ماشي فقط غياب الاعتداء الجسدي، وإنما هو مجموعة واسعة من السلوكيات اللي خاصنا كأفراد نتحلوا بها، وهي كتقوم على ضبط الانفعالات والحوار والتفاهم والقدرة على إدارة الاختلاف، حتى يصبح لا عنف ثقافة اجتماعية وسلوك يومي. والسلوك الاجتماعي مهم لكونه كيعكس الطريقة اللي كيتفاعل بها الفرد مع الآخرين ومع القواعد ومع القيم السائدة في المجتمع. فالإنسان كيعيش في محيط كيتأثر به باستمرار، فيه الأسرة والمدرسة والأصدقاء وشبكات التواصل الاجتماعي. لذلك السلوك العنيف أو العدواني كيكون في بعض الحالات نتيجة تعلم أنماط معينة من التعامل، كما يمكن للسلوك المتسامح والتعاوني ينتقل بدوره من فرد لآخر ومن جيل لآخر. والأسرة كتعد المجال الأول اللي تتكون فيها أساليب التواصل وحل الخلافات، ومن اللي كتقوم العلاقات الأسرية على الحوار والاستماع المتبادل، كيكون أفرادها متصالحين مع نفسهم، وكتكون عند الأبناء تدريجيا القدرة على التعبير على الغضب والفرح والاحتياجات بطريقة غير مؤذية. أما من اللي كيصبح الصراخ أو الإهانة أو العنف وسيلة معتادة لحل المشاكل، كيتعلموا الأبناء أن القوة هي الطريقة الطبيعية والأكثر نجاعة للتعامل مع الاختلاف وحل المشاكل والتعبير على الغضب. لذلك الوقاية من العنف كتبدأ بدرجة كبيرة من البيئة الأسرية، من خلال التربية على الحوار ورسم حدود واضحة بين الأم والأب والكبير والصغير. ودائما وابدا غنرجعوا للمؤسسه التعليميه، لانها كتعلم وكتربي على قيم ممكن ما يتمش استيعابها بشكل جيد عند الطفل في البيت. لذلك عندها وظيفه اساسيه في بناء السلوك اللا عنفي وفي غرس الاساليب الناجعه للتربيه والاستقامه والسلام النفسي، من خلال الدروس والعبر اللي عندها تاثير في التنشئه الاجتماعيه، واكتساب مهارات التواصل بهدوء وحكمه، ومن خلال ايضا التعامل مع ظواهر بحال التنمر والاقصاء الاجتماعي والسخريه من الاخرين والعنف اللفظي بشكل جيد واحترافي. فهذه التربيه اكيد كتخلي اثار نفسيه واجتماعيه عميقه عند التلاميذ حتى كيكبروا، وكتساهم في خلق بيئة كيسودها الأمان والثقة. ومن الجوانب المهمة كذلك العلاقة بين لا عنف والقدرة على إدارة الغضب. فالغضب في حد ذاته انفعال إنساني طبيعي ولا يمثل مشكلة أساسية كبيرة، وإنما المشكلة كتكون في الطريقة اللي كيتم التعبير بها عليه، من اللي كيتحول للسب أو تهديد أو الاعتداء. بينما يمكن الفرد يعبر على الاستياء دياله من خلال الحوار أو الانسحاب المؤقت من الموقف أو طلب المساعدة أو إعادة مناقشة المشكلة في وقت كيكون ملائم أكثر. لذلك حتى تعزيز مهارات الذكاء العاطفي والتواصل غير العنيف يمكن يساهموا في الحد من السلوكيات العدوانية. والفضاء الرقمي أيضا أصبح جزء أساسي من الحياة الاجتماعية، وهذه حقيقة، وهو اللي يجعل مفهوم لا عنف كيمتد لوسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الإساءة اللفظية والتنمر ونشر الشائعات والتشهير والتحريض على الكراهية والتمييز. وهذه كلها أشكال من السلوك العنيف المؤذي، حتى ولو أنه ماشي اعتداء جسدي مباشر. وكيطرح هذا الواقع تحدي جديد كيتمثل في ضرورة بناء أخلاقيات للتواصل الرقمي كتقوم على احترام الخصوصية والتحقق من المعلومات وتجنب الإهانة والوعي بعواقب الكلمات والصور اللي كيتم نشرها. فكم من شاب أو شابة انتحروا بسبب العنف الرقمي لأنهم ما استحملوش. من جانب آخر، نشر ثقافة لا عنف هي ثقافة فيها سلم وتفاهم وتفهم، وماشي كتعني إلغاء الاختلاف أو مطالبة الأفراد بالتخلي على مواقفهم وأرائهم بالغضب والعنف. فالأسرة الصحية هي اللي كتسمح بتعدد الآراء ووجهات النظر، مع وجود قواعد كتحكم التعبير عليها في حدود المعقول، وكيصبح الحوار وسيلة أساسية من اللي كيكون الاختلاف حاضر، لأنه كيسمح للأفراد بفهم مواقف بعضهم البعض والبحث على حلول مشتركة والتقليل من احتمالات تحول الخلاف إلى صراع عنيف وربما قطيعة. فبناء مجتمع أقل عنف كيبدأ من أسرة كتستبعد استعمال العنف حل مشاكلها
وأيضا من المؤسسات التعليمية اللي كتبان فيها مظاهر العنف بين التلاميذ، لأنهم كيحملوه معهم من البيت، وخاص المربيين يبحثوا على طرق كيفاش يحاربوه، لأنهم كيتقاسموا المسؤولية مع أولياء الأمور. وأيضا كيحتاج لمساهمة المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية اللي عندهم تأثير إيجابي على الناشئة، وإمكانيات للاهتمام بالوقاية من العنف من خلال التربية على المواطنة وتعزيز الثقة وتشجيع التعاون وتوفير أيضا آليات فعالة لمعالجة الخلافات. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: السينما وقضايا المجتمع المدني محور ندوة نظمت في إطار فعاليات المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا. ندوة تناولت تقاطعات الفن السابع مع الدينامية المدنية ودور الصورة في الترافع حول قضايا المجتمع والذاكرة. استهل المشاركون الندوة بتأطير مفهوم المجتمع المدني كقوة اقتراحية وبديلة تتفاعل مع أسئلة الفضاء العمومية، مبرزين أن السينما المغربية انخرطت بقوة في هذا النقاش من خلال مقاربة قضايا مجتمعية وتعزيز اليقظة المدنية، فضلا عن لعب دور الوساطة الثقافية بين الفرد والمجتمع والسياسة. وفي مداخلتها الموسومة بالسينما بوصفها فعلا مدنيا، أكدت الإعلامية والكاتبة فاطمة الإفريقية أن السينما تمارس فعلها المدنية ليس عبر الخطاب المباشر أو لغة الأرقام، بل من خلال لغتها الجمالية وقدرتها على أنسنة القضايا وتسليط الضوء على مناطق الضلة والفئات الأكثر هشاشة. وتخلص الندوة إلى أن السينما ما تظل شريكا للمجتمع المدني في الكشف عن الاختلالات والدفاع عن قيم المساواة وحفظ الذاكرة التاريخية، بما يعزز دور الثقافة في صناعة الوعي وبناء المواطن.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور. ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. خبير مغربي يؤكد أن أفريقيا مدعوة للاطلاع بدورها كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. نحو 690 مليون دولار لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في السنغال بحلول 2029. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع أفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. تقرير جيهان معطرة.
4: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتابع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدود. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات، حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
3: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة إلى غاية الأحد. أسماء الخياري.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب والسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من الواحدة زوالا إلى الحادية 10 ليلا بكل من عملات وأقاليم الحوز وإفران وأظلال الرحامنة بولمان مراكش قلعة صراغنة خنيفرة شيشاوة وصفرو.
3: في خبر آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. تفاصيل في هذا التقرير.
1: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية. دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
6: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
1: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
3: وفي هذا الصدد، جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقد تشغله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون جنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة موريليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. المشاركة المغربية تميزت ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة، وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهور المكسيكي التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. في جديد الخبر الثقافي، انطلقت بأكادير فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين وورغ بمشاركة أعمال سينمائية مغربية ودولية. حفل الافتتاح تميز بتكريم الفنان محمد صالو ترشاش الذي تسلم بهذه المناسبة جائزة إسنين وورغ لتضامن إلى جائب مجموعة من الأفلام. وفي هذا الصدد، أشار مدير المهرجان رشيد الموتشو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المهرجان يهدف إلى الترويج للفيلم وثقافة الأمازيغيتين وخلق فضائل التعارف بين مختلف التعبيرات السينمائية. ويقترح هذا البرنامج الذي يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر الجري باقة من الأفلام موزعة على 4 فئات رئيسية تهم المسابقة الرسمية للفيلم الأمازيغي والمسابقة الدولية ومسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية، إضافة إلى العروض الخاصة خارج المسابقة. وتضم مسابقة الجائزة الوطنية للثقافة للثقافة الأمازيغية صنف الفيلم التي تنظم بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 6 أفلام تبرز دينامية الإنتاج السينمائي الوطني وإسهامه في التعريف بالثقافة الأمازيغية. أكد وزير الطاقة والبترول السنغالي الحاج عبد الرحمن ضيوف أن بلاده تعتزم استثمار حوالي 400 مليار فرنك إفريقي، أي ما يقارب 690 مليون دولار، لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في أفق سنة 2029. الوزير أوضح خلال لقاء صحفي خصص لعرض إصلاحات وفاق قطاع الطاقة أن هذا البرنامج سيمكن من كهرباء 6471 منطقة في مختلف أنحاء البلاد، وأضاف أن معدل الولوج إلى الكهرباء يبلغ حاليا 86% على المستوى الوطني، مشددا على ضرورة الحد من الفوارق المجالية في مجال التزود بالكهرباء. في الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، تحت رعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسة الدورة 15 من الدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز. المزيد في هذا التقرير.
7: الدورة 15 من الدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين، تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
8: كان هاد التظاهرة كدوز في نجمة وحدة وأربعة النجوم، هذا العام تبارك الله زادوا 1 نجمة بالنسبة لأونيتوار جعد ديزيتوال. إيوا، وكنتمنوا فوز المغاربة إن شاء الله.
7: ومنذ انطلاقته أضحى الدورية الملكية المغربية حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدورية الملكية المغربية التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
3: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على موقع إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية وإلى العناوين. العاصمة التونسية تحتضن يومي 6 و5 من أكتوبر الجاري المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية. ميتسوبيشي لصناعة الثقيلة تعتزم استثمار 634 مليون دولار لتعزيز قدراتها في بناء السفن باليابان. تراجع معدل ادخار الأسر إلى 14.2% خلال الربع الثاني بمنطقة اليورو. أهلا بكم من جديد. تحتضن العاصمة التونسية يومي 5 و 6 من أكتوبر الجاري المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية بمشاركة مسؤولين وممثلين عن مؤسسات مالية واقتصادية وشركات تأمين من تونس وخارجها. محمد خير في المتابعة.
10: يهدف المنتدى وفق المنظمين إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين المالي والتأميني والقطاع الخاص لدعم التجارة والاستثمار في المنطقة وتطوير آليات تمويل التجارة وتحسين إدارة المخاطر وتسيير المدفوعات العابرة للحدود، كما يروم مواكبة التحول الرقمي والتكنولوجيات المالية بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات والحد من المخاطر المرتبطة بالسياسات والغش، ويفتح المجال أمام فرص جديدة للأعمال والتعاون بين أسواق البحر الأبيض المتوسط والأسواق الإفريقية. ويتضمن برنامج المنتدى جلسات حوارية تفاعلية يؤطرها خبراء دوليون في القطاعات المصرفية والتأمينية والتكنولوجيات المالية، تتناول بالخصوص تمويل التجارة وإدارة المخاطر التجارية والسياسية والمدفوعات العابرة للحدود ومتطلبات الحوكمة والامتثال. كما يتضمن البرنامج عقد لقاءات أعمال واجتماعات ثنائية بهدف إبرام شراكات وتوقيع اتفاقيات تعاون، فضلا عن تنظيم معرض متخصص يجمع فاعلين في القطاعات البنوك والتأمين والتكنولوجيا المالية ويعرض أحداث الحلول في مجالات التمويل وإدارة المخاطر والمدفوعات الدولية.
4: وفي خبر آخر، أعلنت مجموعة ميتسوبيشي للصناعة الثقيلة أنها تستثمر 100 مليار ين حوالي 634 مليون دولار لتوسيع قدراتها في بناء السفن، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب بعد أن أدرجت الحكومة اليابانية هذا القطاع ضمن 17 قطاعا استراتيجيا. وفاء حلاق والتفاصيل.
11: وكالة الأنباء اليابانية ذكرت أن المجموعة اقتنت موقعا على جزيرة اصطناعية من حكومة مدينة شيمونوسيكي التابعة لمحافظة ياماغوتشي، وذلك لنقل بعض عملياتها من حوض بناء السفن الخاص بها في شيمونوسيكي. وبحسب المصدر ذاته، ستبدأ شركة ميتسوبيشي لبناء السفن المملوكة لمجموعة ميتسوبيشي للصناعة الثقيلة في إنشاء مرافق في تشوتشو ديجيما بغرب اليابان في 2027، على أن تبدأ عملياتها في عام 2030. وكانت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد أطلقت مبادرة جديدة لضمان الإمداد المستقر للمنتجات الحيوية بهدف تعزيز الأمن القومي لليابان. وبعد الحصول على موافقة وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، من المتوقع أن تغطي الإعانات الحكومية ما يصل إلى 40 مليار ين من إجمالي تكلفة المشروع البالغة 100 مليار ين وفقا للشركة.
4: وفي الختم، تراجع معدل ادخار الأسر في منطقة اليورو إلى 14.2% خلال الربع الثاني من سنة 2026 مقابل 14.4% في الربع السابق و 15.1% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق معطيات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي يورستيت. وأوضح المكتب أن هذا التراجع يعود إلى نمو الاستهلاك بوتيرة أسرع من الدخل الإجمالي المتاح للأسر، إذ ارتفع الأول بنسبة 1.3% مقابل زيادة قدرها 1.1% للثانية. وفي المقابل، استقر معدل استثمار الأسر عند 8.3% دون تغيير مقارنة بالربع الثاني من 2025، وبانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق. وعزى يورستيت هذا التطور إلى نمو تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 0.5%، أي بوتيرة أبطأ من نمو الدخل الإجمالي المتاح البالغ 1.1%. وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية.
2: تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية. دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر، إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
6: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع، خاصة في هذا الوقت الذي الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
1: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية، على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية، نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية، ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
2: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة. خبير مغربي يؤكد أن أفريقيا مدعوة للاطلاع بدورها كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. نحو 690 مليون دولار لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في السنغال بحلول 2029. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع أفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. تقرير جيهان معطرة.
4: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدود. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
3: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة إلى غاية الأحد. أسماء الخياري.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب وسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من الواحدة زوالا إلى الحادية 10 ليلا بكل من عملات وأقاليم الحوز وإفران وأظلة الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشاوة وصفرو.
3: في خبر آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. تفاصيل في هذا التقرير.
1: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية. دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
6: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
1: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
3: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقد تشغيله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون جنوب جنوب ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة موريليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. المشاركة المغربية تميزت ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب ما أتاح للجمهور المكسيكي التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. في جديد الخبر الثقافي، انطلقت بأكادير فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين وورغ بمشاركة أعمال سينمائية مغربية ودولية. حفل الافتتاح تميز بتكريم الفنان محمد صالو ترشاش الذي تسلم بهذه المناسبة جائزة إسنين وورغ للتضامن إلى جائب مجموعة من الأفلام. وفي هذا الصدد أشار مدير المهرجان رشيد الموتشو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المهرجان يهدف إلى الترويج للفيلم وثقافة الأمازيغيتين خلق فضائل التعارف بين مختلف التعبيرات السينمائية. ويقترح هذا البرنامج الذي يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر الجري باقة من الأفلام موزعة على 4 فئات رئيسية تهم المسابقة الرسمية للفيلم الأمازيغي والمسابقة الدولية ومسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية إضافة إلى العروض الخاصة خارج المسابقة. وتضم مسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية صنف الفيلم التي تنظم بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 6 أفلام تبرز دينامية الإنتاج السينمائي الوطني وإسهامه في التعريف بالثقافة الأمازيغية. أكد وزير الطاقة والبترول السنغالي الحاج عبد الرحمن ضيوف أن بلاده تعتزم استثمار حوالي 400 مليار فرنك إفريقي أي ما يقارب 690 مليون دولار لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في أفق سنة 2029. الوزير أوضح خلال لقاء صحفي خصص لعرض إصلاحات وفاق قطاع الطاقة أن هذا البرنامج سيمكن من كهرباء 6471 منطقة في مختلف أنحاء البلاد. وأضاف أن معدل الولوج للكهرباء يبلغ حاليا 86% على المستوى الوطني مشددا على ضرورة الحد من الفوارق المجالية في مجال التزود بالكهرباء. في الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة تحت رعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس انطلقت بمدينة تطوان منافسة الدورة 15 من الدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز. المزيد في هذا التقرير.
7: الدورة 15 من الدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
8: كان هذا التظاهرة كدوز في نجمة وحدة واربعة النجوم. هذا العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار جعد دوزيتوار. ايوا وكنت منه فوز المغاربة ان شاء الله.
7: ومنذ انطلاقته أضحى الدورية الملكية المغربية حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي وهو من تنظيم مؤسسة الدورية الملكية المغربية التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
3: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسهول تدلى ورحمنا، وحارة نسبيا إلى محليا حارة داخل منطقة سوز وبالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق غرب سواحل الأبيض المتوسط والسواحل الوسطى وشمال غرب الأقاليم الصحراوية. ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الغربية المجاورة مع نزول قطرات وبروز رعد بالريف والمنطقة الشرقية. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 7 درجات و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و29 درجة بالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة سوس، وستكون ما بين 19 و32 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية ومنطقة الغرب والشاوية، وستعرف انخفاضا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفايا وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغمي سنيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل إنغمي سن قماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
4: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
3: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة لمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر، إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
6: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع، خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
5: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية، على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
0: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: إنغمس نمكورا إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً على ماب راديو. ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
7: أهلاً ومرحباً بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. خبير مغربي يؤكد أن أفريقيا مدعوة للاطلاع بدورها كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. نحو 690 مليون دولار لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في السنغال بحلول 2029. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع أفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. تقرير جيهان معطرة.
8: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدود. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
7: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة إلى غاية الأحد. أسماء الخياري.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب والسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من الواحدة زوالا إلى الحادية 10 ليلا بكل من عملات وأقاليم الحوز وإفران وأظلال الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشاوة وصفرو.
7: في خبر آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. تفاصيل في هذا التقرير.
5: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية. دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
6: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
5: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
7: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقد تشغله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون جنوب جنوب ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة موريليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. المشاركة المغربية تميزت ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب ما أتاح للجمهور المكسيكي التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. في جديد الخبر الثقافي انطلقت بأكادير فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم

0: الخامس أكتوبر الجري باقة من الأفلام موزعة على 4 فئات رئيسية تهم المسابقة الرسمية للفيلم الأمازيغي والمسابقة الدولية ومسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية إضافة إلى العروض الخاصة خارج المسابقة. وتضم مسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية صنف الفيلم التي تنظم بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 6 أفلام تبرز دينامية الإنتاج السينمائي الوطني وإسهامه في التعريف بالثقافة الأمازيغية. أكد وزير الطاقة والبترول السنغالي الحاج عبد الرحمن ضيوف أن بلاده تعتزم استثمار حوالي 400 مليار فرنك إفريقي أي ما يقارب 690 مليون دولار لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في أفق سنة 2029. الوزير أوضح خلال لقاء صحفي خصص لعرض إصلاحات وفاق قطاع الطاقة أن هذا البرنامج سيمكن من كهرباء 6471 منطقة في مختلف أنحاء البلاد. وأضاف أن معدل الولوج إلى الكهرباء يبلغ حاليا 86% على المستوى الوطني مشددا على ضرورة الحد من الفوارق المجالية في مجال التزود بالكهرباء. في الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، تحت رعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس انطلقت بمدينة تطوان منافسة الدورة 15 من الدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز. المزيد في هذا التقرير.
1: الدورة 15 من الدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
2: كان هذه التظاهرة كدوز في نجمة واحدة و4 النجوم، هذا العام تبارك الله زادوا 1 نجمة بالنسبه لليونيتوار رجعت ديزيتوال. ايوا وكنتمنوا فوز المغاربه ان شاء الله.
1: ومنذ انطلاقته أضحى الدورية الملكية المغربية حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدورية الملكية المغربية التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
0: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق 1 مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى وطنيا والثالث 123 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة الدار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة وبحضور محمد أمهيديا والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى

0: تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم، كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 3 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة 323 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعات المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معطر والتفاصيل.
1: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
0: والختم من العيون، حيث أعطت جامعة ابن الزهرة الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، وهي مؤسسة جديدة مخصصة لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنموية للمنطقة والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفري.
2: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد السيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهة العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
0: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
3: وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين.
4: السينما وقضايا المجتمع المدني محور ندوة نظمت في إطار فعاليات المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، ندوة تناولت تقاطعات الفن السابع مع الدينامية المدنية ودور الصورة في الترافع حول قضايا المجتمع والذاكرة. استهل المشاركون الندوة بتأطير مفهوم المجتمع المدني كقوة اقتراحية وبديلة تتفاعل مع أسئلة الفضاء العمومية، مبرزين أن السينما المغربية انخرطت بقوة في هذا النقاش من خلال مقاربة قضايا مجتمعية وتعزيز اليقظة المدنية، فضلا عن لعب دور الوساطة الثقافية بين الفرد والمجتمع والسياسة. وفي مداخلتها الموسومة بالسينما بوصفها فعلا مدنيا، أكدت الإعلامية والكاتبة فاطمة الإفريقية أن السينما تمارس فعلها المدنية ليس عبر الخطاب المباشر أو لغة الأرقام، بل من خلال لغتها الجمالية وقدرتها على أنسنة القضايا وتسليط الضوء على مناطق الضلة والفئات الأكثر هشاشة. وتخلص الندوة إلى أن السينما تظل شريكا للمجتمع المدني في الكشف عن الاختلالات والدفاع عن قيم المساواة وحفظ الذاكرة التاريخية، بما يعزز دور الثقافة في صناعة الوعي وبناء المواطن.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
3: ماب راديو.
6: ماب راديو.
5: نشرة الأخبار على ماب راديو.
7: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة. خبير مغربي يؤكد أن أفريقيا مدعوة للاطلاع بدورها كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. نحو 690 مليون دولار لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في السنغال بحلول 2029. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع أفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. تقرير جيهان معطرة.
8: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطبير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدود. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات، حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
7: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة إلى غاية الأحد. أسماء الخياري.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب وسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من 1 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم الحوز وإفران وأظلة الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشوة وصفرو.
7: في خبر آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. تفاصيل في هذا التقرير.
4: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية. دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
9: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
4: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية. هل أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها؟
7: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقد تشغله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون جنوب جنوب ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة موريليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. المشاركة المغربية تميزت ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب ما أتاح للجمهور المكسيكي التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. في جديد الخبر الثقافي، انطلقت بأكادير فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين وورغ بمشاركة أعمال سينمائية مغربية ودولية. حفل الافتتاح تميز بتكريم الفنان محمد صالو ترشاش الذي تسلم بهذه المناسبة جائزة إسنين وورغ للتضامن إلى جائب مجموعة من الأفلام. وفي هذا الصدد أشار مدير المهرجان رشيد الموتشو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المهرجان يهدف إلى الترويج للفيلم وثقافة الأمازيغيتين وخلق فضائل التعارف بين مختلف التعبيرات السينمائية. ويقترح هذا البرنامج الذي يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر الجري باقة من الأفلام موزعة على 4 فئات رئيسية تهم المسابقة الرسمية للفيلم الأمازيغي والمسابقة الدولية ومسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية إضافة إلى العروض الخاصة خارج المسابقة. وتضم مسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الثقافة الأمازيغية صنف الفيلم التي تنظم بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 6 أفلام تبرز دينامية الإنتاج السينمائي الوطني وإسهامه في التعريف بالثقافة الأمازيغية. أكد وزير الطاقة والبترول السنغالي الحاج عبد الرحمن ضيوف أن بلاده تعتزم استثمار حوالي 400 مليار فرنك إفريقي، أي ما يقارب 690 مليون دولار، لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في أفق سنة 2029. الوزير أوضح خلال لقاء صحفي خصص لعرض إصلاحات وفاق قطاع الطاقة أن هذا البرنامج سيمكن من كهرباء 6471 منطقة في مختلف أنحاء البلاد، وأضاف أن معدل الولوج للكهرباء يبلغ حاليا 86% على المستوى الوطني، مشددا على ضرورة الحد من الفوارق المجالية في مجال التزود بالكهرباء. في الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، تحت رعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسة الدورة 15 من الدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز. المزيد في هذا التقرير.
10: الدورة 15 من الدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين، تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
11: كان هذا التظاهرة كدوز في نجمة واحدة وأربعة النجوم، هذا العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار جعد دوزيتوال. إيوا، وكنتمناو فوز المغاربة إن شاء الله.
10: ومنذ انطلاقته أضحى الدورية الملكية المغربية حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدورية الملكية المغربية التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
7: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. وأوضح المصدر ذاته أنه تبع للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت، والذي أسفر عن إيقاف 5 مشتبهين فيهما. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرة التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك، فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيه الأول، والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثانية الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاصة بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. راديو من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: احتفاء بالمتفوقين في حفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية، نظم المجلس العلمي المحلي لإقليم شيشاوة حفلا دينيا بمناسبة ذكر المولد النبوي الشريف. الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالناشئة المستفيدة من برامج تحفيظ القرآن الكريم وتشجيعها على مواصلة حفظ كتاب الله والاستفادة من برامج التأطير الديني خلال العطل المدرسية، إلى جانب التعريف بالسيرة النبوية وتعزيز الاهتمام بها.
14: يأتي هذا الحفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وتنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية لمولانا أمير المؤمنين الموجهة للسادة العلماء في الاحتفاء بمرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتفاء والعناية بسيرة جدي مولانا أمير المؤمنين جده المصطفى الكريم.
13: شملت فقرات التكريم 16 مركزا نموذجيا لتحفيظ القرآن الكريم موزعة على تراب الإقليم، مع تنويه خاص بمركز الإمام مالك بشيشاوة، إلى جانب متفوق عن كل مركز خلال الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم برسم سنة 2026.
15: احنا كنا يعني كندرسوا لوليدات القرآن الكريم طيلة هاد العطلة بالطريقة التقليدية في اللوح وبالطريقة المغربية، ومعظم التلاميذ في هذا الكتاب الذي أشرف عليه هما تلاميذ يدرسون في المدارس العمومية، لكن في الدورة الصيفية كنستغلوها باش تيجيو وتيقرأوا الحمد لله ما تيسر.
13: في المسابقة الإقليمية حول السيرة النبوية التي تناولت موضوع أخلاق ومعجزات وخصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عادت المرتبة الأولى لأسيا بن حسن، فيما حصل عبد الله صبري على المرتبة الثانية.
16: من هذا المنبر أتقدم بالشكر الجزيل على هذه المبادرة الطيبة التي تحث على العناية بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره القدوة الأسمى لهذه الأمة.
13: برنامج الحفل يتضمن محاضرة علمية بعنوان الرسالة المحمدية رحمة عالمية وقيم إنسانية، إلى جانب تلاوة جماعية للقرآن الكريم ووصلات إنشادية وأمداح نبوية، فضلا عن تكريم عدد من الشخصيات العلمية والمحسنة تقديرا لإسهاماتها في خدمة القرآن الكريم والسيرة النبوية.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
12: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
17: حالة الطقس.
18: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسهول تادلا ورحمنا، وحارة نسبيا إلى محليا حارة داخل منطقة سوز وبالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق غرب سواحل الأبيض المتوسط والسواحل الوسطى وشمال غرب الأقاليم الصحراوية.
8: ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الغربية المجاورة مع نزول قطرات وبروز رعد بالريف والمنطقة الشرقية. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 7 درجات و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 24 و29 درجة بالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة سوس، وستكون ما بين 19 و32 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية ومنطقة الغرب والشاوية، وستعرف انخفاضا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية والطرفاية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
3: ماب راديو، ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
3: ماب راديو
12: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ماب راديو،
12: ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو.
7: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة. خبير مغربي يؤكد أن أفريقيا مدعوة للاطلاع بدورها كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. نحو 690 مليون دولار لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في السنغال بحلول 2029. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع أفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. تقرير جيهان معطرة.
8: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلت كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدود وجودها، وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
7: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة إلى غاية الأحد. أسماء الخياري.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب وسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ميليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من الواحدة زوالا إلى الحادية 10 ليلا بكل من عملات وأقاليم الحوز وإفران وأزيلة الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشوة وصفرو.
7: في خبر آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. تفاصيل في هذا التقرير.
17: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية. دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
9: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
17: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
7: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقد تشغله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون جنوب جنوب ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة موريليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. المشاركة المغربية تميزت ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب ما أتاح للجمهور المكسيكي التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. في جديد الخبر الثقافي، انطلقت بأكادير فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين وورغ بمشاركة أعمال سينمائية مغربية ودولية. حفل الافتتاح تميز بتكريم الفنان محمد صالو ترشاش الذي تسلم بهذه المناسبة جائزة إسنين وورغ للتضامن إلى جائب مجموعة من الأفلام. وفي هذا الصدد أشار مدير المهرجان رشيد الموتشو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المهرجان يهدف إلى الترويج للفيلم وثقافة الأمازيغيتين وخلق فضائل التعارف بين مختلف التعبيرات السينمائية. ويقترح هذا البرنامج الذي يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر الجري باقة من الأفلام موزعة على 4 فئات رئيسية تهم المسابقة الرسمية للفيلم الأمازيغي والمسابقة الدولية ومسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية إضافة إلى العروض الخاصة خارج المسابقة. وتضم مسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية صنف الفيلم التي تنظم بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 6 أفلام تبرز دينامية الإنتاج السينمائي الوطني وإسهامه في التعريف بالثقافة الأمازيغية. أكد وزير الطاقة والبترول السنغالي الحاج عبد الرحمن ضيوف أن بلاده تعتزم استثمار حوالي 400 مليار فرنك إفريقي أي ما يقارب 690 مليون دولار لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في أفق سنة 2029. الوزير أوضح خلال لقاء صحفي خصص لعرض إصلاحات وفاق قطاع الطاقة أن هذا البرنامج سيمكن من كهرباء 6471 منطقة في مختلف أنحاء البلاد. وأضاف أن معدل الولوج للكهرباء يبلغ حاليا 86% على المستوى الوطني مشددا على ضرورة الحد من الفوارق المجالية في مجال التزود بالكهرباء. في الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، تحت رعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس انطلقت بمدينة تطوان منافسة الدورة 15 من الدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز. المزيد في هذا التقرير.
10: الدورة 15 من الدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
11: كان هذه التظاهرة كدوز في نجمة وحدة و4 النجوم هذا العام تبارك الله زادوا 1 نجمة بالنسبه لونيتوار رجعت 2 إطوال. ايوا وكنتمنوا فوز المغاربه ان شاء الله.
10: ومنذ انطلاقته أضحى الدورية الملكية المغربية حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدورية الملكية المغربية التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
7: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
19: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
20: أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية قال في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتمت أشغاله بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتابع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدودها. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها، مع مراعاة أولوياتها الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة.
21: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
20: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. وفي البداية، تعادل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة مع نظيره المالي بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. هدف المنتخب المغربي سجله اللاعب أمير أبو حمدي في الدقيقة 37، وتندرج هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهرين وانبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسمية الدور الأول من التصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. وإلى أخبار البطولة الوطنية الاحترافية التي تقص شريط منافسة الجولة الثانية بمباريات واعدة، وفي بدايتها مباراة المتعثرين الفتح الرياضي الرباطي وضيفه اتحاد أمل تيزنيت الباحثين عن أول فوز لهما هذا الموسم. وغير بعيد عن الرباط يستقبل وداد تمارا المتحفز بفوزه المهم في الجولة الأولى أمام الوداد الرياضي نظيره اتحاد التوارقة على الملعب الأولمبي. وتختتم الأمسية بديربي آخر، وهذه المرة من شمالي المملكة، بين المغرب الرياضي التطواني ومضيفه اتحاد طنجة، وستستمر الإثارة يوم غد حين يرحل حامل لقب المغرب الفاسية نحو ملعب البشير بالمحمدية لمواجهة حسنية أكادير. وفي الجهة الأخرى يحل الكوكب المراكشي ضيفا على النادي الرياضي المكناسي، فيما يستضيف والدفاع الحسني الجديدي المتعثر في الجولة الأولى خصمه والوداد الرياضي الباحث من جانبه عن تجاوز عثرة المباراة الافتتاحية. في خبر آخر، سلم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ملفات 14 ملعبا مرشحا لاستضافة مباريات بطولة يورو 2032 إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي من المقرر تنظيمها بشكل مشترك بين إيطاليا وتركيا. الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أشار في بيان إلى أن يويفا سيباشر فحص الملفات المقدمة للتأكد من توافق الملاعب المرشحة مع المعايير والشروط المطلوبة لاستضافة منافسات البطولة. وأوضح أن الإعلان عن الملاعب الخمسة التي ستستضيف مباريات يورو 2032 في إيطاليا سيتم بعد اكتمال مراحل التقييم والتحقق من استيفائها للمعايير المطلوبة. يرتقب أن تستقطب الدورة 17 من مصرف المغرب ماراثون الدار البيضاء المقررة يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري نحو 15,000 عداء وعداء في مختلف السباقات، حسب ما أعلن عنه المنظمون بالدار البيضاء. وأوضح المنظمون خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم أبرز مستجدات هذه الدورة، أوضح أن العدد المرتقب للمشاركين يتوزع بين 12,000 عداء في نصف الماراثون و2200 عداء في الماراثون و800 مشارك في سباق التتابع موزعين على 200 فريق. والختم من ملاعب الكرة الصفراء، تغلب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثاني عالميا على البريطاني كاميرون نوري المصنف الأربعين بواقع 7-6-7-1-6-4 في الدورة الأول من دورة بكين لكرة المضرب ل 500 نقطة. ويتصدر زفيريف قائمة المصنفين في العاصمة الصينية في ظل غياب الإيطالي نيك سينير متصدر التصنيف العالمي وحامل لقب الدورة بسبب إصابة في الركبة اليمنى. وحقق زفيريف فوزه التاسع تواليا على نوري في 9 مواجهات بينهما على مستوى منافسات المحترفين، ليضرب موعدا في الدوري الثاني مع الأرجنتيني سيباستيان بايس المصنف 51 عالميا أو الصيني تشانغ جون تشانغ المصنف 250 عالميا. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا وفي إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
1: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. خبير مغربي يؤكد أن أفريقيا مدعوة للاطلاع بدورها كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة.
0: موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. نحو 690 مليون دولار لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في السنغال بحلول 2029. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. تقرير جيهان معطرة.
5: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتابع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدود. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
0: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة إلى غاية الأحد. أسماء الخياري.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب والسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من الواحدة زوالا إلى الحادية 10 ليلا بكل من عملات وأقاليم الحوز وإفران وأظلال الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشاوة وصفرو.
0: في خبر آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. تفاصيل في هذا التقرير.
17: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية. دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
22: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
17: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
0: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقد تشغله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون جنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة موريليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. المشاركة المغربية تميزت ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة، وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهور المكسيكي التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. في جديد الخبر الثقافي، انطلقت بأكادير فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين وورغ بمشاركة أعمال سينمائية مغربية ودولية. حفل الافتتاح تميز بتكريم الفنان محمد صالو ترشاش الذي تسلم بهذه المناسبة جائزة إسنين وورغ لتضامن إلى جائب مجموعة من الأفلام. وفي هذا الصدد أشار مدير المهرجان رشيد الموتشو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المهرجان يهدف إلى الترويج للفيلم وثقافة الأمازيغيتين وخلق فضائل التعارف بين مختلف التعبيرات السينمائية. ويقترح هذا البرنامج الذي يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر الجري باقة من الأفلام موزعة على 4 فئات رئيسية.

0: ضيوف أن بلاده تعتزم استثمار حوالي 400 مليار فرنك إفريقي، أي ما يقارب 690 مليون دولار، لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في أفق سنة 2029. الوزير أوضح خلال لقاء صحفي خصص لعرض إصلاحات وفاق قطاع الطاقة أن هذا البرنامج سيمكن من كهرباء 6471 منطقة في مختلف أنحاء البلاد، وأضاف أن معدل الولوج للكهرباء يبلغ حاليا 86% على المستوى الوطني، مشددا على ضرورة الحد من الفوارق المجالية في مجال التزود بالكهرباء. في الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، تحت رعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسة الدورة 15 من الدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز. المزيد في هذا التقرير.
1: الدورة 15 من الدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين، تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
2: كان هذا التظاهرة كدوز في نجمة واحدة وأربعة النجوم، هذا العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار جعد دوزيتوال. إيوا، وكنتمناو فوز المغاربة إن شاء الله.
1: ومنذ انطلاقته أضحى الدورية الملكية المغربية حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدورية الملكية المغربية التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
0: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اضطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية قال في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتمت أشغاله بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مصارها المستقبلية. وتابع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدودها. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها، مع مراعاة أولوياتها الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصد

0: مادي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوحو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
1: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسهول تادلا ورحمنا، وحارة نسبيا إلى محليا حارة داخل منطقة سوز وبالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق غرب سواحل الأبيض المتوسط والسواحل الوسطى وشمال غرب الأقاليم الصحراوية. ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الغربية المجاورة مع نزول قطرات وبروز رعد بالريف والمنطقة الشرقية. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 7 درجات واثنتي عشرة درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 24 و29 درجة بالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة سوس، وستكون ما بين 19 و32 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية ومنطقة الغرب والشاوية، وستعرف انخفاضا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية والطرفاية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: في إطار المرحلة الجديدة من خطط تسديد التبليغ، شهد السجن المحلي بوزكار تنظيم هذا اليوم الدراسي لفائدة الطلبة الباحثين بهذه المؤسسة. الهدي النبوي في إصلاح النفس سبيل لتحقيق الحياة الطيبة كان موضوع اللقاء، حيث تم تقديم 3 محاضرات أطرها أعضاء بالمجلس العلمي المحلي بهدف تحسيس النزلاء بأثر الدين في الفرد وفي المجتمع، إلى جانب ورشتين تطبيقيتين لتعريف المشاركين بأساسيات البحث العلمي في السيرة النبوية، فضلا عن سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
4: نروم فيه تحقيق جملة من الأهداف، أهم وأولا الجانب الاجتماعي الإحسان التضامني الذي يحث عليه شرعنا الحنيف، ثم مسألة أخرى تمهير طلبة هؤلاء الطلبة الباحثين في وسائل وأساسيات البحث العلمي في موضوع السيرة النبوية، ثم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
5: هذا اليوم الدراسي هو من ضمن مجموعة من الأنشطة التي يتم تنظيمها داخل هذه المؤسسة مع المجلس العلمي المحلي بقلميم، والتي تستهدف مجموعة من الفئات داخل المؤسسة. وبمناسبة مرور 15 قرن على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي إطار رسالة الموجهة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعلماء.
3: ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار حرص المجلس العلمي المحلي لقلميم على تعزيز حضوره داخل مؤسسة المحيط والمساهمة في مواكبة النزلاء من ذوي المسارات الجامعية أو التكوينات العليا من خلال المعرفة الدينية وأدوات البحث العلمي.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: ماب راديو،
2: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. خبير مغربي يؤكد أن أفريقيا مدعوة للاطلاع بدورها كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. نحو 690 مليون دولار لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في السنغال بحلول 2029. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع أفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. تقرير جيهان معطرة.
7: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلت كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدود. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات، حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
6: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة إلى غاية الأحد. أسماء الخياري.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب وسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من 1 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم الحوز وإفران وأظلال الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشوة وصفرو.
6: في خبر آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. تفاصيل في هذا التقرير.
9: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
10: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
9: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
6: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقد تشغله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون جنوب جنوب ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة موريليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. المشاركة المغربية تميزت ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة، وكذا من خلال لعروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهور المكسيكي التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. في جديد الخبر الثقافي، انطلقت بأكادير فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين وورغ بمشاركة أعمال سينمائية مغربية ودولية. حفل الافتتاح تميز بتكريم الفنان محمد صالو ترشاش الذي تسلم بهذه المناسبة جائزة إسنين وورغ للتضامن إلى جائب مجموعة من الأفلام. وفي هذا الصدد أشار مدير المهرجان رشيد الموتشو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المهرجان يهدف إلى الترويج للفيلم والثقافة الأمازيغيتين وخلق فضائل التعارف بين مختلف التعبيرات السينمائية. ويقترح هذا البرنامج الذي يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر الجري باقة من الأفلام موزعة على 4 فئات رئيسية تهم المسابقة الرسمية للفيلم الأمازيغي والمسابقة الدولية ومسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية، إضافة إلى العروض الخاصة خارج المسابقة. وتضم مسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية صنف الفيلم التي تنظم بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 6 أفلام تبرز دينامية الإنتاج السينمائي الوطني وإسهامه في التعريف بالثقافة الأمازيغية. أكد وزير الطاقة والبترول السنغالي الحاج عبد الرحمن ضيوف أن بلاده تعتزم استثمار حوالي 400 مليار فرنك إفريقي، أي ما يقارب 690 مليون دولار، لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في أفق سنة 2029. الوزير أوضح خلال لقاء صحفي خصص لعرض إصلاحات وفاق قطاع الطاقة أن هذا البرنامج سيمكن من كهرباء 6471 منطقة في مختلف أنحاء البلاد، وأضاف أن معدل الولوج إلى الكهرباء يبلغ حاليا 86% على المستوى الوطني، مشددا على ضرورة الحد من الفوارق المجالية في مجال التزود بالكهرباء. في الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، تحت رعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسة الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. المزيد في هذا التقرير.
3: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين، تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
11: كان هذه التظاهرة كدوز في نجمة واحدة وأربعة النجوم، هذا العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار، رجعت دوزيتوار. إيوا، وكنتمناو فوز المغاربة إن شاء الله.
3: ومنذ انطلاقته أضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
6: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
12: أهلا بكم في جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، والبداية بأبرز عناوينها. تقدير الالتزام المملكة تجاه إفريقيا، رفع العلم المغربي بباحة مدرسة مجتمعية في برازافيل. أنغولا تضم 18 مركزا لإيواء نحو 1.5 مليون شخص مسن. وبجنوب إفريقيا، تسجيل 116 حالة اغتصاب تورط فيها أفراد من الشرطة ما بين 2025-2026. نستهل جولتنا الإفريقية من برازافيل، حيث تم رفع العلم المغربي بحرم المدرسة المجتمعية كريستوف دو مارغاري ببرازافيل بمناسبة الأيام المفتوحة التي نظمتها المؤسسة تقدير الالتزام المملكة تجاه إفريقيا. وشاركت سفيرة المغرب لدى جمهورية الكونغو نجوى البراق مؤخرا في هذا الحدث بصفتها ضيفة شرف، إلى جانب على الخصوص رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إيميليان راو المسؤول والوزير الأمين العام للمجلس الوطني للأمن جون دومينيك أوكيمبا وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الكونغو فاتوماتا باري ماريكا. وبهذه المناسبة قدمت الدبلوماسية المغربية للمؤسسة لوحة جدارية تربوية تحمل عنوان هنا ينشأ رواد إفريقيا، تجسد أطفالا من مختلف القارات مجتمعين على متن عربة مغربية تجرها الخيول. وإلى أنغولا، رئيس الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا أدالبيرتو كوستا جونيور أفاد بمناسبة اليوم العالمي للمسنين أن أنغولا لا تتوفر سوى على 18 مركزا لإيواء الأشخاص المسنين لفائدة نحو 1.5 مليون شخص موزعة على 11 ولاية فقط من أصل 19. وأوضح كوستا جونيور استنادا إلى معطيات إحصاء سنة 2024 أن عدد الأنغوليين البالغين 65 سنة فما فوق بلغ 1466.60 شخصا، أي نحو 4% من مجموع السكان، مشيرا إلى أن هذا العدد تضاعف منذ سنة 2014، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 6.4% بحلول سنة 2050. في المقابل تستقبل المراكز 18 القائمة سوى 852 مسنا، ما يترك الغالبية دون مؤسسات للرعاية بحسب داثي المسؤول الذي أشار إلى أن المؤسسة الرئيسية في لواندا التي تأسست سنة 1953 تأوي حوالي 146 شخصا مسنا. والختم من جنوب إفريقيا، سجلت المديرية المستقلة للتحقيق حول الشرطة أن ما مجموعه 332 قضية مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء تورط فيها أفراد من قوات الأمن خلال السنة المالية 2025-2026، من بينها 116 حالة اغتصاب وفق أحدث تقرير سنوي للمديرية. ومن بين حالات الاغتصاب 116 يشتبه في أن 72 منها ارتكبها أفراد شرطة أثناء مزاولة مهامهم، مقابل 44 حالة ارتكبها أفراد كانوا خارج الخدمة. وارتفع العدد الإجمالي لحالة الاغتصاب التي تورط فيها أفراد الشرطة مقارنة ب 95 حالة سجلت خلال السنة المالية ما بين 2024-2025. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو،
3: جولة عبر الجهات، مبادرة أطلقتها مؤسسة تمويلكم من طنجة، تسعى من خلالها المؤسسة إلى تعزيز الحوار المباشر مع منظومتها الجهوية والتعريف بشكل أفضل بآلية الضمان والتمويل التي توفرها، بما يساهم في تحقيق ملائمة أفضل بين الحلول المقترحة والاحتياجات المعبر عنها على المستوى المحلي.
13: جسور 2030 هو واحد المخطط اللي كيقدم مجموعة الحلول على الصعيد الوطني بصفة عامة، من خلال سواء الضمان، حيث أن كنوفروا الضمان للمؤسسات المالية باش نسهلوا المقاولين والشركات باش يحصلوا على تمويل. والجديد ديال جسور 2030 بأننا غنطوروا بواحد الطريقة جد مهمة الحلول ديالنا ديال التمويل المشترك، بحيث أن تمويلكم غادي تقدر تقدم الآن واحد القروض مباشرة للمقاولين والمقاولات باش نسهل عليهم لوجه الاستثمار.
3: جولة عبر الجهات ترفع شعار جسور 2030، جسور بين التمويل والمجالات الترابية. ومن بين المستجدات التي تميز هذه الدورة حرص المؤسسة على جعل كل محطة مناسبة لتثمين التزام الفاعلين الماليين من خلال إحداث جوائز أفضل الشركاء الماليين على المستوى الجهوي. الجولة بعد محطة طنجة ستتواصل في 10 جهات أخرى بالمملكة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء. ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
10: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
9: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
2: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة. خبير مغربي يؤكد أن أفريقيا مدعوة للاطلاع بدورها كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. موجة حر وزخة رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. نحو 690 مليون دولار لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في السنغال بحلول 2029. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. تقرير جيهان معطرة.
7: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلت كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطبير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدود بلادها، وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
6: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة إلى غاية الأحد. أسماء الخياري.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب وسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من الواحدة زوالا إلى الحادية 10 ليلا بكل من عملات وأقاليم الحوز وإفران وأزيلة الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشوة وصفرو.
6: في خبر آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. تفاصيل في هذا التقرير.
9: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية. دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
10: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
9: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
6: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقد تشغله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون جنوب جنوب ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة موريليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. المشاركة المغربية تميزت ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد بلقاءات التظاهرة وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب ما أتاح للجمهور المكسيكي التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين.
14: في جديد الخبر الثقافي، انطلقت بأكادير فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين وورغ بمشاركة أعمال سينمائية مغربية ودولية. حفل الافتتاح تميز بتكريم الفنان محمد صالو ترشاش الذي تسلم بهذه المناسبة جائزة إسنين وورغ للتضامن إلى جائب مجموعة من الأفلام. وفي هذا الصدد أشار مدير المهرجان رشيد الموتشو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المهرجان يهدف إلى الترويج للفيلم وثقافة الأمازيغيتين، خلق فضائل التعارف بين مختلف التعبيرات السينمائية. ويقترح هذا البرنامج الذي يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر الجري باقة من الأفلام موزعة على 4 فئات رئيسية تهم المسابقة الرسمية للفيلم الأمازيغي والمسابقة الدولية ومسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية، إضافة إلى العروض الخاصة خارج المسابقة. وتضم مسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية صنف الفيلم التي تنظم بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 6 أفلام تبرز دينامية الإنتاج السينمائي الوطني وإسهامه في التعريف بالثقافة الأمازيغية. أكد وزير الطاقة والبترول السنغالي الحاج عبد الرحمن ضيوف أن بلاده تعتزم استثمار حوالي 400 مليار فرنك إفريقي، أي ما يقارب 690 مليون دولار، لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في أفق سنة 2029. الوزير أوضح خلال لقاء صحفي خصص لعرض إصلاحات وآفاق قطاع الطاقة أن هذا البرنامج سيمكن من كهرباء 6471 منطقة في مختلف أنحاء البلاد. وأضاف أن معدل الولوج للكهرباء يبلغ حاليا 86% على المستوى الوطني، مشددا على ضرورة الحد من الفوارق المجالية في مجال التزود بالكهرباء. في الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، تحت رعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسة الدورة 15 من الدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز. المزيد في هذا التقرير.
3: الدورة 15 من الدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
11: كان هذه التظاهرة كدوز في نجمة وحدة وأربعة النجوم، هذا العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار جعد دوزيتوار. إيوا كنتمنوا فوز المغاربة إن شاء الله.
3: ومنذ انطلاقته أضحى الدورية الملكية المغربية حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدورية الملكية المغربية التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
14: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
15: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. موسيقى
16: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
17: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
18: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
19: تم رفع العلمية المغربية بحرمية المدرستية المجتمعية كريستوف دو مارغريا ببرازافيل بمناسبة الأيام المفتوحة التي نظمتها المؤسسة تقديرا لالتزامية المملكة تجاه إفريقيا. وشاركت سفيرة المغرب لدى جمهورية الكونغو نجوى البراق مؤخرا في هذا الحدث بصفتها ضيفة شرف، إلى جانب على الخصوص رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ميليان راول والوزير الأمين العام للمجلس الوطني للأمن جان دومينيك أوكيمبا وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الكونغو فاطوماتا باري ماريغا. وبهذه المناسبة قدمت الدبلوماسية المغربية للمؤسسة لوحة جدارية تربوية تحمل عنوان هنا ينشأ رواد إفريقيا، تجسد أطفالا من مختلف القارات مجتمعين على متن عربة مغربية تجرها الخيول. وبهذه المناسبة قالت السيدة البراق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن رفع علم المملكة في هذه المدرسة يؤكد أن التزام المغربي تجاه إفريقيا يبدأ من أطفالها، مشددة على أن هؤلاء التلاميذ هم رواد إفريقيا الغد، والمغرب فخور بأن ينمو إلى جانبهم. وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي لتكريس الشراكة القائمة بين السفارة والمؤسسة في مجال التربية والطفولة في إطار التعاون جنوب جنوب الذي تدعو إليه المملكة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد مشاريع مشتركة مع المدرسة ومكتب اليونسكو ببرازافيل.
18: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
20: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
21: بارب arabe barbe arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le salon du cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition du 13 au 18 octobre 2026 au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو.
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. خبير مغربي يؤكد أن أفريقيا مدعوة للاطلاع بدورها كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. نحو 690 مليون دولار لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في السنغال بحلول 2029. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع أفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. تقرير جيهان معطرة.
3: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلت كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدود. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
2: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة إلى غاية الأحد. أسماء الخياري.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب والسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من 1 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عمالات وأقاليم الحوز وإفران وأظلال الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشوة وصفرو.
2: في خبر آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. تفاصيل في هذا التقرير.
5: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
6: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
5: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
2: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون جنوب جنوب ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة موريليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. المشاركة المغربية تميزت ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة، وكذا من خلال لعروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهور المكسيكي التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. في جديد الخبر الثقافي، انطلقت بأكادير فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين وورغ بمشاركة أعمال سينمائية مغربية ودولية. حفل الافتتاح تميز بتكريم الفنان محمد صالو ترشاش الذي تسلم بهذه المناسبة جائزة إسنين وورغ للتضامن إلى جائب مجموعة من الأفلام. وفي هذا الصدد أشار مدير المهرجان رشيد الموتشو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المهرجان يهدف إلى الترويج للفيلم وثقافة الأمازيغيتين وخلق فضائل التعارف بين مختلف التعبيرات السينمائية. ويقترح هذا البرنامج الذي يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر الجري باقة من الأفلام موزعة على 4 فئات رئيسية تهم المسابقة الرسمية للفيلم الأمازيغي والمسابقة الدولية ومسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية، إضافة إلى العروض الخاصة خارج المسابقة. وتضم مسابقة الجائزة الوطنية ثقافة الأمازيغية صنف الفيلم التي تنظم بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 6 أفلام تبرز دينامية الإنتاج السينمائي الوطني وإسهامه في التعريف بالثقافة الأمازيغية. أكد وزير الطاقة والبترول السنغالي الحاج عبد الرحمن ضيوف أن بلاده تعتزم استثمار حوالي 400 مليار فرنك إفريقي

0: الرياضة ويا آخر ملفات هذه النشرة، تحت رعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسة الدورة 15 من الدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز. المزيد في هذا التقرير.
1: الدورة 15 من الدورية الملكية المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين، تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
2: كان هذا التظاهرة كدوز في نجمة وحدة وأربعة النجوم، هذا العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار جعد دوزيتوال. إيوا، وكنتمناو فوز المغاربة إن شاء الله.
1: ومنذ انطلاقته أضحى الدورية الملكية المغربية حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدورية الملكية المغربية التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
0: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. جميل أن العالم اليوم كيحتفل باليوم الدولي للا عنف، وهي قيمة إنسانية عظيمة ونبيلة، لأن عندها علاقة بطريقة تعامل الأفراد فيما بينهم وبطبيعة العلاقات اللي كتنشأ داخل الأسرة والمدرسة والجامعة ومكان العمل وفي الفضاء العام. ما كيهمش السياق والظروف اللي جا فيه هذا الاحتفال، لكن اللي كيهم هو أنه كيحمل رسالة إنسانية عميقة جدا، مفادها القضاء على العنف بكل الطرق الممكنة، خاصة من خلال التعليم والتوعية العامة وترسيخ ثقافة السلم والتسامح والتفاهم. فلا عنف ماشي فقط غياب الاعتداء الجسدي، وإنما هو مجموعة واسعة من السلوكيات اللي خاصنا كأفراد نتحلوا بها، وهي كتقوم على ضبط الانفعالات والحوار والتفاهم والقدرة على إدارة الاختلاف، حتى يصبح لا عنف ثقافة اجتماعية وسلوك يومي. والسلوك الاجتماعي مهم لكونه كيعكس الطريقة اللي كيتفاعل بها الفرد مع الآخرين ومع القواعد ومع القيم السائدة في المجتمع. فالإنسان كيعيش في محيط التربيه باستمرار، فيه الأسرة والمدرسة والأصدقاء وشبكة التواصل الاجتماعي. لذلك السلوك العنيف أو العدواني كيكون في بعض الحالات نتيجة تعلم أنماط معينة من التعامل، كما يمكن للسلوك المتسامح والتعاوني ينتقل بدوره من فرد لآخر ومن جيل لآخر. والأسرة كتعد المجال الأول اللي تتكون فيها أساليب التواصل وحل الخلافات، ومن اللي كتقوم العلاقات الأسرية على الحوار والاستماع المتبادل، كيكون أفرادها متصالحين مع نفسهم، وكتكون عند الأبناء تدريجيا القدرة على التعبير على الغضب والفرح والاحتياجات بطريقة غير مؤدية. أما من اللي كيصبح الصراخ أو الإهانة أو العنف وسيلة معتادة لحل المشاكل، كيتعلموا الأبناء أن القوة هي الطريقة الطبيعية والأكثر نجاعة للتعامل مع الاختلاف وحل المشاكل والتعبير على الغضب. لذلك الوقاية من العنف كتبدأ بدرجة كبيرة من البيئة الأسرية من خلال التربية على الحوار ورسم حدود واضحة بين الأم والأب والكبير والصغير. ودائما وأبدا غنرجعوا للمؤسسة التعليمية، لأنها كتعلم وكتربي على قيم

ممكن ما يتمش استيعابها بشكل جيد عند الطفل في البيت، لذلك عندها وظيفة أساسية في بناء السلوك اللاعنفي وفي غرس الأساليب الناجعة للتربية والاستقامة والسلام النفسي من خلال الدروس والعبر اللي عندها تأثير في التنشئة الاجتماعية واكتساب مهارات التواصل بهدوء وحكمة، ومن خلال أيضا التعامل مع ظواهر بحال التنمر والإقصاء الاجتماعي والسخرية من الآخرين والعنف اللفظي بشكل جيد واحترافي. فهذه التربية أكيد كتخلي آثار نفسية واجتماعية عميقة عند التلاميذ حتى كيكبروا، وكتساهم في خلق بيئة كيسودها الأمان والثقة. ومن الجوانب المهمة كذلك العلاقة باللاعنف والقدرة على إدارة الغضب، فالغضب في حد ذاته انفعال إنساني طبيعي ولا يمثل مشكلة أساسية كبيرة، وإنما المشكلة كتكون في الطريقة اللي كيتم التعبير بها عليه من اللي كيتحول للسب أو تهديد أو الاعتداء، بينما يمكن الفرد يعبر على الاستياء دياله من خلال الحوار أو الانسحاب المؤقت من الموقف أو طلب المساعدة أو إعادة مناقشة المشكلة في وقت كيكون ملائم أكثر. لذلك حتى تعزيز مهارات الذكاء العاطفي والتواصل غير العنيف يمكن يساهموا في الحد من السلوكيات العدوانية. والفضاء الرقمي أيضا أصبح جزء أساسي من الحياة الاجتماعية، وهذه حقيقة، وهو اللي يجعل مفهوم اللاعنف كيمتد لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال الإساءة اللفظية والتنمر ونشر الشائعات والتشهير والتحريض على الكراهية والتمييز، وهذه كلها أشكال من السلوك العنيف المؤذي حتى ولو أنه ماشي اعتداء جسدي مباشر. وكيطرح هذا الواقع تحدي جديد كيتمثل في ضرورة بناء أخلاقيات للتواصل الرقمي كتقوم على احترام الخصوصية والتحقق من المعلومات وتجنب الإهانة والوعي بعواقب الكلمات والصور اللي كيتم نشرها. فكم من شاب أو شابة انتحروا بسبب العنف الرقمي لأنهم ما استحملوش. من جانب آخر، نشر ثقافة اللاعنف هي ثقافة فيها سلم وتفاهم وتفهم، وماشي كتعني إلغاء الاختلاف أو مطالبة الأفراد بالتخلي على مواقفهم وأراءهم بالغضب والعنف. فالأسرة الصحية هي اللي كتسمح بتعدد الآراء ووجهات النظر مع وجود قواعد كتحكم التعبير عليها في حدود المعقول، وكيصبح الحوار وسيلة أساسية من اللي كيكون الاختلاف حاضر لأنه كيسمح للأفراد بفهم مواقف بعضهم البعض والبحث على حلول مشتركة والتقليل من احتمالات تحول الخلاف إلى صراع عنيف وربما قطيعة. فبناء مجتمع أقل عنف كيبدأ من أسرة كتستبعد استعمال العنف حل مشاكلها، وأيضا من المؤسسات التعليمية اللي كتبان فيها مظاهر العنف بين التلاميذ لأنهم كيحملوه معهم من البيت، وخاص المربيين يبحثوا على طرق كيفاش يحاربوه لأنهم كيتقسموا المسؤولية مع أولياء الأمور. وأيضا كيحتاج لمساهمة المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية اللي عندهم تأثير إيجابي على الناشئة وإمكانيات للاهتمام بالوقاية من العنف من خلال التربية على المواطنة وتعزيز الثقة وتشجيع التعاون وتوفير أيضا آليات فعالة لمعالجة الخلافات. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو.
2: ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوين النشرة. خبير مغربي يؤكد أن أفريقيا مدعوة للاطلاع بدورها كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. نحو 690 مليون دولار لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في السنغال بحلول 2029. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع أفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. تقرير جيهان معطرة.
4: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدود. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات، حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
3: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة إلى غاية الأحد. أسماء الخياري.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب والسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من الواحدة زوالا إلى الحادية عشرة ليلا بكل من عملات وأقاليم الحوز وإفران وأظلال الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشة وصفرو.
3: في خبر آخر، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. تفاصيل في هذا التقرير.
2: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية. دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
6: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
2: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأنها.
3: وفي هذا الصدد جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقد تشغله بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي والتعاون جنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. يواصل المغرب مشاركته كضيف شرف في فعاليات الدورة 5 للمعرض الدولي للكتاب والقراءة بمدينة موريليا المكسيكية بحضور متميز وفاعل ضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تقام إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. المشاركة المغربية تميزت ببرنامج متنوع يسلط الضوء على غنى الأدب والتراث والثقافة المغربية من خلال عرض للمنشورات والكتب والحضور في عدد من لقاءات التظاهرة، وكذا من خلال عروض للموسيقى وفن الطبخ والصناعة التقليدية والرقص الشعبي إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، ما أتاح للجمهور المكسيكي التعرف على جوانب من الإبداع والثقافة المغربيين. في جديد الخبر الثقافي، انطلقت بأكادير فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين وورغ بمشاركة أعمال سينمائية مغربية ودولية. حفل الافتتاح تميز بتكريم الفنان محمد صالو ترشاش الذي تسلم بهذه المناسبة جائزة إسنين وورغ لتضامن إلى جائب مجموعة من الأفلام. وفي هذا الصدد أشار مدير المهرجان رشيد الموتشو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المهرجان يهدف إلى الترويج للفيلم وثقافة الأمازيغيتين وخلق فضائل التعارف بين مختلف التعبيرات السينمائية. ويقترح هذا البرنامج الذي يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر الجري باقة من الأفلام موزعة على 4 فئات رئيسية تهم المسابقة الرسمية للفيلم الأمازيغي والمسابقة الدولية ومسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية، إضافة إلى العروض الخاصة خارج المسابقة. وتضم مسابقة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية صنف الفيلم التي تنظم بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 6 أفلام تبرز دينامية الإنتاج السينمائي الوطني وإسهامه في التعريف بالثقافة الأمازيغية.
7: أكد وزير الطاقة والبترول السنغالي الحاج عبد الرحمن ضيوف أن بلاده تعتزم استثمار حوالي 400 مليار فرنك إفريقي، أي ما يقارب 690 مليون دولار، لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء في أفق سنة 2029. الوزير أوضح خلال لقاء صحفي خصص لعرض إصلاحات وآفاق قطاع الطاقة أن هذا البرنامج سيمكن من كهرباء 6471 منطقة في مختلف أنحاء البلاد. وأضاف أن معدل الولوج للكهرباء يبلغ حاليا 86% على المستوى الوطني، مشددا على ضرورة الحد من الفوارق المجالية في مجال التزود بالكهرباء.
3: في الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، تحت رعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمدينة تطوان منافسة الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز
7: على الحواجز. المزيد في هذا التقرير.
8: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
9: كان هذه التظاهرة كتدوز في نجمة واحدة وأربعة النجوم، هذا العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار جعد ديزيتوال. إيوا، وكنتمناو فوز المغاربة إن شاء الله.
8: ومنذ انطلاقته أضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
7: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
10: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: السينما وقضايا المجتمع المدني محور ندوة نظمت في إطار فعاليات المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا. ندوة تناولت تقاطعات الفن السابع مع الدينامية المدنية ودور الصورة في الترافع حول قضايا المجتمع والذاكرة. استهل المشاركون الندوة بتأطير مفهوم المجتمع المدني كقوة اقتراحية وبديلة تتفاعل مع أسئلة الفضاء العمومية، مبرزين أن السينما المغربية انخرطت بقوة في هذا النقاش من خلال مقاربة قضايا مجتمعية وتعزيز اليقظة المدنية، فضلا عن لعب دور الوساطة الثقافية بين الفرد والمجتمع والسياسة. وفي مداخلتها الموسومة بالسينما بوصفها فعلا مدنيا، أكدت الإعلامية والكاتبة فاطمة الإفريقية أن السينما تمارس فعلها المدنية ليس عبر الخطاب المباشر أو لغة الأرقام، بل من خلال لغتها الجمالية وقدرتها على أنسنة القضايا وتسليط الضوء على مناطق الضلة والفئات الأكثر هشاشة. وتخلص الندوة إلى أن السينما تظل شريكا للمجتمع المدني في الكشف عن الاختلالات والدفاع عن قيم المساواة وحفظ الذاكرة التاريخية، بما يعزز دور الثقافة في صناعة الوعي وبناء المواطن.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
8: الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعد رياضي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الدورة تنطلق بتطوان وستمتد على مدى 4 أيام. هذه التظاهرة الرياضية تعرف مشاركة أكثر من 280 فرسا و100 فارس من 17 بلدا. جمهور مدينة تطوان سيستمتع بمتابعة 13 مسابقة، منها 7 مسابقات من فئة 4 نجوم و6 مسابقات من فئة نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
9: كان هذه التظاهرة كتدوز في نجمة واحدة وأربعة النجوم، هذا العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار جعد ديزيتوال. إيوا، وكنتمناو فوز المغاربة إن شاء الله.
8: ومنذ انطلاقته أضحى الدوري الملكي المغربي حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدوري الملكي المغربي التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: حصاد الجهاد.
0: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مع براديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ما براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
12: تم رفع العلمية المغربية بحرمية المدرسة المجتمعية كريستوف دو مارغريا ببرازافيل بمناسبة الأيام المفتوحة التي نظمتها المؤسسة تقديرا لالتزام المملكة تجاه إفريقيا. وشاركت سفيرة المغرب لدى جمهورية الكونغو نجوى البراق مؤخرا في هذا الحدث بصفتها ضيفة شرف، إلى جانب على الخصوص رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إيميليان راول والوزير الأمين العام للمجلس الوطني للأمن جان دومينيك أوكيمبا وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الكونغو فاطوماتا باري ماريغا. وبهذه المناسبة قدمت الدبلوماسية المغربية للمؤسسة لوحة جدارية تربوية تحمل عنوان هنا ينشأ رواد إفريقيا، تجسد أطفالا من مختلف القارات مجتمعين على متن عربة مغربية تجرها الخيول. وبهذه المناسبة قالت السيدة البراق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن رفع علم المملكة في هذه المدرسة يؤكد أن التزام المغرب تجاه إفريقيا يبدأ من أطفالها، مشددة على أن هؤلاء التلاميذ هم رواد إفريقيا الغد والمغرب فخور بأن ينمو إلى جانبهم. وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي لتكريس الشراكة القائمة بين السفارة والمؤسسة في مجال التربية والطفولة في إطار التعاون جنوب جنوب الذي تدعو إليه المملكة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد مشاريع مشتركة مع المدرسة ومكتب اليونسكو ببرازافيل.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين، إنغميسن، غماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. غماب راديو.
13: احتفاء بالمتفوقين في حفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية، نظم المجلس العلمي المحلي لإقليم شيشاوة حفلا دينيا بمناسبة ذكر المولد النبوي الشريف. الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالناشئة المستفيدة من برامج تحفيظ القرآن الكريم وتشجيعها على مواصلة حفظ كتاب الله والاستفادة من برامج التأطير الديني خلال العطل المدرسية، إلى جانب التعريف بالسيرة النبوية وتعزيز الاهتمام بها.
14: يأتي هذا الحفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وتنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية لمولانا أمير المؤمنين الموجهة للسادة العلماء في الاحتفاء بمرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتفاء والعناية بسيرة جدي مولانا أمير المؤمنين جده المصطفى الكريم.
13: شملت فقرات التكريم 16 مركزا نموذجيا لتحفيظ القرآن الكريم موزعة على تراب الإقليم، مع تنويه خاص بمركز الإمام مالك بشيشاوة، إلى جانب متفوق عن كل مركز خلال الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم برسم سنة 2026.
15: احنا كنا يعني كندرسوا لوليدات القرآن الكريم طيلة هذه العطلة بالطريقة التقليدية في اللوح وبالطريقة المغربية، ومعظم التلاميذ في هذا الكتاب الذي أشرف عليه هما تلاميذ يدرسون في المدارس العمومية، لكن في الدورة الصيفية كنستغلوها باش تيجيو وتيقراو الحمد لله ما تيسر.
13: في المسابقة الإقليمية حول السيرة النبوية التي تناولت موضوع أخلاق ومعجزات وخصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عادت المرتبة الأولى لأسيا بن حسن، فيما حصل عبد الله صبري على المرتبة الثانية.
16: من هذا المنبر أتقدم بالشكر الجزيل على هذه المبادرة الطيبة التي تحث على العناية بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره القدوة الأسمى لهذه الأمة.
13: برنامج الحفل يتضمن محاضرة علمية بعنوان الرسالة المحمدية رحمة عالمية وقيم إنسانية، إلى جانب تلاوة جماعية للقرآن الكريم ووصلات إنشادية وأمداح نبوية، فضلا عن تكريم عدد من الشخصيات العلمية والمحسنة تقديرا لإسهاماتها في خدمة القرآن الكريم والسيرة النبوية.
10: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
10: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
17: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرنكوفونية يصادق ببوخارست على مساهمة أعدها المغرب وبلجيكا لقمة الفرنكوفونية. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دولياً قادة مجموعة السبع يعلنون الإفراج عن 100 مليون برميل لاستقرار أسواق الطاقة. أهلا بكم من جديد. بداية، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الجمعة أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه تبع لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف في الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. في شأن آخر، شارك السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا ببوخارست في أشغال اجتماعات مكتب اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرنكوفونية وجمعيته العامة بصفته نائب لرئيس الاتحاد. بلغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ذكر أن الاتحاد صدق خلال هذه الاجتماعات على مسودة رأي أعدت في أفق القمة العشرين للفرنكوفونية المزمع عقدها يومي 15 و16 نوفمبر 2026 بكمبوديا تحت شعار إعادة الاستثمار في السلام من أجل ازدهار مشترك واستقرار مستدام. وتحدد هذه الوثيقة أبرز توجهات الرامية إلى جعل التماسك الاجتماعي والحكامة الدامجة والمشاركة المواطنة في صلب المقاربات الرامية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجيوسياسية الراهنة. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. التقرير التالي لجهان المعطر.
4: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطبير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدودها. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات وتقييم التكنولوجيات الصحية والملكية الفكرية حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
17: في خبر آخر، عززت المملكة المغربية حضورها في توجيه الجهود الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة بانضمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى اللجنة التوجيهية للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة، مكرسة بذلك موقعها كشريك فاعل في تطوير العمل الدولي من أجل رياضة أكثر نزاهة، ومؤكدة إرادتها في مواكبة طموحها الرياضي بالتزام مؤسسي بحماية النزاهة الرياضية والثقة في نتائجها. وأوضحت الهيئة في بلاغ أن هذا الانضمام الأول من نوعه يأتي بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للشراكة بمدينة لوزان السويسرية التي شاركت فيها الهيئة الوطنية للنزاهة ممثلة برئيسها محمد بن عليلو لتؤكد التزامها بتحويل هذه العضوية إلى مساهمة مؤسسية فاعلة في تطوير النزاهة الرياضية على المستويين الوطني والدولي. التأمت اليوم الجمعة بالدار البيضاء الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال التي ينظمها القطب المالي للدار البيضاء تحت شعار الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا، وذلك بمشاركة صناع قرار عموميين ومستثمرين ومسؤولي شركات وخبراء دوليين لبحث التحولات الكبرى التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي والفرص التي تتيحها للقارة الإفريقية. ويأتي هذا المنتدى في سياق يتسم بإعادة تشكل توازنات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية واشتداد المنافسة على رؤوس الأموال، وشكل منصة للتفكير في الاستراتيجيات والرافعات الكفيلة بتمكين إفريقيا من تعزيز سيادتها الاقتصادية والرفع من جاذبيتها أمام رؤوس الأموال الدولية. أكد المندوب السامي لتخطيط شكيب بن موسى بالدار البيضاء أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. وقال السيد بن موسى في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز تعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالية. في أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
5: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أمالات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب وسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد، كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من 1 زوالا إلى 11 ليلا بكل من أمالات وأقاليم الحوز وإفران وأظل الرحامنة بولمان مراكش قلعة صراغنة خنيفرة شيشوة وصفرو.
17: ثقافيا، يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط يومي 6 و7 أكتوبر الجاري عروضا ثقافية ومعرضا للمنتجات الكورية، وذلك ضمن فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. السفارة الكورية بالرباط ذكرت في بلاغ صحفي أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعريف الجمهور المغربي بالثقافة الكورية وأسلوب الحياة الكوري والمساهمة في النهوض بالتبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين، معلنة عن إقامة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الكوري في 6 أكتوبر. دوليا، اتفق قادة مجموعة السبع التي تتولى فرنسا رئاستها اليوم الجمعة على سلسلة من التدابير المنسقة لتعزيز أمن الطاقة واحتواء التوترات في أسواق النفط التي تشهد تقلبات قوية وارتفاعا في الأسعار بحسب بيان نشره قصر الإليزيه. وقرر قادة الاقتصادات السبع الكبرى الذين اجتمعوا عبر تقنية التناظر المرئي على الخصوص الإفراج بشكل منسق عبر الوكالة الدولية للطاقة عن 100 مليون برميل من النفط على مدى 4 أشهر مع توفير كميات كبيرة من مخزونات الديزل خلال الأيام 20 الأولى. وأوضح البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الإمدادات على المدى القصير والحد من تأثير التوترات على أسعار الطاقة بالنسبة للأسر والمقاولات. كما طلب أعضاء مجموعة السبع من الوكالة الدولية للطاقة تتبع تنفيذ هذه الالتزامات وتقييم مدى الحاجة إلى عمليات ضخ جديدة للديزل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
18: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد
0: على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
12: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من نبض الرياضة وإلى التفاصيل. وفي البداية، تعادل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة مع نظيره المالي بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. هدف المنتخب المغربي سجله اللاعب أمير أبو حمدي في الدقيقة 37، وتندرج هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهرين وانبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. وإلى أخبار البطولة الوطنية الاحترافية التي تقص شريط منافسة الجولة الثانية بمباريات واعدة، وفي بدايتها مباراة المتعثرين الفتح الرياضي الرباطي وضيفه اتحاد أمل تيزنيت الباحثين عن أول فوز لهما هذا الموسم. وغير بعيد عن الرباط يستقبل وداد تمارا المتحفز بفوزه المهم في الجولة الأولى أمام الوداد الرياضي نظيره اتحاد التوارقة على الملعب الأولمبي. وتختتم الأمسية بدربي آخر، وهذه المرة من شمال المملكة بين المغرب الرياضي التطواني ومضيفه اتحاد طنجة، وستستمر الإثارة يوم غد حين يرحل حامل لقب المغرب الفاسية نحو ملعب البشير بالمحمدية لمواجهة حسنية أكادير. وفي الجهة الأخرى يحل الكوكب المراكشي ضيفا على النادي الرياضي المكناسي فيما يستضيف والدفاع الحسني الجديدي المتعثر في الجولة الأولى خصمه والوداد الرياضي الباحث من جانبه عن تجاوز عثرة المباراة الافتتاحية. في خبر آخر، سلم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ملفات 14 ملعبا مرشحا لاستضافة مباريات بطولة يورو 2032 إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي من المقرر تنظيمها بشكل مشترك بين إيطاليا وتركيا. الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أشار في بيان إلى أن يويفا سيباشر فحص الملفات المقدمة للتأكد من توافق الملاعب المرشحة مع المعايير والشروط المطلوبة لاستضافة منافسات البطولة. وأوضح أن الإعلان عن الملاعب الخمسة التي ستستضيف مباريات يورو 2032 في إيطاليا سيتم بعد اكتمال مراحل التقييم والتحقق من استيفائها للمعايير المطلوبة. يرتقب أن تستقطب الدورة 17 من مصرفي المغرب ماراثون الدار البيضاء المقررة يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري نحو 15,000 عداء وعداء في مختلف السباقات حسب ما أعلن عنه المنظمون بالدار البيضاء. وأوضح المنظمون خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم أبرز مستجدات هذه الدورة، أوضح أن العدد المرتقب للمشاركين يتوزع بين 12,000 عداء في نصف الماراثون و2200 عداء في الماراثون و800 مشارك في سباق التتابع موزعين على 200 فريق. والختم من ملاعب الكرة الصفراء، تغلب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثاني عالميا على البريطانية كاميرون نوري المصنف الأربعين بواقع 7-6 7-1 و6-4 في الدورة الأول من دورة بكين لكرة المضرب ل 500 نقطة. ويتصدر زفيريف قائمة المصنفين في العاصمة الصينية في ظل غياب الإيطالي نيك سينير متصدر التصنيف العالمي وحامل لقب الدورة بسبب إصابة في الركبة اليمنى. وحقق زفيريف فوزه التاسع تواليا على نوري في 9 مواجهات بينهما على مستوى منافسات المحترفين، ليضرب موعدا في الدوري الثاني مع الأرجنتيني سيباستيان بايس المصنف 51 عالميا أو الصيني تشانغ جون تشانغ المصنف 250 عالميا. وبهذا نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: نبض الرياضة.

0: نبسط للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: 13 هو عدد السجناء السابقين التابعين لعمالة المحمدية بجماعة بن خلف المستفيدين من تجهيزات مخصصة لإحداث مشاريع مدرة للدخل بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وبشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية. هذه الخطوة تندرج في إطار اتفاقية شراكة أبرمت سنة 2023 بين الطرفين.
3: عدد المستفيدين هو 13 مستفيد من المشاريع الفرضية مدير الدخل اللي تنبون أكدوا ليه بأن عملية المصاحبة كانت مصاحبة قبلية في إطار المحاور التي تشغل المؤسسة في إطار برنامج حياتي لكل مستفيد، سواء على المستوى الاجتماعي، المستوى الإداري القضائي، ثم المستوى الصحي. كذلك أن المشاريع اخترت واحد دراسة الجدوى من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات بهدف ضمان استمرارية ديالها، وكذلك ضمان مواكبة نزلاء المؤسسات السجلية المفرج عنهم بما يستجيب لحازيات سوق الشغل.
2: وتهدف المشاريع المدرة للدخل إلى دعم العمل الحر ومحاربة الفقر والهشاشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسجناء السابقين.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس. هذا البرنامج الذي نروم من خلاله الإسهام في نشر الثقافة والوعي القانونيين من خلال تبسيط المعلومة القانونية. والحديث ما زال متواصلا حول موضوع الوعد بالبيع المتعلق بالعقارات. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا أستاذ هشام، شكرا للاستضافة.
0: بارك الله فيك. إذا الأستاذ منتصر، في الحلقة الماضية بدينا الحديث عن ظاهرة نوار، وهي ظاهرة سلبية اللي كتعمل الدولة جاهدة من أجل المحاربة ديالها، وبينا كنتكلموا على السلبيات ديال الناس اللي كيتعاملوا بالنوار. وقلنا على أنه هناك مجموعة من الإشكالات اللي كتضيع فيها الحقوق. من ضمن الإشكالات اللي كتضيع فيها الحقوق سيدة النوار، وقعت حالة الوفاة لذاك الواعد يعني عنده القصيرين، ما كتمشي عملية البيع، وقع الحجز أو التقييد الاحتياطي على هذاك العقار،
1: أو الأجل سالة.
0: نعم، أو الأجل سالة. وصلنا عند مسألة مهمة جدا، والناس دي تماتت العملية ديال البيع وتحول هات العقار في اسم المالك الجديد وبغى يبيعه. نهار اللي بغى يبيعه كيتفاجئ بالمراجعة الضريبية. وقفنا عند هذه النقطة الأستاذ منتصر.
1: لا، هو مش كيتفاجئ بالمراجعة، كيتفاجئ بأن دي الضريبة على الأرباح المتعلقة بأرباح العقارية بواحد القيمة اللي زايدة على اللي كان خصو يديها.
0: نعم،
1: باش نوضحوا للناس، هو ملي كنقولوا الضريبة على الأرباح المتعلقة بأرباح العقارية، المصطلح عليها بلا تي بي،
0: نعم،
1: المرابحة. فأي واحد من كيبيع واحد العقار راه كيخلص المرابحة. شنو هي المرابحة؟ شحال ربحتي كتخلص واحد النسبة من داك اللي ربحتي.
0: نعم،
1: دابا هو شرا بواحد الثمن ولكن ما صرحش به كامل، نهار غيبيع هذاك اللي شرا من عنده ما باش يدير معاه النوار، قال له سيدي انا دير معايا الثمن الحقيقي.
0: حقيقي الثمن،
1: فهو غيبان بان عنده واحد لامارج دو بينيفيس كبيره، يعني
0: نسبه ربح كبيره جدا،
1: وخير في الحقيقه راه ما كايناش
0: حيت عطى النوار.
1: حيت عطى النوار، هو مثلا هو شرا مثلا ب 100 مليون وديكلارا 60.
0: نعم،
1: رادار الضريبه ما حد بالنسبه لك شتي ب 60.
0: نعم،
1: خصوصا انك ما تعرضتيش للمراجعه في ديك العام اللي شريتي.
0: نعم،
1: وبعتي ب 160، اذا انت عندك 100 مليون تقريبا ديال الربح مثلا.
0: نعم،
1: واخا راه كيدير ان كالكول. دابا انا غير باش كنبسطوا المعلومه للمشاهدين وصافي، انت راه ما ربحش 100 ولكن في الوراق راك ربح 100، غتخلص عليها 20%.
0: نعم،
1: هذه هي من العواقب اللي هذه راه حاله كيطيحوا فيها بزاف الناس.
0: نعم،
1: هذه راه بزاف ديال الناس راه ملي كيجيو عندنا الناس كيكون بيع واحد العقار ومي كنضربوا ليه الحساب كنشوف انه لا تي بي طالعه
0: كبيره،
1: انت باين درتي النوار نهار شتي تقول لي درت النوار، واجاتك شي مراجعه؟ لا، ما جاتنيش مراجعه هذيك الساعات، غتخلص.
0: نعم،
1: وكعندي لك ما عندك ما دير،
0: خاصك تخلص.
1: تخلص،
0: وهذه من الاشكالات السلبيه اللي كيوقع فيها الطرف اللي كيتعامل بالنوار. ايضا نتكلموا على اشكال اخر، جوج الناس عملوا الوعد بالبيع، الطرف الاول المستفيد عطى النوار للطرف الواعد، اللي وقع هو انه وقع بيناتهم نزاع. نعم، هاد الناس هادو ما كلاوش باغيين يكملوا ديك العمليه، وقع نقاش، وقع شي مساله اللي ما خلاش داك البيع يكمل. قال لك سيدي انا ما كنتش بايع الطرف الثاني،
1: هو اللي عطى النوار ما خصوش يبقى يتخاصم مع داك اللي خدم عنده النوار،
0: ولكن وقع ما وقع
1: يتخاصم مع داك اللي كنت تحت الرحمه ديالو ديك الساعه،
0: ولكن كيوقعوا واحد الاشكالات وكيوقع النزاع وما كتكملش العمليه ديال البيع، وكيوجد نفسه انه داك الانسان اللي عطى النوار انه يعني ضاع الحق ديالو، واخا يمشي للمحكمه الى غير ذلك، ولا ما قدش يثبت انه عطى داك النوار.
1: صعيب الاثبات.
0: نعم، مصعب الاثبات، كيلقى على انه الحق ديالو ضاع. هذه مساله. مساله اخرى، وحنا كأنني كيف ما كنقول دائما الدور ديالنا هو الاسهام في التوعيه القانونيه. الانسان عمل الوعد بالبيع وعطى النوار، كان خدام في مكان معين مثلا بمدينه الرباط، خدام في واحد المكان معين، جاه انتقال ديال العمل لواحد المدينه اخرى، هو مازال في اطار الوعد بالبيع. داك العقار اللي غادي يشريه ما صالح ليهش على انه يسكن فيه، خاصو يمشي للمكان اللي العمل الجديد ديالو باش يسكن فيه مثلا، ولقى راسو عاطي النوار، كيفاش غادي يعمل؟
1: لا، ما عنده، خصو يكمل العمليه. اذا كان داك البائع ما بغاش
0: يعمل معاه ما بغاش يرجع ليه
1: العمليه ديالو، خاصو ما يضيعش الفلوس ديالو.
0: وكانوا
1: ايضا الا كان داك البائع، كاين بعض المرات الناس ولاد الناس كتلقاهم فعلا كيكون سميتو يقدر يرد ليه الفلوس ديالو، ولكن كيبقى ديما
0: تحت الرحمه ديال داك اللي واش غادي يرجع لك، ولا كان ولد الناس يرجع لك ما كان شيء ما غاديش يرجع لك.
1: الفكر ديالو هو الطريقه ديال الفهم ديالو المساله. راه كاين بعض الناس كتلقاهم متقين لا ومعقولين وسميتو، ولكن كيشوف المساله من المصلحه ديالو، ما كيشوفهاش من من من
0: الزاويه ديال من ذلك الاستاذ المنتصري قد يقول لك انا بغيت نرجع لك مثلا، لان المساله كتبقى مساله توافقيه، لان الطرف الثاني اللي هو المستفيد اللي عطى ما عنده باش يثبت، يقول لك انا بغيت نرجع لك ولكن ما عنديش دابا، صبر عليا، وكيبقى يرجع له بشويه بشويه، كيبقى الانسان داك الفلوس مشاو ليه. وهذه من بين الاشكالات اللي كيوقع فيها الانسان اللي كيتعامل بالنوار. ونتكلموا ايضا على مساله مثلا انسان كيكون صحيح في صحيح الاستاذ منتصر بغى يشري واحد العقار معين، لكن كيوقع مثلا حالات انسانيه، حالات مرض، انسان كاين مرض وما كيقدرش على انه يكمل ديك العمليه ديال البيع، وكيلقى راسو انه متعامل بالنوار، ضاعوا له فلوسه، وكيقول لي امام اشكال اخر، اشكال حقيقي. اذا مجموعه من الاشكالات الاستاذ منتصر
1: اكيد كيوقع بزاف ديال الاشكالات، وصراحه احنا بصراحه ما كنشوفوهمش الواقع، لان الاغلبيه ديال العمليات اللي كنصراو لها كتكون زعما في اطار القانون، وحتى الحالات اللي ما كيوقعوها الشيء كتبقى ديما حالات نادره، لان اغلبيه العمليات اللي كتتم الوعي البيع راه كيتم البيع.
0: نعم.
1: كيكونوا ديك الحالات اللي كيوقعوا فيها مشاكل، ولكن ما صراحه ماشي هي النسبه الاكبر.
0: نعم.
1: ولكن فعلا اللي قلتي راه كيوقع، وهذاك اللي كيمشي لفلوسه زعما الله يكون في العوان ديالو صراحه.
0: نعم، تكلمت الأستاذ المنتصر على مسألة أداء الضريبة على الأرباح العقارية اللي معروفة عند الناس بالمغابحة تبي، اللي كتكون نسبة ديالها كبيرة في حالة الإنسان تعامل بالنوار. هنا بغيت نتكلم على واحد مسألة أخرى، أت الإنسان تعامل بالنوار. سمعنا أنه كيف القانون ما يسمى بممارسة حق الشفعة من طرف الدولة، بغينا نفهموا هذه المسألة.
1: المسألة ديال الشفعة هو بالنسبة للأثمنة المصرح بها في عقود البيع طبعا خاضعة للمراجعة ديال إدارة ديال الضرائب مثلا، وني كما قلنا في الحلقة السابقة إدارة الضرائب ما كتعاملش معك بمنطق أنك راك غشيتي، حيت الغش هذاك في كيكونوا كيترتبوا ليه جزاءات، إذا ثبت أنك راك درتي النوار راه كيكونوا عقوبات جبائية.
0: نعم.
1: مثلا ما تخلص لو دوبل ديال داكشي كان خصك تخلصو، وكاين بزاف المسائل، واي واحد مساهم في ديك العمليه ديال النوار هو كيتعرض لهاد المسائل.
0: نعم.
1: ولكن في عموم الحالات اللي ما كيكونش اثبات انه كاين نوار كيتم المراجعه ديال الثمن. اذا موقعش توافق ما بين اداره ديال الضرائب وداك الطرف، الدوله عندها الحق انها تمارس الشفعه، حق الشفعه على داك العقار.
0: نعم.
1: وكتخلص هذاك الثمن زائد واحد النسبه من المصاريف، ولكن هذه مساله نادره ما كتبوش الله، الا جينا للواقع لقاو ربما شي حاله ولا جوج حالات اللي وقعوا في التاريخ ديال
0: لكن
1: ديال
0: في القانون راه كاينه.
1: ولكن ما حتى كاينه في القانون كما قلتي، راه ممكن اي وقيته الا بغات الاداره تطبقها راه تطبقها، ما حتى حاجه ما كتمنعها.
0: نعم. اذا دائما حنا كنتكلموا على السلبيات والاشكالات المتعلقه بالنوار. النصيحه ديالنا احنا كاعلاميين في اطار مقاربه شموليه ما بين الجهود ديال الدوله، ما بين الجهود كيف ما قلت ديال الاعلام، ما بين الجهود ديال المهنيين، هو النصيحه ديالكم بعدم التعامل يعني بهذه الظاهره المصطلحه.
1: طبعا احنا انا ما كيجيو عندي الاطراف الى جميع الموضوع، طبعا الجواب ديالي واضح بعد من النوار.
0: نعم.
1: انا كيبدا المشاكل، انا كموثق ما عندي ما ندير بالمشاكل، انا كموثق انا باغي نتم العمليه بسلام، حاجه لا تجبد المشاكل خصني نتفاداها. وحتى الموثق ما عندوش المصلحه في انه التعامل بالنوار، لان حتى الاتعاب ديال الموثق راه كتكون نسبه من الثمن ديال البيع.

0: الاستثمار، وحنا كنتحدثوا على الحاله اللي هي يعني في اطار حسن النيه، الناس جاوا تعاقدوا حتى واحد ما عنده سوء نيه انه ما يتممش العمليه مع الاخر، خاصه الطرف الواعد اي صاحب العقار. لكن في بعض المرات، وهذا هو الامر الخطير وهنا خاصنا ننبهوا عليه وندير واحد خطوط عريضه جدا باش نقولوا الناس ما تعاملوش بالنوار بتاتا، وانك توقع ضحيه نصب. الانسان كيكون عنده سوء النيه انه ملي كيتعامل معك بالنوار هو عنده سوء النيه، مثلا عنده شي عقود اخرى مع ناس اخرين، مصيب عقود متعدده، انه قاصدك باش ياخذ من عندك النوار وعارف انه ما غاديش يرجع لك فلوسك وغادي ينصب عليك، وهذه ممكن انها توقع. فلهذا كنتكلموا حنايا الدور ديالنا كيف ما قلت هو المساهمه في التوعيه القانونيه في هذا المجال،
1: وهذه داخل في اطار النصب والحسيه، لان لا يدير هذا الشيء راه كيولي
0: مصاب
1: يعني.
0: نعم اكيد.
1: سميت دابا اللي عجيب في المساله ديال النور، ملي كتلقى مثلا شي ناس بحسن النيه، لان كتكون بالمات حسن النيه، هو بائع، هو مسوفي الشروط ديال الاستفاده من الاعفاء، يدير النوار يعني تتصدح لي انت كتقول شنو ربح انت عندك في هذا النوار هذا، ما عندكش فيه حتى شي ربح يعني.
0: نعم نوضحوا المساله عاود نوضحوها مزيان استاذ منتصر.
1: دابا ملي كيبيع الواحد العقار كنا عنده ضريبه الارباح، ولكن كاين حاله ديال الاعفاء
0: كيكون يعني سكن رئيسي، يعني ما يخلصش شيء
1: ضريبه الارباح على غير المده القانونيه اللي هي مشروطه، وكان يعني مسوفي كاع الشروط، ما يخلص بشحال ما باع وشحال ما ربح معفي هو، واللي خصو يدير تصريح. لا دائما تصريح خصو يدير، هو معفي، شنو غايزيد عليه ديك النوار ولا ينقص ليه؟ ما عنده حتى شي امباكت على العمليه ديالو، بالعكس غيدير غير المشاكل. وكيجي كيقول لها راه بغيت ندير نوار، ما عندكش دير نوار، انت اصلا انت راك معفي. هذا باش بعض الناس كيتعاملوا بحسن النيه، ماشي زعما الجميع
0: كيتعامل. لا حنايا الدور ديالنا هو اننا حددنا، قلنا انه في اطار التعامل بحسن النية هي الانعكاسات والإشكالات ديال النوار. وحددناها مثلا في مجموعة ديال الإشكالات، وهي إشكالات ما كتساليش، أما كتسالي يعني أنه ممكن إنسان تجي حالة الوفاة، ممكن يجي الحجز، ممكن يجي تقييد احتياطي، ممكن على أنه كيف ما قلنا ما تمش إتمام العملية البيع.
1: في ذاك الموقف أنه فلوس ديالك خصك تكون راهين بشخص آخر ولا بواحد الوضعية أخرى ولا شي حاجة، فلوسك أنت بغيت تشري واحد العقار، كاين واحد الموثق، كاين واحد الاجهزه ديال الدوله كتنظم لك العمليه، سير بالقانون ما عندك ما شخف، ما تمشي حتى شي حاجه.
0: نعم.
1: ومي كتولي كتعطي الفلوس بواحد الطريقه اللي ماشي قانونيه، راه انت كتعرض راسك
0: كتخسر الموقف. نعم، كتحط نفسك في واحد الاشكالات اللي ممكن على انه بالفعل الانسان يعاني منها طوال الحياه ديالو، خاصه كيف ما قلنا على انه مساله ماشي سهله.
1: واش انت ديرها كبيره؟
0: نعم، خاصه انه في بعض الاحيان كيكون الانسان كيعمل جاهدا من اجل توفير واحد المبلغ المالي باش يشري داك العقار المعين، ديك الشقه ولا ديك الدويره اللي غادي تكون فيها هو وليداته، لكن بجهله القانون بعد النوبات كيوقع ضحيه واحد الممارسه، اما كيف ما كنقولوا بجهله القانون بحسنيه ولكن بجهله القانون، واما كيوقع ايضا ضحيه نصب من طرف
1: القانون. بلا ما كتكون غير يعني تحدي ولا كيتحدى، هو عارف هاد المساكين بزاف ديال الناس كيكونوا عارفين السلبيات.
0: نعم.
1: ومع ذلك يجعل هاد العمليات
0: والدور ديالنا
1: الهمزه.
0: نعم الهمزه، الاشكال كيف ما قلت انه الانسان كيتبع الهمزه الى غير ذلك، والدور ديالنا كنعاود ناكد عليها، يعني في اطار مقاربه شموليه، في اطار جهود الدوله، في اطار المهنيين بصفه عامه، في اطار الاعلام، اننا كنعملوا يعني مجموعين، في اطار المساهمه من اجل محاربه هذه الظاهره السلبيه ظاهره نوار. شكرا لكم أستاذ منتصر يعني على الإسهام ديالكم وعلى هذه التوضيحات والإنارات القانونية حول هذا الموضوع.
1: مرحبا أستاذ هشام.
0: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: ناب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء

0: راب راديو. أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق 1 مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاز في المرتبة الأولى وطنيا و323 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة الدار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة، وبحضور محمد أمهيديا والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم. كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 3 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة 323 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعة المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معطر والتفاصيل.
1: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني، وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
0: والختم من العيون، حيث اعطت جامعه ابن الزهره الانطلاقه البيداغوجيه للمدرسه الوطنيه للتكنولوجيات المتقدمه، وهي مؤسسه جديده مخصصه لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنمويه للمنطقه والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل اوفى معك اكرام جعفري.
2: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد السيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهاز العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
0: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.

0: لكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو.
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرنكوفونية يصادق ببوخارست على مساهمة أعدها المغرب وبلجيكا لقمة الفرنكوفونية. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا قادة مجموعة السبع يعلنون الإفراج عن 100 مليون برميل لاستقرار أسواق الطاقة. أهلا بكم من جديد. بداية، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الجمعة أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه تبع لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف في الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات. فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. في شأن آخر، شارك السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا ببوخارست في أشغال اجتماعات مكتب اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرنكوفونية وجمعيته العامة بصفته نائب لرئيس الاتحاد. بلغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ذكر أن الاتحاد صدق خلال هذه الاجتماعات على مسودة رأي أعدت في أفق القمة 20 للفرنكوفونية المزمع عقدها يومي 15 و16 نوفمبر 2026 بكمبوديا تحت شعار إعادة الاستثمار في السلام من أجل ازدهار مشترك واستقرار مستدام. وتحدد هذه الوثيقة أبرز توجهات الرامية إلى جعل التماسك الاجتماعي والحكامة الدامجة والمشاركة المواطنة في صلب المقاربات الرامية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجيوسياسية الراهنة. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. التقرير التالي لجهان المعطر.
3: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلت كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطبير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدودها. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات وتقييم التكنولوجيات الصحية والملكية الفكرية حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
2: في خبر آخر، عززت المملكة المغربية حضورها في توجيه الجهود الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة بانضمام الهيئة الوطنية لنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى اللجنة التوجيهية للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة، مكرسة بذلك موقعها كشريك فاعل في تطوير العمل الدولي من أجل رياضة أكثر نزاهة، ومؤكدة إرادتها في مواكبة طموحها الرياضي بالتزام مؤسسي بحماية النزاهة الرياضية والثقة في نتائجها. وأوضحت الهيئة في بلاغ أن هذا الانضمام الأول من نوعه يأتي بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للشراكة بمدينة لوزان السويسرية التي شاركت فيها الهيئة الوطنية للنزاهة ممثلة برئيسها محمد بن عليلو، لتؤكد التزامها بتحويل هذه العضوية إلى مساهمة مؤسسية فاعلة في تطوير النزاهة الرياضية على المستويين الوطني والدولي. التأمت اليوم الجمعة بالدار البيضاء الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال التي ينظمها القطب المالي للدار البيضاء تحت شعار الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا، وذلك بمشاركة صناع قرار عموميين ومستثمرين ومسؤولي شركات وخبراء دوليين لبحث التحولات الكبرى التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي والفرص التي تتيحها للقارة الإفريقية. ويأتي هذا المنتدى في سياق يتسم بإعادة تشكل التوازنات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية واشتداد المنافسة على رؤوس الأموال، وشكل منصة للتفكير في الاستراتيجيات والرافعات الكفيلة بتمكين إفريقيا من تعزيز سيادتها الاقتصادية والرفع من جاذبيتها أمام رؤوس الأموال الدولية. أكد المندوب السامي لتخطيط شكيب بن موسى بالدار البيضاء أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. وقال السيد بن موسى في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البين والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز تعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالية. في أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب والسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من 1 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم الحوز وإفران وأزيلة الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشوة وصفرو.
2: ثقافيا يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط يومي 6 و7 أكتوبر الجاري عروضا ثقافية ومعرضا للمنتجات الكورية، وذلك ضمن فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. السفارة الكورية بالرباط ذكرت في بلاغ صحفي أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعريف الجمهور المغربي بالثقافة الكورية وأسلوب الحياة الكوري والمساهمة في النهوض بالتبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين، معلنة عن إقامة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الكوري في 6 أكتوبر. دوليا، اتفق قادة مجموعة السبع التي تتولى فرنسا رئاستها اليوم الجمعة على سلسلة من التدابير المنسقة لتعزيز أمن الطاقة واحتواء التوترات في أسواق النفط التي تشهد تقلبات قوية وارتفاعا في الأسعار بحسب بيان نشره قصر الإليزيه. وقرر قادة الاقتصادات السبع الكبرى الذين اجتمعوا عبر تقنية التناظر المرئي على الخصوص الإفراج بشكل منسق عبر الوكالة الدولية للطاقة عن 100 مليون برميل من النفط على مدى 4 أشهر، مع توفير كميات كبيرة من مخزونات الديزل خلال الأيام 20 الأولى. وأوضح البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الإمدادات على المدى القصير والحد من تأثير التوترات على أسعار الطاقة بالنسبة للأسر والمقاولات. كما طلب أعضاء مجموعة السبع من الوكالة الدولية للطاقة تتبع تنفيذ هذه الالتزامات وتقييم مدى الحاجة إلى عمليات ضخ جديدة للديزل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
5: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين، دعوة أممية لحماية بيانات الأرصاد الجوية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. كلفة موجة الحر في أوروبا بلغت 113 مليار أورو هذا العام. وفي الهند، ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في ولاية أوتار براديتش إلى 81 شخصاً. دعا الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف الحكومات والجهات التنظيمية إلى حماية الطيف الترددي الراديوي المستخدم في التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر ورصد المناخ وإدارة الموارد المائية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية، بحسب المنظمتين الأمميتين بمناسبة انطلاق ندوة عالمية مشتركة بالعاصمة سويسرا. فإن التدخلات الراديوية الناتجة عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية الأخرى من شأنها أن تعطل القياسات وتؤثر سلبا في دقة وتوافر البيانات اللازمة للتنبؤ بالطقس والاستعداد للأخطار البيئية. وحسب المنظمتين، فإن أجهزة الاستشعار على الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس وأنظمة رصد البرق والمراقبة الهيدرولوجية تعتمد على نطاقات ترددية محددة لجمع البيانات وتبادلها، مؤكدتين أن حماية هذه الإشارات ومنع التدخلات الضارة مسألة تتعلق بالسلامة العامة ومن شأنها إنقاذ الأرواح. واصلوا نشرتنا الإيكولوجية من القارة الأوروبية. كلفة موجات الحر التي ضربت القارة سنة 2026 بلغت حوالي 113 مليار أورو، وتحملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا والدول الأكثر تضررا نحو ثلثي هذا المبلغ، ذلك بحسب تقديرات حديثة صادرة عن شركة أليانز للتأمين. تمثل هذه الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية 30 حوالي 0.46% من ناتجها الإجمالي المتوقع بحسب دراسة أجرتها أليانز تريد عن اقتصاد المناخ في 2026. تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار التكاليف المرتبطة بأضرار الكوارث وخسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية للأسر نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغداء. وقدرت أليانز تريد أن إيطاليا تتحمل العبء الأكبر بواقع 27.8 مليار أورو، تليها ألمانيا ب 25 مليار أورو، ثم فرنسا ب 20.1 مليار أورو. وتتجاوز خسائر إيطاليا خسائر ألمانيا رغم أن اقتصادها أصغر بشكل ملحوظ، إذ يصل تأثيرها على النمو إلى 1.19 نقطة مئوية مقارنة ب 0.54 نقطة في ألمانيا بحسب الدراسة دائما. ومع إضافة بلجيكا بخسائر بقيمة 9.4 مليار أورو وهولندا بخسائر بقيمة 9.2 مليار أورو، تصل حصة هذه الاقتصادات الخمسة إلى 81% من الإجمالي. في الهند، أعلنت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أوتار براديتش الشمالية إلى 81 قتيلا. بحسب الهيئة فإن كميات الأمطار المسجلة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين تجاوزت 66 مليمترا مقابل المعدل الموسمي البالغ 7.6 مليمتر، مبرزة أن هذه التساقطات الاستثنائية تسببت في تضرر أكثر من 2200 منزل وأزيد من 81 هكتارا من الأراضي الزراعية. ولاية أوتار براديتش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بنحو 240 مليون نسمة تشهد عواصف رعدية خلال موسم الرياح الموسمية السنوية الممتد من يونيو إلى شتنبر. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية قد حذرت من تزايد حدة الظواهر الجوية القصوى بما فيها العواصف الشديدة والصواعق، وهي ظواهر يربطها الخبراء ارتفاع درجات الحرارة وتغير الأنماط المناخية. يتم نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ماب راديو، ماب راديو،
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرنكوفونية يصادق ببوخارست على مساهمة أعدها المغرب وبلجيكا لقمة الفرنكوفونية. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، قادة مجموعة السبع يعلنون الإفراج عن 100 مليون برميل لاستقرار أسواق الطاقة. أهلا بكم من جديد. بداية، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الجمعة أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه تبع لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. في شأن آخر، شارك السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا ببخارست في أشغال اجتماعات مكتب اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرنكوفونية وجمعيته العامة بصفته نائب لرئيس الاتحاد. بلغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ذكر أن الاتحاد صدق خلال هذه الاجتماعات على مسودة رأي أعدت في أفق القمة العشرين للفرنكوفونية المزمع عقدها يومي 15 و16 نوفمبر 2026 بكمبوديا تحت شعار إعادة الاستثمار في السلام من أجل ازدهار مشترك واستقرار مستدام. وتحدد هذه الوثيقة أبرز توجهات الرامية إلى جعل التماسك الاجتماعي والحكامة الدامجة والمشاركة المواطنة في صلب المقاربات الرامية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجيوسياسية الراهنة. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. التقرير التالي لجهان المعطر.
3: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدودها. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات وتقييم التكنولوجيات الصحية والملكية الفكرية، حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
2: في خبر آخر، عززت المملكة المغربية حضورها في توجيه الجهود الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة بانضمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى اللجنة التوجيهية للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة، مكرسة بذلك موقعها كشريك فاعل في تطوير العمل الدولي من أجل رياضة أكثر نزاهة، ومؤكدة إرادتها في مواكبة طموحها الرياضة الرياضي بالتزام مؤسسي بحماية النزاهة الرياضية والثقة في نتائجها. وأوضحت الهيئة في بلاغ أن هذا الانضمام الأول من نوعه يأتي بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للشراكة بمدينة لوزان السويسرية التي شاركت فيها الهيئة الوطنية للنزاهة ممثلة برئيسها محمد بن عليلو، لتؤكد التزامها بتحويل هذه العضوية إلى مساهمة مؤسسية فاعلة في تطوير النزاهة الرياضية على المستويين الوطني والدولي. التأمت اليوم الجمعة بالدار البيضاء الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال التي ينظمها القطب المالي للدار البيضاء تحت شعار الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا، وذلك بمشاركة صناع قرار عموميين ومستثمرين ومسؤولي شركات وخبراء دوليين لبحث التحولات الكبرى التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي والفرص التي تتيحها للقارة الإفريقية. ويأتي هذا المنتدى في سياق يتسم بإعادة تشكل التوازنات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية واشتداد المنافسة على رؤوس الأموال، وشكل منصة للتفكير في الاستراتيجيات والرافعات الكفيلة بتمكين إفريقيا من تعزيز سيادتها الاقتصادية والرفع من جاذبيتها أمام رؤوس الأموال الدولية. أكد المندوب السامي لتخطيط شكيب بن موسى بالدار البيضاء أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. وقال السيد بن موسى في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البين ورفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز تعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالية. في أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب وسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد، كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من 1 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عمالات وأقاليم الحوز وإفران وأزيلة الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشوة وصفرو.
2: ثقافيا، يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط يومي 6 و7 أكتوبر الجاري عروضا ثقافية ومعرضا للمنتجات الكورية، وذلك ضمن فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. السفارة الكورية بالرباط ذكرت في بلاغ صحفي أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعريف الجمهور المغربي بالثقافة الكورية وأسلوب الحياة الكورية والمساهمة في النهوض بالتبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين، معلنة عن إقامة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الكوري في 6 أكتوبر. دوليا، اتفق قادة مجموعة السبع التي تتولى فرنسا رئاستها اليوم الجمعة على سلسلة من التدابير المنسقة لتعزيز أمن الطاقة واحتواء التوترات في أسواق النفط التي تشهد تقلبات قوية وارتفاعا في الأسعار بحسب بيان نشره قصر الإليزي. وقرر قادة الاقتصادات السبع الكبرى الذين اجتمعوا عبر تقنية التناظر المرئي على الخصوص الإفراج بشكل منسق عبر الوكالة الدولية للطاقة عن 100 مليون برميل من النفط على مدى 4 أشهر، مع توفير كميات كبيرة من مخزونات الديزل خلال الأيام 20 الأولى. وأوضح البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الإمدادات على المدى القصير والحد من تأثير التوترات على أسعار الطاقة بالنسبة للأسر والمقاولات. كما طلب أعضاء مجموعة السبع من الوكالة الدولية للطاقة تتبع تنفيذ هذه الالتزامات وتقييم مدى الحاجة إلى عمليات ضخ جديدة للديزل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
7: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. وفي البداية، تعادل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة مع نظيره المالي بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. هدف المنتخب المغربي سجله اللاعب أمير أبو حمدي في الدقيقة 37، وتندرج هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهرين وانبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسمية الدور الأول من التصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. وإلى أخبار البطولة الوطنية الاحترافية التي تقص شريط منافسة الجولة الثانية بمباريات واعدة، وفي بدايتها مباراة المتعثرين الفتح الرياضي الرباطي وضيفه اتحاد أمل تيزنيت الباحثين عن أول فوز لهما هذا الموسم. وغير بعيد عن الرباط يستقبل وداد تمارا المتحفز بفوزه المهم في الجولة الأولى أمام الوداد الرياضي نظيره اتحاد التوارقة على الملعب الأولمبي. وتختتم الأمسية بديربي آخر، وهذه المرة من شمال المملكة بين المغرب الرياضي التطواني ومضيفه اتحاد طنجة، وستستمر الإثارة يوم غد حين يرحل حامل لقب المغرب الفاسية نحو ملعب البشير بالمحمدية لمواجهة حسنية أكادير. وفي الجهة الأخرى يحل الكوكب المراكشي ضيفا على النادي الرياضي المكناسي فيما يستضيف والدفاع الحسني الجديدي المتعثر في الجولة الأولى خصمه والوداد الرياضي الباحث من جانبه عن تجاوز عثرة المباراة الافتتاحية. في خبر آخر، سلم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ملفات 14 ملعبا مرشحا لاستضافة مباريات بطولة يورو 2032 إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي من المقرر تنظيمها بشكل مشترك بين إيطاليا وتركيا. الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أشار في بيان إلى أن يويفا سيباشر فحص الملفات المقدمة للتأكد من توافق بقية الملاعب المرشحة مع المعايير والشروط المطلوبة لاستضافة منافسة البطولة. وأوضح أن الإعلان عن الملاعب الخمسة التي ستستضيف مباريات يورو 2032 في إيطاليا سيتم بعد اكتمال مراحل التقييم والتحقق من استيفائها للمعايير المطلوبة. يرتقب أن تستقطب الدورة 17 من مصرفي المغرب ماراثون الدار البيضاء المقررة يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري نحو 15,000 عداء وعداء في مختلف السباقات حسب ما أعلن عنه المنظمون بالدار البيضاء. وأوضح المنظمون خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم أبرز مستجدات هذه الدورة، أوضح أن العدد المرتقب للمشاركين يتوزع بين 12,000 عداء في نصف الماراثون و2200 عداء في الماراثون و800 مشارك في سباق التتابع موزعين على 200 فريق. والختم من ملاعب الكرة الصفراء، تغلب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثاني عالميا على البريطانية كاميرون نوري المصنف الأربعين بواقع 7-6-7-1-6-4 في الدورة الأول من دورة بكين لكرة المضرب ل 500 نقطة. ويتصدر زفيريف قائمة المصنفين في العاصمة الصينية في ظل غياب الإيطالي نيك سينير متصدر التصنيف العالمي وحامل لقب الدورة بسبب إصابة في الركبة اليمنى. وحقق زفيريف فوزه التاسع تواليا على نوري في 9 مواجهات بينهما على مستوى منافسات المحترفين، ليضرب موعدا في الدور الثاني مع الأرجنتيني سيباستيان بايس المصنف 51 عالميا أو الصيني تشانغ جون تشانغ المصنف 250 عالميا. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا وفي إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
7: تم رفع العلمية المغربية بحرم المدرسة المجتمعية كريستوف دو مارغريا ببرازافيل بمناسبة الأيام المفتوحة التي نظمتها المؤسسة تقديرا لالتزام المملكة تجاه إفريقيا. وشاركت سفيرة المغرب لدى جمهورية الكونغو نجوى البراق مؤخرا في هذا الحدث بصفتها ضيفة شرف، إلى جانب على الخصوص رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ميليان راول والوزير الأمين العام للمجلس الوطني للأمن جان دومينيك أوكيمبا وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الكونغو فاطوماتا باري ماريغا. وبهذه المناسبة قدمت الدبلوماسية المغربية للمؤسسة لوحة جدارية تربوية تحمل عنوان هنا ينشأ رواد إفريقيا، تجسد أطفالا من مختلف القارات مجتمعين على متن عربة مغربية تجرها الخيول. وبهذه المناسبة قالت السيدة البراق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن رفع علم المملكة في هذه المدرسة يؤكد أن التزام المغرب تجاه إفريقيا يبدأ من أطفالها، مشددة على أن هؤلاء التلاميذ هم رواد إفريقيا الغد والمغرب فخور بأن ينمو إلى جانبهم. وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي لتكريس الشراكة القائمة بين السفارة والمؤسسة في مجال التربية والطفولة في إطار التعاون جنوب جنوب الذي تدعو إليه المملكة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد مشاريع مشتركة مع المدرسة ومكتب اليونسكو ببرازافيل.
0: ماب راديو.
8: ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرنكوفونية يصادق ببوخارست على مساهمة أعدها المغرب وبلجيكا لقمة الفرنكوفونية. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبة رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، قادة مجموعة السبع يعلنون الإفراج عن 100 مليون برميل لاستقرار أسواق الطاقة. أهلا بكم من جديد. بداية، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الجمعة أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه تبع لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف في الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات. فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. في شأن آخر، شارك السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا ببوخارست في أشغال اجتماعات مكتب اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرنكوفونية وجمعيته العامة بصفته نائب لرئيس الاتحاد. بلغوا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ذكر أن الاتحاد صدق خلال هذه الاجتماعات على مسودة رأي أعدت في أفق القمة 20 للفرنكوفونية المزمع عقدها يومي 15 و16 نوفمبر 2026 بكمبوديا تحت شعار إعادة الاستثمار في السلام من أجل ازدهار مشترك واستقرار مستدام. وتحدد هذه الوثيقة أبرز توجهات الرامية إلى جعل التماسك الاجتماعي والحكامة الدامجة والمشاركة المواطنة في صلب المقاربات الرامية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجيوسياسية الراهنة. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. التقرير التالي لجهان المعطر.
3: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلت كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطبير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدودها. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات وتقييم التكنولوجيات الصحية والملكية الفكرية حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
2: في خبر آخر، عززت المملكة المغربية حضورها في توجيه الجهود الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة بانضمام الهيئة الوطنية لنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى اللجنة التوجيهية للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة، مكرسة بذلك موقعها كشريك فاعل في تطوير العمل الدولي من أجل رياضة أكثر نزاهة، ومؤكدة إرادتها في مواكبة طموحها الرياضي بالتزام مؤسسي بحماية النزاهة الرياضية والثقة في نتائجها. وأوضحت الهيئة في بلاغ أن هذا الانضمام الأول من نوعه يأتي بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للشراكة بمدينة لوزان السويسرية التي شاركت فيها الهيئة الوطنية للنزاهة ممثلة برئيسها محمد بن عليلو، لتؤكد التزامها بتحويل هذه العضوية إلى مساهمة مؤسسية فاعلة في تطوير النزاهة الرياضية على المستويين الوطني والدولي. التأمت اليوم الجمعة بالدار البيضاء الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال التي ينظمها القطب المالي للدار البيضاء تحت شعار الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا، وذلك بمشاركة صناع قرار عموميين ومستثمرين ومسؤولي شركات وخبراء دوليين لبحث التحولات الكبرى التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي والفرص التي تتيحها للقارة الإفريقية. ويأتي هذا المنتدى في سياق يتسم بإعادة تشكل التوازنات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية واشتداد المنافسة على رؤوس الأموال، وشكل منصة للتفكير في الاستراتيجيات والرافعات الكفيلة بتمكين إفريقيا من تعزيز سيادتها الاقتصادية والرفع من جاذبيتها أمام رؤوس الأموال الدولية. أكد المندوب السامي لتخطيط شكيب بن موسى بالدار البيضاء أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. وقال السيد بن موسى في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البين والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز تعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالية. في أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب والسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد، كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من 1 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم الحوز وإفران وأظلال الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشوة وصفرو.
2: ثقافيا يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط يومي 6 و7 أكتوبر الجاري عروضا ثقافية ومعرضا للمنتجات الكورية، وذلك ضمن فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. السفارة الكورية بالرباط ذكرت في بلاغ صحفي أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعريف الجمهور المغربي بالثقافة الكورية وأسلوب الحياة الكوري والمساهمة في النهوض بالتبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين، معلنة

0: بشكل منسق عبر الوكالة الدولية للطاقة عن 100 مليون برميل من النفط على مدى 4 أشهر، مع توفير كميات كبيرة من مخزونات الديزل خلال الأيام 20 الأولى. وأوضح البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الإمدادات على المدى القصير والحد من تأثير التوترات على أسعار الطاقة بالنسبة للأسر والمقاولات. كما طلب أعضاء مجموعة 7 من الوكالة الدولية للطاقة تتبع تنفيذ هذه الالتزامات وتقييم مدى الحاجة إلى عمليات ضخ جديدة للديزل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: وهي لحظة تاريخية كتبرز لنا الثقة اللي كيوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، وكتبرز لنا أيضا للدور الريادي والقيادي ديال المرأة المغربية في المشهد السياسي في المغرب.
4: نثق فيها بأنه عندها واحد المكانة اللي غادي تطلع بين المغرب القدام، وهذا الشيء اللي بغينا.
5: هذا حدث تاريخي وسياسي مهم، كنشوفوا أن أول مغربية كتنجح تولي رئيسة ديال الحكومة.
6: هذا تتويج زعما رائع بالنسبة للمرأة المغربية. أنا كنحيي المرأة المغربية، أول مرة في كتوقع في المغرب بأنها تأخذ رئاسة رئيسة الحكومة.
7: فاطمة الزهراء منصوري إلا وصلت لديك المرتبة كنشوف بلي شي دزعفة خدمت عليها، كدات نائبة برلمانية وزيرة، هذا الشيء غادي يشجع النساء المغربيات كاملين يثقوا في القدرة ديالهم.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
8: أعلنت شركة جوجل عن حجب نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي جيميناي 4 أرغون عن العموم في الوقت الراهن، وإتاحته حصريا لمجموعة من خبراء الأمن السيبراني لتجنب سوء استخدامه من قبل قراصنة الأنترنت. وأوضح كبير مهندسي الذكاء الاصطناعي في جوجل كوراي كافوك أوغلو عن إتاحة قدرات رائدة بهذا المستوى بشكل آمن تتطلب اعتماد نهج تدريجي، مشيرا إلى أن الشركة ستتيح طوعا للحكومة الأمريكية الوصول المبكر إلى النموذج وجمع ملاحظات المختبرين قبل طرحه على نطاق واسع. وينسجم هذا الإطلاق الحذر مع النهج الذي اعتمدته شركة أنثروبيك المنافسة مع نموذجها كلود ميتوس بريفيو، وذلك في ظل مخاوف خبراء الأمن السيبراني من إمكانية استغلال الطرق المتطورة للذكاء الاصطناعي في اختراق المؤسسات البنكية والمستشفيات والأنظمة الحكومية. تأتي هذه الخطوة عقب توقيع كبار المسؤولين التنفيذيين بشركة التكنولوجيا اتفاقية توعية في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتعهدون فيها بمراقبة مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي والتدقيق في نماذجها الأكثر قوة قبل إطلاقها. يشار إلى أن نموذج أرغون الجديد يتميز بقدرات فائقة في معالجة المهام المعقدة في مجالات هندسة البرمجيات

0: الأعمال المالية والقانونية والدفاع السيبراني، فضلا عن النجاعة العالية في اكتشاف الثغرات البرمجية وإصلاحها.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار إن هذه المشاورات شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة.
5: تناولنا مجموعة من النقاط اللي هي أساسية اللي كتهم جميع المغاربة واللي خصها تكون بارزة في البرنامج الحكومي، اللي هي أولا تعليم خصوصا الشباب، ثانيا القدرة الشرائية، ثالثا التعليم والصحة.
4: واعتبر السيد جدار أن المغرب أمام فرصة لتحقيق مزيد من الازدهار خلال السنوات الخمس المقبلة عبر الجمع بين الاهتمام بالأوراش الاجتماعية وإنجاح الاستحقاقات والمشاريع الكبرى ذات البعد الدولي، بما يعزز إشعاع المملكة ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو،
3: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرنكوفونية يصادق ببوخارست على مساهمة أعدها المغرب وبلجيكا لقمة الفرنكوفونية. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبة رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، قادة مجموعة السبع يعلنون الإفراج عن 100 مليون برميل لاستقرار أسواق الطاقة. أهلا بكم من جديد. بداية، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الجمعة أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه تبع لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف في الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات. فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. في شأن آخر، شارك السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا ببخارست في أشغال اجتماعات مكتب اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرنكوفونية وجمعيته العامة بصفته نائب لرئيس الاتحاد. بلغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ذكر أن الاتحاد صدق خلال هذه الاجتماعات على مسودة رأي أعدت في أفق القمة العشرين للفرنكوفونية المزمع عقدها يومي 15 و16 نوفمبر 2026 بكمبوديا تحت شعار إعادة الاستثمار في السلام من أجل ازدهار مشترك واستقرار مستدام. وتحدد هذه الوثيقة أبرز توجهات الرامية إلى جعل التماسك الاجتماعي والحكامة الدامجة والمشاركة المواطنة في صلب المقاربات الرامية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجيوسياسية الراهنة. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنية مصممة في الخارج. التقرير التالي لجهان المعطر.
7: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطبير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدودها. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات وتقييم التكنولوجيات الصحية والملكية الفكرية، حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
6: في خبر آخر، عززت المملكة المغربية حضورها في توجيه الجهود الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة بانضمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى اللجنة التوجيهية للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة، مكرسة بذلك موقعها كشريك فاعل في تطوير العمل الدولي من أجل رياضة أكثر نزاهة، ومؤكدة إرادتها في مواكبة طموحها الرياضي بالتزام مؤسسي بحماية النزاهة الرياضية والثقة في نتائجها. وأوضحت الهيئة في بلاغ أن هذا الانضمام الأول من نوعه يأتي بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للشراكة بمدينة لوزان السويسرية التي شاركت فيها الهيئة الوطنية للنزاهة ممثلة برئيسها محمد بن عليلو، لتؤكد التزامها بتحويل هذه العضوية إلى مساهمة مؤسسية فاعلة في تطوير النزاهة الرياضية على المستويين الوطني والدولي. التأمت اليوم الجمعة بالدار البيضاء الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال التي ينظمها القطب المالي للدار البيضاء تحت شعار الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا، وذلك بمشاركة صناع قرار عموميين ومستثمرين ومسؤولي شركات وخبراء دوليين لبحث التحولات الكبرى التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي والفرص التي تتيحها للقارة الإفريقية. ويأتي هذا المنتدى في سياق يتسم بإعادة تشكل توازنات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية واشتداد المنافسة على رؤوس الأموال، وشكل منصة للتفكير في الاستراتيجيات والرافعات الكفيلة بتمكين إفريقيا من تعزيز سيادتها الاقتصادية والرفع من جاذبيتها أمام رؤوس الأموال الدولية. أكد المندوب السامي لتخطيط شكيب بن موسى بالدار البيضاء أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. وقال السيد بن موسى في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البين ورفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز تعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في تكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالية. في أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب وسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد، كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من 1 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عمالات وأقاليم الحوز وإفران وأظلة الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشوة وصفرو.
6: ثقافيا، يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط يومي 6 و7 أكتوبر الجاري عروضا ثقافية ومعرضا للمنتجات الكورية، وذلك ضمن فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. السفارة الكورية بالرباط ذكرت في بلاغ صحفي أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعريف الجمهور المغربي بالثقافة الكورية وأسلوب الحياة الكوري والمساهمة في النهوض المفروض بالتبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين، معلنة عن إقامة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الكوري في 6 أكتوبر. دوليا، اتفق قادة مجموعة السبع التي تتولى فرنسا رئاستها اليوم الجمعة على سلسلة من التدابير المنسقة لتعزيز أمن الطاقة واحتواء التوترات في أسواق النفط التي تشهد تقلبات قوية وارتفاعا في الأسعار بحسب بيان نشره قصر الإليزيه. وقرر قادة الاقتصادات السبع الكبرى الذين اجتمعوا عبر تقنية التناظر المرئي على الخصوص الإفراج بشكل منسق عبر الوكالة الدولية للطاقة عن 100 مليون برميل من النفط على مدى 4 أشهر، مع توفير كميات كبيرة من مخزونات الديزل خلال الأيام 20 الأولى. وأوضح البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الإمدادات على المدى القصير والحد من تأثير التوترات على أسعار الطاقة بالنسبة للأسر والمقاولات. كما طلب أعضاء مجموعة السبع من الوكالة الدولية للطاقة تتبع تنفيذ هذه الالتزامات وتقييم مدى الحاجة إلى عمليات ضخ جديدة للديزل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
8: أهلاً بكم في جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، والبداية بأبرز عناوينها. تقديراً لالتزام المملكة تجاه إفريقيا، رفع العلم المغربي بباحة مدرسة مجتمعية في برازافيل. أنغولا تضم 18 مركزا لإيواء نحو 1.5 مليون شخص مسن. وبجنوب إفريقيا، تسجل 116 حالة اغتصاب تورط فيها أفراد من الشرطة ما بين 2025-2026. نستهل جولتنا الإفريقية من برازافيل، حيث تم رفع العلم المغربي بحرم المدرسة المجتمعية كريستوف دو مارغاري ببرازافيل بمناسبة الأيام المفتوحة التي نظمتها المؤسسة تقديرا لالتزام المملكة تجاه إفريقيا. وشاركت سفيرة المغرب لدى جمهورية الكونغو نجوى البراق مؤخرا في هذا الحدث بصفتها ضيفة شرف، إلى جانب على الخصوص رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إيميليان راو والوزير الأمين العام للمجلس الوطني الأمن جون دومينيك أوكيمبا وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الكونغو فاتوماتا باري ماريكا. وبهذه المناسبة قدمت الدبلوماسية المغربية للمؤسسة لوحة جدارية تربوية تحمل عنوان هنا ينشأ رواد إفريقيا، تجسد أطفالا من مختلف القارات مجتمعين على متن عربة مغربية تجرها الخيول. وإلى أنغولا، رئيس الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا أدالبيرتو كوستا جونيور أفاد بمناسبة اليوم العالمي للمسنين أن أنغولا لا تتوفر سوى على 18 مركزا لإيواء الأشخاص المسنين لفائدة نحو 1.5 مليون شخص موزعة على 11 ولاية فقط من أصل 19. وأوضح كوستا جونيور استنادا إلى معطيات إحصاء سنة 2024 أن عدد الأنغوليين البالغين 65 سنة فما فوق بلغ 1466.60 شخصا، أي نحو 4% من مجموع السكان، مشيرا إلى أن هذا العدد تضاعف منذ سنة 2014، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 6.4% بحلول سنة 2050. في المقابل، تستقبل المراكز 18 القائمة سوى 852 مسنا، ما يترك الغالبية دون مؤسسات للرعاية بحسب داثي المسؤول الذي أشار إلى أن المؤسسة الرئيسية في لواندا التي تأسست سنة 1953 تأوي حوالي 146 شخصا مسنا. والختم من جنوب إفريقيا، سجلت المديرية المستقلة للتحقيق حول الشرطة أن ما مجموعه 332 قضية مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء تورط فيها أفراد من قوات الأمن خلال السنة المالية 2025-2026، من بينها 116 حالة اغتصاب وفق أحدث تقرير سنوي للمديرية. ومن بين حالات الاغتصاب 116 يشتبه في أن 72 منها ارتكبها أفراد شرطة أثناء مزاولة مهامهم، مقابل 44 حالة ارتكبها أفراد كانوا خارج الخدمة. وارتفع العدد الإجمالي لحالة الاغتصاب التي تورط فيها أفراد الشرطة مقارنة ب 95 حالة سجلت خلال السنة المالية ما بين 2024-2025. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: حالة الطقس،
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسهول تادلا ورحمنا، وحارة نسبيا إلى محليا حارة داخل منطقة سوز وبالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق غرب سواحل الأبيض المتوسط والسواحل الوسطى وشمال غرب الأقاليم الصحراوية. ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الغربية المجاورة، مع نزول قطرات وبروز رعد بالريف والمنطقة الشرقية. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 7 درجات واثنتي عشرة درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و29 درجة بالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة سوس، وستكون ما بين 19 و32 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية ومنطقة الغرب والشاوية، وستعرف انخفاضا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفايا، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
2: ماب راديو.
1: أو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ماب راديو.
9: ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرنكوفونية يصادق ببوخارست على مساهمة أعدها المغرب وبلجيكا لقمة الفرنكوفونية. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبة رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، قادة مجموعة السبع يعلنون الإفراج عن 100 مليون برميل لاستقرار أسواق الطاقة. أهلا بكم من جديد. بداية، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الجمعة أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه تبع لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف في الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات. فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. في شأن آخر، شارك السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا ببوخارست في أشغال اجتماعات مكتب اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرنكوفونية وجمعيته العامة بصفته نائب لرئيس الاتحاد. بلغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ذكر أن الاتحاد صدق خلال هذه الاجتماعات على مسودة رأي أعدت في أفق القمة 20 للفرنكوفونية المزمع عقدها يومي 15 و16 نوفمبر 2026 بكمبوديا تحت شعار إعادة الاستثمار في السلام من أجل ازدهار مشترك واستقرار مستدام. وتحدد هذه الوثيقة أبرز توجهات الرامية إلى جعل التماسك الاجتماعي والحكامة الدامجة والمشاركة المواطنة في صلب المقاربات الرامية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجيوسياسية الراهنة. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنية مصممة في الخارج. التقرير التالي لجهان المعطر.
7: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلت كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطبير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدودها. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات وتقييم التكنولوجيات الصحية والملكية الفكرية حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
6: في خبر آخر، عززت المملكة المغربية حضورها في توجيه الجهود الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة بانضمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى اللجنة التوجيهية للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة، مكرسة بذلك موقعها كشريك فاعل في تطوير العمل الدولي من أجل رياضة أكثر نزاهة، ومؤكدة إرادتها في مواكبة طموحها الرياضي بالتزام مؤسسي بحماية النزاهة الرياضية والثقة في نتائجها. وأوضحت الهيئة في بلاغ أن هذا الانضمام الأول من نوعه يأتي بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للشراكة بمدينة لوزان السويسرية التي شاركت فيها الهيئة الوطنية للنزاهة ممثلة برئيسها محمد بن عليلو، لتؤكد التزامها بتحويل هذه العضوية إلى مساهمة مؤسسية فاعلة في تطوير النزاهة الرياضية على المستويين الوطني والدولي. التأمت اليوم الجمعة بالدار البيضاء الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال التي ينظمها القطب المالي للدار البيضاء تحت شعار الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا، وذلك بمشاركة صناع قرار عموميين ومستثمرين ومسؤولي شركات وخبراء دوليين لبحث التحولات الكبرى التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي والفرص التي تتيحها للقارة الإفريقية. ويأتي هذا المنتدى في سياق يتسم بإعادة تشكل التوازنات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية واشتداد المنافسة على رؤوس الأموال، وشكل منصة للتفكير في الاستراتيجيات والرافعات الكفيلة بتمكين إفريقيا من تعزيز سيادتها الاقتصادية والرفع من جاذبيتها أمام رؤوس الأموال الدولية. أكد المندوب السامي لتخطيط شكيب بن موسى بالدار البيضاء أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. وقال السيد بن موسى في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البين ورفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز تعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في تكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالية. في أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب وسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد، كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من 1 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عمالات وأقاليم الحوز وإفران وأزيلة الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشوة وصفرو.
6: ثقافيا يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط يومي 6 و7 أكتوبر الجاري عروضا ثقافية ومعرضا للمنتجات الكورية، وذلك ضمن فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. السفارة الكورية بالرباط ذكرت في بلاغ صحفي أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعريف الجمهور المغربي بالثقافة الكورية وأسلوب الحياة الكوري والمساهمة في النهوض بالتبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين، معلنة عن إقامة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الكوري في 6 أكتوبر. دوليا، اتفق قادة مجموعة 7 التي تتولى فرنسا رئاستها اليوم الجمعة على سلسلة من التدابير المنسقة لتعزيز أمن الطاقة واحتواء التوترات في أسواق النفط التي تشهد تقلبات قوية وارتفاعا في الأسعار بحسب بيان نشره قصر الإليزيه. وقرر قادة الاقتصادات 7 الكبرى الذين اجتمعوا عبر تقنية التناظر المرئي على الخصوص الإفراج بشكل منسق عبر الوكالة الدولية للطاقة عن 100 مليون برميل من النفط على مدى 4 أشهر، مع توفير كميات كبيرة من مخزونات الديزل خلال الأيام 20 الأولى. وأوضح البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الإمدادات على المدى القصير والحد من تأثير التوترات على أسعار الطاقة بالنسبة للأسر والمقاولات. كما طلب أعضاء مجموعة 7 من الوكالة الدولية للطاقة تتبع تنفيذ هذه الالتزامات وتقييم مدى الحاجة إلى عمليات ضخ جديدة للديزل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
9: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قسعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، دورة ناقشت عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها تغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
11: ناقش المجلس الوزاري العديد من المواضيع، خاصة في هذا الوقت الذي يعني الدول العربية والمنطقة العربية تمر بتحديات بيئية. تم مناقشة العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأمور المتعلقة بالبيئة.
10: هو اجتماع أسفر عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات بشأن مختلف القضايا البيئية، على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الأمانة الفنية للمجلس متابعة تنفيذ هذه القرارات والتنسيق مع الدول العربية والجهات المعنية بشأن
2: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. تترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قابوري على ماب راديو.
2: ماب راديو.
12: ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرنكوفونية يصادق ببوخارست على مساهمة أعدها المغرب وبلجيكا لقمة الفرنكوفونية. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبة رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا قادة مجموعة السبع يعلنون الإفراج عن 100 مليون برميل لاستقرار أسواق الطاقة. أهلا بكم من جديد. بداية، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الجمعة أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه تبع لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف في الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. في شأن آخر، شارك السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا ببوخارست في أشغال اجتماعات مكتب اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرنكوفونية وجمعيته العامة بصفته نائب لرئيس الاتحاد. بلغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ذكر أن الاتحاد صدق خلال هذه الاجتماعات على مسودة رأي أعدت في أفق القمة 20 للفرنكوفونية المزمع عقدها يومي 15 و16 نوفمبر 2026 بكمبوديا تحت شعار إعادة الاستثمار في السلام من أجل ازدهار مشترك واستقرار مستدام. وتحدد هذه الوثيقة أبرز توجهات الرامية إلى جعل التماسك الاجتماعي والحكامة الدامجة والمشاركة المواطنة في صلب المقاربات الرامية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجيوسياسية الراهنة. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. التقرير التالي لجهان المعطر.
7: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلت كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطبير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدودها. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعية في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات وتقييم التكنولوجيات الصحية والملكية الفكرية حتى يتسنى لها المشاركة بفعاليات في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
6: في خبر آخر، عززت المملكة المغربية حضورها في توجيه الجهود الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة بانضمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى اللجنة التوجيهية للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة، مكرسة بذلك موقعها كشريك فاعل في تطوير العمل الدولي من أجل رياضة أكثر نزاهة، ومؤكدة إرادتها في مواكبة طموحها الرياضي بالتزام مؤسسي بحماية النزاهة الرياضية والثقة في نتائجها. وأوضحت الهيئة في بلاغ أن هذا الانضمام الأول من نوعه يأتي بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للشراكة بمدينة لوزان السويسرية التي شاركت فيها الهيئة الوطنية للنزاهة ممثلة برئيسها محمد بن عليلو، لتؤكد التزامها بتحويل هذه العضوية إلى مساهمة مؤسسية فاعلة في تطوير النزاهة الرياضية على المستويين الوطني والدولي. التأمت اليوم الجمعة بالدار البيضاء الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال التي ينظمها القطب المالي للدار البيضاء تحت شعار الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا، وذلك بمشاركة صناع قرار عموميين ومستثمرين ومسؤولي شركات وخبراء دوليين لبحث التحولات الكبرى التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي والفرص التي تتيحها للقارة الإفريقية. ويأتي هذا المنتدى في سياق يتسم بإعادة تشكل التوازنات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية واشتداد المنافسة على رؤوس الأموال، وشكل منصة للتفكير في الاستراتيجيات والرافعات الكفيلة بتمكين إفريقيا من تعزيز سيادتها الاقتصادية والرفع من جاذبيتها أمام رؤوس الأموال الدولية. أكد المندوب السامي لتخطيط شكيب بن موسى بالدار البيضاء أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. وقال السيد بن موسى في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البين والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز تعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في تكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالية. في أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب والسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من 1 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عمالات وأقاليم الحوز وإفران وأظلال الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشوة وصفرو.
6: ثقافيا يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط يومي 6 و7 أكتوبر الجاري عروضا ثقافية ومعرضا للمنتجات الكورية، وذلك ضمن فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. السفارة الكورية بالرباط ذكرت في بلاغ صحفي أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعريف الجمهور المغربي بالثقافة الكورية وأسلوب الحياة الكوري والمساهمة في النهوض بالتبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين، معلنة عن إقامة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الكوري في 6 أكتوبر. دوليا، اتفق قادة مجموعة السبع التي تتولى فرنسا رئاستها اليوم الجمعة على سلسلة من التدابير المنسقة لتعزيز أمن الطاقة واحتواء التوترات في أسواق النفط التي تشهد تقلبات قوية وارتفاعا في الأسعار بحسب بيان نشره قصر الإليزيه. وقرر قادة الاقتصادات السبع الكبرى الذين اجتمعوا عبر تقنية التناظر المرئي على الخصوص الإفراج بشكل منسق عبر الوكالة الدولية للطاقة عن 100 مليون برميل من النفط على مدى 4 أشهر مع توفير كميات كبيرة من مخزونات

0: نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. جميل أن العالم اليوم كيحتفل باليوم الدولي للا عنف، وهي قيمة إنسانية عظيمة ونبيلة، لأن عندها علاقة بطريقة تعامل الأفراد فيما بينهم وبطبيعة العلاقات اللي كتنشأ داخل الأسرة والمدرسة والجامعة ومكان العمل وفي الفضاء العام. ما كيهمش السياق والظروف اللي جا فيه هذا الاحتفال، لكن اللي كيهم هو أنه كيحمل رسالة إنسانية عميقة جدا، مفادها القضاء على العنف بكل الطرق الممكنة، خاصة من خلال التعليم والتوعية العامة وترسيخ ثقافة السلم والتسامح والتفاهم. فلا عنف ماشي فقط غياب الاعتداء الجسدي، وإنما هو مجموعة واسعة من السلوكيات اللي خاصنا كأفراد نتحلوا بها، وهي كتقوم على ضبط الانفعالات والحوار والتفاهم والقدرة على إدارة الاختلاف، حتى يصبح لا عنف ثقافة اجتماعية وسلوك يومي. والسلوك الاجتماعي مهم لكونه كيعكس الطريقة اللي كيتفاعل بها الفرد مع الآخرين ومع القواعد ومع القيم السائدة في المجتمع. فالإنسان كيعيش في محيط كيتأثر التربيه باستمرار، فيه الأسرة والمدرسة والأصدقاء وشبكة التواصل الاجتماعي. لذلك السلوك العنيف أو العدواني كيكون في بعض الحالات نتيجة تعلم أنماط معينة من التعامل، كما يمكن للسلوك المتسامح والتعاوني ينتقل بدوره من فرد لآخر ومن جيل لآخر. والأسرة كتعد المجال الأول اللي تتكون فيها أساليب التواصل وحل الخلافات، ومن اللي كتقوم العلاقات الأسرية على الحوار والاستماع المتبادل، كيكون أفرادها متصالحين مع أنفسهم، وكتكون عند الأبناء تدريجيا القدرة على التعبير على الغضب والفرح والاحتياجات بطريقة غير مؤدية. أما من اللي كيصبح الصراخ أو الإهانة أو العنف وسيلة معتادة لحل المشاكل، كيتعلموا الأبناء أن القوة هي الطريقة الطبيعية والأكثر نجاعة للتعامل مع الاختلاف وحل المشاكل والتعبير على الغضب. لذلك الوقاية من العنف كتبدأ بدرجة كبيرة من البيئة الأسرية، من خلال التربية على الحوار ورسم حدود واضحة بين الأم والأب والكبير والصغير. ودائما وأبدا غنرجع للمؤسسة التعليمية، لأنها كتعلم وكتربي على قيم ممكن ما يتمش استيعابها بشكل جيد عند الطفل في البيت. لذلك عندها وظيفة أساسية في بناء السلوك اللا عنفي وفي غرس الأساليب الناجعة للتربية والاستقامة والسلام النفسي، من خلال الدروس والعبر اللي عندها تأثير في التنشئة الاجتماعية، واكتساب مهارات التواصل بهدوء وحكمة، ومن خلال أيضا التعامل مع ظواهر بحال التنمر والإقصاء الاجتماعي والسخرية من الآخرين والعنف اللفظي بشكل جيد واحترافي. فهذه التربية أكيد كتخلي أثر اجتماعي عميقة عند التلاميذ حتى كيكبروا، وكتساهم في خلق بيئة كيسودها الأمان والثقة. ومن الجوانب المهمة كذلك العلاقة باللا عنف والقدرة على إدارة الغضب. فالغضب في حد ذاته انفعال إنساني طبيعي ولا يمثل مشكلة أساسية كبيرة، وإنما المشكلة كتكون في الطريقة اللي كيتم التعبير بها عليه، من اللي كيتحول للسب أو تهديد أو الاعتداء. بينما يمكن الفرد يعبر على الاستياء دياله من خلال الحوار أو الانسحاب المؤقت من الموقف أو طلب المساعدة أو إعادة مناقشة المشكلة في وقت كيكون ملائم أكثر. لذلك حتى تعزيز مهارات الذكاء العاطفي والتواصل غير العنيف يمكن يساهموا في الحد من السلوكيات العدوانية. والفضاء الرقمي أيضا أصبح جزء أساسي من الحياة الاجتماعية، وهذه حقيقة، وهو اللي يجعل مفهوم لا عنف كيمتد لوسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الإساءة اللفظية والتنمر ونشر الشائعات والتشهير والتحريض على الكراهية

والتمييز، وهذه كلها أشكال من السلوك العنيف المؤذي حتى ولو أنه ماشي اعتداء جسدي مباشر. وكيطرح هذا الواقع تحدي جديد كيتمثل في ضرورة بناء أخلاقيات للتواصل الرقمي كتقوم على احترام الخصوصية والتحقق من المعلومات وتجنب الإهانة والوعي بعواقب الكلمات والصور اللي كيتم نشرها. فكم من شاب أو شابة انتحروا بسبب العنف الرقمي لأنهم ما استحملوش. من جانب آخر، نشر ثقافة لا عنف هي ثقافة فيها سلم وتفاهم وتفهم، وماشي كتعني إلغاء الاختلاف أو مطالبة الأفراد بالتخلي على مواقفهم وأرائهم بالغضب والعنف. فالأسرة الصحية هي اللي كتسمح بتعدد الآراء ووجهات النظر مع وجود قواعد كتحكم التعبير عليها في حدود المعقول، وكيصبح الحوار وسيلة أساسية من اللي كيكون الاختلاف حاضر لأنه كيسمح للأفراد بفهم مواقف بعضهم البعض والبحث على حلول مشتركة والتقليل من احتمالات تحول الخلاف إلى صراع عنيف وربما قطيعة. فبناء مجتمع أقل عنف كيبدأ من أسرة كتستبعد استعمال العنف حل مشاكلها، وأيضا من المؤسسات التعليمية اللي كتبان فيها مظاهر العنف بين التلاميذ لأنهم كيحملوه معهم من البيت، وخاص المربيين يبحثوا على طرق كيفاش يحاربوه لأنهم كيتقاسموا المسؤولية مع أولياء الأمور. وأيضا كيحتاج لمساهمة المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية اللي عندهم تأثير إيجابي على الناشئة وإمكانيات للاهتمام بالوقاية من العنف من خلال التربية على المواطنة وتعزيز الثقة وتشجيع التعاون وتوفير أيضا آليات فعالة لمعالجة الخلافات. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرنكوفونية يصادق ببوخارست على مساهمة أعدها المغرب وبلجيكا لقمة الفرنكوفونية. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبة رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، قادة مجموعة السبع يعلنون الإفراج عن 100 مليون برميل لاستقرار أسواق الطاقة. أهلا بكم من جديد. بداية، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الجمعة أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه تبع لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف في الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات. فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. في شأن آخر، شارك السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا ببوخارست في أشغال اجتماعات مكتب اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرنكوفونية وجمعيته العامة بصفته نائب لرئيس الاتحاد. بلغوا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ذكر أن الاتحاد صدق خلال هذه الاجتماعات على مسودة رأي أعدت في أفق القمة العشرين للفرنكوفونية المزمع عقدها يومي 15 و16 نوفمبر 2026 بكمبوديا تحت شعار إعادة الاستثمار في السلام من أجل ازدهار مشترك واستقرار مستدام. وتحدد هذه الوثيقة أبرز توجهات الرامية إلى جعل التماسك الاجتماعي والحكامة الدامجة والمشاركة المواطنة في صلب المقاربات الرامية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجيوسياسية الراهنة. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنية مصممة في الخارج. التقرير التالي لجهان المعطر.
3: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلت كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس. إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدودها. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات وتقييم التكنولوجيات الصحية والملكية الفكرية، حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
2: في خبر آخر، عززت المملكة المغربية حضورها في توجيه الجهود الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة بانضمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى اللجنة التوجيهية للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة، مكرسة بذلك موقعها كشريك فاعل في تطوير العمل الدولي من أجل رياضة أكثر نزاهة، ومؤكدة إرادتها في مواكبة طموحها الرياضي بالتزام مؤسسي بحماية النزاهة الرياضية والثقة في نتائجها. وأوضحت الهيئة في بلاغ أن هذا الانضمام الأول من نوعه يأتي بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للشراكة بمدينة لوزان السويسرية التي شاركت فيها الهيئة الوطنية للنزاهة ممثلة برئيسها محمد بن عليلو، لتؤكد التزامها بتحويل هذه العضوية إلى مساهمة مؤسسية فاعلة في تطوير النزاهة الرياضية على المستويين الوطني والدولي. التأمت اليوم الجمعة بالدار البيضاء الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال التي ينظمها القطب المالي للدار البيضاء تحت شعار الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا، وذلك بمشاركة صناع قرار عموميين ومستثمرين ومسؤولي شركات وخبراء دوليين لبحث التحولات الكبرى التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي والفرص التي تتيحها للقارة الإفريقية. ويأتي هذا المنتدى في سياق يتسم بإعادة تشكل التوازنات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية واشتداد المنافسة على رؤوس الأموال، وشكل منصة للتفكير في الاستراتيجيات والرافعات الكفيلة بتمكين إفريقيا من تعزيز سيادتها الاقتصادية والرفع من جاذبيتها أمام رؤوس الأموال الدولية. أكد المندوب السامي لتخطيط شكيب بن موسى بالدار البيضاء أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. وقال السيد بن موسى في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز تعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالية. في أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب والسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد، كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من 1 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم الحوز وإفران وأظلال الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشوة وصفرو.
2: ثقافيا، يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط يومي 6 و7 أكتوبر الجاري عروضا ثقافية ومعرضا للمنتجات الكورية، وذلك ضمن فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. السفارة الكورية بالرباط ذكرت في بلاغ صحفي أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعريف الجمهور المغربي بالثقافة الكورية وأسلوب الحياة الكوري والمساهمة في النهوض بالتبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين، معلنة عن إقامة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الكوري في 6 أكتوبر. دوليا، اتفق قادة مجموعة 7 التي تتولى فرنسا رئاستها اليوم الجمعة على سلسلة من التدابير المنسقة لتعزيز أمن الطاقة واحتواء التوترات في أسواق النفط التي تشهد تقلبات قوية وارتفاعا في الأسعار بحسب بيان نشره قصر الإليزيه. وقرر قادة الاقتصادات 7 الكبرى الذين اجتمعوا عبر تقنية التناظر المرئي على الخصوص الإفراج بشكل منسق عبر الوكالة الدولية للطاقة عن 100 مليون برميل من النفط على مدى 4 أشهر، مع توفير كميات كبيرة من مخزونات الديزل خلال الأيام 20 الأولى. وأوضح البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الإمدادات على المدى القصير والحد من تأثير التوترات على أسعار الطاقة بالنسبة للأسر والمقاولات. كما طلب أعضاء مجموعة 7 من الوكالة الدولية للطاقة تتبع تنفيذ هذه الالتزامات وتقييم مدى الحاجة إلى عمليات ضخ جديدة للديزل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، مع براديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية وإلى العناوين. العاصمة التونسية تحتضن يومي 6 و5 من أكتوبر الجاري المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية. ميتسوبيشي للصناعة الثقيلة تعتزم استثمار 634 مليون دولار لتعزيز قدراتها في بناء السفن باليابان. تراجع معدل ادخار الأسر إلى 14.2% خلال الربع الثاني بمنطقة اليورو. أهلا بكم من جديد. تحتضن العاصمة التونسية يومي 5 و 6 من أكتوبر الجاري المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية بمشاركة مسؤولين وممثلين عن مؤسسات مالية واقتصادية وشركات تأمين من تونس وخارجها. محمد خير في المتابعة.
5: يهدف المنتدى وفق المنظمين إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين المالي والتأميني والقطاع الخاص لدعم التجارة والاستثمار في المنطقة وتطوير آليات تمويل التجارة وتحسين إدارة المخاطر وتسيير المدفوعات العابرة للحدود، كما يروم مواكبة التحول الرقمي والتكنولوجيات المالية بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات والحد من المخاطر المرتبطة بالسياسات والغش، ويفتح المجال أمام فرص جديدة للأعمال والتعاون بين أسواق البحر الأبيض المتوسط والأسواق الإفريقية. ويتضمن برنامج المنتدى جلسات حوارية تفاعلية يؤطرها خبراء دوليون في القطاعات المصرفية والتأمينية والتكنولوجيات المالية، تتناول بالخصوص تمويل التجارة وإدارة المخاطر التجارية والسياسية والمدفوعات العابرة للحدود ومتطلبات الحوكمة والامتثال. كما يتضمن البرنامج عقد لقاءات أعمال واجتماعات ثنائية بهدف إبرام شراكات وتوقيع اتفاقيات تعاون، فضلا عن تنظيم معرض متخصص يجمع فاعلين في القطاعات البنوك والتأمين والتكنولوجيا المالية ويعرض أحداث الحلول في مجالات التمويل وإدارة المخاطر والمدفوعات الدولية.
3: وفي خبر آخر، أعلنت مجموعة ميتسوبيشي للصناعة الثقيلة أنها تستثمر 100 مليار ين حوالي 634 مليون دولار لتوسيع قدراتها في بناء السفن، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب بعد أن أدرجت الحكومة اليابانية هذا القطاع ضمن 17 قطاعا استراتيجيا. وفاء حلاق والتفاصيل.
6: وكالة الأنباء اليابانية ذكرت أن المجموعة اقتنت موقعا على جزيرة اصطناعية من حكومة مدينة شيمونوسيكي التابعة لمحافظة ياماغوتشي، وذلك لنقل بعض عملياتها من حوض بناء السفن الخاص بها في شيمونوسيكي. وبحسب المصدر ذاته، ستبدأ شركة ميتسوبيشي لبناء السفن المملوكة لمجموعة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في إنشاء مرافق في تشوتشو ديجيما بغرب اليابان في 2027، على أن تبدأ عملياتها في عام 2030. وكانت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد أطلقت مبادرة جديدة لضمان الإمداد المستقر للمنتجات الحيوية بهدف تعزيز الأمن القومي لليابان. وبعد الحصول على موافقة وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، من المتوقع أن تغطي الإعانات الحكومية ما يصل إلى 40 مليار ين من إجمالي تكلفة المشروع البالغة 100 مليار ين وفقا للشركة.
3: وفي الختم، تراجع معدل ادخار الأسر في منطقة اليورو إلى 14.2% خلال الربع الثاني من سنة 2026 مقابل 14.4% في الربع السابق و 15.1% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق معطيات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي يورستيت. وأوضح المكتب أن هذا التراجع يعود إلى نمو الاستهلاك بوتيرة أسرع من الدخل الإجمالي المتاح للأسر، إذ ارتفع الأول بنسبة 1.3% مقابل زيادة قدرها 1.1% للثانية. وفي المقابل، استقر معدل استثمار الأسر عند 8.3% دون تغيير مقارنة بالربع الثاني من 2025، وبانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق. وعزا يورستيت هذا التطور إلى نمو تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 0.5%، أي بوتيرة أبطأ من نمو الدخل الإجمالي المتاح البالغ 1.1%. وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: عبر الجهات، مبادرة أطلقتها مؤسسة تمويل كوم من طنجة تسعى من خلالها المؤسسة إلى تعزيز الحوار المباشر مع منظومتها الجهوية والتعريف بشكل أفضل بآلية الضمان والتمويل التي توفرها، بما يساهم في تحقيق ملائمة أفضل بين الحلول المقترحة والاحتياجات المعبر عنها على المستوى المحلي.
8: جسور 2030 هو واحد المخطط اللي كيقدم مجموعة الحلول على الصعيد الوطني بصفة عامة، من خلال سواء الضمان، حيث أن كنوفروا الضمان للمؤسسات المالية باش نسهلوا المقاولين والشركات باش يحصلوا على تمويل، والجديد ديال جسور 2030 بأننا غنطوروا بواحد الطريقة جد مهمة الحلول ديالنا ديال التمويل المشترك، بحيث أن تمويلكم غادي تقدر تقدم الآن واحد القروض مباشرة للمقاولين والمقاولات باش نسهل عليهم الوجه الاستثمار.
7: جولة عبر الجهات ترفع شعار جسور 2030، جسور بين التمويل والمجالات الترابية. ومن بين المستجدات التي تميز هذه الدورة حرص المؤسسة على جعل كل محطة مناسبة لتثمين التزام الفاعلين الماليين من خلال إحداث جوائز أفضل الشركاء الماليين على المستوى الجهوي. الجولة بعد محطة طنجة ستتواصل في 10 جهات أخرى بالمملكة.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو.
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرنكوفونية يصادق ببوخارست على مساهمة أعدها المغرب وبلجيكا لقمة الفرنكوفونية. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دولياً قادة مجموعة السبع يعلنون الإفراج عن 100 مليون برميل لاستقرار أسواق الطاقة. أهلا بكم من جديد. بداية، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الجمعة أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه تبع لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف في الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات. فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. في شأن آخر، شارك السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا ببوخارست في أشغال اجتماعات مكتب اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرنكوفونية وجمعيته العامة بصفته نائب لرئيس الاتحاد. بلغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ذكر أن الاتحاد صدق خلال هذه الاجتماعات على مسودة رأي أعدت في أفق القمة 20 للفرنكوفونية المزمع عقدها يومي 15 و16 نوفمبر 2026 بكمبوديا تحت شعار إعادة الاستثمار في السلام من أجل ازدهار مشترك واستقرار مستدام. وتحدد هذه الوثيقة أبرز توجهات الرامية إلى جعل التماسك الاجتماعي والحكامة الدامجة والمشاركة المواطنة في صلب المقاربات الرامية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجيوسياسية الراهنة. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. التقرير التالي لجهان المعطر.
3: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلت كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطبير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدودها. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات وتقييم التكنولوجيات الصحية والملكية الفكرية، حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
2: في خبر آخر، عززت المملكة المغربية حضورها في توجيه الجهود الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة بانضمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى اللجنة التوجيهية للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة، مكرسة بذلك موقعها كشريك فاعل في تطوير العمل الدولي من أجل رياضة أكثر نزاهة، ومؤكدة إرادتها في مواكبة طموحها الرياضي بالتزام مؤسسي بحماية النزاهة الرياضية والثقة في نتائجها. وأوضحت الهيئة في بلاغ أن هذا الانضمام الأول من نوعه يأتي بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للشراكة بمدينة لوزان السويسرية التي شاركت فيها الهيئة الوطنية للنزاهة ممثلة برئيسها محمد بن عليلو، لتؤكد التزامها بتحويل هذه العضوية إلى مساهمة مؤسسية فاعلة في تطوير النزاهة الرياضية على المستويين الوطني والدولي. التأمت اليوم الجمعة بالدار البيضاء الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال التي ينظمها القطب المالي للدار البيضاء تحت شعار الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا، وذلك بمشاركة صناع قرار عموميين ومستثمرين ومسؤولي شركات وخبراء دوليين لبحث التحولات الكبرى التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي والفرص التي تتيحها للقارة الإفريقية. ويأتي هذا المنتدى في سياق يتسم بإعادة تشكل التوازنات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية واشتداد المنافسة على رؤوس الأموال، وشكل منصة للتفكير في الاستراتيجيات والرافعات الكفيلة بتمكين إفريقيا من تعزيز سيادتها الاقتصادية والرفع من جاذبيتها أمام رؤوس الأموال الدولية. أكد المندوب السامي لتخطيط شكيب بن موسى بالدار البيضاء أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. وقال السيد بن موسى في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية الإقليمية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز تعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالية. في أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب والسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من 1 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عمالات وأقاليم الحوز وإفران وأظلال الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشوة وصفرو.
2: ثقافيا، يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط يومي 6 و7 أكتوبر الجاري عروضا ثقافية ومعرضا للمنتجات الكورية، وذلك ضمن فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. السفارة الكورية بالرباط ذكرت في بلاغ صحفي أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعريف الجمهور المغربي بالثقافة الكورية وأسلوب الحياة الكوري والمساهمة في النهوض بالتبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين، معلنة عن إقامة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الكوري في 6 أكتوبر. دوليا، اتفق قادة مجموعة السبع التي تتولى فرنسا رئاستها اليوم الجمعة على سلسلة من التدابير المنسقة لتعزيز أمن الطاقة واحتواء التوترات في أسواق النفط التي تشهد تقلبات قوية وارتفاعا في الأسعار بحسب بيان نشره قصر الإليزيه. وقرر قادة الاقتصادات السبع الكبرى الذين اجتمعوا عبر تقنية التناظر المرئي على الخصوص الإفراج بشكل منسق عبر الوكالة الدولية للطاقة عن 100 مليون برميل من النفط على مدى 4 أشهر مع توفير كميات كبيرة من مخزونات الديزل خلال الأيام 20 الأولى. وأوضح البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الإمدادات على المدى القصير والحد من تأثير التوترات على أسعار الطاقة بالنسبة للأسر والمقاولات. كما طلب أعضاء مجموعة السبع من الوكالة الدولية للطاقة تتبع تنفيذ هذه الالتزامات وتقييم مدى الحاجة إلى عمليات ضخ جديدة للديزل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية إدريس الشجر أن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيدة المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية.
10: احنا في الاتحاد الاشتراكي الذين اعتبرنا دائما القضية النسائية قضية مركزية تنعتبر ما وقع قفزة نوعية حقيقية في تطوير مجتمعنا نحو الحداثة.
9: وحضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي رقجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية مصطفى عشرة.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
11: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. وأوضح المصدر ذاته أنه تبع للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت والذي أسفر عن إيقاف خمسة مشتبه فيهما. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرة التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيه الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثانية الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاصة بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
12: بارب عرب بارب عرب chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida,

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: احتفاء بالمتفوقين في حفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية، نظم المجلس العلمي المحلي لإقليم شيشاوة حفلا دينيا بمناسبة ذكر المولد النبوي الشريف. الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالناشئة المستفيدة من برامج تحفيظ القرآن الكريم وتشجيعها على مواصلة حفظ كتاب الله والاستفادة من برامج التأطير الديني خلال العطل المدرسية، إلى جانب التعريف بالسيرة النبوية وتعزيز الاهتمام بها.
2: يأتي هذا الحفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وتنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية لمولانا أمير المؤمنين الموجهة للسادة العلماء في الاحتفاء بمرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتفاء والعناية بسيرة جدي مولانا أمير المؤمنين جده المصطفى الكريم.
1: شملت فقرات التكريم 16 مركزا نموذجيا لتحفيظ القرآن الكريم موزعة على تراب الإقليم، مع تنويه خاص بمركز الإمام مالك بشيشاوة، إلى جانب متفوق عن كل مركز خلال الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم برسم سنة 2026.
3: احنا كنا يعني كان ندرسوا لوليدات القرآن الكريم طيلة هذه العطلة بالطريقة التقليدية في اللوح وبالطريقة المغربية، ومعظم التلاميذ في هذا الكتاب الذي أشرف عليه هما تلاميذ يدرسون في المدارس العمومية، لكن في الدورة الصيفية كنستغلوها باش تيجيو وتيقرأوا الحمد لله ما تيسر.
1: في المسابقة الإقليمية حول السيرة النبوية التي تناولت موضوع أخلاق ومعجزات وخصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عادت المرتبة الأولى لأسيا بن حسن، فيما حصل عبد الله صبري على المرتبة الثانية.
4: من هذا المنبر أتقدم بالشكر الجزيل على هذه المبادرة الطيبة التي تحث على العناية بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره القدوة الأسمى لهذه الأمة.
1: برنامج الحفل يتضمن محاضرة علمية بعنوان الرسالة المحمدية رحمة عالمية وقيم إنسانية، إلى جانب تلاوة جماعية للقرآن الكريم ووصلات إنشادية وأمداح نبوية، فضلا عن تكريم عدد من الشخصيات العلمية والمحسنة تقديرا لإسهاماتها في خدمة القرآن الكريم والسيرة النبوية.
5: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرنكوفونية يصادق ببوخارست على مساهمة أعدها المغرب وبلجيكا لقمة الفرنكوفونية. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبة رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، قادة مجموعة السبع يعلنون الإفراج عن 100 مليون برميل لاستقرار أسواق الطاقة. أهلا بكم من جديد. بداية، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الجمعة أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه تبع لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف في الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. في شأن آخر، شارك السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا ببخارست في أشغال اجتماعات مكتب اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرانكوفونية وجمعيته العامة بصفته نائب لرئيس الاتحاد. بلغوا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ذكر أن الاتحاد صدق خلال هذه الاجتماعات على مسودة رأي أعدت في أفق القمة العشرين للفرانكوفونية المزمع عقدها يومي 15 و16 نوفمبر 2026 بكمبوديا تحت شعار إعادة الاستثمار في السلام من أجل ازدهار مشترك واستقرار مستدام. وتحدد هذه الوثيقة أبرز توجهات الرامية إلى جعل التماسك الاجتماعي والحكامة الدامجة والمشاركة المواطنة في صلب المقاربات الرامية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجيوسياسية الراهنة. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. التقرير التالي لجهان المعطر.
6: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلت كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطبير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدودها. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات وتقييم التكنولوجيات الصحية والملكية الفكرية حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
0: في خبر آخر، عززت المملكة المغربية حضورها في توجيه الجهود الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة بانضمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى اللجنة التوجيهية للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة، مكرسة بذلك موقعها كشريك فاعل في تطوير العمل الدولي من أجل رياضة أكثر نزاهة، ومؤكدة إرادتها في مواكبة طموحها الرياضي بالتزام مؤسسي بحماية النزاهة الرياضية والثقة في نتائجها. وأوضحت الهيئة في بلاغ أن هذا الانضمام الأول من نوعه يأتي بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للشراكة بمدينة لوزان السويسرية التي شاركت فيها الهيئة الوطنية للنزاهة ممثلة برئيسها محمد بن عليلو لتؤكد التزامها بتحويل هذه العضوية إلى مساهمة مؤسسية فاعلة في تطوير النزاهة الرياضية على المستويين الوطني والدولي. التأمت اليوم الجمعة بالدار البيضاء الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال التي ينظمها القطب المالي للدار البيضاء تحت شعار الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا، وذلك بمشاركة صناع قرار عموميين ومستثمرين ومسؤولي شركات وخبراء دوليين لبحث التحولات الكبرى التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي والفرص التي تتيحها للقارة الإفريقية. ويأتي هذا المنتدى في سياق يتسم بإعادة تشكل توازنات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية واشتداد المنافسة على رؤوس الأموال، وشكل منصة للتفكير في الاستراتيجيات والرافعات الكفيلة بتمكين إفريقيا من تعزيز سيادتها الاقتصادية والرفع من جاذبيتها أمام رؤوس الأموال الدولية. أكد المندوب السامي لتخطيط شكيب بن موسى بالدار البيضاء أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. وقال السيد بن موسى في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البين ورفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز تعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالية. في أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
7: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب والسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد، كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من 1 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عمالات وأقاليم الحوز وإفران وأظلال الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشوة وصفرو.
0: ثقافيا، يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط يومي 6 و7 أكتوبر الجاري عروضا ثقافية ومعرضا للمنتجات الكورية، وذلك ضمن فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. السفارة الكورية بالرباط ذكرت في بلاغ صحفي أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعريف الجمهور المغربي بالثقافة الكورية وأسلوب الحياة الكوري والمساهمة في النهوض بالتبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين، معلنة عن إقامة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الكوري في 6 أكتوبر. دوليا، اتفق قادة مجموعة السبع التي تتولى فرنسا رئاستها اليوم الجمعة على سلسلة من التدابير المنسقة لتعزيز أمن الطاقة واحتواء التوترات في أسواق النفط التي تشهد تقلبات قوية وارتفاعا في الأسعار بحسب بيان نشره قصر الإليزيه. وقرر قادة الاقتصادات السبع الكبرى الذين اجتمعوا عبر تقنية التناظر المرئي على الخصوص الإفراج بشكل منسق عبر الوكالة الدولية للطاقة عن 100 مليون برميل من النفط على مدى 4 أشهر مع توفير كميات كبيرة من مخزونات الديزل خلال الأيام 20 الأولى. وأوضح البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الإمدادات على المدى القصير والحد من تأثير التوترات على أسعار الطاقة بالنسبة للأسر والمقاولات. كما طلب أعضاء مجموعة السبع من الوكالة الدولية للطاقة تتبع تنفيذ هذه الالتزامات وتقييم مدى الحاجة إلى عمليات ضخ جديدة للديزل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.

0: نجمتين تتخللها أمسيتان من المباريات الليلية.
1: كان هاد التظاهرة كتدوز في نجمة واحدة وأربعة النجوم، هاد العام تبارك الله زادوا واحد النجمة بالنسبة لأونيتوار رجعت دوزيتوار. إيوا وكنتمناو فوز المغاربة إن شاء الله.
0: ومنذ انطلاقته أضحى الدورية الملكية المغربية حدثا بارزا يساهم في ترسيخ التفوق الرياضي، وهو من تنظيم مؤسسة الدورية الملكية المغربية التي تضم الحرس الملكي والجامعة الملكية المغربية للفروسية وجمعية معرض الفرس، حيث ساهم هذا التعاون المثمر في الاحترافية الرياضية وجودة التنظيم التي تميز هذا الموعد السنوي العالمي.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: السينما وقضايا المجتمع المدني محور ندوة نظمت في إطار فعاليات المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، ندوة تناولت تقاطعات الفن السابع مع الدينامية المدنية ودور الصورة في الترافع حول قضايا المجتمع والذاكرة. استهل المشاركون الندوة بتأطير مفهوم المجتمع المدني كقوة اقتراحية وبديلة تتفاعل مع أسئلة الفضاء العمومية، مبرزين أن السينما المغربية انخرطت بقوة في هذا النقاش من خلال مقاربة قضايا مجتمعية وتعزيز اليقظة المدنية، فضلا عن لعب دور الوساطة الثقافية بين الفرد والمجتمع والسياسة. وفي مداخلتها الموسومة بالسينما بوصفها فعلا مدنيا، أكدت الإعلامية والكاتبة فاطمة الإفريقية أن السينما تمارس فعلها المدنية ليس عبر الخطاب المباشر أو لغة الأرقام، بل من خلال لغتها الجمالية وقدرتها على أنسنة القضايا وتسليط الضوء على مناطق الضلة والفئات الأكثر هشاشة. وتخلص الندوة إلى أن السينما تظل شريكا للمجتمع المدني في الكشف عن الاختلالات والدفاع عن قيم المساواة وحفظ الذاكرة التاريخية، بما يعزز دور الثقافة في صناعة الوعي وبناء المواطن.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن
0: جولة
2: الجهات.
0: عبر الجهات، مبادرة أطلقتها مؤسسة تمويلكم من طنجة تسعى من خلالها المؤسسة إلى تعزيز الحوار المباشر مع منظومتها الجهوية والتعريف بشكل أفضل بآلية الضمان والتمويل التي توفرها، بما يساهم في تحقيق ملائمة أفضل بين الحلول المقترحة والاحتياجات المعبر عنها على المستوى المحلي.
5: جسور 2030 هو واحد المخطط اللي كيقدم مجموعة الحلول على الصعيد الوطني بصفة عامة، من خلال سواء الضمان، حيث أن كنوفروا الضمان للمؤسسات المالية باش نسهلوا المقاولين والشركات باش يحصلوا على تمويل. والجديد ديال جسور 2030 بأننا غنطوروا بواحد الطريقة جد مهمة الحلول ديالنا ديال التمويل المشترك، بحيث أن تمويلكم غادي تقدر تقدم الآن واحد القروض مباشرة للمقاولين والمقاولات باش نسهل عليهم الوجه الاستثمار.
0: جولة عبر الجهات ترفع شعار جسور 2030 جسور بين التمويل والمجالات الترابية. ومن بين المستجدات التي تميز هذه الدورة حرص المؤسسة على جعل كل محطة مناسبة لتثمين التزام الفاعلين الماليين من خلال إحداث جوائز أفضل الشركاء الماليين على المستوى الجهوي. الجولة بعد محطة طنجة ستتواصل في 10 جهات أخرى بالمملكة.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
2: سياسة،

0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: احتفاء بالمتفوقين في حفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية، نظم المجلس العلمي المحلي لإقليم شيشاوة حفلا دينيا بمناسبة ذكر المولد النبوي الشريف. الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالناشئة المستفيدة من برامج تحفيظ القرآن الكريم وتشجيعها على مواصلة حفظ كتاب الله والاستفادة من برامج التأطير الديني خلال العطل المدرسية، إلى جانب التعريف بالسيرة النبوية وتعزيز الاهتمام بها.
2: يأتي هذا الحفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وتنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية لمولانا أمير المؤمنين الموجهة للسادة العلماء في الاحتفاء بمرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتفاء والعناية بسيرة جدي مولانا أمير المؤمنين جده المصطفى الكريم.
1: شملت فقرات التكريم 16 مركزا نموذجيا لتحفيظ القرآن الكريم موزعة على تراب الإقليم، مع تنويه خاص بمركز الإمام مالك بشيشاوة، إلى جانب متفوق عن كل مركز خلال الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم برسم سنة 2026.
3: احنا كان يعني كان ندرسوا لوليدات القرآن الكريم طيلة هاد العطلة بالطريقة التقليدية في اللوح وبالطريقة المغربية، ومعظم التلاميذ في هذا الكتاب الذي أشرف عليه هما تلاميذ يدرسون في المدارس العمومية، لكن في الدورة الصيفية كنستغلوها باش تيجيو وتيقراو الحمد لله ما تيسر.
1: في المسابقة الإقليمية حول السيرة النبوية التي تناولت موضوع أخلاق ومعجزات وخصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عادت المرتبة الأولى لأسيا بن حسن، فيما حصل عبد الله صبري على المرتبة الثانية.
4: من هذا المنبر أتقدم بالشكر الجزيل على هذه المبادرة الطيبة التي تحث على العناية بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره القدوة الأسمى لهذه الأمة.
1: برنامج الحفل يتضمن محاضرة علمية بعنوان الرسالة المحمدية رحمة عالمية وقيم إنسانية، إلى جانب تلاوة جماعية للقرآن الكريم ووصلات إنشادية وأمداح نبوية، فضلا عن تكريم عدد من الشخصيات العلمية والمحسنة تقديرا لإسهاماتها في خدمة القرآن الكريم والسيرة النبوية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. راديو ماب راديو،
5: نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرنكوفونية يصادق ببوخارست على مساهمة أعدها المغرب وبلجيكا لقمة الفرنكوفونية. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، قادة مجموعة السبع يعلنون الإفراج عن 100 مليون برميل لاستقرار أسواق الطاقة. أهلا بكم من جديد. بداية، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الجمعة أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه تبع لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف في الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. في شأن آخر، شارك السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا ببخارست في أشغال اجتماعات مكتب اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرانكوفونية وجمعيته العامة بصفته نائب لرئيس الاتحاد. بلغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ذكر أن الاتحاد صدق خلال هذه الاجتماعات على مسودة رأي أعدت في أفق القمة العشرين للفرانكوفونية المزمع عقدها يومي 15 و16 نوفمبر 2026 بكمبوديا تحت شعار إعادة الاستثمار في السلام من أجل ازدهار مشترك واستقرار مستدام. وتحدد هذه الوثيقة أبرز التوجهات الرامية إلى جعل التماسك الاجتماعي والحكامة الدامجة والمشاركة المواطنة في صلب المقاربات الرامية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجيوسياسية الراهنة. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنية مصممة في الخارج. التقرير التالي لجهان المعطر.
7: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلت كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطبير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدودها. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات وتقييم التكنولوجيات الصحية والملكية الفكرية حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
6: في خبر آخر، عززت المملكة المغربية حضورها في توجيه الجهود الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة بانضمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى اللجنة التوجيهية للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة، مكرسة بذلك موقعها كشريك فاعل في تطوير العمل الدولي من أجل رياضة أكثر نزاهة، ومؤكدة إرادتها في مواكبة طموحها الرياضي بالتزام مؤسسي بحماية النزاهة الرياضية والثقة في نتائجها. وأوضحت الهيئة في بلاغ أن هذا الانضمام الأول من نوعه يأتي بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للشراكة بمدينة لوزان السويسرية التي شاركت فيها الهيئة الوطنية للنزاهة ممثلة برئيسها محمد بن عليلو لتؤكد التزامها بتحويل هذه العضوية إلى مساهمة مؤسسية فاعلة في تطوير النزاهة الرياضية على المستويين الوطني والدولي. التأمت اليوم الجمعة بالدار البيضاء الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال التي ينظمها القطب المالي للدار البيضاء تحت شعار الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا، وذلك بمشاركة صناع قرار عموميين ومستثمرين ومسؤولي شركات وخبراء دوليين لبحث التحولات الكبرى التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي والفرص التي تتيحها للقارة الإفريقية. ويأتي هذا المنتدى في سياق يتسم بإعادة تشكل التوازنات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية واشتداد المنافسة على رؤوس الأموال، وشكل منصة للتفكير في الاستراتيجيات والرافعات الكفيلة بتمكين إفريقيا من تعزيز سيادتها الاقتصادية والرفع من جاذبيتها أمام رؤوس الأموال الدولية. أكد المندوب السامي لتخطيط شكيب بن موسى بالدار البيضاء أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. وقال السيد بن موسى في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز تعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالية. في أحوال الطقس تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
8: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب والسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد، كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من 1 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم الحوز وإفران وأظلال الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنا خنيفرة شيشاوة وصفرو.
6: ثقافيا يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط يومي 6 و7 أكتوبر الجاري عروضا ثقافية ومعرضا للمنتجات الكورية، وذلك ضمن فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. السفارة الكورية بالرباط ذكرت في بلاغ صحفي أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعريف الجمهور المغربي بالثقافة الكورية وأسلوب الحياة الكورية والمساهمة في النهوض بالتبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين، معلنة عن إقامة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الكوري في 6 أكتوبر. دوليا اتفق قادة مجموعة 7 التي تتولى فرنسا رئاستها اليوم الجمعة على سلسلة من التدابير المنسقة لتعزيز أمن الطاقة واحتواء التوترات في أسواق النفط التي تشهد تقلبات قوية وارتفاعا في الأسعار بحسب بيان نشره قصر الإليزي. وقرر قادة الاقتصادات 7 الكبرى الذين اجتمعوا عبر تقنية التناظر المرئي على الخصوص الإفراج بشكل منسق عبر الوكالة الدولية للطاقة عن 100 مليون برميل من النفط على مدى 4 أشهر مع توفير كميات كبيرة من مخزونات الديزل خلال الأيام 20 الأولى. وأوضح البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الإمدادات على المدى القصير والحد من تأثير التوترات على أسعار الطاقة بالنسبة للأسر والمقاولات. كما طلب أعضاء مجموعة 7 من الوكالة الدولية للطاقة تتبع تنفيذ هذه الالتزامات وتقييم مدى الحاجة إلى عمليات ضخ جديدة للديزل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: صحتك بصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
9: 13 هو عدد السجناء السابقين التابعين لعمالة المحمدية بجماعة بني خلف، المستفيدين من تجهيزات مخصصة لإحداث مشاريع مدرة للدخل بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وبشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية. هذه الخطوة تندرج في إطار اتفاقية شراكة أبرمت سنة 2023 بين الطرفين.
10: عدد المستفيدين هو 13 مستفيد من المشاريع الفرديه مدير الدخل، اللي تنبون اكدوا ليه بان عمليه المصاحبه كانت مصاحبه قبليه في اطار المحاور التي تشتغل عليها المؤسسه في اطار برنامج حياتي لكل مستفيد، سواء على المستوى الاجتماعي، المستوى الاداري القضائي، ثم المستوى الصحي. كذا كان المشاريع اخترت واحد الدراسه الجدوى من طرف الوكاله الوطنيه للانعاش الشغلي والكفاءات بهدف ضمان استمراريه ديالها، وكذلك ضمان مواكبه نزلاء المؤسسات السجليه المفرج عنهم بما يستجيب لحازيات سوق الشغل.
9: وتهدف المشاريع المدرة للدخل إلى دعم العمل الحر ومحاربة الفقر والهشاشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسجناء السابقين.
0: ماب راديو،
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار إن هذه المشاورات شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة.
12: ناولنا مجموعة من النقاط اللي هي أساسية اللي كتهم جميع المغاربة واللي خصها تكون بارزة في البرنامج الحكومي، اللي هي أولا تعليم خصوصا الشباب، ثانيا القدرة الشرائية، ثالثا التعليم والصحة.
11: واعتبر السيد جدار أن المغرب أمام فرصة لتحقيق مزيد من الازدهار خلال السنوات الخمس المقبلة عبر الجمع بين الاهتمام بالأوراش الاجتماعية وإنجاح الاستحقاقات والمشاريع الكبرى ذات البعد الدولي، بما يعزز إشعاع المملكة ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن
13: من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
14: في إطار المرحلة الجديدة من خطط تسديد التبليغ، شهد السجن المحلي بوزكار تنظيم هذا اليوم الدراسي لفائدة الطلبة الباحثين بهذه المؤسسة. الهدي النبوي في إصلاح النفس سبيل لتحقيق الحياة الطيبة كان موضوع اللقاء، حيث تم تقديم ثلاث محاضرات أطرها أعضاء بالمجلس العلمي المحلي بهدف تحسيس النزلاء بأثر الدين في الفرد وفي المجتمع، إلى جانب ورشتين تطبيقيتين لتعريف المشاركين بأساسيات البحث العلمي في السيرة النبوية، فضلا عن سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
15: نروم فيه تحقيق جملة من الأهداف، أهم وأولا الجانب الاجتماعي، الإحسان التضامني الذي يحث عليه شرعنا الحنيف، ثم مسألة أخرى تمهير طلبة هؤلاء الطلبة الباحثين في وسائل وأساسيات البحث العلمي في موضوع السيرة النبوية، ثم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
16: هذا اليوم الدراسي هو من ضمن مجموعة من الأنشطة التي يتم تنظيمها داخل هذه المؤسسة مع المجلس العلمي المحلي بقلميم، والتي تستهدف مجموعة من الفئات داخل المؤسسة. وبمناسبة مرور 15 قرن على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي إطار رسالة موجهة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعلماء.
14: ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار حرص المجلس العلمي المحلي لقلميم على تعزيز حضوره داخل مؤسسات المحيط والمساهمة في مواكبة النزلاء من ذوي المسارات الجامعية أو التكوينات العليا من خلال المعرفة الدينية وأدوات البحث العلمي.
13: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو.
0: ماب راديو،
13: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ماب راديو،
17: ماب راديو،
13: نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرنكوفونية يصادق ببوخارست على مساهمة أعدها المغرب وبلجيكا لقمة الفرنكوفونية. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. دوليا، قادة مجموعة السبع يعلنون الإفراج عن 100 مليون برميل لاستقرار أسواق الطاقة. أهلا بكم من جديد. بداية، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الجمعة أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه تبع لقرار الحكومة والقاضي بمواصلة صرف في الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات، فقد تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، والتي تتواصل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. في شأن آخر، شارك السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا ببخارست في أشغال اجتماعات مكتب اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرنكوفونية وجمعيته العامة بصفته نائب لرئيس الاتحاد. بلغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ذكر أن الاتحاد صدق خلال هذه الاجتماعات على مسودة رأي أعدت في أفق القمة العشرين للفرنكوفونية المزمع عقدها يومي 15 و16 نوفمبر 2026 بكمبوديا تحت شعار إعادة الاستثمار في السلام من أجل ازدهار مشترك واستقرار مستدام. وتحدد هذه الوثيقة أبرز توجهات الرامية إلى جعل التماسك الاجتماعي والحكامة الدامجة والمشاركة المواطنة في صلب المقاربات الرامية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجيوسياسية الراهنة. أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. التقرير التالي لجهان المعطر.
7: رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلت كونكت 2026 اختتمت أشغاله أمس بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلية. وتبع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطبير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدودها. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة. كما دعا الدول الإفريقية إلى العمل على بناء قدراتها الذاتية في مجالات تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وحوكمة البيانات وتقييم التكنولوجيات الصحية والملكية الفكرية حتى يتسنى لها المشاركة بفعالية في وضع القواعد الدولية بدلا من الاكتفاء بتطبيق أطر تنظيمية وضعت خارج القارة.
6: في خبر آخر، عززت المملكة المغربية حضورها في توجيه الجهود الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة بانضمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى اللجنة التوجيهية للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة، مكرسة بذلك موقعها كشريك فاعل في تطوير العمل الدولي من أجل رياضة أكثر نزاهة، ومؤكدة إرادتها في مواكبة طموحها الرياضي بالتزام مؤسسي بحماية النزاهة الرياضية والثقة في نتائجها. وأوضحت الهيئة في بلاغ أن هذا الانضمام الأول من نوعه يأتي بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للشراكة بمدينة لوزان السويسرية التي شاركت فيها الهيئة الوطنية للنزاهة ممثلة برئيسها محمد بن عليلو لتؤكد التزامها بتحويل هذه العضوية إلى مساهمة مؤسسية فاعلة في تطوير النزاهة الرياضية على المستويين الوطني والدولي. التأمت اليوم الجمعة بالدار البيضاء الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال التي ينظمها القطب المالي للدار البيضاء تحت شعار الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا، وذلك بمشاركة صناع قرار عموميين ومستثمرين ومسؤولي شركات وخبراء دوليين لبحث التحولات الكبرى التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي والفرص التي تتيحها للقارة الإفريقية. ويأتي هذا المنتدى في سياق يتسم بإعادة تشكل توازنات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية واشتداد المنافسة على رؤوس الأموال، وشكل منصة للتفكير في الاستراتيجيات والرافعات الكفيلة بتمكين إفريقيا من تعزيز سيادتها الاقتصادية والرفع من جاذبيتها أمام رؤوس الأموال الدولية. أكد المندوب السامي لتخطيط شكيب بن موسى بالدار البيضاء أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. وقال السيد بن موسى في افتتاح دورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البين والرفع من المبادلات داخل إفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل إفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز تعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالية. في أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري.
8: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تارودانت ووادي الذهب والسمارة وبوجدور والعيون وأوسرد، كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الجمعة من 1 زوالا إلى 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم الحوز وإفران وأظلال الرحامنة بولمان مراكش قلعة سراغنة خنيفرة شيشوة وصفرو.
6: ثقافيا، يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط يومي 6 و7 أكتوبر الجاري عروضا ثقافية ومعرضا للمنتجات الكورية، وذلك ضمن فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. السفارة الكورية بالرباط ذكرت في بلاغ صحفي أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعريف الجمهور المغربي بالثقافة الكورية وأسلوب الحياة الكوري والمساهمة في النهوض بالتبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين، معلنة عن إقامة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الكوري في 6 أكتوبر. دوليا، اتفق قادة مجموعة السبع التي تتولى فرنسا رئاستها اليوم الجمعة على سلسلة من التدابير المنسقة لتعزيز أمن الطاقة واحتواء التوترات في أسواق النفط التي تشهد تقلبات قوية وارتفاعا في الأسعار بحسب بيان نشره قصر الإليزيه. وقرر قادة الاقتصادات السبع الكبرى الذين اجتمعوا عبر تقنية التناظر المرئي على الخصوص الإفراج بشكل منسق عبر الوكالة الدولية للطاقة عن 100 مليون برميل من النفط على مدى 4 أشهر مع توفير كميات كبيرة من مخزونات الديزل خلال الأيام 20 الأولى. وأوضح البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الإمدادات على المدى القصير والحد من تأثير التوترات على أسعار الطاقة بالنسبة للأسر والمقاولات. كما طلب أعضاء مجموعة السبع من الوكالة الدولية للطاقة تتبع تنفيذ هذه الالتزامات وتقييم مدى الحاجة إلى عمليات ضخ جديدة للديزل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: أول إذاعة إخبارية 100% ف في المغرب.
17: تم رفع العلمية المغربية بحرمية المدرسة المجتمعية كريستوف دو مارغريا ببرازافيل بمناسبة الأيام المفتوحة التي نظمتها المؤسسة تقديرا لالتزامية المملكة تجاه إفريقيا. وشاركت سفيرة المغرب لدى جمهورية الكونغو نجوى البراق مؤخرا في هذا الحدث بصفتها ضيفة شرف، إلى جانب على الخصوص رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إيميليان راول والوزير الأمين العام للمجلس الوطني للأمن جان دومينيك أوكيمبا وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الكونغو فاطوماتا باري ماريغا. وبهذه المناسبة قدمت الدبلوماسية المغربية للمؤسسة لوحة جدارية تربوية تحمل عنوان هنا ينشأ رواد إفريقيا، تجسد أطفالا من مختلف القارات مجتمعين على متن عربة مغربية تجرها الخيول. وبهذه المناسبة قالت السيدة البراق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن رفع علم المملكة في هذه المدرسة يؤكد أن التزام المغرب تجاه إفريقيا يبدأ من أطفالها، مشددة على أن هؤلاء التلاميذ هم رواد إفريقيا الغد والمغرب فخور بأن ينمو إلى جانبهم. وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي لتكريس الشراكة القائمة بين السفارة والمؤسسة في مجال التربية والطفولة في إطار التعاون جنوب جنوب الذي تدعو إليه المملكة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد مشاريع مشتركة مع المدرسة ومكتب اليونسكو ببرازافيل.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
18: حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسهول تادلا ورحمنا، وحارة نسبيا إلى محليا حارة داخل منطقة سوز وبالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق غرب سواحل الأبيض المتوسط والسواحل الوسطى وشمال غرب الأقاليم الصحراوية. ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الغربية المجاورة، مع نزول قطرات وبروز رعد بالريف والمنطقة الشرقية. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 7 درجات واثنتي عشرة درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و29 درجة بالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة سوس، وستكون ما بين 19 و32 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية ومنطقة الغرب والشاوية، وستعرف انخفاضا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية والطرفاية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
0: ما
19: ماب راديو.
20: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
19: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
21: أكد الخبير المغربي في مجال الصحة الرقمية حسن غزال على ضرورة اضطلاع إفريقيا بدورها كاملا كفاعل رئيسي في الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، حتى لا تكون مجرد سوق استهلاكية لتقنيات مصممة في الخارج. رئيس الجمعية المغربية للطب عن بعد والصحة الإلكترونية قال في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اختتمت أشغاله بتونس، إنه لا ينبغي لإفريقيا أن تظل على هامش الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الصعيد العالمي، بل ينبغي أن تكون فاعلا رئيسيا يساهم في تصميمها وتقييمها وتنظيمها وحوكمتها وتوجيه مسارها المستقبلي. وتابع أن القارة مطالبة بإنتاج معارفها الخاصة وتطوير حلولها الذاتية والمساهمة في صياغة النماذج والقواعد التي ستنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد سوق للتقنيات المصممة في الخارج أو مصدر للبيانات التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خارج حدودها. وحث في هذا الصدد على تمكين الباحثين والمبتكرين الأفارقة من المشاركة الكاملة في مراحل تصميم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطويرها والتحقق منها وحوكمتها وتعزيز قيمتها، مع مراعاة الأولويات الصحية واحتياجات السكان وواقع النظم الصحية في القارة.
20: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
19: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
20: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
19: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
18: حالة الطقس.
22: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسهول تادلا ورحمنا، وحارة نسبيا إلى محليا حارة داخل منطقة سوز وبالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق غرب سواحل الأبيض المتوسط والسواحل الوسطى وشمال غرب الأقاليم الصحراوية. ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الغربية المجاورة، مع نزول قطرات وبروز رعد بالريف والمنطقة الشرقية. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 7 درجات و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف.